0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.

أهلا بكم جميعا، ويعود إلينا الليل ليترك دائما تلك البذرة التي تسمى الأمل يانعة في الروح. الليل يزرع في كفك زهرة وفي قلبك وروحك كلمة يفوح عطرها.

0: عصافيري.
1: جيكور جيكور يا حقلا من النور، يا جدولا من فراشات نطاردها في الليل في عالم الأحلام والقمر، ينشرن أجنحة أندى من المطر في أول الصيف. يا باب الأساطير، يا باب ميلادنا الموصول بالرحيم، من أين جئناك؟ من أي المقادير؟ من أي ما ظلم؟ وأي أزمنة في الليل سرناها حتى أتيناك؟ أقبلنا من العدم أم من حياة نسيناها؟ جيكور مسي جبيني فهو ملتهب، مسيه بالسعف والسنبل الترف، مدي علي الظلال السمرة تنسحب ليلا فتخفي هجيري في حناياها.

نخل من النخل أفياء من الشجر أندى من السحر من شاطئ نام فيه الماء والسحب ظل كأهداب طفل هده اللعب نافورة ماؤها ضوء من القمر أود لو كان في عيني ينسرب حتى أحس ارتعاش الحلم ينبع من روحي وينسكب نافورة من ظلال من أزاهيري ومن عصافيري جيكور ماذا أنمشي نحن في الزمن أم إنه الماشي ونحن فيه وقوف أين أوله وأين آخره هل مر أطوله أم مر أقصره الممتد في الشجن أم نحن سيان نمشي بين أحراشي كانت حياة سوانا في الدياجير هل أن جيكور كانت قبل جيكوري في خاطر الله في نبع من النور جيكور مدي غشاء الظل والزهر سدي به باب أفكاري لأنساها وأثقلي من غصون النوم بالثمر بالخوخ والتين والأعناب عارية من قشرها الخصر ردي إلي الذي ضيعت من عمري أيام لهوي وركضي خلف أفراسي تعدو من القصص الريفي والسمري ردي أبا زيد لم يصحب من الناس خلا على السفر إلا

جيكور لمي عظامي وانفضي كفني من طينه واغسلي بالجدول الجاري قلبي الذي كان شباكا على النار. لولاك يا وطني لولاك يا جنة الخضراء يا داري لم تلق أوتاري ريحا فتنقل آهاتي وأشعاري. لولاك ما كان وجه الله من قدري أفياء جيكور نبع سال في بالي أبل منها صدى روحي في ظلها أشتهي اللقيا وأحلم بالأسفار والريح والبحر تقدح أحداق الكواسج في صخابه العالي. كأنها كسر من أنجم سقطت كأنها سرج الموتى تقلبها أيدي العرائس من حال إلى حالي. أفياء جيكور أهواها كأنها انسرحت من قبرها البالي من قبر أم التي صارت أضالعها التعب وعيناها من أرض جيكور ترعاني وأرعاها.

والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا، وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا، والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن اللبات أطواقا. يوم كأيام لذات لنا انصرمت،

له: إذ عاينت أرقي بكت لما بي فجال الدمع رقراقا.

فازداد منه الضحى في العين إشراقا. سرى ينافحه نيلوفر عبق واسنان نبه منه الصبح أحداقا. كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا. لا سكن الله قلبا عق ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا. لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى.

العلقي الأخطر الأثنى الحبيب إلى نفسي إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا. كانت تجاري بمحض الود

بعد وراء ظلالنا كنا ومن أمس يكون. لا نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح الغروب فوق الحدائق والدروب. لا نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياء، ولربما مات الضياء ولم يعد، ونقول جاء. كنا نقول كما نشاء حتى النجوم، كنا نقول بأنها كانت عيون للأرض تنظر في فتون. حتى النجوم كانت عيون. لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال ولا نزال. لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال، ولربما كنا نحدق في الفراغ ولا ننام. وفي الظلام مأوى الأفاعي والعفاريت الضخام. كانت مدائننا الجديدة في خواطرنا تقام، كانت مدائننا الجديدة في الظلام، بمنازل الأموات أشبه أو قرى النمل الجديدة في الظلام. كانت مدائننا تقام وفي الظلام، كنا نحدق في الفراغ ولا ننام، كنا نحدق في الفراغ ولا ننام، إلا على أصوات عالمنا المقوض والعبيد يتسكعون ومن جديد يستقبلون هناك طاغية جديد. وخيولنا الخشبية العرجاء كنا في الجدار بالفحم نرسمها، ونرسم حولها حقلا ودار، حقلا ودار. ونطارد القطط الهزيلة في الأزقة بالحجار، وإلى الحبيبة كان يدفعنا ويدفعنا الحنين، في بيتها نقضي أماسين الطويلة حالمين. كنا لخفض نعالها الفضي نصغي ساهمين بعد المساء وبعد حين. وتثور أحقاد السنين فنعود نبحث في بقايا الذكريات عن الحياة. الأمس ما، الأمس ما، لم يبق حول مدينة الأطفال إلا ما نشاء.

فارغة تحجر في مآقيها الدخان، إلا بقايا السور والشحاذ يستجدي وأقدام الزمان. إلا العجائز في الدروب الموحشات يسألن عنا الغاديات الرائحات، ولربما مرت بهن هذه الذكريات. السور والشحاذ والطفل الذي

تفعل الآن ليلى؟ أتنسى مواعيدها بين وقع الخلاخيل والنار؟ هذا دمي غائرا في الخطى شاحبا كارتحال اليمام. تغربت حتى بيستأنس الوحش

أكلتها ناقة من دمي، وخوضت في القفر، أدلجت نحو الخيام التي رنق الليل جفنا لليلى بها. تراءت سماء على صدرها، نجمة مثل حزني ووجه لليلى. وكانت تحوم الغزالات حولي فأبكي، وآوي إلى نخلة وجه ليلى على جذعها في الشآم. أتاني من القاع ريم فقلت اقترب، فلما دنا كان وجها لليلى، فعانقته وغمست بالدمع قرنيه، ألوي على ساعدي جيده، وبتنا أليفين ثم افترقنا. أهذا هو العشق وحسرتا؟ وقلت ارتحل، ليس هذا لقاء المحبين. قلت ابتعد، تلك أعلامها في الخيام. فلما التقينا وآنست منها سلاما وظلا، وقبلتها في الفم الرطب أنكرتها، وأعلنت هذا جنوني. فهل أبصرت عينك الآن وجها لليلى؟ ومن أنت؟ من أنت؟ آه، وأقفلت وجهي بكفي حتى غدا مثل باب الرخام، وحملته نحو أهلي. فقوموا اشهدوا ولا تسألوا، فقد آن أن تستريح العظام. علقت على باب الدنيا قلبا مطعون، وصلبت جناح الطير على جذع الزيتون، ونقشت على عنقي سيفا وعلى هدبي سيفا مسنون، وشنقت الشمس بأعتابي، وصفعت قفا القمر المفتون. لا قيس أحب ولا ليلى عرفت وجها

رمان. قلت أما كل من مات على جزيرة الأوطان قاع، لم تمت هذه العصافير على التل ولا مات الحمام. أنت أسلمت إلى التل يديك، فانحنى حتى دنا من مقلتيك، ثم غطى وجهك المحروس بالرمل قليلا كي تنام. قم تأمل، يرفع الله غطاء الليل عن وجه القرى كل صباح، كي ترى أن الأقاح مغر في الصخر، أن الصخر دمع وابتسام. كل عام يسقط الثلج على الأرض ويجري في ميازيب القرى دمع الغمام. كل عام تنحني فوق الرخام وردة تحفر جرحا في الرقام. يا صديقي هكذا صلى وصام جدنا المحني في أضلاعنا حتى العظام. يا صديقي إنما الجرح انسجام، ويد الآسي على الجرح انسجام. فتقدم مثلما أنت ومد الآن كفك، إن قلبي موجع حتى الجمام. أوجعته طفلة الرمان والرمان دار، ودم يبتل في أغصانه والأرض دار. كلما دارت على الرمان أوجاع القرى شط المزار. هكذا كان وماذا كان، وليبدأ من الصفر الكلام. كان يا مكان من 20 عام قرية أجمل من 1,000,000 عام. ينحني بين يديها النهر والريحان يهديها السلام، وهي أدنى من قطيع الغيم أمطارا وأعلى

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. إن تغذفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أثني علي بما علمت، فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم. فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلم. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذممي. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنه.

قلب مغان وصير دارسات قد علاهن الشجر ورياح الصيف قد أذرت بها تنسج الترب فنونا والمطر. ظلت فيها ذات يوم واقفا أسأل المنزل هل فيه خبر للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر. إذ تمشينا بجو مونق نير النبت تغشاه الزهر بدماث سهلة زينها يوم غيم لم يخالطه قطر. قد خلونا فتمنينا بما إذ خلونا اليوم نبدي ما نسر. عرفنا الشوق في مقلتها وحباب الشوق يبديه النظر. قلنا يسترضينها منيتنا لو أتانا اليوم في سر عمر. بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. قالت الكبرى أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر. قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. ذا حبيب لم يعرج دوننا ساقه الحين إلينا والقدر. فأتانا حين ألقى بركه جمل الليل عليه واسبطر. ورضاب المسك في أثوابه مرمر الماء عليه فنظر.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
2: عشرة دايما
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: جربتهم كهولي عشرتهم بالباهي يا خلولي عزيتهم بالخص ثمن باعوني.
5: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
3: باي الشعب علي بن غبير.
6: كيفاه قاموا فرد مرة؟
3: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
7: خير الدين،
8: باب الجارية الهايلة اللي
7: هل اختص عيد تي وينك يا خير الدين؟ ما تدخل السرايا كان كي عايت لك سيدنا.
8: أنا صاحب وظيفة، خدام سيدنا، كل ما يستحقني يلقاني. أنا راني مطمئن عليه مدام الجواري دايرين بيه دي مزاي، وحتى كي تغشش هوك تلطفوا له الجو شوية. بيناتنا هذا أعظم دور تقوموا بيه في السرايا.
7: تلاعد ليه مش لك الدرجة يا خير الدين؟ أنا نعرفك ترمي في المعنى، أما ما يسالش، أنا قلبي بحر واسع يا وزير البحر.
8: أنت أصعب من البحر المتوسط، أما رو بحرك خاتي وزارتي يا شافية.
7: مباهي قولي، أنا ديما نسمع في البنات يحكيوا على سراية بيلة محال، وانت يا خير الدين مدامك جاي من جهة الفريق، اتنجمش تقول لنا شنية مهمته بيلة محال؟ قصدي وقت شيد قولوا طبلو.
8: يا لله، المحلة تخرج على زوز، محلة في الشتاء تقصد بلاد الجنوب، ومحلة في الصيف تقصد بلاد الشمال.
7: أكهو؟
8: ومحلة ثالثة تنجم تكون محلة عسكرية تخرج وقت اللي ثم تهديد يواجه البلاد، على هذاك تكون مجهزة بسلاحات متنوعة وحاضرة للمعركة.
9: كما قلت لك عاد سيدنا، فما واحد ساكن في جبل الخمير يقولوا له محمد بن عبد الله، اي وهو اصله من بغداد.
6: شعمل لها الراجل وعليه ساكن في جبل الخمير؟
9: سيدنا هذا يا راجل يدعي لي هو المهدي المنتظر، سمعوا به العباد من العربان عملوا له قاوق وهبطوا عليه يا سيدي من كل جهه كما يقولوا.
6: بالله بالله سيدي.
9: اي وزيد يا سيدنا يقول اللي يحب يجاهد في سبيل الله.
6: زادة اسمعني يا باش حامبة، تمشي توا تبعث بايلة محال يجيبوا مسلسل لوني وفيسع.
9: حاضر سيدي.
6: تفضل. اش فما يا باش حامبة، شبيك رجعت؟
9: سيدنا قصر الفرنسيس ليون روش يحب يقابل سيادتك، ها وقف لبرا.
6: مادام وجاء لازم شم حاجة، قولوا يدخل.
9: حاضر سيدنا. تفضل. مرحبا.
10: مرحبا سيدي البي، بي مملكة تونس، نهارك طيب.
6: مرحبا، تفضل اقعد.
10: شكرا. وصلتني يا سيدي البي أخبار مزعجة. في الواقع شغلتني كثيرا، وأتوقع أنها ستشغل الحكومة الفرنسية إن صح ما راج من هذه الأخبار.
6: تهنى تهنى يا قنصل، قل لي ساعة شنو سمعت؟
10: سمعنا عن ذاك الرجل الذي شاعت أخباره بين الأهالي، يبدو أنه سيكون مؤثرا في تسيير الرعية حسب مؤهلاته المزعومة، فالناس هنا يعتقدون كثيرا في كل ما هو ديني، وهذا خطير.
6: تهنى يا قنصل، احنا عمرنا ما نقبلوا هالشي، احنا عطينا الأمر الباي لمحال باش يجيبوا من جبل الخمير لهوني. طمن الحكومة الفرنسية اللي الباي محمد الصادق قايم بالواجب وزيادة.
11: أخي
0: يا اخي من غادي ديارك اخي من لعن الشيطان او اخي حتى شجرة اللوز صدم عليها انا وياك لها ايه بعدي يعطيك جدري بسكينة ماضية ونعمل عليك كسكسي بالعصبان لا لا مرق جلبان تيلاها ولدي تملوخية اخي يملوخية
1: يا ولادي راهو ثاني
0: ها وقيل خالي حسون مروح هاي خلنا ديله خالي حسون خالي حسون
11: واش يهبل
0: الراح الراح خالي قرب عندي ما نقول
11: اه هاني جاي هاني جاي
0: خالي خالي خميس البرن قالوا لي الوزير الكبير مصطفى خزندار جاي للثاني خايفين لصبيحي يهزوا لهم بقراتهم راهوش قاع عمرهم خالي
11: واش تقول يا ذهبي هذا شيء خطير ما يسكتوش عليه
0: رد بالك يا خالي رد بالك كان تعرض الخبر الخبيس والبرجي يشكوا في انا وهكاك راهم يضرون
11: اتهنى اتهنى هالذهبي اتهنى خالك حسونه يعرف واش يدني اتهنى

0: خوذ حسون عمر راسك بكويستي خوذ.
1: هاتي هاتي. دي متاية كي قاعد الراس هزارة.
0: قول لي عندك ساعة توكينة تخمم ماكش حسس بالدنيا، غايب على الوعي خلاص. وصل البقراد خرديتهم ولا لا؟
1: كيفاش نردوا مزارة؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
0: صاحب سويلك حسونة منه، صاحب العاملة اللي سريق لك البقرات الزوز حسونة منه.
1: الذهبي وملوبي هلقوا جماعة هابطين من الجبل، دلوهم على وصاف القطعية ولاد الحرام.
0: منه اللي وراهم حسونة منه منه.
1: مصطفى خزندار وراه الحكاية كلها.
0: حليلي لو سيد الكبير
1: ما كبير كان ربي هامراه، ما شبعش من الرزق اللي عنده، دار على الفلاحة اللي فك لها ثانية ولوز، واللي يبعث ليه صبايحية يهزوا له بقراته، واللي دفعوه في غرامة. وهات وهات وهات.
0: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: ما تبكيش يا زهرة ما تبكيش، صحيح الظلم ما ينطاقش، أما حتى الهم عندنا فيه ما نختاره.

0: يا ولا محيرتني فضة بنت خالي حالها ما يصرش عدو. لازم نعرف شنو القصة. يمكن تي وين نلقاها؟ وين مش نلقاها؟ وين زعمة كل حاجة نستناها في طريق الغدير. هاي نمشي لطريق الغدير. واش عندي نعملناه؟
1: نتقابلوا غدوة في الغدير.
0: هاي الحمد لله. هاي جاية.
1: ويش من هو هالراجل اللي جاي في طريقي؟
2: على سلامتك بنية خالي.
1: الذهبي والله ما عرفت بصح القشبي امويتيتك يا وليد عمتي.
2: الحمد لله عليك ضحكتي يا فض مادام الضحك ولا فين في هالوقت.
1: كثر الهم يضحك هالذهبي. واش عندي نعمل؟
2: واش قلتي لي يا فض؟
1: اش باش نقول ليك هالذهبي؟
2: قولي لي كلمة حلوة. نايم محسوب وليد عمتك يغيظني كي نشوفك موطي علي العين. فض
1: ليه هالذهبي؟ مشني موطي عليك العين. العين ما تعلى على الحجب. غير نايم متقلقة مني مرتاح.
2: واش اللي مقلقك بنية خالي؟ قولي لي احكي لي.
1: حليلي مرت خيلك زعرة جاية للسانية. هاني جاية. هاي أما هاني جاية.
2: تيوقعني تكملي لي يا فضل. فضل بذيه
1: توكينا ليه الذهبي؟ ليه ما نحبش يما تسمع حاجة هكا ولا هك. بر برا الذهبي يعمل الله دليل. برا الذهبي.
3: فرانسيس توقيت بشغلة السراري. إذا ما يتدخلش هو أنا ما نجمش نأثر على سيدنا في مسألة كيما هذه. معناتها يلزمني نحط الراس على الراس مع القنصل. هو يضغط على البي يتخنق وما يلقاش كان خزنة دار وأنا كالعادة نسحله نركح الأمور.
4: حشب وصف خزنة دار قاعد يضحك وحده.
3: قنصل
4: سمعش اسمع وشرا
3: ليش نستنى؟ مش نستنى.
5: صحة وبشفاء يا خزنة دار.
3: أنا قاعد نضحك مانيش قاعد ناكل يا باش حامبا.
5: حتى أنا قلتك بشفاء على الضحك.
3: كثر الهم يضحك يا وزير. قل لي في قنصل الفرنسيس مش مستانس يقعد هوني في جنين باردو؟
5: قالك اذكر الصيد وحضر له عشاء.
4: أيه أنا خليني نمشي عندي ما نعمل. أنست بي.
3: أي في الأمان. تويزني نستقبل بشوية حفاوة ونمهد له الحديد. يا مرحبا يا مرحبا بسيدنا القنصل الغالي. تو كنت في بالي. تعرف عندي مزيدة ما قابلتك سيدنا.
6: خزنة دار انت الوحيد بامكانه ايقاظي من النوم ان لزم الامر. سوفت وخزنة دار.
3: تعرف انا نخمم يا سيدنا القنصل باش نعمل نظام مالي في مملكة تونس يقوم على اقتراض الاموال من حكومة فرنسا باش ندعم خزينة الإيالة التونسية وهكا نجم ونعملوا برشا مشاريع كبيرة.
6: فهمتك خزنة دار. ولكن ماذا ستستفيد أنت؟
3: أنا ناخذ اللي حاجتي بيه ونعمل اللي نحب عليه. أنا الوزير الكبير وسيدنا يثق فيا وما هوش باش يلاحظ حد شيء.
6: خزنة دار Je pense الوضع في تونس ولا أقصدك أنت ألا تعي أن هذا سيضعف خزينة الدولة التونسية كثيرا كثيرا يا خزنة دار؟
3: اتهنى سيدنا القنصل كل شيء يتعود. ملا احنا الوي عاملين ضرائب والوي قاعدين نزيدوا في الجباية بشوية بشوية. اتهنى العربين عندهم سوارد بل وسواني وبقر وغنم يلزم يدفعوا البيع المحال وإلا يأكلوا على ظهورهم.
6: أحسنت خزنة دار أحسن. أنت صارم وممتاز خزندار.
4: أنت من جانبك سيدنا القنصل توفرنا القروض من حكومتكم بالضمانات اللي تحبوا عليها، وأنا من جانبي نقنع سيدنا بالضرورة الملحة متاع الاقتراض.
6: طيب وبعد ذلك ماذا ستفعل يا خزندار؟
4: بعدها أنا لقيت فكرة هائلة باش نعمل في المهمة على برشا أشخاص تقول أنتي فاسدين، كما نسيم شمامة، يهودي المتكلف بمقابض الدولة، ومحمود بن عياد اللي كلفوا سيدنا محمد صدق بي بمسؤولية دار المال.
6: أنت خبيث جدا خزندار، خبيث.
7: كنتم مع باي شعب علي بن خذاهم، بطولة
8: حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي.
7: ضيوف الشرف
8: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله.
7: تمثيل
8: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
7: هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

سعدون شفيق.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك، بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: منجنيق العرب ابن حزم بن حزم الأندلسي. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية. إذا أردنا أن نتكلم عن الاستقلالية الفكرية والتمسك بالمذهب والمنهج الفكري والدفاع عنه بشراسة، فإننا نتحدث عن ابن حزم، العالم العلامة الفقيه القرطبي الأندلسي، ابن حزم أو أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. وهو عالم أندلسي يعد من أشهر العلماء في عصره، ترك بصمة لا تمحى في العلوم الإسلامية المختلفة كالفقه وعلم الحديث والأدب والفلسفة والمنطق وعلم مقارنة الأديان. عرف بغزارة إنتاجه الأدبي وكتاباته القيمة مثل طوق الحمامة ومؤلفات عديدة في الفقه والردود النقدية. وعن نشأة ابن حزم يتحدث الشيخ محمد حسين قعود من علماء الأزهر الشريف قائلا:
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لقد ولد الإمام ابن حزم الأندلسي بقرطبة في شهر رمضان سنة 384 هجرية، والذي يوافق 994 ميلادية. ونشأ في بلاط الدولة العامرية، حيث كان أبوه وزيرا لخليفتها المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر من بعده، كما عين هو نفسه وزيرا بعد أبيه الخليفة المستظهر. إلا أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كله واشتغل بالعلم. لقد كانت الظروف مهيئة أمام الإمام ابن حزم لاختيار ما يناسبه من مسلك بحكم المكانة والمؤهلات الشخصية وبحكم الوفرة وبحكم النفوذ. لقد اشتغل بالعلم، فأتقن الفقه الشافعي، ثم أتقن الفقه المالكي، ثم أتقن الأصول والحديث والتاريخ والأدب واللغة وعلم الكلام والفلسفة. وكان ممن أخذ عنهم العلم أحمد بن محمد ابن الجسور، ويونس بن عبد الله ابن مغيث، وحمام بن أحمد، وعبد الله بن ربيع، ويحيى بن مسعود، وغيرهم وغيرهم. يعد الإمام ابن حزم الأندلسي ثاني أكبر المؤلفين العرب بعد ابن جرير الطبري.
1: ورغم اختلاف بعض المؤرخين على حقيقة نسبه، إن كان ينتمي لأسرة فارسية الأصل أو أن جده الأعلى كان من الأنصار، إلا أنه تم إثبات نسبه الفارسي. فقد ذكر الذهبي نقلا عن القاضي صاعد في كتابه طبقات الأمم إنه هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي. ولا شك أن رواية صاعد هذه هي أقرب الروايات إلى حقيقة نسب ابن حزم، وذلك لمعاصرته له من ناحية، ولأن ابن حزم قد كتب إليه بتاريخ مولده من ناحية أخرى. أما عن نشأة ابن حزم وأسرته، فهناك إجماع من المؤرخين والنقاد على أنه نشأ في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويفخر بأنه كان يطلب العلم لا يبتغي من ورائه مالا أو جاها. ومع هذا النعيم والطرف الذي تربى ونشأ عليه ما في كنف أسرته، إلا أن نظرته إلى المال لم تكن أداة طرف ونعيم، بل كان ينظر إلى المال على أنه مجرد عدته التي يعتد بها على نوائب الظهر وصنوفه. كانت تلك حال أسرته حين مولده، وفيها تربأ ونشأ وحفظ القرآن، وأدى ذلك إلى انصرافه بشدة إلى التفكير في طلب العلم حتى انتهت به الحياة.
3: بداية مسيرة ابن حزم الفقهية. الأستاذ الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.
4: كان ابن حزم فقيها كبيرا وعالم من علماء الكلام المبرزين، وإذا أردنا أن نتحدث عن بدايات مسيرته العلمية والفقهية وكيف انتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي ثم إلى المذهب الظاهري، هو الحقيقة في بداية مسيرته العلمية والفقهية ابن حزم نشأ في بيئة علمية وثقافية مميزة في الأندلس، حيث تلقى علومه الأولى في سن مبكرة، فحافظ القرآن الكريم وتعلم الحديث واللغة والأدب، وتأثر بجو القصور الذي أتاح له الاطلاع على علوم كبار العلماء ومجالس العلم. وفي بداياته الفقهية اتبع ابن حزم المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك الوقت، فدرسه على يد شيوخه والتزم بأصوله. شأنه في ذلك شأن أغلب فقهاء عصره، لكن ابن حزم لم يلبس أن شعر بعدم الارتياح لبعض مناهج الاستدلال في المذهب المالكي، خاصة اعتماد أهل المدينة على القياس الأرسطاليسي، وهو في وجهة نظر ابن حزم أنه منهج عقيم لا يؤدي إلى جديد، وهو بذلك قد سبق نقد فرانسيس بيكون للقياس الأرسطي، لأن فرانسيس بيكون انتقد القياس الأرسطي وقال بأنه هذا القياس يعني عقيم، لأن النتيجة لا تتضمن ما هو جديد، لأن النتيجة متضمنة في المقدمات. وعشان كده ابن حزم يعني ترك هذا المذهب وانتقل إلى المذهب الشافعي لما وجده فيه من عناية واضحة بالحديث وتقديم النص على الرأي، فاطمأن إليه فترة من الزمن ودرسه بعمق. لكن الروح النقدية التي تلبست ابن حزم وهذا الحس النقدي الذي كان يملأ عقل ابن حزم ويوجهه جعلته لم يستقر على المذهب الشافعي، ورأى أن القياس ما زال حاضرا في المذهب الشافعي وأنه لا يحقق له اليقين الذي ينشده. لذلك وجد ضالته في المذهب الظاهري الذي يقوم على الأخذ بظاهر النصوص من القرآن والسنة ورفض القياس والاستحسان وسائر وجوه الرأي، فتبنى هذا المذهب عن قناعة فكرية ومنهجية عنه ودفع بقوة عنه حتى صار أبرز ممثلين في الأندلس.
1: تميز الإمام ابن حزم بفكره ومذهبه المذهب الظاهري وتمسكه الشديد به والدفاع عنه بجرأة لا توصف، لا يخشى أحدا، ووصفه ابن القيم بمنجنيق العرب، وقيل عن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، حيث كان ينادي بالتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ورفض ما عدا ذلك في دين الله بقوة وشدة وحزم، لا يقبل القياس الفقهي الإسلامي التقليدي واستحسان المعاني. كان واضحا ودقيقا في أن خلافات الفهم والتفسير للمعاني قد تكون راجعة إلى أسباب لفظية أو اصطلاحية تحمل أكثر من معنى، يقولها القائل قاصدا بها معنى ويسمعها المتلقي حاملا بها معنى، وهنا محض الظن الذي تقع به الإشكالات. كان حريصا على الاستشهاد بالدليل من الكتاب والسنة، وبسؤال فضيلة الشيخ محمد حسين قاعود عن مرتكزات المذهب الظاهري أجاب قائلا:
5: مرتكزات المذهب الظاهري. الإمام ابن حزم الأندلسي في إرساء دعائم المدرسة الظاهرية، ولقد أحدث ابن حزم الأندلسي تجديدا وتطويرا على المذهب الظاهري، وهو منهج أو مذهب فقهي وفكري يرتكز على الأخذ بظواهر النصوص من القرآن والسنة والإجماع، ورفض ما عداها من أمور التأويل والرأي والقياس. والمذهب الظاهري يعتمد على أربعة أصول رئيسة: الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع الاستصحاب، حيث يتمسك بظواهر النصوص من الكتاب من القرآن الكريم، فيعتمد النص الظاهري ويأخذ ما هو ثابت ومتيقن من السنة، مع اشتراط يشترط فيها شرطا أن تكون متواترة. كذلك يعتمد على الإجماع، وهو الإجماع المنعقد على عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو مصدر ثالث للتشريع. كذلك من مرتكزات المذهب الظاهري الأصل الرابع الاستصحاب، يعتبر مصدرا رابعا للتشريع، ويعني بقاء الحكم على ما هو عليه حتى يثبت ما يغيره. فالمذهب الظاهري يشدد على فهم النص كما هو ظاهر دون تأويل أو تحريف أو تغيير أو تبديل، يعتمد على فهم النص الظاهري. كذلك أيضا يرفض القياس باعتباره اجتهادا لا يرتكز على نص صريح. كذلك لا يأخذ بالرأي، ومعنى ذلك أنه لا يعتمد على الرأي الشخصي أو ما يعرف بالرأي في استنباط الأحكام الشرعية.
1: لم يمر ابن حزم بفترتي قصر وسجن متتاليتين بالمعنى الحرفي، بل عاش حياة شهدت تحولات قاسية، ويمكن فهم التعبير من القصر إلى السجن على أنه انتقال من مركز السلطة والمناخ السياسي والنعيم والثراء إلى ظروف المنفى والعزلة القصرية وآلام الغربة والاغتراب، حيث عاش ابن حزم في بداية حياته في قصر الحكم في خرطبة وفي قصر والده كطفل مدلل، مما وفر له بيئة علمية غنية. ثم انتقل من حياة القصور في بلاط قرطبة إلى التعرض للاضطهاد والنفي بعد بروز آرائه الظاهرية ومذهبه الفقهي الذي تعارض مع آراء المذاهب السائدة، وتم نفيه من قرطبة إلى البادية في إسبانيا، وهي فترة عزلته الكبيرة والتي تشبه السجن، حيث لم يعد قادرا على التدريس والفتوى وإظهار علومه. وكانت الفترة التي قضاها في المنفى والاضطهاد والعزلة هي التي صقلت شخصيته العلمية ودفعته إلى كتابة أعماله الخالدة. وفي هذه المرحلة من العزلة القاسية كتب ابن حزم بعضا من أشهر أعماله الأدبية والفقهية، مثل كتاب المحلى. وعلى الرغم من المعاناة التي عانها ابن حزم في عزلته ومنفاه، إلا أنه أظهر شجاعة علمية وجرأة فائقة، حيث كتب المزيد من الكتب وأصبح نموذجا للعالم الذي لا يخاف من أحد. وعن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم مؤلفاته، يقول الدكتور حسين علي أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس:
4: إذا أردنا الحديث عن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم كتبه، هنلاقي أنه ابنه أبو رافع الفضل ابن حزم هو يعني من أهم تلاميذه، ونقل بعض علمه ودافع عن آرائه. ولكن الحقيقة تلاميذ ابن حزم عددهم يعني فوق الحصر، لأنه هو الحقيقة كان له تأثير شديد على كل المحاطين به والدارسين على يديه، والقارئين لكتبه حتى من يقرأ كتبه كان يتأثر بفكره وعلمه، عشان كده اتسعت دائرة تلاميذه في الأدب والفكر الإنساني. كتاب طوق الحمامة، وهذا الكتاب الحقيقة يعني من الكتب اللي تحدث فيها عن الحب، وده يعتبر من الكتب أو من أول الكتب في العصور الوسطى اللي اتكلمت عن الحب، فهو من أشهر كتبه الذي تناول فيه الحب والعاطفة الإنسانية بعمق وصدق نادرين.
1: أبدع ابن حزم في اختياره وتفرده في إنتاجه عندما قرر الكتابة عن موضوع لم يتجرأ الكثير من العلماء والفقهاء في عصره أن يتطرقوا للكتابة عنه، ألا وهو الحب، حيث تناوله ابن حزم بشكل متفرد في تفاصيله وطريقة عرضه، وهو كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، تتحدث عن كتاب طوق الحمامة قائلة:
6: وطوق الحمامة جاء كتاب مختلف تماما، كتاب يعني أولا في لغته، ثانيا في يعني كتاب جمع كانت لغته لغة شعرية، جمع بين السرد وبين الرمز وبين الانزياح. السرد كان عندما يعني كان يحكي هذه القصص من واقع قصص حقيقية حدثت وتجارب. الرمز واضح من تسمية هذا الكتاب، من أول بداية هذا الكتاب وتسميته. الانزياح في الدلالة وفي التراكيب، هذا الكتاب يعني كانت لغته لغة شعرية متميزة. أيضا هذا الكتاب كان كتاب له منهجية منظمة جدا، يعني يبدو فيه عقل ابن حزم. الكتاب هو يقول نفسه عن الكتاب في منهجية هذا الكتاب أنه لا تزيد فيه، هو حكاه من واقع تجاربه الحقيقية. ويعني أفلاطون قد تحدث عن الحب، هو لم يتبنى تلك النظرية المثالية في الحب، ولم ينغمس أيضا في التجريد للحب، وإنما تحدث من واقع حياة عاش مجربة، وهذا ما يميز هذا الكتاب. يعني جمع فيه معظم قصص الحب التي وقع عليها وعايشها ورآها، خاصة يعني عندما تربى مع النساء كنا هؤلاء النسوة يتحدثن معه، وكنا يفضفضن في الحديث معه ولا يتحرجن أبدا من طلع ابن حزم على أسرارهن، فكون ثقافة واسعة عريضة وخبرة بأنواع الحب وعلاماته وآفاته وأعراضه. كل هذا مما شكل هذا الكتاب، فجاء هذا الكتاب مختلف في الفلسفة التي قام عليها هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب على 30 باب، يعني تحدث فيه يعني أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها، ولكن كان في باب علامات الحب، باب الحب من النظرة الأولى، الحب بالوصف، الحب في النوم، ذكر حالات كثيرة، البين والهجر والوصل والغدر والخيانة، شيء تحدث عن الرقيب، تحدث عن العاذل، تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الأشياء، لم يترك الشيء إلا وتحدث، وكان الكتاب يعني جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو، يعني كان ناقد جيد جدا، أشياء يعني تحفظ عليها ولا يرتضيها، وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل وحياته ومن حياة الآخرين. هذا الكتاب هو كان لا يتعارض، يعني جاء هذا الكتاب مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق بها الإنسان، يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب لأنها مشاعر يعني اضطرارية، وأي إنسان لابد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر. فابن حزم أكد على هذا، وفي نفس الوقت هو ضبط هذه يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. يعني هذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها، وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح.
1: ولد ونشأ مدللا معززا مكرما بين القصور، وعاش بين نعيم المال والسياسة وغيابات السجن والنفي تارات وتارات، ترك الدنيا بعدما ترك بصمة لا تنمحي من المؤلفات والكتابات في مجالات ومجالات، ما يجعل العاقل يهيم ويفكر ويبتكر ويبحث عن الذات في جوانب الذات. إنه أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. كنتم مع منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا في تفسير سورة التحريم إلى الآية 8، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى بقية الآيات من الآية 9 إلى الآية 12. فبعد أن أمر سبحانه المؤمنين بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله، أمر رسوله في الآية 9 بقتال الكفار الذين يقفون في سبيل الدعوة إلى الإيمان بالله، وأمره بالغلظة على المنافقين حتى يثوبوا إلى رشدهم، وذكر أن جزاءهم في الآخرة جهنم وبئس المأوى. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أمر الله نبيه باعتباره رئيس الدولة والقائم عليها بأن لا يلين مع الكافرين والمنافقين الذين تساندوا لإذاية المسلمين وتألبوا على المكر بهم. الكافرون بما يعدون له من غارات على المدينة ومن إساءة للمؤمنين الباقين في مكة، والمنافقون بالتجسس على المسلمين وهم يعيشون بينهم مخفين عداءهم، ثم ينقلون إلى الكفار ما يعينهم على تنفيذ مخططاتهم. إذن أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار بمختلف أنواع الأسلحة كالسيف والمواعظ الحسنة، وأن يجاهد المنافقين باللسان بالحجة والبرهان والإنذار والوعيد وب

بيان سوء العاقبة وتهديدهم بفضيحة عاجلة تبين قبح طواياهم وخبث نفوسهم، وفي ذلك غلظة وتشديد عليهم، وفيه إقامة للحجة. قال تعالى في سورة التوبة: وليجدوا فيكم غلظة. وهذا مستمعي الكرام عذابهم في الدنيا. وقد ألقى هذا الأمر الرعب في قلوب الكافرين، وعلموا أن الله أذن لرسوله بقتالهم قتالا يغلظ عليهم فيه، وعلم المنافقون أن الله سيكشفهم لرسوله. بعد ذلك أضاف الله تعالى إلى هذا الوعيد الدنيوي الوعيد الأخروي، فبين عز وجل سوء عاقبتهم فقال: ومأواهم جهنم وبئس المصير. المأوى مكان الإيواء والإقامة. سيكون مأوى الصنفين ومقر الفريقين جهنم، تلك الدار التي سينقلبون إليها يوم القيامة، وما أسوأه من مصير وما أخزاها من عاقبة، بئس المرجع والمثوى والمقيل.

0: المصير.
1: صدق الله العظيم. وبعد أن أمر الله رسوله بجهاد الكافرين والمنافقين وبالغلظة عليهم في القول والعمل، ذكر أن النفوس إن لم تكن مستعدة لقبول الإيمان ولم يكن في جوهرها صفاء ونقاء، فلا تجدي فيها العظة والعبرة ولا مخالطة المؤمنين المتقين. وفي هذا المثل إيماء إلى أن قرابة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجديهم نفعا بعد كفرهم وعداوتهم له وللمؤمنين، فإن الكفر قد قطع العلائق بينه وبينهم وجعلهم كالأجانب بل أبعد منهم، كحال امرأة نوح وامرأة لوط. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أي أورد الله تعالى مثلا يبين به حال الكافرين الذين لم ينتفعوا بعظات المؤمنين الصادقين من النبيين والمرسلين، لم تنفعهم مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، فلا يغني أحد عن أحد، فمجرد الصحبة أو النسب أو الزوجية لا فائدة فيها ما دام الشخص كافرا، ولا ينفعهم عند الله شيء إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم، ولا تنفعهم إلا طاعتهم لربهم. وذلك المثل أن امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام كانتا زوجتين لعبدين صالحين نبيين رسولين، وكانتا في صحبتهما ليلا ونهارا يؤاكلانهما ويعاشرانهما، لكنهما خانتاهما في الإيمان والدين فلم تؤمنا بهما وكانتا تلحقان بهما الأذى. قيل كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر قومه بأضيافه لمآرب خبيثة، وذلك بإيقاد النار ليلا وبالتدخين نهارا، فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما، ولا دفع عنهما من عذاب الله وحاق بهما سوء العذاب والعقاب. وسيقال لهما في الآخرة ادخلا النار مع الداخلين من أهل الكفر والمعاصي جزاء كفرهما وسيئاتهما. ويقال مستمعي الكرام إن كفار مكة استهزأوا وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لنا، فبين الله عز وجل أن شفاعته لا تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء، كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته وشفاعة لوط لامرأته مع قربهما لهما، والسبب طبعا هو كفرهما. وفي هذا تلميح لأمي المؤمنين حفصة وعائشة لما فرط منهما، وتحذير وتخويف لهما ولغيرهما بأنه لا يفيدهن شيئا زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم إن عصينا الله تعالى.

وبعد أن ضرب الله مثلا يبين به أن صلة الكافرين بالمؤمنين لا تفيدهم شيئا، أرشد إلى عكس هذا، فأفاد أن اتصال المؤمنين بالكافرين لا يضرهم شيئا ما دام الاعتصام بالله والإيمان هو السمة المهيمنة على المؤمن. فضرب الله مثلا آخر للمؤمنين يحذر به عائشة وحفصة عن المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ضربه الله بامرأتين أخريين يرشد إلى عكس المثل السابق أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. فقال عن المرأة الأولى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شبه الله تعالى حال المؤمنين في عدم التأثر ببيئة الكفر وعمالقة الكافرين، وأن صلة الكفر لم تضرهم، شبههم بحال امرأة فرعون آسية بنت مزاحم وعمة موسى عليه السلام التي آمنت بموسى حين سمعت قصة إلقائه عصاه فعذبها فرعون عذابا شديدا بسبب الإيمان، لكنها لم تتراجع عن إيمانها، مما يدل على أن صولة الكفر لا تضر المؤمنين كما لم تضر امرأة فرعون، وقد كانت زوجة أكفر الكافرين وصارت بإيمانها بالله في جنات النعيم، وذلك حين قالت: يا رب ابن لي بيتا في الجنة قريبا من رحمتك في أعلى درجات المقربين منك، وخلصني من طغيان فرعون وتعذيبه وعمله الشنيع، فإني أبرأ إليك منه ومن عمله، وأنقذني من قومه الظالمين وهم أقباط مصر الوثنيون التابعون لفرعون في الظلم. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وقال ابن جرير: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، وكانت تظلها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة. والآية مستمعي الكرام دليل على صدق إيمان امرأة فرعون بالله وبالبعث وبالجنة والنار. ومن سنن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وأن العمل الصالح طريق الجنة والعمل السيء سبب النار. وهي دليل آخر على أن الاستعاذة بالله من الأشرار دأب الصالحين، فصبر المؤمن والمؤمنة على الأذى ينجي من القوم الظالمين، والتقرب إلى الله يكون بالطاعات لا بالوسيلة والشفاعات. ثم قال تعالى عن المرأة الثانية: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أي وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام، جمع الله لها بين كرامة الدنيا والآخرة واصطفاها على نساء العالمين في عصرها مع كونها بين قوم عصاة. مريم العذراء ضرب الله بها مثلا لصبرها على أذى اليهود الذين اتهموها بالفاحشة، مع أنها كانت عفيفة طاهرة صانت نفسها عن الفواحش، ولكن الله أرسل إليها جبريل فنفخ روحا من أرواحه وهي روح عيسى، فحملت به ثم ولدته من غير أب. وصدقت مريم العذراء بشرائع الله التي شرعها لعباده، وبصحفه التي أنزلها على إدريس وغيره، وبكتبه
المنزلة على الأنبياء وبما خاطبها به الملك، وهو قول جبريل لها الوارد في سورة مريم: إنما أنا رسول ربك، وبما أخبرها به من البشارة بعيسى وكونه من المقربين كما في سورتي آل عمران ومريم. وكانت مريم عليها السلام من القوم المطيعين لربهم، كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة، ومن عداد الناسكين العابدين المخبتين لربهم. روى أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد. قال الرازي: أما ضرب المثل بامرأة نوح المسمات بواعلة وامرأة لوط المسمات بواهلة فمشتمل على فوائد متعددة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى، منها التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم والعذاب الأليم، ومنها العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد، وفساد الغير لا يضر المصلح، ومنها أن الرجل وإن كان في غاية الصلاح فلا يأمن المرأة ولا يأمن نفسه كالصادر من امرأتي نوح ولوط، ومنها العلم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة كما أفاد مريم بنت عمران، وكما أخبر الله تعالى في سورة آل عمران فقال: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، ومنها التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب وإلى الثواب بغير حساب، وأن الرجوع إلى الحضرة الأزلية لازم في كل باب، وإليه المرجع والمآب. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع سورة الملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى

الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

يَرَى. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر.

أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

الباطن، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمال ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين

صحتك وطمأنينتك، فتوكل على الحي الذي لا يموت وقل يا رب زين صدورك.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر سؤال يسأله الحاج بعد إتمام المناسك: يا ترى الحج متاعي مقبول وإلا لا؟ أول حاجة لازمنا نعرف إنه هناك فرق ما بين الحج الصحيح والحج المقبول. شو معناها حج صحيح؟ الحج الصحيح هو أن يأتي الحاج بكامل أركانه وواجباته، أي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحبات الحج، وتنتفي عنه الموانع. هذا حج ما شاء الله صحيح وكامل. لكن هل كل حج صحيح مقبول؟ لا، القبول بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: وإن كان القبول بيد الله فإن للقبول علامات. زعم إشنية هذه العلامات اللي نجم نعرف بها على الأقل زعم حجي قابل ربي سبحانه وتعالى أو لا؟ أول حاجة أن يشعر الحاج بأن حاله قد تغير من حال إلى أحسن حال. كتجي تسأله شن حوالك يقول لك عبد آخر، أنا إنسان جديد، أنا إنسان عرفت شنية حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لماذا؟ لأن الله أكرمه واصطفاه واجتباه بأن دعاه من جملة ملايين بل مليارات الخلق باش يقف على صعيد عرفات ويغفر له ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك أذكر قصة أن رجلا جاء إلى العالم الزاهد أحد الأولياء والعلماء سيدنا بشر الحافي فقال:

0: يا أبا نصر إني حججت فكيف أعرف أن الله قد قبل حجي؟ قال له إن كنت قد رجعت من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن حجك قد قبل، وإن كنت على حالك قبل الحج فاعلم أنك لم تزدد من الله إلا بعدا. إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. العلامة الثانية كما ذكر سيدنا الحسن البصري وغيره أن من علامات القبول أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، إنه بعد ما تكمل العمل والطاعة تأتي بطاعة أخرى، وهذا نشوفوه حتى في العبادات، أن الله سبحانه وتعالى سن لنا سنن الرواتب، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن القبلية قبل الفرض وبعد الفرض ومعقبات الصلاة بعد الفرض، رغم اللي احنا كنا في صلاة في طاعة لكن نأتي بطاعة أخرى وهي ذكر الله، وأيضا بعد الإتمام من صيام شهر رمضان وهي طاعة، سن لنا صيام ست من شوال، وهذا تبيانا ومصداقا لقوله سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالإنسان يتقلب بين ذكر وذكر وبين طاعة وطاعة، لذلك يقول الحق سبحانه فإذا قضيتم مناسككم، يا أيها الحاج كملت المناسك أكهو توا نرجع مرتاحين نرجو إلى الحياة العادية وكأن شيئا لم يكن، لا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قديش نذكر ربي، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول القائل تعليش نقعد نذكر في ربي صباحا ومساء وذكرا كثيرا، أنا مسيت كي كنت نعمل في طاعات وجهاد وحج، لأن الذكر شكر لله، ما هو ربي عاد أنا معليك بنعمة الحج، أي لازمك تشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ جاء في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه قال له يا رب كيف أشكرك، فقال له سبحانه يا موسى من ذكرني شكرني. فمن علامات القبول إن الإنسان بعد الحج يصبح يحب الخير ويحب أهل الخير ويحب أن يعمل بالخير، وإن فاته شيء من الخير حن إليه. ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم يا ضيوف الرحمن إنه بعد إتمام المناسك أراهي ما هيش نقطة النهاية، بل تلك نقطة البداية، نقطة بداية لرجل سيسلك طريق الله، كنقول رجل يعني ذكر أو أنثى، يسلك طريق الله بعد عودته من الحج بحال أقوى وعزيمة أقوى وهمة أعلى، اللي كان مش مواظب على صلاته يولي واظب عليها، وإذا كان مقصر في صلاته يولي حافظ عليها، وإذا كان ما يقراش القرآن وما كانش يقرأ القرآن يولي يقرأ القرآن، واللي يكون أخلاقه سيئة يتولي تتحسن أخلاقه. هذه من علامات الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه هذه نعمة عظيمة باش ترجع إنسان جديد. هو مش الفايدة راك باش ترجع بعد الحج باش يعيطولك ياس الحاج، لا، هو ماهوش لقب ماهوش تشريف فقط، هو تكليف، راهو شتان. فما فرق ما بين إنسان قبل ما يمشي للحج وإنسان بعد ما مشى للحج وصلى في الروضة وما أدراك، وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم وقف على صعيد عرفات ورمال جمارات وطاف طواف الإفاضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا لكم يا من اصطفاكم الله واجتباكم لأداء مناسك الحج، ولله در من قال إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أشرف الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في الصيدليات التونسية بداية من يوم 6 مايو الجاري. اليوم انطلاق الدورة 35 لشهر التراث بصفاقس تحت شعار أصالة وتجديد. اليوم أيضا اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. في الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يلاقي الأولمبي الباجي في إطار الجولة 28 من البطولة التونسية. في العالم، واشنطن لا تستبعد عودة الهجمات على إيران، والاحتلال الصهيوني يدمر ديرا لراهبات وعشرات المباني جنوبي لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع سرور الهدار وطارق بكور. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: صباح.
1: أحلى صباح من إذاعة صفاق الصباح النور مستمعينا الكرام. أحلى استفاق على صوتنا. مرحبا بكم معنا لأولى المنوعات المباشرة توصل معكم حتى للتسعة كما استنستوا. منوعة أحلى صباح موسيقى أخبار متابعات ومحطات. شكرا لكم على تفاعلكم على الصفحة الرسمية وين تلقوا أكثر أخبار. شكرا على محبتكم اللي قاعدة توصلنا على الخاص وعلى العام. شكرا على محبتكم الصادقة هذه بها إن شاء الله نكملوا. نحييكم الناس الكل. اليوم نهار جديد, اليوم لحد 3 ماي, اليوم 16 ذي القعدة, اليوم 65 يوم من فصل الربيع, اليوم دنيا ربيع والقوي بديع. هيك هو الشعار الأبرز اليوم. محليه طقس يسر مزيان, إن شاء الله تستغلوه فيما ينفعكم لصحتكم النفسية أولا وبالأساس, ثم البقية تأتي إن شاء الله. بالتوفيق لتلمذة البكالوريا, بدا العدد التنازلي, بدينا نحكي على بكالوريا بيضاء تطلق نهار الأربعاء. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلمذة في الامتحان هذية وفي غيره زادة من الامتحانات. تجا طلعت الشمس من 25 دقيقة. إن شاء الله نهار هذية نستفيدوا منه, إن شاء الله نهار هذية يكون أسعد ليامات وأبركها. ومرحبا بكم معنا في متابعة برامجنا منوعة أحلى صباح. كما قلت تكمل معكم التسعة, تفسح المجال بعدها لحديقة البيت محلاها الحديقة في فصل الربيع. زيد هكا تعطي طاقة سمحة مزيانة, وأنا واحدة من الناس هكا استمتع خاصة الصباح نبدأ نشرب في قهوة ونغزر أي بلاصة فيها خضار تنشرح النفوس وتتبدل الطاقة سبحان الله لما هو أفضل. بعد حديقة البيت وبعد ما نفتح لكم الشاية نمشي ونتبع معكم أجواء وإيقاع الناس من خلال منوعة ويكند الناس. الفضاء اللي يبدأ معكم العشرة ويتواصل حتى للساعتين موعد سبيسيال سبور. اليوم عاد الجمعية تكورة, اليوم سبيسيال سبور, اليوم الأنظار والأسماع كلها في تتبع خاصة أمس عشنا فرحة تقدم الرياضة بسقة الدير. واليوم إن شاء الله نكملوا مع الجمعية, عقد نسينا شوية في لقاء نهار الخميس اللي تعدى, وشوفوا فرجة وشوفوا تكتيك وشوفوا كرة وشوفوا برشا حاجات سمحة كتليق بجمعية النادي الرياضي الصفاقسي. قلت سبيسيال سبور يبدأ ساعتين تواصل حتى للستة, موعد متجدد مع قسم الأخبار, ثم لمة الحباب اللي تبدأ معكم الستة ونص تواصل حتى للتسعة, موعد جديد مع البرامج المباشرة. فقط فما برنامج من 8 للتسعة مهم جدا أني نحكي عليه, كيما اللوحات الشعبية من التراث مسجل برشا ناس يعجبها الجو هذية واللون هذية. والعنوان أبرز هو بورتري. قلت بعد البورتري التسعة مسارات إبداعية, نقعد مع الفضاء هذي حتى النصف الليل, وبرامجنا المباشرة 24 على 24 مباشر ومسجل. المهم احنا مع بعضنا على نفس الموجة. اليوم معكم في منوعة أحلى صباح محب الطيور وسرور طارق بكور في الإخراج. اليوم معنا كيف ما كل أحد الله لا يقطع علينا وعلى أجواء اللي يخلقها معنا في صبحية لحد زميلي أحمد الحش طيب. اليوم معنا فاطمة زلوزي ونزلواتي في قراءة مختلف الموجز والنشر الأخبارية اللي جيكم في موعدها في 7:30. اليوم خالد بوشيبة كالعادة في الأخبار الرياضية في 8:15, ومعكم مقدم الميكرو سرور الهدار. نمدح في العدناني, اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ بصوت تحسين.

الله دايم، الله حي، ان شاء الله ربي ديما حي في قلوبنا، والله يبارك لكم وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل 6:13 دقيقة عودة لمنوعة أحلى صباح. الحقيقة أول خبر وخبر ما نقولش فاتني، ولكن ما ركزتش عليكي، ما ركزت عليه توا، وانتم تسمعوا في صوت فنان حسين العفريت، وانا نقرا في برشا اخبار منهم. الفنان العالمي الشهير براين ادامز نهار الجمعه وصل لتونس، هذا سمعت به، والبارح كان احيا حفل، واليوم زاد كيف كيف على ركح مسرح دقة الاثري. الفنان الكندي هذايا جاء لتونس وضيف في تونس ضمن فعالية الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. والحقيقة حبيت نحكي شوية على مهرجان جابس سينما فن، فالخبر هذية تم تداوله يكون أكثر من فعالية التظاهر هذية جابس سينما فن اللي شفنا فيها عديد الوجوه التونسية اللي وليت توا عالمية، كما نحكي على ظافر العابدين، كما نحكي على هند صبري. المهرجان هذايا في دورته الثامنة اللي أدارته الممثلة عفاف بن محمود، حقيقة برشا ناس حضرت، حضور جماهيري ثقافي كبير برشا لافت نقوله احنا بلغة الإعلام. والبارح أصدي الستار على المهرجان هذايا واختتمت فعاليته بتتويج مجموعة من الأعمال، كيف ما شاهين ضحاك عن فيلم توازي العروق، جائزة ثانية لحمزة المطوسي، جائزة الواقع الممتد The Clouds Are Two، جائزة من الفيديو، جائزة الفيلم القصير رامي جربوعي الفرادو فردو ديزاي، جائزة الفيلم الطويل The President's Cake، وعديدة هي طبعا الجوائز، وأكثر جائزة ربحتها ولاية جابس من خلال الحضور المهم جدا من نجوم العالم في مجال السينما اللي كان ضيف كما قلت في الدورة الثامنة من هذا المهرجان جابس سينما وفن. حقيقة مهم جدا أنه يتم تركيز مثل المهرجانات هذية في ربوع الجنوب التونسي، حاجة تجمع ما بين أولا ترويج للسياحة، وجابس أظني من أماكن اللي تنقصها برشا الأضواء في كل المجالات، وخاصة منها المجال السياحي، ففرصة أنه أولادها أولاد الجنوب كما هند صبري من جبلي، عفيف بن محمود، عديدة هي الوجوه اللي هي أصلي الجنوب التونسي، قالت علاش لا ما نخصوش المهرجان هذية وندور الدم في الجنوب التونسي، ندور الدم بلغتنا احنا العامية. ولكن مهم جدا هالحركية هذية اللي ذخوها، وخاصة شفنا برشا فيديوهات الهند صبري وهي في وسط الحومة الشعبية، وهي هما لبسين بالتراث التونسي، خاصة تراث الجنوب، يغنيوا جيبس يغنيوا من الجنوب، حاجة هي على الاخر. شفنا هند صبري في فيديوهات ولقطات ممتعة الحقيقة، وهي تبيع وتشري في عطرية، معناها تجمع بين البساطة وخفة الروح للممثلة هذية، وأيضا عندها أبعاد إنسانية، تواضع في أبهى معانيه. برشا ناس وأنا واحدة منهم عجبني ياسر، خاصة على هامش الدورة هذية والمهرجان هذية، عجبني برشا هالتفاصيل وهالجزئيات الصغيرة اللي رجعت القلق مش كان الجابس ولكن للجنوب التونسي وللفن التونسي وريحة تراثنا التونسي، واحنا نعيشه على إيقاع شهر التراث. شفنا مبدعين من تونس ومن خارجها لبسين لبسة تقليدية، حاجة مهمة برشا ومزينة برشا، وإن شاء الله بالتوفيق، هي ما هي إلا محاولات تعرفوا، وأهل الفن والثقافة أسياد العارفين أنه من أصعب الفترات اللي تنجم تنشط فيها ولا تخدم فيها مهرجانات هي الفترات هذية، لأن يزمها برشا فلوس، وطبعا الفلوس مش ديما موجودة، ولكن
فما كفاءاتنا، فما اللي نجوم تونس اللي عمرها العين ما تعلى الحاجب ديما، وقت اللي فما مهرجانات كيف ما هكا مش تزيد قيمة لتونس أكيد أولادها ما يخيبوهاش، وأكيد يكونوا في نداء الواجب. ذاك علاش شوفوهم في الناس الكل، معناها الوجوه اللي مروهاش من الحقيقة على خطر مروهاش على البلاتوات ولا في برشة مواعيد على خطر الفلوس، وتقول لك باش يكلفني يعني باش نتنقل ونجي ونعمل ونقعد معناها بالجمعة في تونس، حاجة مكلفة وخاصة مع التزامات المهنية. ولكن تبدأ فما برنامج رخم، كيبدأ فما مهرجان لافت، مهرجان ثقافي مزيان متنوع، نلقاو نجوم تونس، نجوم هم عرب ولكن في تونس يوليو ولاد البلاد. تحية لكل من ساهم في نجاح التظاهرة هذية. وحبيت نرجع شوي على جيبس خاطر بالبلايس اللي نحبها اللي ذكرني برشا، معناها الحقيقة بصغري بمنطق انه كنا برشا نعملوا رحلات الجيبس، ونعرش توا قلت شوية بتاتر يمشيوا اكثر للشمال التونسي ولا يمشيوا اكثر لعمق الجنوب، ولكن تقعد ديما واحد جيبس جميل جيبس الجويبسية محلاهم ومحلى روحهم ومحلى خفة دمهم. تحية للجويبسية الكل يسمعوا فينا من متسكني ولاية صفاقس، ولا يسمعوا فينا من جيبس خطر عنا برشا مستمعين أوفياء من ولاية جيبس من ربوحة الجميلة. تحية لكل أولاد وبلاد بلادي في كل بلاصة يوصلها صوت إذاعة صفاقس على الفريكونس متاعنا ولا على www.radiosfax.tn. شكرا لكم مستمعينا الكرام، احنا معكم في المباشر في منوعد احلى صباح، يسعد صباحكم كل خير. مرحبا بكم معنا، موسيقتنا اخترناها مش تكون من جابس من ربيع الاغنية التونسية، هو يغني ويقول محلى ربيع شبابنا، ومن الحانه ومن كلمات جليدي العويني حسرة. نحبوا برشا الفنان الشادلي الحاجي، هو محبوب مش محبوبي انك، هو محبوب كل التوانس على خطر في ذاكرتنا الجماعية غنيات تقعد في البال، غنيات عنا معها ذكريات. اخترنا لكم محلى ربيع شبابنا في اللقيت هذية، نكملوا مع الصوت هذية ونكملوا بالتونسي حتى للستة ونص موعد الأخبار، نرجعكم بعد ونكملوا المشوار في منوعة أحلى صباح.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا، فيما تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل الشرقية بعد الظهر. تحتفي بلدية صفاقس بداية من اليوم بالدورة 35 لشهر التراث تحت عنوان أصالة وتجديد، من خلال برنامج ثري ومتنوع يراوح بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والمسارات الاستكشافية. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بكامل جزر قرقنة، ومن الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بمناطق نوال سيدي محمد النويجز أولاد النفاتي والمغذية. تحيي تونس اليوم على غرار بقية دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل عام، وهي مناسبة تتجدد فيها الأسئلة حول واقع المهنة وحدود الحرية في البلاد، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى الصحفيين من عودة القيود القانونية والضغوطات المهنية والاقتصادية التي أصبحت تهدد العمل الإعلامي وتضعه أمام تحديات غير مسبوقة. في أخبار العالم، وردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك احتمالا لحدوث ذلك، وإنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت أن طهران قدمت ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود عبر باكستان، وشددت طهران في ردها على ضرورة حل القضايا خلال 30 يوما مع التركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد الهدنة. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ستزود تل أبيب 10,000 مجموعة من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة بقيمة تقارب $1 مليار، من شأنها أن تحول صواريخ جو أرض إلى ذخائر دقيقة قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة. وعلى الجبهة الشمالية اللبنانية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على بلدات جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدا وإصابة عدد آخر. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديما
4: أحلى صباح.

0: يسعد صباحكم بكل خير. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، 6:43 نجد لكم السلام والتحية. شكرا سيدة إيمان كريشان، شكرا سي منصف المصباحي، شكرا سيدة سارة أبو جلبان، كل الأصدقاء الأوفياء لنا، سي حمادي زادة كيف سي حمادي رويد، سي شكري دمق. أنا مش نعمل كيما كتلام ذا يبدأوا، يا ربي إن شاء الله مسيو ما يجيش، إن شاء الله مدام ما تجيش، ما نعرفش وين نتمنوا أنهم يكونوا، ولكن هاكا جست هاكا ما يجيوش وكاوا. أيا مدام فاتن داود غربال، كل أصدقاء اللي يسمعوا فينا، سيدي أحمد جاء، أيا شش يا طرق سكوت، سيدي أحمد ما يحبش برشا تشويش وضوضاء، يحب الضحك، يحب الجو الفرهيد. سيدي أحمد صباح النور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك سرور، مرحبا لكل مستمعين الأوفياء، ويتجدد الموعد كل نهار نهار حد مع بالنشاط والحيوية، مع فقرات جديدة ومع مواكبات مختلفة نوعا ما.
0: نحب نعرف سر هكا هالانطلاق على الصباح، حسيتك على غير العادة اليوم.
1: والله إشراقة الشمس اللي تبدأ على صحيح. صباح بكري صحيح. فرصة باش الواحد يجدد النشاط متاعه، ونسمة منعشة ربيعية، وهي فرصة انه الواحد يستمتع بالصباح على قواعده.
0: هذا اللي قلت لهم، يفوتكم البرشة كان ما تستمتعوش بالنهار هذية، خاصة وانه درجة الحرارة في ارتفاع، هكا طقس ربيعي معدل برشة على الصيف، ما تلبسوش برشة حويج. الإقبال على الطبيعة بأنواعها، كان خضرة كان تحبوا بلايس هكا فيها الخضار، مش خضرة الخضار، وإلا البحر، وإلا أي بلاصة أنتم تختاروا ترتاحوا فيها، وماذا بيكم كي تزم معاكم الناس الإيجابيين اللي نجموا الحديث معهم يبدأ ممتع، تقوش عليك مشيت الرحلة وجيت هكاكا، وصح عليهم زادا اللي برمجوا اليوم على رحلات. أحنا شو نعملوا بيكم رحلة أما داخل الاستوديو، رحلة بين المعارف والمهارات الجديدة اللي ممكن نكتسبوها من سيدي أحمد كما كل صبحية أحد.
1: رحلتنا اليوم في عالم الأمثال الشعبية، وانت كنت تتذكر المرة الفايتة بدينا بمثل اللي هو جبيبتك ما تبيحها اشتهى تربيحها. المثل متاع اليوم سهل برشا، ولكن هيت نفهموا القصة متاعه أكثر، يعني اللي هو يقولك اقلب الطنجرة على فمها
0: تطلع البنية لامها.
1: زعما شنو حكاية المثل هذية؟
0: شنو حكيته؟
1: شنو تعرف انت من المعنى متاعه يعني؟
0: انا اللي نعرف اللي فما معناتها مش قاعدة انه الطفلة ديما تطلع لامها، مش صحيح.
1: إيه علاش قالوا اقلب الطنجرة على فمها تطلع الطفلة لامها يعني؟
0: لا هكاك ما نعرفش. توا باش نعرف معاك انت. اي
1: هو في قديم الزمان كانت بطبيعة الحال الامهات في زمن سابق كانوا ينشروا الغسيل على أسطح المنازل، ومن العيب وأن الطفلة غير المتزوجة هي اللي تقوم بنشر الغسيل على الأسطح، فكانت الأم هي اللي تطلع بالغسيل على السطح وتنشره، وكانت تحمل طنجرة نحاسية للغرض يعني. ولكن الغسيل كبير يعني برشا، فهي تقيم يعني قسط، وفما قسط آخر مازال لوطة، فلتجنب الطلوع والهبوط يعني على الأسطح وكل شيء، وكيف كيف في نفس الوقت يعني شوفوا يعني مقدار الحشمة والحياة، الأم ما تنجمش تعيط البنتها يعني بالصوت، نعرفوا أنه الديار متلاصقة وهي يمكن ما تحبش تذكر اسم الطفلة يعني قدام الجيران وكل شيء، فكانت تقلب الطنجرة وتبدأ تدق عليها، هذه دليل على انه يعني انا أطلع كملت
0: اطلع الاولاني معناتها النشره نتاع البارتي الاولانيه والجزء الاولاني،
1: طلع لي الغسيل الثاني، فكانت الطفله في هيك الوقت تطلع بالغسيل الثاني حتى تتمكن الام من نشرانه فوق الاسطح، يعني يشوفوا قمه الحياء والحشمه او الحاجه باش ما يعرفوش الجيران وانه فما طفله غير متزوجه، وكيف كيف باش ما تعيطش الأم باسم بنتها فتقلب الطنجرة على فمها، ومن وقتها جيت قصة المثل اقلب الطنجرة على فمها تطلع الطفلة لمها.
0: أي سمعت يا ستارة كيفاش ولا مش كي توا نعملوا بريح، ولا مش نعملوا بريح، توا طفلة معناتها الغير متزوجة نبدأ لوجولها شكون من قبل الجيران وكل قلبت برشا مفاهيم وكا وكيف ما كيما كل شيء تقلب رأسا على عقب.
1: ما فماش مثل شعبي ما وراهش قصة في بالسياق هذا يعني.
0: بالضبط. وإحنا في الإطار هذا يا أحمد نقوله أقلب طنجرة على فمها تطلع الطفلة لأمها، خطر ساعات الأم والطفلة ما مش كيف كيف بالكل بالكل، معناتها
1: صحيح.
0: تلقى الأم في خانة والطفلة في خانة، معناتها بالحق نقول مش صحيح. هذيك علاش الأمثال الشعبية لازم برشا تدقيق فيها باش نجمو هكا ان
1: بعيدة كل المعاني، بعيدة كل البعد عن المعنى اللي احنا نقصده،
0: اللي احنا نقصده معناتها كيف الأم كيف الطفلة في الفشبيها في
1: الحكاية فيها برمة فيها طنجرة،
0: فما طنجرة في الحكاية. اي سيدي تو احنا باش نقلبوا الطنجرة باش نحلوا تو الأدوات يزينا من الماكلة. خلنا نفتحوا الأدوات باش مشتودنا لدرس اليوم
1: بحدث في مثل هذا اليوم.
0: بحدث في مثل هذا اليوم كيف ما اليوم 3 ماي 2010. الحقيقة أنا يسجل معناها التاريخ ذي موعد هام، محطة هامة وقتها، تاريخ التحاقنا بمؤسسة إذاعة صفاقس رسميا كان هذا في 3 ماي 2010. كنت فرحة كبيرة برشا. اليوم كيف فاطمة تقرا في عناوين الاخبار وانا ذكرت قلت يا سرور يفيق فيق فيق وصيع صباحا من نورمالمون ايفين مو كيف ما هكا ولا حدث كيما هكا ما يفوتناش. حدث في مثلي هذا اليوم شنو اللي صار؟
1: اليوم 3 ماي او 3 ايار او 3 مايس او 3 نوار. وفي احداث هذا اليوم سنة 1906 اقرار اتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية تقضي بضم شبه جزيرة سيناء الى مصر، وذلك لتحقيق خطة بريطانية بان تبقى قناة السويس في اراضي مصرية خاضعة لبريطانيا ولا تنازعها عليها دولة اخرى مجاورة. سنة 1920 المملكة المتحدة تعلن الانتداب على العراق، وفي 1933 افتتاح أول مترو أنفاق في أوزاكا. في سنة 1945 قوات الحلفاء تدخل هامبورغ في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وفي سنة 1947 دستور اليابان الجديد يدخل حيز التنفيذ. في سنة 1965 رائد الفضاء الأمريكي ريد وايت يقوم بالمشي على القمر ليكون أول من مشى في الفضاء، وفي 2004 رفض مبدئي لخطة أريال شارون بسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيها، وفي 2023 وقوع هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على الكرملين، وروسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم والأخيرة تنفي ذلك. من مواليد 3 ماي من سنة 1983 مريم فارس، وهي مغنية لبنانية وما شاء الله يعني على صوت مريم فارس. ومن الوفيات عديد المشاهير، نجم نذكر من أهمهم سنة 1037 ابن شهاب العكبري ووفقيه وشاعر عراقي، وسنة 1257 شجرة الدر وهي سلطانة أيوبية حكمت مصر نحو 3 أشهر بعد وفاة زوجها السلطان الصالح أيوب. أيضا سنة 1987 داليدا وهي مغنية فرنسية من أصل مصري إيطالي، وفي 1996 زوزو نبيل وهي ممثلة مصرية قديرة. من الأعياد والمناسبات خلال هذا اليوم 3 ماي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، نورتنا برشا. ولا سيدي أحمد نورتنا برشا. باهي شقولك احنا نسمعوا غنية عندها 20 سنة توا، وقت اللي يغني ويقول محبوبي مثلتك
1: وردة
0: شجرة عبد الوهاب الحناشي، محبوبي مثلتك شجرة ذهبت للرياح ترنانا تتكى الورقة على الورقة وتداوي الأجراح. هكا ولا
1: هكا هي
0: هكا هي نسمعوها في الوقيت هذه المحله، وكما ما تركزوش برشا على الصوت ولا على اللحن، اما ركزوا لي برشا مع اغنيه تقعد 20 سنه نقعدوا نحفظوها في ذاكرتنا الجماعيه وما تتنساش بالكل. باش نسمعوها هي، باش نسمعوا زاده داليدا خاطر كيف ما اليوم، ونعملوا حلوه يا بلدي.
1: نعملو
0: حلوة يا بلدي.
1: ونزيدوها مريم فارس.
0: مريم فارس وكيف ما يقول مهدي باش نحفلوها اليوم في منوعة أحلى صباح. مرحبا بكم، أحلى صباح لكم الناس الكل. شكرا على اختياركم صوتي ذاعة صفاق. سيدة سفيان طارق أحمد وسرور معكم.

0: دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في الصيدليات التونسية بداية من يوم 6 مايو الجاري. اليوم انطلاق الدورة 35 لشهر التراث بصفاقس تحت الشعار أصالة وتجديد. اليوم أيضا اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. في الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يلاقي الأولمبي الباجي في إطار الجولة 28 من البطولة التونسية. في العالم، طهران تقدم خريطة طريق لإنهاء الحرب، واشنطن لا تستبعد عودة الهجمات على إيران، والجيش الصهيوني يقر بارتباكه في مواجهة حزب الله في جنوب لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

نحكيو على داليدا كيف ما اليوم غادرتنا وبطلب منكم انتوما ومن احمد. سمعنا داليدا سلمى يا سلمى ان شاء الله تمشي وتجيو بسلامتكم. الناس كل اللي تبع فينا وتسمع في صوت اذاعه تصفيق الصح الصباح لكم الناس الكل واحلى استفاقه على صوتنا. صديقنا عاطف دربيل تاكسيست هاكا تمشي وتجيو بالسلامه. توا نهار لحد متفقين فيه فمشكل الحركيه الكبيره جست بعد التسعة بعد العشرة الناس هكا تقضي شورها في وسط البلاد وكل. أما مش كيصير ليين تصور ديما حركية ألطف أخف يسيرة واحد يتنقل من بين مكان وآخر بأكثر يسر فمش برشا هكا شد أعصاب كيما سير ليين. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل خاصة الأصدقاء التاكسيستية والكل مستعملي الطرقات في كل الأوقات. خدمة مضنية متعبة يزمى برشا تركيز. إن شاء الله سلامتكم الناس الكل. 7:07 في استوديوهاتنا نحييكم. بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال طقس اليوم ولو كان نعطيكم هنا فكرة هكا برشا فيها ذاتية. طقس ودرجة الحرارة في ارتفاع في ارتفاع إن شاء الله ليمت هذية ليمت الجاية كلها في ارتفاع. خذوا حذركم حتى في الملابس بديو شكا برشا دبش خفوا شوية ربيع وكهو واستحفظوا على رواحكم في ان تو. تفكرت حكايه قلت كيفاش تفوتني يا سرور تي بنت الساقط الدير والبارح الساقيه زاهية. البارح أجواء كبيرة برشا عشناها في صفاقس وبالتحديد في معتمدية سقية دير وبرشا برشا برشا فرحة برشا فرحة البارح في سقية الدير حقيقة جاء معناتها من الرياضة تقدم الرياضي بسقية الدير اللي البارح في الناسيونال. الحقيقة برشا فرحة بعد ما كان في جابس وحسم قمة اللقاء هذايا تقدم سقية داير اللي عرفناه في الرابطة الثانية. البارح كان فما تعادل وإن شاء الله نقولوا احنا هو مصير الصعود معناها مش تحسم في الجولة القادمة ولكن مبدئيا كان فما البارح برشا فرحة لأنه شوية للناسيونال فرحة كبيرة عاشتها منطقة سقية الدير البلاصة هذيك اللي عندي أنا شخصيا معها برشا ذكريات بنت الساقية وخاصة بحلتها الجديدة وكيفاش هكا فريق معناتها يجي من بعيد عندي سقية الدير من اللي معناها سنوات كبيرة وإحنا نقولوا مستحيل معناها توصل هكا تولي تتبارى مع مش معناها مستحيل بأي مفهوم يعني أنه فريق صغير ولكن كي تبدأ فما إرادة ويبدأ فما لهوة وتبدأ فما عزيمة وتبدأ فما نعاود مرة أخرى نقول الإرادة نجمو نخلطوا بالإرادة للبلايس ولل المستويات كما احنا توا نحكيو على تقدم الرياضي بسقية الدير كيف ما كان تخدم الرالوي الملعب الرياضي صفاقسي يعني الفرق متاع صفاقس الكل اللي كان في زمن ما معناها بالتيتروات وكانت يلعبوا مع بعضهم مع النادي الرياضي صفاقسي دربي معناتها متاع صفاقس ان شاء الله يرجع وحيد قرقنا زادا كيف يرجع ان شاء الله الألق هذايا للرياضة التونسية. بشارجع بعد شوية على برشا أخبار أخرى ومبهجة من سقية الدير. أما بعد ما نسمع أغنية اخترت مريم فارس أحمد اليوم في اختياراته في بيلي فيروس خير تو خلي بعد مريم فارس خلي بعد 8 حتى تزيد تحل شوية العينين هكا فما ريتم وفما جو مرحبا بكم الناس الكل في متابعة أحلى صباح. شو آخر ناخذ فكرة على حوالي الطقس اليوم ولا يمتجيك فيش بش تكون مباشرة المعهد الوطني لرصد الجوي فاروز تغني وتقول نسم علينا الهواء

0: باش نعملوا استراحة صغيرة في عز الهواء، خاطر اليوم بالحق في حاجة أكيدة النسمة ربيعية 100%. نعملوا استراحة قصيرة على فيروز ونمشي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، وين مهندسنا الغالي سليم بن ميلاد يستقبلنا.
1: ميتيو
0: صديقي سليم، صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتي ذا تسفقس.
2: صباح الخير سرور، صباح الخير، كيف مستمعي ذا تسفقس؟
0: انصبح عليك يا سيدي، إن شاء الله بالخير وباللطف وبالهناء. اليوم طقس من بكري من 5 متاع الصباح، درجات الحرارة هكا في مستويات عادية، ما فماش قل برد، معناها نقولوا نهاير سخون مادام فماش برد.
2: نهاير ربيعي.
0: نهاير ربيعي، شنو هي أبرز خصوصياته باش نكملوا به؟ فما تقلبات جوية، قل لي عندك تفاصيل.
2: اليوم طقس ربيعي، طقس مغيب جزئين بعض الجهات، بينما العشية تظهر بعض الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية، مش تكون بكميات مصحوبة بكميات كبيرة من الأمطار، تكون بعض الأمطار الضعيفة تكون محلية رعدية خاصة بولايات جندوبة وكيف. بينما الريح من قطاع الجنوب قوية نسبيا في محلية قوية خاصة قرب السواحل، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. والبحر بالتالي باش يكون مضطرب في محليا شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 25 و28 درجة بقية الجهات. اليوم صار في جهة الساقس سجلوا 24 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لشهر ماي. جاب 26 درجة، سيدي بوزيد 27 درجة، وقرقنا 21 درجة.
0: معناها اليوم تشجع على ممارسة كل النشاط، كان في الطبيعة وإلا نشاط بحري ولا جو اليوم وطقس يوالم هالنشاطات هذه الكل.
2: صحيح، الطقس اليوم مناسب كيف تعطي كيف الأنشطة.
0: يلا ملخص، أقصد ربي واستمتعوا بالنهار هذية. يعطيك صحة مهندسنا سليم بن ميلاد، شكرا على وجودك معنا في منوعة أحلى صباح مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع لفيروز.

0: نقول على فيروز تنعويشة النهار، تنعويشة كالصوت اللي نعوش، رغم اللي كنت لحظي أحمد بعد ما نصبح على مستمعينا الكرام بطبيعة، وإحنا توا تبدأوا تسمعوك في الأغاني وفي الأخبار وكل، وإحنا نبدأوا تقوش علينا عندنا 200 سنة نحكي، وعرفت في الكواليس ياسر محلاها جونا ومحلا محلا محلا الحديث في الكواليس. ما بين الحديث في الكواليس قلت لك يا أحمد قليل وين سمعنا فيروز، في مش خاطر ما نحبهاش، ما نعرفش خاطر من الكلاسيكيات نتاع احلى صباح، وانا كل مره هكا نحاولوا ننوعوا في مستوى الاختيارات،
1: علما وانه الاذاعه يعني تبرمج فيروز قبل يعني موعد احلى صباح،
0: احلى صباح
1: يعني
0: في السته غير درجين. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، مرحبا بسيدي احمد المره هذه عاد في كاسكيت قراءه في عناوين الصحف و صحافه اليوم. شنو عنونه اليوم 3 ماي 2026؟
2: صحافة اليوم.
3: صحافة اليوم.
2: صحافة اليوم.
1: ننطلق بالموقع الإلكتروني الصباح نيوز ونقرأ من أهم العناوين. مدير الاقتصاد الرقمي يقول أنه أكثر من 1300 مؤسسة ناشئة متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة، هذا في معرض حديثه أثناء وجوده بمعرض تونس الدولي للكتاب وفي الجناح المخصص لوزارة تكنولوجية الاتصال، علما وأن باعثين شبان طبعا هم الذي أسسوا جناح وزارة تكنولوجيا الاتصال بمشاريع لرقمنة المواد التعليمية. في الشأن الوطني أيضا مختص في الدراسات الاجتماعية يقول أنه عدم الترفيع في أسعار المحروقات يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، علما وأنه يعني شهدت أسعار النفط ارتفاع ملحوظ جراء الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا. وفي الشأن الوطني أيضا استعدادات حثيثة لعودة التونسيين بالخارج، إجراءات حوافز وامتيازات والمقاربة الاجتماعية ضمن الأولويات، ولكن حبوا هذا يكون فما تفعيل على أرض الواقع من خلال استقبال التونسيين بالخارج، وإحنا نعرفوا قيمة الاستثمارات اللي يوفروها والتحويلات إلى تونس من أجل انتعاشة الاقتصاد الوطني. ونقرأ كذلك في شأن دولي هذه المرة، إيران ترد على واشنطن ب 14 بندا لإنهاء الحرب، يعني هي تقريبا حرب كلامية الآن، وخصوصا كل واحد يملي في شروطه على الآخر من أجل وقف الحرب وإنهائها مؤقتا. وفي عنوان آخر طريف، الرحى تدور أو تعود للدوران، حرفة شحذ السكاكين تنتعش مع اقتراب عيد الأضحى، تقرير بخصوص هذه الحرفة اللي نلقاوها يعني مزدهرة أكثر هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى، هذه اللي اتقدم هنا الموقع الإلكتروني الصباح نيوز. بالانتقال إلى جريدة الشروق الورقية، وفي الصفحة الأولى نقرأ في ظل الفوضى في مالي وتعدد الإرهاب وتمدده وعصابات الاتجار بالبشر، المهاجرون الأفارقة قنابل موقوتة، هكذا عنونت صحيفة الشروق. نقرأ أيضا في شأن وطني، دراسة مقترح قانون الهياكل الرياضية مستمرة بخصوص تكثيف الاستماعات قبل مناقشة الفصول. وأيضا في شأن دولي طبعا في الملحق الخاص بالقضايا الدولية لجريدة الشروق، المستشار الدولي أيمن البريكي يقول علاقة طهران مع موسكو وبكين من ورقة إلى ركيزة. ومن التقنية إلى العلنية طبعا، روسيا والصين وإيران مصالح معقدة. ونقرأ أيضا ضمن معاهدة 28 أو 25 عاما ارتباط استراتيجي بين الصين وإيران، هذه الجريدة تحكي عن علاقة الصين بإيران. وفي نفس الوقت واشنطن تعلن سحب 5000 جندي من ألمانيا أوروبا وأمريكا، طلاق استراتيجي. وفي الشأن الرياضي، اليوم قمة الإثارة الإفريقي لتعزيز الصدارة والبقلاوة لاستعادة الكبرياء ضمن البطولة الوطنية لكرة القدم.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، كانتما اقعدوا وين انتما واحنا نجيبكم الاخبار بالوقت وبالحين. مزيد من الاخبار جيكم بعد 5 دقائق من تو ضمن نشرة اخبار الصباح مع نزهة وفاطمة، ثم اخبار رياضة مع خالد. وتحية مجددة لكم الناس كل اللي تابعوا فينا وتسمعوا فينا وتابعوا في صوت إذاعة صفاقس، منهم سعاد الدربالي وجه لك التحية، سيمونصف زادة كيف كيف، وكل اللاصقين اي كل اصدقاء بالحق اللي قاعدين، سي شكري زادة دمك، سي فايز تمر، سي مرشد الزريبي، وكل من يسمع في صوت إذاعة صفاقس. احنا سفيان نخدم الله، طارق بكور، احمد الحشطيب، سرور الهدار، نكملوا معكم مشوار في احلى صباح بعد الموعد اللي الكل. وفي الاثناء الهادي الجواني يغني ويقول، تعرف احمد الغناء هذية في زوز محطات إذاعية، وكنت مانيش مبرمجتها بعد كيف راقولي الصباح في زوز محطات إذاعية ما بين 5 و6 في الإذاعة الوطنية وإذاعة خاصة، فقلت علاش لا، معناها أنا ندور هكا على الأخبار، زعما نستجمع في طاقتي باش نجم نكون معكم في المباشر هكا، منا نسمع غنيات منهم. الغنية ذي راقت لي هذا الصباح، قلت خليني فرصة نقاسم حلاوتها معكم في المباشر. أحلى صباح لكم ناس كل، إن شاء الله نهاركم زين، نرجعكم بعد شوية.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في الصيدليات التونسية بداية من يوم 6 مايو الجاري. اليوم انطلاق الدورة 35 لشهر التراث بصفاقس تحت شعار أصالة وتجديد. اليوم أيضا اختتام اللقاء التمهيدي الثاني لمشروع صفاقس قطب للاستثمار المستدام. في الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يلاقي الأولمبي الباجي في إطار الجولة 28 من البطولة التونسية لكرة القدم. وفي العالم، طهران تقدم خريطة طريق لإنهاء الحرب، واشنطن لا تستبعد عودة الهجمات على إيران. والجيش الصهيوني يقر بارتباكه في مواجهة حزب الله في جنوب لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة الزلوزي
1: صباح الخير
0: ونزهة الويتي. إلى التفاصيل، وفي إطار مشروع صفاقس قطب للاستثمار المستدام، يختتم اليوم اللقاء التمهيدي الثاني ضمن الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور نائب نبيه ثابت الذي انطلق أمس بقصر المعارض بصفاقس.
1: هذا اللقاء يهدف إلى وضع أسس رؤية تشاركية لتطوير السياحة العلاجية، تمهد لتنظيم المنتدى الدولي الأول حول السياحة الاستشفائية في سنة 2027 بصفاقس، وتطوير الجهة وجهة جاذبة للاستثمار المستدام في السياحة العلاجية والاستشفائية.
0: إذن تعد صفاقس وجهة رائدة في السياحة الاستشفائية والعلاجية بتونس، حيث تسعى لتصبح قطبا دوليا بفضل بنية تحتية طبية قوية وكفاءة علمية عالية، مع خطة لتعزيز دورها كقطب للاستثمار المستدام والسياحة الطبية. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: مهمة على الأخر السياحة الاستشفائية في صفاقس، عنا كفاءات طبية مهمة على الأخر. للقطاع هذا مش باش يفيد كان الصحة، باش يفيد جميع القطاعات الأخرى.
3: راهو مش يحرك الدورة الاقتصادية، بما أنه الطبيب باش يخلص، الكلينيك باش يخلص، هيك احنا كنقولوا مهمة. يعني احنا كنقولوا السياحة الاستشفائية، عنا قطب صحي والأطباء اللي عنا موجودين مشهود له في العالم أجمع.
2: مش مشكلة، خلينا نبدأ احنا بالتام هذية وبالترويج وبعديك تو كل شيء يجي.
3: يعني الكلينيكات مش تخدم، الوتلة مش تخدم، النقل، التجارة، كل حاجة. احنا نشوفه مثال تركيا، شوف على السياحة الاستشفائية، شوف معناها ولت ملايين تزور تركيا. معناها حتى نبدأ بشوي بشوي بشوي لين يكثر العدد تشوف كل حركة.
2: أما إذا تتوفر البنية التحتية،
4: هذا من شأنه مش يحرك يعني النسيج الاقتصادي كامل، كل القطاعات المداخلة كله مش يرجع بمردودية للجهة والبلاد بصفة عامة.
2: السياحة الاستشفائية هو نعتبره هنا منتوج مهم ياسر، خاصة إذا كان خدمنا زيادة على الجودة، على مستوى الجودة. وصفاقس تتوفر فيها تقريبا كل شيء، كسوة في علاقة بالكفاءات، كسوة في علاقة بالموقع متاعها، خاصة احنا عنا البحر والشمس وكلهم.
0: ثقافيا، تحتفي بلدية صفاقس بداية من اليوم بالدورة 35 لشهر التراث تحت عنوان أصالة وتجديد، من خلال برنامج ثري ومتنوع يراوح بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والمسارات الاستكشافية.
1: وبالنسبة لبرنامج اليوم، ينطلق الاحتفال أمام قصر بلدية صفاقس وبشارع الهادي شاكر، متضمنا تحية العلمة وعروضا فنية.

0: ورشات للأصالة والحرفة بمشاركة متميزة من الكشافة التونسية ومركز الفنون الدرامية والرقحية بصفاقس وجمعية تراثنا. وتتواصل الأنشطة والعروض من الساعة 9 صباحا إلى حدود الساعة 6 مساء.
1: من أخبار صفاقس أيضا، وفي إطار دعم الأنشطة الشبابية وتعزيز روح التنافس الإيجابية، تنتظم اليوم التصفيات الإقليمية الثقافية ونصف الماراثون الخاصة بشباب التكوين المهني بإقليم الجنوب، والذي يضم 7 ولايات: صفاقس، جابس، قبلي، توزر، مدنين وتطاوين.
0: مسابقة نصف الماراثون ستقام خلال الفترة الصباحية بفضاء تبارورة، أما بالنسبة للتصفيات والمسابقات الثقافية فستجرى خلال الفترة المسائية بالمسرح البلدي بصفاقس.
1: وفي جزيرة قرقنا، يتواصل انقطاع التيار الكهربائي اليوم إلى الساعة 3 بعد زوال بكامل الجزيرة، وإلى الساعة 2 بعد الظهر بمناطق نوال، سيدي محمد نويقس، أولاد نفاتي والمغذية. صحيا، تم أمس خلال ندوة صحفية الإعلان عن إطلاق دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في تونس، يعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا بدلا من الحقن اليومية، ولا يمكن استخدام هذا المنتج إلا بوصفة طبية. وقد أدرجت الصيدلية المركزية هذا المنتج ضمن الأدوية المعتمدة بتسعيرة حددت ب 355 دينار لعبوة تكفي لأربعة أسابيع، على أن ينطلق ترويج الدواء فعلي في الصيدليات التونسية يوم 6 مايو الجارية.
0: ووفق ما صرحت به رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد، فإن هذا الدواء سيساعد أيضا على إنقاص الوزن، خاصة وأن حوالي 80% من مرضى السكري يعانون من الوزن الزائد والسمنة.
2: منه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله مش هو اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. دواء هذا احنا فرحانين حيتو هتخلي جديد لتونس. دواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، دواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. زادة كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أثبت المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زادة يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفه للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه إذا يعوض الأنسولين، هو راهو ما يعوضش لكن يجي مأخر لجوء للأنسولين. هذاك علاش أنا احنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذه حدنا، لازمنا ديما نرجع للطبيب المباشر متاعنا.
1: خارج تونس، وبالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة بصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة الليبية، تتواصل فعاليات الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز أفري بات 2026 إلى يوم 5 مايو الجاري. ويعد المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والأعمار بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة تونسية و70 مؤسسة ليبية.
0: رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس لحبيب الحمامي اعتبر أن استئناف المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين، مشيرا إلى دور قطاع البناء كرافع للتنمية ومجال خصب للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات، مذكرا بالعلاقات المتميزة التي تربط تونس بالعمق الإفريقي باعتبارها عضوا في منظمتي الكوميسا وزيليكاف، داعيا إلى الاستفادة مما توفره هذه المناطق الحرة من امتيازات في إطار مشروع التكامل الاقتصادي مع ليبيا والاستثمار المشترك في القارة الإفريقية.
1: تحيي تونس اليوم على غرار بقية دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو، وهي مناسبة تتجدد فيها الأسئلة حول واقع المهنة وحدود الحرية في البلاد، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى الصحفيين من عودة القيود القانونية والضغوطات المهنية والاقتصادية التي أصبحت تهدد العمل الإعلامي وتضعه أمام تحديات غير مسبوقة.
0: التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس أظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة، مبينا أن عددا من الصحفيين يواجهون تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف والسجن في سياق تطبيق عدد من النصوص القانونية من بينها المرسوم عدد 54، إلى جانب فصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، كما لفت إلى عدم تفعيل المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
1: وفي الثقافة تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية.
0: وسيكون للأطفال موعد مع قراءات مختارة من قصص الفولكلور الأندونيسي في فضاء تفاعلي يتيح للناشئة التعرف على ثقافة متنوعة في فضاء تفاعلي.
1: في تطورات التوتر السياسي والميداني المتواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أفادت وسائل أعلام إيرانية فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى واشنطن عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب.
0: المقترح الإيراني الجديد يتمثل في ضمانة بعدم الاعتداء على إيران مستقبلا وسحب القوات الأمريكية من محيط البلاد ورفع الحصار البحري وإنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب ورفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل وإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
1: وفيما تركز الرد الإيراني على إنهاء الحرب بشكل شامل ونهائي بدلا من الاكتفاء بتمديدات مؤقتة للهدنة، تضمن المقترح الأمريكي الأخير بشأن التهدئة مع إيران دعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 2 فقط.
0: وفي أحدث تعليق له على المقترحات الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس قريبا هذه الخطة واستبعد أن تكون مقبولة، متوقعا إمكانية العودة إلى الحرب على إيران، مقرا في الوقت ذاته بحصول مباحثات مع طهران بتأكيده أن المفاوضات عبر الهاتف متواصلة.
1: ميدانيا أعلن الرئيس الأمريكي عزمه خفض عدد قواته في ألمانيا بنحو 15% في عملية قد تستغرق ما بين 6 إلى 12 شهرا في خطوة تعكس عمق الخلافات مع برلين بشأن ملفات التجارة والحرب ضد إيران.
0: وتعليقا على هذا القرار أكد وزير الدفاع الألماني أن الانسحاب كان متوقعا داعيا الأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم، على الرغم من تشديده على أن الوجود الأمريكي يظل ركيزة للردع الجماعي، فيما أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو أنه يعمل مع واشنطن لاستضاح تفاصيل القرار.
1: وعلى الجبهة اللبنانية أنذر جيش الاحتلال الصهيوني سكان 11 قرية وبلدة جنوبية لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
0: في المقابل وفي أعقاب التهديد المتزايد للمحلقات والمسيرات المفخخة لحزب الله والتي أودت بحياة عدد من الجنود وإصابة آخرين، اعترف جيش العدو الصهيوني بأنه يعيش حالة إحباط وارتباك وفخ استراتيجي في جنوبي لبنان، كما أقر ضباط كبار بعدم وجود حل تكنولوجي حتى الآن لهذا التهديد، رغم إجراء تجارب قبل أسبوعين في وزارة الحرب والجيش والصناعة العسكرية على وسائل قتالية لم تنضج بعد لاعتراض هذه المحلقات.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في الصيدليات التونسية بداية من يوم 6 مايو الجاري. اليوم انطلاق الدورة 35 لشهر التراث بصفاقس تحت شعار أصالة وتجديد. اليوم أيضا اختتام اللقاء التمهيدي الثاني لمشروع صفاقس قطب للاستثمار المستدام. طهران تقدم خريطة الطريق لإنهاء الحرب، وواشنطن لا تستبعد عودة الهجمات على إيران، والجيش الصهيوني يقر بارتباكه في مواجهة حزب الله في جنوب لبنان. وفي الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يلاقي الأولمبي الباجي في إطار الجولة 28 من البطولة التونسية لكرة القدم. وأكثر أخبار رياضية تتابعونها بعد قليل مع خالد بوشيبا.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونوسى الواتي، يومكم سعيد.
4: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة.
3: سبور نيوز.
5: خمسة وأربعين دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم. في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنية عالمية، طبعا الأحداث متسارعة في رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مباراة الجولة 12 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في مجموعتها الثانية، الملعب الجابسي تعادل مع تقدم هذه بتقدير 0-0. قمة لقاءات هذه الجولة اللي دارت في ملعب جيبس، جمعية أرينا تعادلت مع قول قفصة 1-1. النادي القرب انتصر أمام نستر جلمة هدف مقابل 0. انتصار جدوبة رياضية أمام سبورتينغ المكنين 1-0. هزيمة اتحاد قصور السيف أمام قلعة رياضية هدفين مقابل هدف. انتصار أمام البوشمة أمام أولمبيك سيدي بوزيد 2-0. وفوز هلال الرديف أمام مستقبل قاسين هدف مقابل 0. التقدم يحتل المركز الأول برصيد 53 نقطة، في حين تحتل ستايد المركز الثاني ب 52 نقطة قبل الجولة الأخيرة من البطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. أحداث كبيرة قلت متسارعة في هذه المباراة، بعض الأحداث المؤلمة الحقيقة، وإصابة مدرب التقدم الاستقلال الدير يسري بن كحلة. أولا مش ناخذ رأي المدرب حول مباراة التقدم مع الملعب الجيبسي يسري بن كحلة.
6: الحمد لله على النقطة، رغم أن معتها جينا وبدينا المباراة والناس كل شافت، معتها لعبنا معتها كيف ما نقوله معتها بدون مركبات، لعبنا لعب هجومي، جاتنا عديد الفرص في الشوط الأول. في النهاية معتها خرجنا بنقطة، خاصة معتها في آخر وقت المنافس معتها أهداله الحكم ضرب الجزاء، معتها تلق الحارس متاحنا وضيحها النقطة، خلتنا معتها نحافظوا على المرتبة الأولى حتى الجولة 25. ونشكر اللاعبين على المردود الكبير اللي عملوه وعن الدية الكبيرة اليوم. المباراة كانت بصراحة على الملعب ممتعة جدا، اشتقنا خاصة في الدرجة الثانية حضور جماهير كيف ما حضرت اليوم في الأجواء الحماسية، وإن شاء الله معناتها كيف ما نقولوا احنا نشوفه في أغلب المباريات في في في تونس، معناتها الحضور الجماهيري والتشويق في الملعب كيف النقطة معناتها إن شاء الله تكون ذهبية كيف ما قلت، حافظنا بها المرتبة الأولى، وإن شاء الله المباراة الجاية نحسمه المرتبة الأولى نهائيين ونكمل الموسم تاعنا متصدرين.
5: طبعا يسري بن كحل المدرب الفريق تعرض إلى رمي بالقوارير يعني في ملعب جيبس وإصابة المدرب.
6: الحمد لله هو كيف نقولوا اغلب الملاعب التونسيه معناتها ظاهره معناتها رمي القوارير الكلاسيكيه معناتها في الملعب وعلى الفريق المنافس، فالحمد لله معناتها هي معناتها جوست لي في نتاع الشوك الاولى لما جات عليا معناتها السوربريز، لكن الحمد لله معناتها سليمه، وان شاء الله الامور هذه تتلافاوها معناتها الناس ولا في ملعب جابس وفي الملاعب الاخرى الكل معناتها باش الناس كل معناتها هو عرس كروي كسوا المباراه هذه ولا غيرها، معناتها كيف ما تلعبت مباراه حماسيه وجمهور استمتعت معناتها الناس كل
5: لا. الملعب الجيبسي ضاع ضربة جزاء عن طريق لمجد عامر صفار حكم وراء تامير لوسيف. ضربة جزاء بدت للعديد ضربة جزاء وهمية في هذه المباراة ونقطة استفهام دائما أمام أداء الحكام في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية لكرة القدم. طبعا في هذا الإطار الهيئة المديرة أيضا لجمعية اتحاد صفاقسي أصدرت بيان عبرت فيه عن استيائها الشديد من أداء التحكيمي خلال مباراة جمعتها بأمل حمسوسة، واعتبرت أنه ما حدث يندرج ضمن ما وصفته بتواصل المهازل التحكيمية اللي طالت الفريق طيلة الموسم، وأكدت أن الحكم هيثم طرابلسي قدم مردود وصفته بالكارثي، وأشارت إلى إشهار العديد من الأوراق الصفراء المستحقة وغير مستحقة بشكل متسارع، وهو ما أدى لتحول بعضها لبطاقات حمراء أجبرت الفريق على إنهاء المباراة بنقص عددي، واتهمت الحكم بمنح المنافس عدة مخالفات في مختلف مناطق الملعب، وطلبت الإدارة الوطنية للتحكيم بمدى بكافة تفاصيل متعلقة بمدارب طاقم تحكيم خلال المباراة، وأكدت تمسكها بالدفاع عن حقوقها الرياضية مع إمكانية اللجوء إلى القضاء العدلي. تواصل دائما في كرة القدم، ربط الولايات المستوى الأول لكرة القدم مجموعة ثالثة يوم أمس، الأهلي الصفاقسي ينهزم من ملعب الصفاقسي هدف مقابل صفر الترتيب الوقتي. الملعب السوسي في الصدارة 45، مشعل السويسي 43، أهلي الصفاقسي المركز الثالث 36 نقطة، الملعب الصفاقسي المركز التاسع 28 مع قطاف القلعة الكبرى، ومشعل السحلين في المركز الأخير ب 13 نقطة. إلى رابطة المحترفة الأولى وتعيينات الخاصة بمباراة الجولة 28 اللي فيها دفعة اليوم العشية، نادي الأفريقي باش يستقبل ملعب التونسي انطلاقا من الرابعة بعد الظهر، حكم الساحة نضال طيف بالطيف وحكم الفار أمير لوسيف، نادي الصفاقسي أولمبيا البيجي سيف الورتاني حكم الساحة، ومجدي بلغة حكم الفار، مستقبل جاب الشيب القيرواني وليد المنصري حكم الساحة، خليل جري حكم الفار، اتحاد بن قردير مستقبل سليمان حكم الساحة، باريس بن صالح وحكم الفار حسني نيلي. يوم الاثنين الرابع بعد الظهر شيبة العمران الترجي تحكيم ساحة، محرز المالكي حكم الفار هيثم جيرات، النادي البنزرتي مستقبل مرسى وائل عجنقي كحكم ساحة، وخالد قويد حكم فار، اتحاد مونستير نجم تلوي صادق السلمي حكم ساحة، وامير العيادي حكم الفار، والترجي الجريسي نجم الساحلي حكم ساحة، اشرف حركاته وحكم الفار ايمن النصري. بمناسبة طبعا مباراة الجولة 13 هي بطولة رابطة المحترفة بين السيسيس والأولمبي البيجي، الهيئة المديرة تعلن عن طرح تذاكر من فئة كراسي 1 و2 بسعر 30 دينار، وانطلقت عملية بيع التذاكر يوم أمس بمركب النادي لغاية طبعا ساعة متأخرة من يوم أمس. إلى كرة السلة، وإياب ربع نهائي البطولة، نادي رضي الصفاقسي كان فاز من نادي شباب الرياضية ببوغاتفا 86 مقابل 81 وترشح إلى الدور النصف النهائي للبطولة. في كرة اليد ومقابلات الدور ثم نهائي لمسابقة كاسون تدارت يوم أمس، النجم الساحلي ترشح على حساب نصر طبولبة 29-22، ترشح بعث بن خيار على حساب نادي كرة اليد بجمال 28-26، انتصار النادي الفريقي وترشح أمام اتحاد صيادة 32-18، نادي ساقط الزيت يترشح لحساب اتحاد جرامدا 36-27، ترشح سبورتيغا المكنين أمام كرم مهرية 30-23، ترشح جمعية الحمامات على حساب نادي هيبون 36-27، ترشح الملعب التونسي على حساب نادي كرة اليد بقصور السيف 32-28، انتصار وترشح الترجي الرياضي التونسي أمام اتحاد التميمي 38-22، وبرنامج الدور ربع نهائي لكأس تونس، الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي بعث من خيار شتبارة مع النادي الإفريقي، الملعب التونسي نادي ساقط الزيت، جمعية الحمامات سبورتينغ المكني. إلى الكرة الطائرة وتتويج فتيات النادي النسائي بكارتاج بكأس تونس الكرة الطائرة للمرة التاسعة في تاريخها، تتويج فتيات كارتاج بنتيجة 3 أشواط نظيفة من نادي الصفاقسي في مباراة اللي احتضنتها قبة المنزة. تفاصيل الأشواط 25-28 25-12 و25 مقابل 19. في الكرة الطائرة دائما ربع نهائي كأس تونس ونتائج يوم أمس، طبعا نادي الصفاقسي ترشح على حساب الأولمبي الإقليمي 3 أشواط مقابل 0، مدير بوسالم على حساب سعيد سيدي بوسعيد بنفس النتيجة، ويوم الجمعة اتحاد النقل بصفاقسي ينهزم نجم الساحلي 3 أشواط مقابل 0 وترشح النجم من الدور القادم. لقاء الترجي وجمعية اتصالات بصفاقس تم إلغاء تأهل الترجي آليا إلى نصف النهائي أثر انسحاب جمعية اتصالات صفاقس. أختم بالكرة الإسبانية وفوز برشلونة الإسباني بنتيجة 2-1 أمام مضيفه أوساسونا في مباراة الفريقين مساء أمس بالدوري الإسباني، رفع برشلونة رصيده من النقاط 88 في صدارة ترتيب، بينما تجمد رصيد أوساسونا 34 نقطة في المركز العاشر، ويقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني. أي نتيجة لريال مدريد غير الفوز أمام إسبانيول اليوم تمنح الفريق الكتالوني اللقب قبل مباراة الكلاسيكو. ذكر أن برشلونة سيلعب أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم 10 مايو المقبل على ملعب الكامب نو. وسواء كان هي تخبر رياضة، تحية طارق باكور على مستوى التأمين الفني، سور الهدار ترجع تواصل معكم مشوار الإذاعي المباشر مع أحمد الحاج طيب، أجمل تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة الجميع، إلى اللقاء.
7: سبور نيوز.

0: هو محسوب راه فرد عمرنا والغنيه هذه غنيه معناها تقعد 40 سنه وتقعد هكا في عالقه في الذاكره حاجه هايله على الاخر. اتمنى الاغنيات اللي توا ينتج فيها الشباب تقعد زاده في الذاكره الجماعيه للمستقبل، للشباب المستقبل. صباح المستقبل والامل والعمل والنشاط والحيويه من صفاقسكم العزيزه من صفاقس تونس، صفاقس المعروف عليها النشاط والحيويه. مرحبا بكم معنا في منوعه احلى صباح من اذاعه صفاقس، تحيه مجدده لكم وشكرا على اختياركم صوتنا. مرحبا بكم معنا في جزء ثالث من المنوعة، كيف ما تعودتوا في المنوعة المواكبات والمحطات وأول المتابعات، باش نمشيو لدار الشباب الحنشة باش نرجعوا شوية على التتويج بجوائز الدورة 18 من مهرجان المطالعة. اليوم اختتام مهرجان ربيع الأسرة في دار الأسرة في جرمدة. اليوم كيف الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم تحتفي بنصف الماراثون شباب التكوين المهني. اليوم زاد كيف وفي إطار اليوم الوطني الكشفي افتتاح الموسم الثقافي ولا شهر التراث ببلدية صفاقس وأخبار أخرى تبعوها إن شاء الله في المنوعة. مرحبا بكم معنا، هذا سفيان خديم الله، طارق بكور، أحمد الحش طيب في المتابعة والمواكبة، ومعكم سرور الهدار. بعد مدحت صالح نستنى برشا غنيت سمحة مزيانة كيف نهار المزيان هذايا. وكان فاتكم الميتيو نقول لكم اللي درجة الحرارة اليوم في ارتفاع، اليوم طقس ربيعي بامتياز يشجع على الفضائيات الخارجية، يشجع على الطبيعة ويشجع على برشا حاجات مزيانة تستمتعوا بها في نهار كيف ما اليوم. مباشرة باش نسمعوا معلم وذاكرة مع الأستاذة عواطف وزميل عواطف كمون ودكتور رضا القلال، ونكملوا معكم مشواري. هلا وسهلا بالناس الكل.
1: الثامنة صباحاً

0: عالم وذاكرة. مع الدكتور رضا القلال.
1: سيدتي وسيدتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معلم وذاكرة. حلقة اليوم عنوانها سيدي أبي الحسن الكراي الجزء الأول. هذه أول مرة ندخل إلى المدينة العتيقة من ناحية باب الجبلي، الباب التقليدي لأسوار صفاقس الشمالية في اتجاه أبي الحسن الكراي. والفكرة أن عديد المعالم الدينية نجدها ملاصقة للأسوار الجنوبية، مما ينم عن دورها الدفاعي على المدينة على غرار جامع العجوزين وسيدي البحري وسيدي مفتاح وسيدي عمر كمون وسيدي المصري. هل تودون معرفة من هو سيدي أبي الحسن الكراي؟ هو أحد كبار رجالات صفاقس في المجال الديني باعتباره عالما صوفيا. ولد في بداية القرن السابع عشر بصفاقس في سنة 1617. أخذ تعليمه الأول بصفاقس ثم انتقل إلى العاصمة، وهاجر إثرها إلى القاهرة ليأخذ من معارف الأزهر. وبعد عودته من مصر حول منزله إلى زاوية وأسس مذهبا صوفيا كان له عديد الأتباع. والشيخ أبي الحسن الكراي من أحفاد الشيخ علي الكراي ومعاصر لسيدي محرز، وكانت زاويته أهم مدرسة تعليم بصفاقس في ذلك الوقت. يقول عنه محمد محفوظ في معجم المؤلفين التونسيين الصادر عن دار الغرب الإسلامي بيروت 1985: واشتغل بنشر العلم وانتفع به جماعة من أهل بلده، منهم خليفته على الزاوية الشيخ محمد المراكشي الذي كلفه بإقامة الميعاد أي مجلس الوعظ وقراءة السير والمغازي يوم الجمعة على عادة أهل صفاقس في ذلك التاريخ، وتعليم التلاميذ علوم الطريقة، كما انتفع بعلمه كذلك الشيخ علي النوري. زج أبو الحسن الكراي بنفسه في الحرب التي دارت بين الأخوين علي ومحمد باي من العائلة المرادية سنة 1678، فاغتنم قائد المدينة هذه الفرصة لاقتحام الزاوية وإلحاق أضرار كبيرة بها. اعتزل إثرها سيدي أبو الحسن الكراي طوال بقية حياته متفرغا لدراسة علوم الدين. وتذكر نقيشة على قبره أنه توفي سنة 1693 وقد ترك مكتبة كبيرة نقلت إلى المكتبة الوطنية بالعاصمة. أين تقع بالضبط زاوية سيدي أبي الحسن الكراي؟ هي أقرب من باب الجبلي منه إلى باب الديوان، وتوجد في الجهة الغربية للمدينة العتيقة شمال النهج الذي يحمل اسم صاحب الزاوية على ساحة بربروس، نسبة إلى خير الدين بربروس أحد أكبر قادة الأساطيل العثمانية. الزاوية غير بعيدة نسبيا عن الجامع الكبير، وتوجد في محيط اقتصادي هام، فعلى طول نهج سيدي أبي الحسن يتمركز نشاط حرفي وتجاري للصياغين، وغير بعيد عن المسجد يزدهر نشاط مرتبط بالفلاحة والعمليات العقارية برحبة الرماد بنهج العدول. اشتهرت أسرة الكراي بصفاقس بحركيتها الدينية المنتمية إلى الحركة الوفائية الشاذلية. إلى اللقاء مع تحيات رضا القلال وعواطف كمون البقلوتي.

وذاكرة. مع الدكتور رضا القلال.

0: يضرب يضرب الحب شو بيذل، هيك هو اللي يتبع الحب يوصل الحكاية هيك يوم أكثر حصيله. وصبح الحب ليكم يا أحلى حب يا أحلى مستمعين، مرحبا بيكم معنا في منوعة أحلى صباح الحقيقة من القلب للقلب، نهديها لصديقتنا نعيمة العقربي. الفترة هذه هكا مقلقة شوية إن شاء الله باللطف عليها والناس كل اللي مقلقين فترة هذية، إن شاء الله لباس وتقوموا منها إن شاء الله وترجعوا لسالف نشاطكم. فهم برشا أصدقاء هكا يحبوا الفنان الفلاني والفنان الفلاني، وإحنا نحبوا ننوعوا لكم في مستوى اختياراتنا النغمية. وأصعب اختيارات هي الصباح، خاطر التوينسة الكل الصباح ما تفهمهمش ما نتفهموش مش علاش توينسة، حتى إحنا توينسة مرت هكا ومرت هكا، مرت نصبحوا سماء وزرقاء والعصافير تزقزق. وبالمناسبة محليهم العصافر بالحق في ربيع، بسم الله ما شاء الله، هم اللي يفيقونا الصباح يبدأوا يحكيوا في حديث غير مفهوم يفيقونا، ونهارك نبدأوا تعبين وقلقين ونحبش نستقبلوا نهار حسيلوا كل يوم ومعطيات. وإن شاء الله ربي يكتب لكم الخير الوفير يا ربي في النهار هذايا. وكل إنسان ديما يحاول في جهد يومي يحاول هكا ما يكلش من المحاولات، وإحنا نحاول نرضيكم ونحاول نجيبوكم الأخبار. وين انتوما وين انتوما موجودين، كان كنتوا في دياركم صحة ليكم، نهار متاع دار وجردة، وكانكم في الخدمة زادة كيف كيف صحة ليكم، العمل ممتع راهو في نهاية الأسبوع، وكانكم في كرهبكم عاد ما تحكيوليش على متعة السياقة نهار لحد، لا ثم اضطراب مروري ولا حتى شيء. اي خليونا ملا نمشي لبلاصه نهار لحد ما فيهاش اضطراب مروري شارع الجزائر، وين موجود زميلي احمد الحشطيب في متابعه لنشاط الوحده الجهويه للمبيت والمطعم. صباح نور يا احمد من جديد، مرحبا بك، اهلا وسهلا. يظل ما فماش حركه مرور كبيره غاديكا، كان في وسط الجمعة كنا شارع الجزائر وكالقطايع والناس الكل تهبط كصناعية والناس يبدأوا يعانيوا في كرهبهم الكل تلقاه في شارع الجزائر. تحية لكل مهنين في البلايصة هذية وكل زادة متساكين المنطقة هذية وكل بلايصة وكل تركينة مزيانة من سباقسنا العزيزة. صباح الخير يا أحمد من جديد،
1: سرور، اهلا وسهلا بك وبكل مستمعين الاوفياء على راديو صفاقس في هذه المتابعه اللي نفتحوها في مختلف الانشطه المتعلقه بيوم الاحد. وانا باش ننطلق من الوحده الجهويه للمبيت والمطعم بصفاقس اللي تحتضن الجنوب اليوم في اطار التصفيات اقليميه لثقافيه وايضا نصف الماراثون لمتربصي التكوين المهني لاقليم الجنوب. واحنا نعرف وأنه اليوم باش يكون فما جو آخر متميز للغاية، سواء بفضاء تبرورة أو بالمسرح البلدي بصفاقس، وهي اللحظة اللي يخرج فيها المتكون من ورشة اللحام ومن قاعة الخياطة ومن مخبر الإعلامية باش يكتشف وأنه عنده صوت يغني وقدم تركض وريشة ترسم وعقل يبدأ. نحكيه عن تظاهرة تصنع طريق فريد من نوعه نحو الأنشطة الثقافية والرياضية داخل مؤسسات التكوين المهني، وسعادة جدا باش نتعرفوا عن كثب عن فعاليات هذه التصفيات الإقليمية الثقافية وكذلك نصف الماراثون اللي ينطلق بعد شوية مع السيد عبد المجيد بن إبراهيم رئيس الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بصفاقس، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل. سعد مجيد اهلا وسهلا ومرحبا بك في دعوة صفاقس.
2: صباح الخير ومرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين الكل، ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله.
1: مرحبا بك، اليوم جو احتفالي بالاساس باعتبار وانه ما شاء الله صفاقس تنبض حياة وحركية وشبابا.
2: اليوم صفاقس نتاكد مرة اخرى اللي هي عاصمة الجنوب، معناها اليوم تحتضن الجنوب بكله، تحتضن ولاية الجنوب بأكثر من 200 مشارك في عديد النشاطات وعديد الديسيبلين، معناها دونك نشاطات متنوعة ومش نكتشفوا من خلالها إن شاء الله المواهب اللي موجودة في التكوين المهني. احنا في إطار الإعداد هذايا الملتقى الإقليمي يجي في إطار الإعداد للمهرجان الوطني الرياضي والثقافي اللي يصير كل عام على مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني، الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي تعطي قيمة كبيرة للنشاطات هذية، نسميها احنا في الوكالة الخدمات المرافقة للتكوين. بخلاف التكوين الأكاديمي اللي كما تفضلت سيادتك وحكيت على ورشة اللحام وورشة الخياطة ومختلف الاختصاصات اللي نعرفوها الناس كل في التكوين المهني والمتنوعة ما شاء الله، معناها تبارك الله ما شاء الله برش اختصاصات.
1: احنا هل يقبل عليها الشاب يعني باعتبار وانه هذيك هي اللي تمهد له الطريق نحو سوق الشغل؟
2: اكيد اكيد، احنا حتى مستوى الادماج معناها في بعد التخرج مستوى عالي جدا، معناها تو دانسيرسيون في التشغيليه، معناها طاقه تشغيليه كبيره برشا. قلنا كما قلت لك، كما معناها قلت لك، الوكالة الأنسية تعطي قيمة كبيرة للخدمات المرافقة للتكوين الأكاديمي بما فيها الإقامة والإعاشة والتنشيط الحياة الجماعية. دونك احنا على مستوى الوحدة الجهوية المبيت المطعم عندنا منشط مكلف بالتنشيط الحياة الجماعية، نقوم من خلال ونتعاقد مع برشا معناها جمعيات وبرشا منظمات وبرشا معناها مؤسسات تنشط الحياة الجماعية وعندها علاقة سواء بالأنشطة الثقافية ولا الرياضية، عاملين معهم شراكات خارقة للعادة، على معناها أنا مش نسمي على سبيل الذكر للحصر.
1: أيوة.
2: عندنا شراكات مع المركبات الشبابية، دونك معناها مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي مشكور سي عمار النصري، نوجه له تحية من هنا. عندنا شراكات مع المندوبية الجهوية للثقافة سي محمد خراد زاد الحق في كل معناها كل ملتقى ولا كل محطة تلقاه واقف معنا، معناها اليوم يدعمنا زاد سي محمد خراد وبارك الله فيه وبارك الله في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. عندنا شراكات مع لابيك، معناها جمعية النهوض بالتربية على المواطنة، مع منظمة السلامة المرورية، مع نادي طاهر الشريعة على السينما، مركب ثقافي محمد جموسي، دار الثقافة ببحر، معناها كلهم شركاء هذوما، بخلاف اللي مازلت معناها نزيد نسمي لك اليوم ما عندنا شراكة مع الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية. اليوم عندنا شراكات مع سي نزار الفتوي في جروب فيتنس اللي عنده
1: معناها اللي باش ينشط ربما ما قبل نصف الماراثون اللي باش يصير ان شاء الله بعد شوية، يعني
2: عنده تدخل اليوم وتدخل ان شاء الله باش يكون مفيد وينشط الناس ويحفزهم ويزيد يحطهم في الجو. معناها
1: تظاهرة اليوم هي صباح وعشية باعتبار أن الصباح باش يكون في فضاء تبرورة ونخلط على نصف الماراثون، والعشية باش يكون فما مباريات ثقافية متميزة.
2: اكيد هو احنا خصصنا الصباح للجانب الرياضي الماراثون نصف الماراثون بليتو. الفترة المسائية مش تنطلق فيها التصفيات والمسابقات الثقافية، هو عرس ثقافي متنوع فيه عروض من المسرح الجماعي والفردي، عروض موسيقى معناها موسيقية جماعية وفردية، غناء فردي وجماعي، ورشات في الفنون التشكيلية، رقص فردي وتعبير جسماني، شعر شعبي وشعر فسيح. معناها ما شاء الله عندنا زادة مسابقات، اليوم ولينا نعمل مسابقات في أحسن أفضل عمل تطوعي يقوم بها ابناء التكوين المهني. راهو نحكي على العمل هذا من انتاجهم ومن سيناريو هما كاتبينه وهما اللي صوروا كل شيء. عندنا مسابقه الفيلم القصير زاد، مسابقه الفيلم القصير اليوم زاد ثم سباق ان شاء الله يكون على اشده ما بين عديد المراكز اللي تنجز افلام قصيره ما تتجاوز 7 دقائق تثمين التكوين المهني، وهذه حاجة خارقة العادة، وهذه معناها تعلم خطر يدخل في إطار نوادي التصوير الفوتوغرافي والإذاعة الداخلية، النوادي الموجودة هذوما الناس اللي تنشط في النشاطات هذه هما اللي يقوموا بالتصوير ويقوموا بكتابة سيناريواتهم. دونك احنا ان شاء الله كما قلت ساقس اليوم تحتضن الجنوب كله، مرحبا بالناس كل، ان شاء الله الأمور تتعدى في إطار باهي، يزيدوا يتعرفوا على بعضهم الوليدات معناها من قفصة، من توزر، نحب نسميهم انا من قفصة، من توزر، من تطاوين، مدنين، قابس، قبلي، مرحبا بالناس الكل. احنا حتى الاولاد اللي يسكنوا عندنا برشا اولاد من اصيلي الجهات هذه، اصيلي الولايات هذه. أيوة. اليوم شفتهم كما شفتهم سيد احمد يستقبلوا في اصحابهم اولاد، معناها اولاد بلاد أقليهم في الباب، فرحوا بهم، وإن شاء الله نكونوا في المستوى وإن شاء الله ما قصرناش معاهم، وكما قلت لك مرحبا بهم
1: برافو يعطيكم الصحة حسيدو على هلا النشاط المميز هذية تقريبا يعني هي تصفية إقليمية تصير تقريبا بعد سنوات كبيرة يعني في مدينة صفاقس اللي تحتضن يعني مؤسسات التكوين المهني ولكن في مجال منوع آخر يعني باش نتعرفوا على الوجه الآخر بالنسبة لمتربسي ومتربسات التكوين المهني في إبداعات مختلفة وهو عصارة النوادي اللي قاعدة تقوم بها يعني هذه المؤسسات هذية ومنها الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم اللي تحتضن عدد كبير من المقيمين هنية كما دورها مش فقط الإعاشة وأيضا المبيت ولكن دورها هو السند المعنوي هو النوادي الثقافية اللي نسلط عليها اليوم الضوء من خلال المنتوج اللي باش يتعرض إن شاء الله في المسرح البلدي بصفاقس
2: أكيد أكيد وإحنا مثلا نعطيك أنا مثال صغير في الإعداء في التأطير متاع الوليدات هذوما خاطر هذيك مهمتنا الأساسية هي تأطيرهم يعني حتى فيما يخص الأفيش اللي هبطناه معناها للتظاهرة أيوة. كان المنطلق من عند الوليدات هم اللي يبداوا يحضروا في أفكارهم وجسدوها بطريقتهم لكن احنا بعد طورناها مع المنشطة الحياة الجماعية حاولنا نطورها وحاولنا نهزوها للناس مختصين وخرجت حاجة ممتازة لكن هم مساهمين فيها هم مساهمين اليوم في لجنة التنظيم معنا نعلم الشاب كيفاش يعول على روحه وكيفاش ينظم وكيفاش يتحمل مسؤوليته قدام أصحابه قدام الناس الكل
1: نعم شكرا لك سي مجيد بن إبراهيم رئيس الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم المضمار جاهز والركح جاهز اليوم لاستقبال ومتربصات مراكز التكوين المهني من مختلف ولايات الجنوب التونسي باش يحضروا فعاليات هذه التصفية الإقليمية الرياضية والثقافية الانطلاقة باش تكون بنصف الماراثون في فضاء تبرورة وأكيد في الفترة المسائية باش نعيشوا على وقع المباريات الثقافية والتظاهرة الثقافية في انتظار بطبيعة الحال طبعا الملتقى الوطني كما مؤسسات التربية فما مؤسسات التكوين المهني اللي بطبيعة الحال هي نابضة بالحياة وفي نفس الوقت نلقاو فيها يعني إبداعات شبابية متنوعة سرور
0: يعطيك الصحة يا أحمد على المتابعة ذي شوي آخر مش بعيد على الشارع الجزائر باش تمشي لل 100 متر
1: بالفعل ولكن حتى انه الاجواء في شارع الهادي شاكر 100 متر حتى هي اجواء نابضة بالحياة
0: اكيد نتابعوا تفاصيل الأجواء هذه الكل من خلال محطة مباشرة بعد شوية منك أنت يا أحمد قبل هذه باش نمشيو الرحلة موسيقية اليوم برشا رحلات حتى اللي ما توفرلوش باش يمشي الرحلة اليوم نرحلوا بكم ولا نهزوكم العالم وقتها الأغنيات عندها برشا بنا منهم هالغنية هذه الحقيقة بحثت وما ترددتش لحظة أنه نتقاسم حلاوة الغنية هذه مع بعضنا وقت اللي لطفي بوشناق يغني ويقول حب الحب

0: قولكم في الأغنية تنجح في الوقت هذي ولا عدلت لكم الجو ولا تحبوا جو من نوع آخر؟ أي قولوا لي زيدوا تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية اللي ذاعت فاكس ونتقاو أكثر أخبار وإحنا نلقاو تفاعلاتكم السمحة المزيانة كيف نهاير هذي. نعملوا وقفة مع الشهر ونكملوا بقية متابعتنا في منوعة أحلى صباح.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
0: ثمانية واربعة وثلاثين دقيقة في استوديوهاتنا، نرجع لكم من جديد نكملوا معاكم مشوار في المنوعة. نمشي مع بعضنا لدار الشباب الحنشة وللأسبوع الثاني على التوالي في سلسلة من المتابعات لنشاط المؤسسة الشبابية. ينضم لنا في المباشر الأستاذ محمد العشي مدير هذه الدار حول النشاط مميز ومشروع تنشيطي. صباح النور سي محمد، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتي إذاعة صفاقس.
3: نهاركم طيب ونهاركم زين، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعتنا العزيزة الغالية.
0: يعيشك. ديما عندكم جديد سي محمد؟
3: احنا ديما عندنا جديد، لكن دار شباب سيدي صالح مش دار شباب الحنشة.
0: اي دار شباب سيدي صالح بالضبط.
3: احنا كنا طريق تونس، انا ديما نقول لاريدنيس انيماسيون دي سيرديس، كيف كلها مؤسسات شبابية.
0: كيفاش تقول؟ عاود لي.
3: ديما نقولوا نحنا ريد تونس انيماسيون دي سيرديس.
0: طريق تونس. اي والله نشاط 10 على 10 يا
3: كلا. هو من دار شباب تقتك لدار شباب سكت الزيد، دار شباب سيدي صالح ودار شباب الحنشة، نفس الثنية
0: ونفس الثنية ونفس المنهج زادة ونفس الأهداف كلها الإحاطة بالشباب. اليوم شو عندكم سي محمد؟
3: اليوم إن شاء الله اختتام المبادرة الشبابية مبادرون في التطوع مبدعون، مشروع التطوعي. إن شاء الله عندنا بريسك أربع فقرات تنشيطية. اخدمنا نحن في تقنية التنشيط بالمواقع بالنسبة لحد الفات 26، اخدمنا الفضاء الداخلي. اليوم إن شاء الله باش نخرج للبرة كما قلنا من أساسات تنشيط التفتع المحيط. اليوم عندنا ياسر المتدخلون هما جمعية الرياضية بالمحرس، وعندنا جمعية الرياضية بدشر السقف الكنشط بالمؤسسة، وعندنا جمعية الرياضية نادي رياضة السفاقسي للكيك بوكسين. وإن شاء الله عندنا المسابقة في فن الرسم والإبداع. وعندنا كالعادة تتواصل اليوم الدراسي للمرة الثانية، المحطة الثانية.

0: اللي هي معالجة الظاهرة التلمذية بين الفضاء المغلق والمفتوح، اللوجو على أي سبل جديدة لطريقة الاتصال والتواصل مع التلمذة نتاعنا، مع الشباب نتاعنا، طريقة بيداغوجية تكون أسهل وتكون خير. مقطع فترة امتحانات ماذا بين نسهلوا على التلميذ ونسهلوا على الإطار، إنه لازم يتواصلوا مع الحي ومع المحيط ومع الأولياء ومع التلمذة، الأسلوب يكون ديما خير.
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما خير سي محمد. انطلاق النشاط يبدا 9 كالعاده.
0: الانطلاق النشاط بريسك نحن قريب نبداو، بريسك قريب نبداو، اما 9 ونص فعليا لازم يكون
1: اشاره الانطلاق،
0: تكون اشاره الانطلاق بعد في الاخر بساعه متكرين. اليوم دون طوليكا نحن عندنا تكريمات وعندنا صناعه محتوى كما قلت لك على الفقره التنشيطيه الموجوده عندنا. ان شاء الله في الاخر هدف كما قلنا الهدف العام نخدموا عليه، هو في الاخر الهدف العام مؤسسه الشبابيه كل هي رسم الابتسامه على شفاه الشباب وصغيراتنا وليداتنا، لكن ديما الهدف الاجرائي والعملي نخدموا عليه حسب استراتيجيه افق 35 لوزاره الشباب والرياضه، ترسيخ قيم المواطنه الفاعله وتنميه روح الانتماء للمؤسسات الشبابيه. كيف كيف نحاولوا ان نركزوا على ان نعملوا عمليات تحسيسية توعوية تنشيطية في إطار برنامج تنشيطي للشباب باش يفهمش معناها اللي في كل مؤثر فما درابو.
1: أيه.
0: في كل عمل راهو ما نجحش، كل عمل فردي راهو ما لازم تنجح، ما لازم توصل للأهداف المرسومة اللي على الأقل تأمل باش توصل لها، كان بالعمل جماعي وكان بالتضامن
1: من دون
0: كان
1: شك.
0: بالعمل مواطني
1: من دون شك. إن شاء الله ربي يوفقكم في المهام هذه الكل سي محمد العشي مدير دار الشباب سيدي صالح، شكرا على قبول دعوة إذاعة تفيق. إن شاء الله طيب كالعادة نسمع صدى طيب إن شاء الله على نشاطكم. شكرا سي محمد.
0: بارك الله فيكم، إذاعتنا صوت الشارع ونبض الناس.
1: يعيشك، هذا واجب. شكرا سي محمد. بعد شوية باش ناخذ فكرة على اختتام دورة 18 من مهرجان المطالعة، اليوم توزيع الجوائز على كل المتوجين وتجديد تباريكنا وتباريكنا الخالصة وتجديد تهانينا لكل تلمذاتنا في مختلف المستويات ومن مختلف الولايات المشاركين في المهرجان هذايا اللي كانت افتتاح جمعة اللي تعديت في دار شباب سقيت زيت نهار الأحد اللي فات، واليوم ان شاء الله الاختتام في قاعة الأفراح ببلدية صفاقس. ألف مبروك لكل صغيراتنا المتوجين. بعد شوية باش يكون وقفتنا على شارع الهادي شاكر في 100 متر في متابعة لليوم الوطني الكشفي، واليوم في الفضاء هذايا فما افتتاح لشهر التراث بترتيب من بلدية صفاقس، نتابعوا تفاصيله بعد شوية. واليوم زاد مهرجان ربيع الأسرة، اليوم الاختتام في المتابعة طبعا إذاعة صفاقس كما بدينا معاهم من نهار 30 أبريل، وصبحية كاملة نحو بعث نوادي هاشتاج 619 اللي تشجع على الاستهلاك التونسي، وديما نشجعوا على استهلاك المواد التونسية دعما للمنتجات هذه، دعم للمؤسسات الاقتصادية. تحيتي لكم مستمعينا الكرام. يا شيخ الشباب، نعرفش الغنية هذه ديما من أول ما طلعت جيت هكا في بالي طارق، هو يتقدم في العمر ما يقعد ديما شباب. شكون كيفكم؟ شكون عندكم في العائلة مهما يكبر في العمر مرأة ولا راجل يقعد ديما شباب؟ شكون ترى؟ يذكروه.

0: آه يا شيخ الشباب يا سي طارق، وقف اليوم العالمي للصحافة باش نعطيك صفة جديدة. ديما شباب، شيخ الشباب تحياتي ليك، وانت المتابع والمهتم وديما هكا بالذكاء الاصطناعي وديما هكا القدر متاع عالم الصحافة، ديما يمشي ويتطور. تحية لكل الزملاء الصحفيين في عيدهم، وإن شاء الله يا ربي الصحافة في تونس نحو الأفضل. نرجع من جديد للمواكبات ولحظة توزيع الجوائز، يظل من أمتع ومن أجمل لحظات اللي نجم إنسان يعيشها هي توزيع الجوائز. وقبل ما ناخذ سيدة نعمة ضيفتنا اليوم في منوعة أحلى صباح، فما رسالة وصلتني من عند سيدة إيمان كريشان المربية، قالت لي بربي هني تلميذي سي الحبيب السليمي. قلت لها مش اللي مؤخرا تحصل على الوسام الذهبي للشغل واللي كتب على صفحته معناها برشا كلمات ثناء وشكر لكل الفاعلين في الحقل التربوي، وشيء من ما أتاه لو استغربوا سي الحبيب سليمي بمباركة الجميع أنه بالحق يستحق جائزة الموظف المثالي في مندوبية التربية صفاقس 2. سي الحبيب إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يخليك، وإن شاء الله تكون أنت هكا قدوة وأحلى صورة للناس الكل اللي يحبوا يتميزوا في العمل متاعهم. باش نمشي ونقعد في الحقل التربوي، ونسينا حتى بعد التقاعد راهو ما يحس ديما الرسالة لما ما كملتش، ماذا بيه تزيد يقدم ويعطي. وأبرز دليل على هذية وجود سيدة نعمة الزريبي اللي هي مديرة مهرجان، توا باش ناخذها مهرجان المطالعة مش باش ناخذها بكاسكيت المربية. سيدة نعمة صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتي إذاعة صفاقس.
1: صباح النور أختي سرور، صباح النور لجميع مستمعي إذاعة صفاقس، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستضافة، ألف شكر.
0: هو الحقيقة راهو ديما فما ناس متخفيين ويحبوا ديما الخير، يحبوا ديما هكا يخليوكم انتوما في الواجهة خاطر تستحقوا البوديوم. منهم السيدة سارة أبو جلبان عن مدرسة طاهر كريشان، هي اللي قالت لي مدام سرور تمشيش تنسى عاد لليوم عندنا توزيع الجوائز في قاعة الأفراح بالبلدية. قلت لها هو يصير؟ قلت لها احنا من لحد اللي فات للحد هذا واحنا عايشين على التتويجات والنتائج الخاصة بمختلف المستويات والمدارس الكل، فألف مبروك لكل المتوجين وهنيئا لكم سيدة نعمة لأنك أسست لمهرجان عنده ثقل متاعه وعنده الصدى متاعه.
1: بالضبط، يعيشك والمشاركات هي اسناد ذاته متنوعة جدا، وراهو عندنا من تونس العاصمة، عندنا من ديشة، عندنا من المطوية اليوم تتويج
0: أرسلان
1: ثابت صح اليوم، وأنتو معناها في الإلقاء وفي القراءة الجهرية وفي الحكوات ما شاء الله عليه، معناها عندنا كيف مشاركات راهو من جرجي في شونا راهو بالحق، معناها الحمد لله معناها أخذ صيت سمح المهرجان. شنا معناها شعارنا كان اقرأ فبالعلم نحلم وبالكتاب نبني المستقبل، وبالحق الكتاب راهو أنا هذه دعوة موجهة للجميع، وتوا بعد الامتحانات في العطلة إن شاء الله راهو يلزم الكتاب يكون رفيقنا، معناها هذا هو رفيقنا بالحق، أهم حاجة واحدة هذا هي الغاية متاعنا هي تمثيل علاقة طفل بالكتاب كهو الترغيب في المطالعة. إذن اليوم إن شاء الله معناها في قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية الصغيرات مش التوجو أمس كان هذا زيدا سمح برشا مسابقة في المسرح والحكاية كانت في فضاء دار الثقافة تقيت داير بالمناسبة نحب نوجه تحية السيدة نبيلة نبيلة جردة قدوكيتي اللي هي وفرت لنا الفضاء هذايا كيف نشكر البلدية زادة راهو خاطر وفرت لنا الفضاء قاعة الأفراح المؤتمرات
0: ونشكر الناس الكل
1: راهو مندوبية جاوية للتربية صفاقس 1 صفاقس 2 مندوبية الشباب والرياضة، خدمنا رالي المطالعة هو يمزج بين الرياضة والمطالعة اللي هو بالحق معناها شاركوا فيه 7 مدارس معناها افريقيا فهمت، وبالحق كان كان يوم ممتع في التوتة، في حديقة التوتة.
0: وديما ديما الفعاليات متاع المهرجان ديما ممتعة، واليوم نستناو برشا صور مبهجة تخلينا في ختام الدورة 18. إن شاء الله كل عام والجميع حي بألف خير، إن شاء الله بنفس جديد كل مرة تخدموا لهالمهرجان هذايا، فما تتويجات جديدة. شكرا من القلب سيدة.
1: بالضبط، أنا نوجه شكر للأعضاء اللي بالحق اليوم عاملين وصاروا معناها برشا على انسياح الدورة هذه، أعضاء الجمعية، أعضاء جمعية مهرجان البطالعة. بالحق يا ربي يعطيهم صحة بلودهم وإن شاء الله ميزان حسناتهم، خاطرنا احنا راهم متطوعين كما تعرفنا.
0: نعم.
1: والحمد لله، الحمد لله وفرنا معناها الجوائز، ويعطيك الصحة.
0: يعيشك وانت، ربي يخليك زادة متطوعين من أجل الكتاب، من أجل القراءة، من أجل المطالعة. وإحنا زاد اليوم نختتم فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب، عديدة هي الأسماء المتوجة في هذه في هذا المعرض، وهذه أنا نقول هذه الخطوة مثل هذه المهرجانات سيدة نعمة هي بداية الخطوة لبرشة تتويجات ولأدباء جدد، معناها أسماء جديدة في مجال الكتابة والأدب.
1: أكيد أكيد، وراهو ثم بالنسبة لتحدي القراءة العربي راهو عندنا برشا صغيرات، برشا صغيرات مثلا مريم العكاري راها معناها خرجوا من الجمعية، معناها فهمت تم تتويجهم في الجمعية قبل، وتوا الحمد لله هم في ثم زيادة مسابقة المطالعة الوطنية، المسابقة الوطنية المطالعة كثير الصغيرات وقي معناها يبربوا كل واحدة يتعودوا صحيح، وبعد معناها تجي برشا برشا نجاحات كما قلت انت.
0: إن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين. صباح التميز والتألق ليك سيدة نعمة زريبي، شكرا على قبول دعوة إذاعة صفاقس، إن شاء الله موافقين. تحية كبيرة لكم وإن شاء الله نهاركم زين. إذن اليوم من 9:30 من 9:30 في قاعة الأفراح ببلدية صفاقس، كان تحبوا تلتحقوا وتشوفوا الأجواء اللي كنا نحكيوا عليها. مرحبا، ممتعة، كنت تبعت شوية من تفاصيلها، يعطيك ألف صحة، شكرا، إن شاء الله نهاركم طيب. سيدة ربيعة المزيانة، سيدة أنا نقول معك سيدة محلها، سيدة ربيعة القروي تسمع فينا هي ولا فوزية علولو وكل الأصدقاء والأوفياء، وكل ميسالوا على أحمد يا أخي، وين أحمد كهو قطر مذكا يمشي يتبع في عصافر ببحر، كي يلقى ببحر وشميسة هكا زرقة وكل فضاء الملهم، مازال لوج علينا وعلى تغطية وعلى برنامج وعلى ستريس متاع ضغط مباشر، وفي بالي لا موجود أحمد ولا قاعد يتابع في العصافر. موجود موجود.
2: أهلا وسهلا يا سرور،
0: مرحبا يا أحمد. عودة الروح،
2: ونستقبلوك اليوم بالصيحات الكشفية باعتبار أن اليوم منطقة باب البحر وبالأخص أمام بلدية صفاقس، وفي نفس الوقت يعني شارع الهادي شاكر الكل يتزين بالوشاح الكشفي في إطار يعني فعاليات الدورة 35 لشهر التراث اللي تنظمه بلدية صفاقس وبالتعاون مع جهة صفاقس للكشافة التونسية. في الحقيقة يعني أجواء رائعة ومميزة للغاية تستحب هذه الاحتفالية الخاصة، وهي متنوعة للغاية، يعني صيحات كشفية متعددة ومتنوعة. وسعادة جدا باستقبال السيدة منيرة البجاوي كهية مدير الثقافة ببلدية صفاقس حتى تعطينا فكرة عن فعاليات هذه الاحتفالية التي تنطلق اليوم بالنشاط الكشفي. هلا وسهلا بك سيدة منيرة.
3: صباح الخير أحمد، صباح السرور، كل عام الكشافة التونسية بألف خير وبلدية صفاقس بخير، احتفالا بشهر التراث اليوم أمام قصر البلدية. ما شاء الله على وقع شباب الكشافة وأشبال الكشافة في جميع الأعمار، وتحتفي بلدية صفاقس بدورة 35 ولأول مرة بشهر التراث بانطلاقة مع شباب المدينة والتفاف حول مدينتهم. سرور
2: اليوم فما برشا أجواء وأنشطة مختلفة وورشات احتفاء بشهر التراث واحتفالا باليوم الوطني الكشفي.
3: وهو كذلك أحمد، احنا الانطلاقة اليوم بحول الله مع 9:15 تحية العلم بساحة قصر بلدية صفاقس، ثم تليها فقرات أخرى على مدار نهاية الأسبوع الكل، بما أنها فترة امتحانات استغلينا نهاية الأسبوع باش يكونوا العائلات معنا في محطات ثقافية تبرز بطبيعة الحال فيها البعد التراثي والتقليدي على المستوى الموسيقي والمسرحي، في كشك الموسيقى، في ساحة القصبة، في زيارات ميدانية ميدانية بالتعاون مع عديد الهياكل لمدينة العتيقة وإبراز موروثها الثقافي والمناطق اللي ممكن حتى احنا كبار وما نعرفوهاش بالبيه وما نعرفوش تاريخها. هذا الكل مش وحدنا سرور، وفي الواقع التفاف اكثر من جمعية من الكشافة قيادة جهة صفاقس مشكورين لتحمسهم والتقائنا معهم في هذه التظاهرة الجيدة. ثم جمعية صفاقس المزيانة، مركز الفنون، نادي الأصيل، الموسيقى العربية، إلى يوم 17 مائي بالمسرح البلدي بصفاقس في عرض الملوف مفتوح مجاني للعموم لابن صفاقس الفنان زياد المهدي، تراث المدينة وتراث الجهة وتراث تونس كاملة احتفالا بهذا الشهر.
2: يعطيكم الصحة. هي برمجة ثرية ومتنوعة احتفاء بالشهر التراث لإبراز مخزون المدينة العتيقة بالأساس، وفي نفس الوقت يمكن تواصل الأجيال مع التراث، وهذا هو مهم جدا لما نشوف اليوم يعني جهة صفاقس الكشافة التونسية في هالورجات المفتوحة، فهل فما تواصل هام للأجيال بين الجيل السابق والجيل الشباب واليتيمين؟
3: احنا تأكيدا لتواصل الأجيال أحمد، اللي احنا اليوم زيدا مش يكونوا معنا في العصف فرقة من أقدم الفرق النحاسية في صفاقس، فرقة الفرقة النحاسية الموسيقى النحاسية مش تقوم بتحية العلم المفدى مع الأشبال ومع مختلف الأجيال، وهذا حاجة يشعرنا بالفخر،
2: وهي فكرة صفاقس الفرقة النحاسية.
3: وهو كذلك وتحتضنها بلد صفاقس. مشكورين مش يكونوا معنا في هذا الصباح بعد قليل، وإن شاء الله كل عام وبلادنا بألف خير، وشهر التراث محطة مهمة الناس تتذكر أصالتها وتراثها ومناطقها وعاداتها وتقاليدها.
2: شكرا لك السيدة منيرة المشاوي كهية الثقافة بلدية صفاقس، وتتواصل هذه الصيحات الخاصة بالكشافة التونسية فرحا بمقدم كل الأفواج اللي موجودة هنية، سواء الأشبال وحتى الزهرات من مختلف الأعمار اللي باش يشاركوا في فعاليات وفي ورشات مختلفة ومتنوعة. إن شاء الله بعد شوية باش تكون فما ورشات مفتوحة بشارع الهادي شاكر فضاء 100 متر، لكن احنا موجودين توا في ساحة البلدية استعدادا لتحية العلم، وهو تسمع هذه الصيحات يعني

0: على كل هذه الأجواء مميزة للغاية تعيشها مدينة صفاقس، والدعوة هي مفتوحة للجميع يا سرور لمواكبة هذه الفعاليات التنشيطية المختلفة والمتنوعة مباشرة من شارع الهادي شاكر وأمام قصر البلدية، وبعد شوية بشكون الفرقة النحاسية التي تعزف النشيد الوطني التونسي إذانا بانطلاق هذا النشاط اليوم الوطني الكشفي في جهة صفاقس.
1: تحية لكل الساهرين على نجاح الفعاليات هذية، ولكل أعضاء المنظمة العريقة منظمة الكشافة التونسية كل قادتها وكل أيضا منظورها. شكرا لك يا أحمد على المتابعة المميزة هذية. الحقيقة الأجواء هذية خلتني البارح في قلب ساقية الدير، وين عشنا أجواء مميزة جدا في خطوة خطوة للناسيونال، خطوة خطوة للرابطة المحترفة الأولى، كما كنت تبعته البارح في ملعب الأولمبي في جيبس، تقدم رياضي بساقية الدير والملعب الجيبسي نقطة نقطة، تعادل هو الحسم اللقاء هذا، ولكن مازلت مرحلة كهوة مرحلة كهوة، وتكون إن شاء الله للمرة الأولى في تقدم في تاريخ تقدم رياضي بساقية الدير اللي جاء من بعيد. هو الحقيقة راه مش من بعيد، هو من أصل الدنيا يخدم يخدم يخدم، لكن فماش برشا فلوس وبرشا ناس واقفين كما سنا. فتحية لكل من أنجح مسيرة وقاعد يساهم في إنجاح مسيرة تقدم رياضي بساقية الدير. تحية لمعتمدية ساقية الدير كل عماداتها وكل متساكنيها، وأنا واحدة منهم. وقت وصلني رسالة من عند صديقي أحمد الحاج عمول من العقيربة على طريق المهدية كيلومتر 17، تقاك فرحت على الأخر هكا ولا يا أحمد؟ فرحت ولا ما فرحتش للتقدم؟ يلا خليونا تعليقكم وأكثر تعليق على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وانتقاو أكثر أخبار. مرحبا بيكم الناس الكل في المتابعة بشوي آخر الحديقة، ولكن قبل هذية نحب نحيي صديقتنا النجوى الفريخة اللي تتمنى عيد ميلاد سعيد لحفيدها أمين الفريخة. تحية لصديقتنا إكرام السيالة، لصديقتنا هادية بوعصيدة اللي كيف كيف تقول لي حفيدي اسمه أنيس كمون، ولدي اليوم عيد ميلاده واسمه أنيس كمون، إن شاء الله ربي يفضله لك يا للا. كل الأصدقاء عايدة شطور وإن شاء الله نهارك زين. والغنية هذه يا أستاذي سي صادق سيلة من قلبي لقلبكم، ومن قلبك أنت السيدة إلهام زوجتك. طيب إيش نسمعها؟ مش تو يا ترقى، مش تو كين نقول بسلامة. قبل ما نكون بسلامة ما نجمش ما نسلمش على كل أوفيانا وأصدقائنا اللي تواصلوا معنا، كما فاطمة بن عمر إن شاء الله نهارك طيب، كما عبدو العربي، كما منى القلال، كما سعاد الدربال اللي مش يشملوا غدوة، تكريم خاص من مندوب الثقافة سي محمد الخرات في داره مع سي البحر المثلوثي كاتب عام بلدية جرمدة في بيدرة حلوة منهم. تحية لكم الناس الكل، صديقتي فاتن داود، صديقتي مجدة الفارسي، وكل من سمعنا وتبعنا وحب منوعة أحلى أصباح. نذكركم اللي احنا ديما معاكم، ونذكركم اللي اليوم تنجموا تكونوا في 9:30 في دار الأسرة طريق جرمدة باش تحتفيوا بختام مهرجان ربيع الأسرة، وأكيد لنا متابعة ليه المهرجان هذية. ختام اللقاء معاكم، شكرا أستاذة جميلة شعيب، شكرا صديقي سفيان خديم الله، شكرا أحمد حاج طيب، شكرا شيخ الشباب محب الطيور وسرور طارق بكور، تحياتي سرور لهالدار. اسمعوا شنو اخترت لكم، تعرف لشكون نهديها؟ لإذاعتي الأم اللي احتضنت موهبتي اللي كنت صغيرة وقاعدة نكبر بحلمتي معاها في اليوم العالمي للصحافة. نهدي كل حبي أحلى إذاعة في الدنيا إذاعة صفاقس.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يختتم اليوم اللقاء التمهيدي الثاني ضمن الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور النائب نبيه ثابت الذي انطلق أمس بقصر المحارث بصفاقس. تحتفي بلدية صفاقس بداية من اليوم بالدورة 35 لشهر التراث تحت عنوان أصالة وتجديد من خلال برنامج ثري ومتنوع يراوح بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والمسارات الاستكشافية. في إطار دعم الأنشطة الشبابية وتعزيز روح التنافس الإيجابي تنتظم اليوم التصفيات الإقليمية الثقافية ونصف الماراثون الخاصة بشباب التكوين المهني بإقليم الجنوب الذي يضم 7 ولايات وهي صفاقس وجابس وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين. تتواصل فعالية الدورة 6 للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز أفريبات 2026 بمدينة مصراتة الليبية إلى يوم 5 مايو الجاري، ويعد المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة تونسية و70 مؤسسة ليبية. في الثقافة تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي ومتنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس قريبا المقترحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بإنهاء الحرب، واستبعد أن تكون مقبولة متوقعا إمكانية العودة إلى الهجمات على إيران. على الجبهة الشمالية، شن جيش العدو الصهيوني صباح اليوم غارات مكثفة على عدة قرى وبلدات جنوبي لبنان مقابل دوي صفارة الإنذار بالجليل الأعلى، حيث تم اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله. أكد نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله أن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب ولن يسمح بتمريرها، وسيتم إسقاط أي مؤامرة تستهدف المقاومة اللبنانية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: إشهار.
5: إشهار.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: الخيرات يا صباح الأنوار على كل مستمعين ومستمعاتنا. نهاركم زين مليين بالخير أكيد لكل المستمعات والمستمعين اللي استفاقوا فيها الصبحية وحبوا يصبحوا على صوت إذاعة صفاقس صوت العشرة الدائمة. مرحبا بكم في لقاء جديد من حديقة البيت. عشرتنا بكم تتواصل توا سنوات وسنوات وربي يدوم هالعشرة هذية الطيبة وإن شاء الله ديما نقدموا لكم الإضافة قدموا لكم زيادة ونكونوا في مستوى تطلعاتكم وإيميلكم كالعادة. إذا عندكم أي تساؤلات أي استفسارات عندكم مشكلة في الحديقة وتحبوا تعرفوا شنو السبب اللي فيها ما عليكم كين تطلبونا على 70-164-280 احنا جاوبوكم والخبراء الموجودين معايا كالعادة يودوكم بالإجابة الشافية والضافية كالعادة. في كل أسبوع سي عبد الكريم منورني هاو على يميني خبيرنا الفلاحي. صباح النور يا سي عبد الكريم. نهارك زين طيب ومليان بالخير إن شاء الله يا ربي.
1: ربيع اليوم الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله يا ربي
1: طقس صافي ما تماش رياح ولو أن الريح اللي جانا توا مد نص شهر ضر شوية الغلة متاع وقتها ضر شوية المشمش اللي قريب يتيح وكذلك
0: البصاحة خاصة الناس
1: لا لا حتى المشمش المشمش خاصة البرة عند الفلاحة تعبهم شوية الريح هذا الحمد لله حتى كي تعب تساقتك تعت بعض أنواع من الغلال لكن ربحت الغلال الأخرى خشانة في البوصة كيف كيف كأن كلير سيساج وقع هكا التخفيف طبيعي والحمد لله معناتها إن شاء الله هو نراه في العام خير وعام صابة متاع غلال وإن شاء الله السوق يهديه ربي يرضيه يخفض شوية من الأسعار لأنه الصابة كبيرة ياسر
0: الحقيقة الغلة ما معناتها ارتفاع الأسعار بصفة
1: لكن أنا أنا شخصيا شفت خضار قال لي يا سي عبد الكريم يرضاو المشمش يقعد في السوق يضربوا الناموس مكدس وقال لي سوق هذا ولامس نار جمعة السوق مليان لكن الأسعار ما هي شي معناتها ما يحبوش يخفضوها والسوق مليان ويبات الغدو يجي الناموس هاي هنا 13 دينار
0: من 9000 ل 13 دينار
1: شيء ان شاء الله الاسعار تنخفض نوعا ما البوصة ما حبش ينخفض من 13 هبطت 19000 والله شيء غريب
0: كل في نفس
1: شيء غريب واحنا بلاد خير وبلاد غلة قلنا الامطار ربي اعطانا
0: الامطار
1: الحمد لله قلنا جفاف عاونوا بالجفاف معناتها يلقوا في عذر والبلاد الحمد لله يا ربي خيرات فيها ياسر وان شاء الله
0: لاباس ان شاء الله في جنينتنا يكون عنا الاكتفاء الذاتي في جنينتنا ونودوا جارنا وجارنا يودنا بنوع اخر من الغله
1: وخليهم هما
0: لا احنا ديما نقولوا على القليله باش نعدلوا شويه من السوق
1: نعدلوا التعديل
0: خاطر اللهفه تزيد ترفع في الاسعار
1: ترفع
0: هذا هو اي سيدي احنا ماذا بينا الفلاح رابح والتاجر رابح والمواطن ياكل ويستهلك خيرات بلاد وغلات بلاد وهذا هو اللي نحبوه للناس كل نحبوا الناس كل يكونوا في خيار الخير هذا هو اما الحقيقه اللي جا شعره مش به للاسف شديد والحلقه هذه زاد حتى على مستوى هيكل الدوله قاعدين متفطنين ليها اما ان شاء الله يا ربي يكون التدخل ناجع
1: في وقته زاد ان شاء الله
0: اكيد تحديد سقف الارباح راي مساله هما وهما باش نعدلوا السوق لانه للاسف شديد اللي اكتشفناه انه التونسي كي تعطيه حريه الاختيار انه يطلع ويختار على كيفه الحقيقه ما يخليش للمواطن حتى شيء معناته باش نكونوا واضحين رانا مع الناس الكل رانا ماذا بينا الناس كل فرحانه وناس كل لاباس عليها وناس كل اما رفقا بربي رفقا رفقا بالمواطن التونسي معناتها شو انسان صغير ويشتي كعبه غله كيفاش مش ياكل هيل اعطيني الاجير اللي يخدم بالسميك كيفاش مش ياكل صغير وغله ما يلحقش راه يخزر له برا
1: انا مش نعطيك عذري نعطيه لك توفر الخضر والغلال الخضر قلنا المواد الكيميائيه قلنا البذور مستورده قلنا البلاستيك قلنا كذا وكذا بالنسبه للبكورات طويل نجيو للشجره اللي هي بعليه ولا هي تجرب ما
0: بالضبط
1: شنو بيحكي الخوخ باش يكلف لا عندها تجرب ما ياسر لا عندها مواد كيميائيه ياسر اش عندها شوية غبار يسمى ولا ما تسميش هو البر البعلية
0: تجيب
1: جيب ما غير حد شيء.
0: شو كنا ناكله؟ مش ملبر
1: للدو موجود بحول الله.
0: شو كنا ناكله؟ تبارك الله ما شاء الله. يلا هذه هكا كما نقولوا احنا قوس فتحناه، لكن نحكيوا على قلوب التوينسه الكل راهو في قلوبهم، ولي حديث الساعه بالنسبه للتوينسه الكل. يلا خلينا نصبحوا على دكتورتنا باش نمشيوا لموضوعنا وناخذوا مكالمه مستمعينا. دكتور امال صباح النور، صباح الخير، نهارك زين ومليان بالخير.
2: سي عبد الكريم مرحبا به وبالمستمعين الكل، ونقدموا لهم تحية صباحية مليئة بالورود الربيعية والفواحة من كامل في كامل تراب الجمهورية وخارج الوطن. مستمعين الكل نتمنوا لهم إن شاء الله موسم فلاحي موفق
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بالرزق الوفير للناس الكل اللي تسمع فينا وين ما هي موجودة إن شاء الله يا ربي. أكيد إحنا في بداية اللقاء اليوم مش نحكيه على غلة هامة وهمة برشا اللي هي الجوافة. يا أخوي مغروم بها سي عبد الكريم من الأسبوع الفارض، قال لك أبدا هذه الجوافة لازمنا نحكي ولها كيفاش هي، وهالجوافة غلة بهي وبنينة وعندها برشا خصوصيات.
1: الجوافة هذه هي ما يعبر عليها باللغة الفرنسوية الجوافيي. نراه في المغازات الكبيرة في المساحات العامة، وانه موجود هالبكوات متاع العصير متاعها اللي هو عصير الجوافة. ما يقلش منافع على الاخرين، لانه هو اكثر جي واكثر غلة فيها منافع للبدن. الجوافة التكاثر متاعها يكون عن طريق البذرة، ما عندها لا تطعيم ولا غيره ولا حد شيء. شيح البذرة وغرزة تطلع جوافة، ما فيهاش تطعيم،
0: ما فيش تطعيم.
1: بذره
0: والبذره كي نغرسها نحلها ننفخها قبل.
1: لا شوف هاو عندك طريقه كعبه جوافه طيبه.
0: اي
1: كعبه جوافه طيبه
0: كليناها وصحه وبشفاء.
1: لا قص عشتر. قص عشتر.
0: اي
1: واك لم بمغرفه قهوه كزرع
0: اللي فيك البيبي.
1: خذ قصيصه نتاع ترب.
0: اي
1: حبر شويه حكايه نتاع زوز سنتيم وردم، ارمي هاكي وردمها 15-10 ايام تطلع الجوافة.
0: اي سهلة،
1: ما اسهل شي منها نبتة الجوافة، ما اسهل شي منها. شرب نقولوا احنا جي متاعها العصير متاعها راهو نافع ياسر للمفاصل وللزكام وللكحة وكل شيء. الماكلة متاعها حدث ولا حرج. كل ما هو مرض مزمن ما تحكيش عليه، كله تغلبهم، كل كوليسترول، كل سكر، كل ضغط، كل قلب، كيف
0: ممتازة.
1: سرعة الهضم كل الجوافة وتفكرني.
0: واضح.
1: أنا شخصيا عبد الكريم فخفخ أكليتها ما غير جي ونتفكر روحي عندي الأمسك. والله انتهى الحمد لله من عند ربي. الجوافة نبتة حتى الأطباء يشهدوا عليها، وبرشا أطباء عندهم في جنيناتهم وفي
0: منازلها. ويقول لك الجوافة ممتازة جدا في العصاير، تضاف حتى مع عصاير مش وحدها، فويحة ياسر وريحتها ذكية ياسر، هو ريحتها تحس بالحق.
1: قولوا لي قلوب هندي، دي قلوب الهندي هيكون المنافع متاعها.
0: أليف
1: هيكون كلها منافع، فهمش. شجع على كل إنسان يغرد، وحتى في السوق ما يشغلي
0: صحيح.
1: 5000 فرنك يشريها طولها 80 سنتي على خاطر ما زماش قبال، أما تطور حب القبال.
0: أي تحب لها بلاصة كبيرة
1: في الخوخة كنت تبعها كل عوينة 3 متر
0: ما تقلقش معناه
1: تقلق
0: حتى فيك ال 4 متر
1: اللي بينا وبين جارنا. يا مواطنين غرت الجوافة ودعيوا لي بالخير.
0: يا ترى قلك فيك ال 4 متر بينا وبين جارنا تتغرس لبس واضح وبرنا واضح.
1: غرت الجوافة ورحموا على والدينا
0: والله
1: رايح حتى الصغيرة للكبار بيه. هي على الأول المواطنين، وثم نوعين، ثم الصفرة وثم الحمرة، ثم من داخل صفرة ومن داخل، وتشبه كعبة لنزاس راي كأنك كعبة لنزاس. لكن لكن اسمع، ما تقولش مرة ولا ما هيش بيه، كول أعصرها، حط معها جيد أورانج
0: اي ما قلت لك كي تتعصر مع
1: اخويا توا ولا جيت تاع التفاح بين قوسين
0: يا خويا متسالش صارت لك وجبت لك منتوش وفي العائله ما يحبذوهاش ياسر شويه شويه وتقول انت نستعمل يا خويا اعطيو لبعضكم متسالش لجويراتكم لناسكم احبابكم ودوا بيه
1: انا مش يقول لكم
0: مادام منفعتها كبيره برشا
1: انا
0: سي مخلص قال لك انا عملت بها المعجون عندي منها غرسة عملت منها معجون تبارك الله قال لك نكهة بنينة برشا في المعجون ما شاء الله هاي سيدي وريت مستمعينا محليهم
1: معجون اي ليسك تبقى ثم عوائق صحية نوعا ما هذي يخليوها لما
0: بي اسحب الكريمة قبل ما نمشيو العوائق الصحية مع دكتورة أميل حب نسألك بالنسبة للجوافة لازمها تقليم متاع أو صبيرة الإثمار والتكوين ولا لا
1: سمحني فيما تعمل الخوخة
0: كيف
1: تعمل التفاحة راهم فرد وقت راهم
0: واضح
1: وغزها الروح
0: يوفى الحديث كيما الخوخة
2: والشجرة شوف الأشجار
0: واضح ما نحبين نعرفوا التعامل خاطر ما احناش متعودين بها برشا وتحب برشا ما ولا لا
1: طبيعي كل 20-15 يوم
0: شوية شوية
1: ما ياشي لملق مع القرنام للق مع الغير ولا الزياف لا شيء
2: سيدة انتظام في الري
1: يعني باش
2: خاطر هي
1: أي.
2: عندها مشكلة زادة تشقق الثمار
1: أي.
2: يلزم الانتظام في الري لا إفراط ولا تفريط
0: كل رمان وكل
2: رمان كيف البرتقال كيف
0: نفس التعامل
2: كيف حتى
1: هايفة شوية
2: نجم تقعلها كتشقق الثمار والتعفن متاحة
0: واضح دكتورة ميلا قبل ما نحكيه على مشاكل الجوافة وشنو الإصابات اللي ممكن تصيبها حبيت فما مستمعة بعثت لنا وقالت بربي عندي زيتونة غرستها جديدة صفارت وفيها دود إيش نعمل لها
2: شنو الدود يلزم تحدد شنو الدود
1: دود وين في العروق ولا وين
0: قلنا الدود وين في العروق ولا في الكعبة ولا شنو الحكاية بالضبط قلت لي ما نحبش مواد كيميائية وصحنا الله يبارك
2: هي تعطينا شنو نوع الدود يعني بالك شي
0: شنو اللي قاتل الدودين
2: ثقوب في ثقوب
0: في الشجرة
2: شنو هي دود شنو قصدوا بها يعني
0: واضح اعطينا اش معناتها شريط
2: في الاوراق مثلا قاعدة متاكلة يلزم تحدد لنا باش احنا نجم نعطيوها التدخل الناجل
0: واضح اني نتبع فيها ان شاء الله تبعث لنا باش نجمو نفهموا شنو لازمها تعمل به دكتورة ميلي بالنسبة للجوافة شنو الإصابات الممكنة
2: هي الجوافة كيفها كيف شجرة البرتقال شجرة الخوخ المشماش أول حشرة وهذه اللي يخافوا منها أصحاب الحدائق الكل والفلاحة اللي هي ذبابة فاكهة الذباب المتوسطية ذبابة الفاكهة اللي هي الدود كيف المشماشة كيف الخوخة كيف يعني تهل الحشرة هذه تنجم تضربها وإحنا توستنسنا وتعلمنا كيفاش النجم نقاوموها اللي النجم نحطوا المصائد تركيز المصائد قبل بشهر من نضج الثمار والمصائد سواء مصائد غذائية اللي نستعمل هيك 30 جرام دي بي في لتر ماء وإلا هيك المصائد اللاصقة والنجم نقتنيوها يعني مصائد حاضرة من عند البائع والمحلول حاضر يعني يرتكز على الهيدروليزاد بروتين ما مكتوب عليها يلقاو مثلا سيراتراب جاذب للذبابة الفاكهة ثاني حاجة انها هي زادة كيف الأشجار الأخرى عندها المن الزيلي اللي نقولوا له الزيلي ولا المن حشرة المن والنجم قاوموه بالعصارات هيك الخلطات اللي نجم نحضروها كيف الخلطة متاع الفلفل الأحمر كيف عصارة الحريقة يعني مستخلص الحريقة كيف مثلا نجم نستعمله هيك العصارة متاع الثوم والخل هذوما الكل نجم نستعمل الصابون الأسود زادة خلطة الصابون الأسود هذا الكل النجم نتخلصوا من المن عندها زادة ذبابة البيضاء اللي هي فراشة وهي أخطر، خاطر هذه تنجم تهز هيك الفيروسات، يعني تنقل الفيروسات من شجرة لشجرة اللي نجم نطردها بال هيك النباتات الصديقة. وديما نقول وإحنا وانا نشجع ديما على التنوع البيولوجي اللي يلزم يكون في الحقل متاعنا باش نحافظه على التوازن البيئي، كيستعمال هيك النباتات العطرية كيف الخزامة كيف الكليل كيف العطرشية، والعطرشية نبتة العطرشية أثبتت نجاعتها خاصة في الفلاحة البيولوجية في هذه استقطاب هيك الحشرات النافعة وطردك الرائحة متاحة تطرد الحشرات الضارة، وبالتالي نجم نحافظ بالتوازن هيك التوازن البيولوجي كيف ما قالت المستمع متاعنا، نحبه من غير كيميائي من غير رواسب سمية، راهو المواد الكيميائية اللي ما يستعمل ما ينجمش يستعملهم وما يستعملهمش كيف ما هو منصوح بهم، راهو ينجم يخلي رواسب سمية، وهيك الرواسب سمية عندها يعني تأثير سلبي على الإنسان، على جسم الإنسان وعلى الصحة بتاع الإنسان. دونك راهو الجوافة زادة ماذا بينا ندخله في الشتاء بالمداوات الشتوية، راهي كيف كيف الرمانة
0: كيف الرمانة كيف الخوخة كيف المشمشة كيف
2: هيك اللوزة، كيف ما نقوله هيك المداوات الشتوية هي أسلم مداوات اللي هي ما تأثرش لا على الإنسان لا على البيئة لا على الشجرة، وتحميلنا الشجرة متاعنا فترة الإزهار متاعها وفترة الإثمار. فما زادة نلقاو مع الحشرات نلقاو مرض الذبول، يعني فجأة الشجرة تكون لبس عليها تذبل وتموت، وفما هيك التعفنات، فما الانتركنوز يعني هذايا مرض فطري يضربها، وفما أنواع يعني أمراض فطرية، فما زادة الجيارة اللي راهي الجيارة هي تحب الجيارة تحبها كنبتة، يلزمنا التدخل الوقائي بالنسبة للجيارة، راهو ديما ماذا بينا تدخل وقائي
0: معناتها البخارة
2: المائية
0: مائية يعني قبل ما تصير الإصابة،
2: هذه ديما في الوقت عندنا رطوبة وحرارة معتدلة خاصة في الربيع يعني فترة الربيع، وبعد كي تطلع السخانة فما ارتفاعات السخانة الجيارة ما عادش تهدد الأشجار متاعنا، يعني الفترة هذه مثلا الفترة هذه والفترة الفارطة هي فترة حساسة يعني ملائمة للمرض.
0: نعم
2: ديما التدخل المرض الجيارة ديما التدخل الوقائي، خاطر إذا جاء المرض واستفحل في الأوراق وراهو ما نجموش حتى بالاستعمال المبيدات والمواد الكيميائية اللازمة والكل نجمو ما نسيطروش عليه، راهو ديما ماذا بينا نستبقوا الحشرات ضد الفطريات. الحشرات وقت نشوفوا الحشرات نداويو، وقت اللي يتعداو العتبة الاقتصادية نداويو، بينما الفطريات ماذا بينا نكون نتخذوا الاحتياطات اللازمة ونتخذوا الإجراءات والمداوات الاستباقية.
0: واضح واضح. ثم مستمع قالت لك عندي جوافة قالت لك تنور وتبدأ تبارك الله وما شاء الله تكبر لك عيبة، وبعدين سنة سمحوني راو ايوه هذا هو سي احمد ظهر لي ايوه لا هذه على الكريمة، اما الجوافة فما سؤال على الجوافة اخت قالت على الجوافة، والاخت اللي قالت الدود راهو فيهم الحشرة قطنية وصغار
1: بسيل.
0: بسيل. وفيهم بقايا اصفر زيادة
2: الحشرات هما اللون متاعهم اصفر ولا اخضر هي هذه العسيلة، راهو من دخلوا هذا راهو برشا عباد يشوفوا القطن يمشي يستعمل مبيد حشري، راهو من دخلوا على هذا القطن على العسيلة كان كتوفة توصل الإصابة 50-60% وتنجم هي إذا نبتة صغيرة تنجم تغسلها بالماء تنجم تغسلها بالماء راهي، وإلا كان عندها الحريقة تنجم تعمل عصارة الحريقة، راهو يأثر سلبا على انه على الحشرة هذه.
0: واضح واضح واضح. والله لقيت السؤال خاطر بديت نقرا فيه هذيك على شيء نقول لكم الأسئلة بربي او كنهبط لكم احنا تدوينا فيها تصويره فقط باش ترميو اللي غاديك الاسئله يبداو اسهل نجم نجاوبكم بسهل خاطر في المباشر كي نبدا نخدموا ما نجموش نقصوا كل مره على موضوعنا ونجاوبوا عليكم وبعد كي يتجاوز الفيديو لازمني نرجع له ما يكفينيش الوقت راه باش نجاوبكم على كل هي اسئلتكم تبارك الله ما شاء الله برشا اسئله هذيك علاش نقول لكم راه فما قبل الفيديو فما تدوينه فيها تصويرك هاو معناتها البوبليكاسيون تاع البرنامج هذيك هي اللي نحبوا فيها الاسئله واحنا نجاوبوكم راحنا موجودين باش نجاوبوكم حتى ما جاوبناكمش توا الحصه الجايه اول ما نبداو بالاسئله اللي ما جاوبناهمش اطمنوا به يا سيدي هكا باش نكونوا واضحين سي عبد الكريم بالله دقيقه دكتوره ميل فما شكون قال لك عندي نواره ورده حمراء مش عربي نحب نغرس وحده كيفا نجم نحي منها غصن ونغرسه وقته مع الشكر
1: تنجم تنحي غصن لكن في الليالي البيض
0: في الليالي البيض
1: تعمل بوتيراج سهل مال تاخذ قصيص صغير مش حتى كبير وتعبيه بمادة التربة ثم تقص 15 و 10 سنتيم من أعواد الوردة وتعمل عملية العقل حيدة حدا وحيدة غد جاية هما بعد نصف شهر يعطيون كيفاش كيفاش تقلعها انت تجبدها من وسط القصيد وتخرج بالترب متاعها مغلفه لانه خفيف تغرسها في المكان المناسب وراهي ناجحه 100% موجع
0: الحمد لله معناتها راهي المساله سهله به دكتوره ميل مازال عندنا حاجه للجوافه نكملوا بها ولا
2: فما
0: لا
2: فما التعفنات راهي هذيك فما تعفنات كيف يعني الكعبة كي قريب تنضج ولا هي مازالت كي بدأت تعمل تتعفن هذيك راي أمراض فطرية هيك ديما يقولوا الأمراض الفطرية ديما نعاود ونقول يلزم الاحتياطات اتخاذ التدابير اللازمة اللي هي الزبيرة تهوية الأرض الزبيرة تكون محكمة يعني تكون الشجرة باش نهويها باش تدخل الشمس والنقص من الرطوبة في قلب الشجرة كان فما الري يلزم يكون محكم ديما نقوله بميزان ما نكثروش من الري وهذا التدابير هذه تخلينا ان احنا نجم منع الشجرة متاعنا من الفطريات مع المداوات الشتوية نكون يعني نجمو
0: تمنى عليها
1: أنا مش عطيه محل
0: وهم
1: برشا يتشكوا لي من الماء الحل كيفاش ما عندي منوال عطيني كيفاش أعمل كل نصف شهر سطين ماء وثلاثة أكاو كل صيف شهر ولا كل أسبوع صيف فهمتي هو يقول لك يا أخوي هاني أنا سقيت ومن بعد وخرت وما اسقي كل جماعة الصيل وامورها واضحة في بالي
2: اي كي السي عبد الكريم ماذا بينا اللي عنده المال مالح خاطر فما عباد تعمل المال مالح ماذا بينا نزيدوا كمية الماء يعني مش نكتفيه بالصيل ماذا بينا نحطوا سطلين ثلاثة بشكل الرواسب متاع الملح ندزوها للأعماق
1: انا واضح انا موافق عليه المال مالح تماما وجرب حتى هو الرواسب تدز والله ما يدزها
2: هو ماذا بينا اما فما
0: لو حالينا
1: لو حاليها ما ماجل ولا سبالة وسبالة حطات من جفال والسبالة
0: وقت يبدلونها صافي
1: أنا مش يقول لهم من توراني اتصلت بشكو من زملاء جرام فرصة تسعة وانتم
2: الحمد لله تحسن
0: واضح واضح الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: خاصة العملية متاع تحلية المياه
0: المياه حسنت برشا في نوعية الماء صدقا معناه الحمد لله ما قاشك الانقطاعات كما كانت تقبل يا ربي
1: ثم حاجة صحية تقوم بها السناد من صيف للصيف راه من بداية
0: أشغال عادي
1: لا أكيد. لا مو جزء
0: الصيانة
1: ضد البكتيريا
0: أي الصيانة والمدويات ضد الصيانة فما ناس راهي طيب منه تشرب منه
1: ما أصفر شوية ما تسقيش منه
0: بالضبط بالضبط هذا شو نقوله هيك وقت راه فما صارت المداوات المداوات نبعدوا عليها الحكاية هذه خاطر يا صارت أشغال يا صارت مداوات نبعث عليها في الوقت هذيك الله يبارك لكم في عماركم وربي يثبت إن شاء الله الأشجار المثمرة اللي عندكم الكل للأسف ما قيتوش السؤال اللي بديت نقرأ فيه على الجوافة خطرية ظهر لي الكعب بيطيحولها ولا شو حاشك من هكا بديت نقرأ فيه السؤال
1: شوف سمحني حتى كثرت راهي جوافة
0: كثرت الرية
1: لا كثرت الانتاج هي جوافة
0: كي تبدأ برشا ما شاء الله خيرات
1: راي والجوافة ما يجي النبتة اللي هي راي تلقاها مليانة لا لا كاي بيت بعد شويه لكن لابون كاليتي.
0: واضح
1: هي زوافه
0: واضح
1: وماشي. يقول لهم حاجه راهو عندنا شجره مش تحكيوا عليها، ابدوا حضروا روحكم من تو، هي انتم ديما تغنيوا عليها الرمانه وما ادرك.

0: هي ذكر معروف, مثلث
1: مثلث,
0: والأنثى هي تحمل نوار أنثوي ونوار ذكري.
1: أيه.
0: اذكر نعرفوه مثلث, والنوار الأنثى يعني مدورة.
1: مدورة.
0: كيف كعبة الرمانة ما هي صغير.
2: صغيرة
0: صغيرة
1: وراه طوق قاعد يحذر روحه
0: ويتيح. هو هيك بعد ما تقوم عملية التلقيح يتيح بتبيع
2: الذكر بعد بعد التلقيح يتيح عادي. هذا
1: كموش
2: تساقط
0: ديما وقت النوارة, وقت اللي احنا نحكيه على ري تكميلي وإلا على غراسات بعلية, يعني ما ندخلوش بالمداوات بالري بانتظام, راهو يلزم وقت الإزهار يلزمنا ما نسقيوش, وكان نسقيو بانتظام راهو نكملوا على نفس الوتيرة.
2: واضح.
1: سمع حاجة أخرى نشقول لهم علاش أنا قلت لهم الأسبوع الجاي, بأنه أواخر ماي وبداية جوان الكعيبة تولي شبه كعبة العظم. يزمنا من الجمعة الجاية يقولوا لهم يحضر الرحم, وثم إكلير تيتاج مش يقول عليه راهو
2: خليوا هذا
1: واربع لنا من توا
2: من توا نبدأ نخففه
1: حيبات مذكرين حاضرين باش نحيم خلي هيك الزوج يكبار والأخرين.
2: واضح واضح. برشا أسئلة عن طريق الفيسبوك عن طريق المكالمات الهاتفية. احنا مش نمشيو الومضة الشهرية, استراحة موسيقية وهنا راجعين حتى نجاوبوا على تساؤلاتكم واستفساراتكم. مرحبا بكم الناس الكل.
3: إشهار. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك, ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: يا مرحبا بكم الناس الكل. 9:38 دقيقة هذه إشارة توقيت. مرحبا بكم الناس الكل. وقيت باش نجاوبوا على أسئلتكم. عواطف بوصرصار قالت لكم دكتورة ميل مرحبا بك مرة أخرى. سي عبد الكريم خبيرنا الفلاحي مرحبا بك منورينا كيف كل نهار أحد. قالت لكم نحب نغرس العطر الشيء نجم ولا
1: يلا
0: توكل على الله
1: يلا
0: يلا لحق روحك. شيما بودربيلة قاتكم بربي يا سي عبد الكريم خوختي تلهيت بها وداويتها لكن جاتني مدودة.
1: كيفاش تلهيت بها وفاهمنا كيفاش
0: غلبتها ظالي ما دويت كان بعد ما ضربت الدودة هذيك هي راهو تصير الناس الكل راهو تصير لنا نبداو نقولوا هي حتى تشاهب حتى تشاهب حتى تشاهب احنا نلحق عليها نقوصي الدودة سبقتنا.
2: هو احنا ديما نقولوا مش حتى تشاهب المصائد قبل بشهر من نضج الثمار حطوها
0: مش حتى تبدا تصفى
2: مش اللي تبدا تشاهب وين نحط المصائد
0: تقول نخرس
2: قبل يلزمني انا نستبق. كيفاش مش نستبق الثمار مثلا فما انواع متاع خوخ في ماء انا يلزمني قبل ماء يعني من افريل من اول افريل نحط المصائد متاعي راهو بطريقه استباقيه ما يجيش هي تبدا تضرب فيها ذبانه تجينا تبدا تضرب واحنا نحطوا المصيده لا ولا تبدا هي توجه مش الطيب واحنا نحطوا المصيده راهي كيكة ما تعطيش مفعوله. ديما قاعده انه قبل شهر من نضج الثمار نعلق المصائد متاعنا سواء برتقال خوخ تفاح جوافة أي حشرة أي هذه تضربها أي شجرة تضربها ذبابة الفاكهة رانا يلزمنا قبل بشهر نحط المصائد متاعنا.
0: واضح به مصطفى الزيني قال لكم بليه ما هي فوائد الفوسفور 50 وكذلك كيف أعرف الكرمة من الذكارة من غير الثمار.
1: شنو
0: يحب يعرف الكرمة من الذكارة؟
1: أي سيدي الذكارة الذكارة فيها ستة خمسة سوابعي وحي داخل بروس هاكي ذكارة بتصحاحة عبد الكريم
0: لو الورقة فيها ستة سوابع
1: ستة زوز صغيرات خدينا على جنب منا ومنا والباقي
0: واربعة كبار
1: أي. بينما الأخرى اللي ما
0: الكرمة
1: تتذكر خمسة
0: واحدة فردي واحدة زوجي الكرمة فردي الأخرى زوجي. واضح به الفوسفور 50 شنو الفوسفور 50
1: فوسفور 50 هكا لاسيد فوسفوريك
0: لاسيد فوسفوريك والفوائد متاعه
1: ما نعرفش
2: الفوسفور هو يعني اللي يلعب على
1: جودة العروق
2: والثمار جزو. يعني
1: جزء 50 يا خويا
2: برشا سوبر كيل سوبر 40
1: اقوى وما سائل
0: ما هو ما انت في ساي يجم يمشي للعروق
1: اسيد فوسفوريك
0: اي
1: ولا من كل حد
0: عبد الكريم ما يحبذوش ياسر يخاف منه.
1: انا عندي سيبر 45 وعندي لي فوسفور الاخرين اللي مفرقين كيما التريز 40 فلوس او فوسفور ايش دخلنا الفوسفور 50
0: واضح وفاء قالت لكم شنو نوع الفستق اللي تغرس في صفاقس
1: عندك القطار عندك صفاقس نوعيه اسمها صفاقسي وعندك نوعيه مكناسي زاده نوعيه وعندك المطري
0: والمطري اغرسوا المحلي وطمانوا
1: المحلي نتاع صفاقس هاني نقول لكم كي تشق الكعبه الدخلانيه تلقاها خضره ناصعه
0: بالضبط
1: وهكي يقولوها ب 120
0: قال لكم باللي مره ايش هو كل الفرق بينتها وبينت الفسقه المستصفره
2: اللي فاريتي تتبدل الالوان نتاعهم حسب الصنف يعني
0: معناتها الفستق لونه حسب الصنف نتاعو
1: اما هو
0: الماطري ماهوش هو الصفاقسي ماهوش هو
1: لا ماهوش
0: الكتار ماهوش
1: مش يحطك في قوسي وانه هذا الفستق اللي نحكيو عليه شو اسمه هو اسمه الفستق الحلبي
0: بالفعل
1: منين تخلق منين جانا من حلب اصله سوري وتو عنا الفستق الحلبي في صفاقس يتباع اللي يتباع مملح هكا ما هو شي فستق هكا بتعمل لانه داخل ابيض راهو خشين كعبتو نتاع طاوله
0: واضح سي عبد الكريم سي فتحي قال لك عندي 10 سنين من اللي غرست انثى وذكر فستق حد الان ما ازهرتش عادي
1: عادي
0: لاباس
2: قداش عنده
0: 10 سنين
1: ما يسالش حتى 11 لابس
0: حتى حد راي مش تنور لك يا سي فتحي
1: لابس
0: هي عزيزه وغاليه الفستقه اما رايته مش تبديلك
1: ممكن هو حسدها شي شويه في الري ولا حسدها شي شويه شويه خدمه شويه
2: وزاد شنو الصنف اللي
0: والصنف اللي غرسته شنو الصنف اهم حاجه يا سي فتحي راهو تغرس الصنف من اصناف التوانسه لاباس عليك اطمئ واضح باش نكونوا واضحين خاطر واحد تسال على سؤال اخر احنا ما نحبوش ندخلوا في التفاصيل هذيا احنا نعطيكم راهو لب المعلومات وهذيا حسب راهو هياكل ومؤسسات الدوله راهو عندنا مؤسسات في الدوله راهي زاده تخدم على روحها وعندنا ناس اللي هما ميدانيين تبارك الله ما شاء الله سعد الكريم خبره مش عقود من الزمن وهو يخدم في الفلاحه خبره قداش يا سعد الكريم ظلي 50 سنة خطر أنت ملي أنت صغير وأنت في الفلاحة من عام
1: 76 وأنا نخدم
0: من عام 76 مع 50 سنة خبرة تبارك الله وما شاء الله في الميدان ويعرف شنو يقول لكم كل كلمة ودكتورة أميل تبارك الله ما شاء الله دكتورة وباحثة ما شاء الله معناتها احنا في البرنامج رانا مجمعين بين ما هو ميداني وبين ما هو بحث علمي أكاديمي معناتها ما أنتوش تلقاو خير من هكا معناتها بالنسبة للمستمع كي نقولوا لكم سمحوني كي نقولوا كلمة راهو نعرفوا كل كلمة نقولوها وكي قلنا لكم اغرسوا الأصناف المحلية اغرسوا الأصناف المحلية وربي يثبت وإن شاء الله تاكلوا الفستق ورحمه على ولدينا
2: نحب نزيد كلمة أخرى أنه هو الإنسان كي يجي مش يغرس شجرة أي شجرة كانت تفاحة أنجاصة هو المنطقة اللي بش يغرس فيها وفما كتيبات وإلا أصحاب الخبرة يسأل على حاجيات هيك الشجرة هذيك من البرد وإلا من البرد باش ينجم خاطر مثلا ما نجموش نجيبه تفاح سبيبة ونغرسوه في صفاقس
0: بالضبط
1: ما نجي
2: خاطر فما كل شجرة عندها احتياجاتها في البرد ما نجيش أنا خوخ مثلا هيك لامبورتي نجي أنا فما أصناف مستوردة فصدق
0: فصدق أصناف فيها برد كبير
2: فصدق أصناف مستوردة تفاح أصناف مستوردة وأنا من غير ما نعرف عليهم شنو احتياجاتهم ونجي نحطهم في بلاصة إنه ماما ما يتحملوش
0: ما يتحملوش
2: ما فيهاش البرد ما فيهاش البرد دونك أنا قبل ما نغرس حتى في الحديقة متاعي يلزم نشوف أنا وين هو العنب ما هو كان مغروس في كامل تراب الجمهورية موجود مش الأصناف كيف اللي موجودة في جرومباليا كيف المصناف اللي موجودة في الشمال كيف الأصناف اللي موجودة في صفاقس
0: وإحنا نفس البلد
2: كل شجرة عندها احتياجاتها من البرد وأنا باش نغرسها في صفاقس يلزم نشوف البرد صحيح فما السنوات تجي ما فماش برد وهك علاش جيل الانتاج ديما فوق الشجره ماهوش متوازن ماهوش نفس الانتاج كل عام عام يجي صابه عام يجي خاطر هذاك
0: اقل شويه
2: وساعات تظهر الشجره وما تثبتش علاش على خاطر ما خذتش الاحتياجات من البرد فما حوايج احنا في 2050 نحكيوا عليهم و2040 هيك فما هيك كلنا نجموا يعني هي هذه التصورات تنجم تكون صحيحه كيف ما تنجم تكون غلط خاطر تصورات هي فما كيف مثلا عم ناول السنوات الفارطه الكل ما فماش برد لكن عم ناول السنه فما برد
0: شفنا شفنا برد
2: فما اشجار ما نتجتش انتجت
0: الحمد لله
2: ديما هالريسك انا نقول الريسك يعني موجود
0: اما نقول ما فم راهو اذا تغرس المحلي لبس
1: اخر معلومه للمواطن اخر معلومه الكلام الكل زايد عنا مؤسسة في وزارة الفلاحة تابعة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي اسمها حماية وجودة المنتوجات الفلاحية اش تعمل هذه كل إنسان عنده منبت كل عام يبيع غرزة إلا باللقرياش
0: واضح
1: أنت يا أخويا باش تاخو فسقة مياشي أقريه ما يزماش كنت تبع منبت
0: من عند منبت
1: ما نجريش من عند اللي يجي
0: واضح
1: منبت حتى شركة جومبو منبت
0: واضح
1: منبت تلقى البرتقال عليها بلاكة
0: اي
1: وال او بلاكة
0: اي بلاكة موجودة عليها السيريم تاعها ومراقبة صحيح
1: وعندك زاد بخلاف مراقبة صحية لاكرياج لاكريمو ما نعطيوهاش اللي يجي كان انسان ارض نظيفة التربة بتاعه نظيفة كذا الباقي الكل مؤسسات احنا تتبعنا شكون وزاره الصحه.
0: واضح واضح هكا وضحنا للناس الكل. اغرسوا المحلي ولا يهمكم يا جماعه وصحه وتاكلوا بالشفاء ان شاء الله. هذه بوعسيده قالت بربي اليوم عيد ميلاد ولدي انيس ربي فضله لك وان شاء الله بطول عمره يا ربي وتشوفه
1: ربي
0: ناجح
1: يحضر.
0: ومتالق في حياته الكل ان شاء الله يا هاديه ربي فضله لك ان شاء الله يا ربي. برشا تحيات وصلنا من مستمعي ربي فضل ويخليهم. نمشي للمكالمات الهاتفيه. المكالمه الاولانيه صباح النور صباح الخير نهارك زين شكون معنا انت في المباشر شكون معنا نهارك زين ما حناش نسمع في المكالمه يا سي طارق. صباح النور.
3: صباح النور مدام حنان.
0: ايوه تو باش سمعناها. نهارك زين شكون معنا.
3: نهارك زين جميله مع
0: مرحبا نورتنا برشا. اي لاله تفضل سؤالك. اي
3: صباح الخير سي عبد الكريم
1: مدام زين
3: يعيشك شكرا لكم على الاستضافه وعلى التوضيح.
0: يعيشك يا لاله.
3: شوف انا عندي عنبه
0: اي
3: كبرت لي على الفيراندا عملنا قصيتها برسك 50 سنتي وسنا معنا زرت نكبت ومريقلة ولكن كبرت هكا ما شاء الله مدورة ولكن ما ولدت
0: ما جبتش غلة.
1: شوف مش يقول لك حاجة بالنسبة للدالية الدالية تسمى دالية هي خاطر انت عملتها تشعبت معناتها يلزم الوين الموقع 200 و200 ونص اللي مش تبدا ترمي في روحها لوطاني كل يتخس ما يقعد ولا شيء حطبة تقعدتو كأنه عندك عرصة في الفيراندا وهيك العرصة تتبعها الكل ما تخليش ورق وين توصل فوق وانت تبدا تفرحها ويلزم كل عام عجناب تصبر 3 عيون او 4 عيون وتقص. هذا ما عملتوش قصان.
3: لا قصيتها.
1: لا لا بخلاف القصان الزبيرة متاع زوج عيون 3 و4 عملتهم ولا
3: لا لا
1: مالك ناس عم تجيب لك هلا يبداوك العوان الجوان يغلبوا ويعطيوك الورق وما يخليوه تعرف. شوف احنا وقت اللي تسيب روح على عنبة
0: ايه
1: فوق عنا زوج متر كل حطبة كيما في جرنبالي عنا نوعية هاكي بلدية يقصوها
0: هيك القصيرة
1: أيوة وتم اللي خرج جديد اللي بالدالية. الدالية وين توصل للنسلاتيون للشبكة اللي عاملينها حديد ولا غيره واحنا نبدأ قصو زوز أو 3 عيون نقصو في الشتاء والباقي كله نظيف العطقة لخطر هيك مش يخرج يسبل ما هوش نافع ما يجيبش غلة حتى ويجيب غلة ما حاشيش به. يلزمها العرف متاعها كزوز ميت ونظاف ثم تتفرع عن فوق يبدأوا العناق نراو فيهم دوالي هكا طايحين
0: ما شاء الله هيك كيفاش معناتها الأخت مشيت في المجموع الخضري.
1: اي مجموع الخضري
0: ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله بإذن الله عمل الطريقة وان شاء الله تاكل منها يا لله. عندك سؤال آخر ظهلي غدرتنا ناخذ المكالمة اللي من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. المكالمة الثانية شكون معنا. صباح النور صباح الخير انت في المباشر.
4: الو
0: صباح الورد نهارك زين
4: نهارك مبروك
0: نهارك عسل يا سي حسين. اي تفضلي
4: يرحم والديك
0: يعيشك
4: ادخلك ما نشاركوش ما غادي نشاركو هنا
0: لا بس مرحبا بيك في كل وقت وحين
4: هادي بك متعدي وليش
0: اللي نقدروا احنا مش منا نطلبوا المكالمات قدامك برشا مكالمات الله غالب يا سي حسين. اي هاك ابتسم لك الحظ تفضل. اي
4: اي لله طبعا عندي 4 مرجانات
0: اي
4: قارته كانت تعبت طول عامين تعبت تو ابرك شوي كنا عطيناك المتقويات ولويناها ابرك شوي اما قاعد اصفر ما نعرفش مناش
0: اصفر اصفر شنو اللي قاعد اصفر
4: الورق بتاعي قاعد اصفر
1: ثم سبل جديد
0: ثم سبل جديد ولا
4: اي ثم
1: ايوه
0: عادي ملا
1: طيح
0: اي
1: مش جاوبك
0: اي دكتور عميل مش جاوبك
2: هو راهو الاصفرار فما انواع يعني فما تنجم تكون نقص في اللامونيتر كيف ما ينجم يكون نقص في نحن ونوع الصفوريه اللي موجوده وينجم يكون خاطر البرتقال يحب الحديد اذا انت جبت لها الحديد وهي مازالت صفرة راهي فما حاجه اخرى وفما الإصابات بالكاروسات اللي هي تنجم تأثر عليها وإلا بالحشرات القشرية. وهذا نعرفوه كي نشوفوا الوجه السفلي للورقة، إذا لقينا عليها كالحشرات والكل ندخله بالمداوات.
4: أما طول بالنسبة لجارة الحديد ما حطينا لها مش لامينة لحديد.
2: لا حطيتوا لها لامينة لحديد؟
4: لا لا.
2: ما لا انت توا هي ما ولقاك القارصة تنجم تعمل لها ياما الفان فان الفان فان بلوس امو. وقال اي مخصة بيخرج وماذا بك تعطيه بكمية قليلة وتعطيه على الاقل 4-3 مرات متتالية، يعني بين المرة والمرة جمعة ولا 10 ايام، يعني انت وش تحب.
4: ولا والزيتون انا وسمى واحد زرع زيتون جديد
2: اي
4: زرع واش مع شو يعمل له؟ بيعطيه شيء بيعطيه من قويات ما يعطيه
2: زيتون في الشكاره ولا
4: اي هذا
2: في الشكاره اصلا هو بالشكاره اللي موجود في الشكاره ينجم
5: يكفيه توا
2: تغرس في مارس يعني 3-4 شهور ما يستحقش. اما هو اذا يحب يعني ينزل ما يتدخل بالمخصب هذا الفان فان بلوس ام
1: ومتا حاجه نتاع حاجه تريس تريس
2: ولا تريس 43 كيف ما قال بكري المستمع هيك الفوسفور 50 هذا يحفز هيك الجذور والكل ينجم يستعمل
5: ويجم يكتفي كان باللي عنده هي في الشجرة
2: حد الآن ينجم للعام للعام الجاي هو
5: للعام الجاي وإحنا توي تلها بيها السقية شوية
2: توي نعطيه محفز كان للجذور
5: كان للجذور
2: نحبه تشد الجذور
5: 13-40 هي البرشة توي
2: محفز ايه؟ للجذور يعني يبيعوه خاص للجذور يعني
5: أي ايه. لازم شوية محفز للجذور فقط لا أكثر ولا أقل
2: خاطر حاجتنا توا باش تكون الجذور متاحة باش تنمو يعني في توازن
5: ونعطيها السقية التكميلية
2: بالطبيعة عام كامل نقعد ونتبعوها سواء بعلي وإلا سقوي كان يسقوي يعني تحط القطار من أول نهار وكان بعلي نبدأه مثلا كل 15 يوم وبعد تولي كل شهر وبعد نزيد نطوله في المدة
5: حتى تشد عودها
2: تشد عودها وتستانس أيوة
5: خطر معروف يعني الزيتون العام لوليني نستحفظ عليها شوية نتليه بيها شوية ولبس واضح يا سي حسين
4: الله يبارك
5: انا اعطيناك شافية وظافية الله يبارك في عمرك وتحية لكل مستمعينا في الحزق الله يبارك لك ناخذ المكالمة الثالثة اهلا وسهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا شكون معانا
6: الله يبارك لك هند من سقس
5: مرحبا بك نورتنا
6: انت والفريق العام الكل الله يفيدكم ان شاء الله
5: يعيشك يا لالا الله يفضلك هاي تفضل سؤالك
6: عندي ثلاثة أسئلة
5: مرحبا
6: السؤال الأول عندي رمانة 3 سنين تجيب وبعد تولي الكعبة قد هكا البيضة وتطيح الكل ما تخلي حتى كعبة
5: واضح
2: شو الكعبة بيضة
1: أنا فترة
5: قد لك تولي قد العظمة وتطيح
1: وتطيح
5: أي
1: شون منين تسقي فيها الماء اللي تسقي فيها منين
6: لا والله أنا ما نسقيهاش معناها ما تسقيهاش خليتها كمان بجديد الأمطار وكوية صغيرة مجال كمان توعمين بني بشرت
5: تسمد ولا يهندى
6: نعم
5: تعمل شوية تسميد ولا
6: اي هي نعمل الله سميد
5: غبار شوية غبار شوية كذا
6: غبار اي غبار نعمل
1: ما فهمت كعبة بيضة كيفاش حتى لشهر جوان
6: يمكن في اواخر مي جوان صحيح هاي
1: كعيبة تصفار هكا وتطيح
6: صحيح
2: تيح شو اللي تيح لا فما تيح نجم يكون الذكر نوار الذكر
5: لا
1: الكعبة مدورة تيح مدورة ما عندها هي في الأول مرة تكونت كعبة ولا
6: هي
1: وبعدك الكعيبة طاحت
6: صحيح
1: يا بنتي ناقصة عناصر غذائية هاي
5: ناقصة ماكلة كما يقولوا ناقصة
1: هاي
5: ناقصة هاي ايش لازمها هذه
2: هو توا بعد ديما الرمان ماذا بينا بعد ما تثبت الكعبة نعملوا لها رشة بور وكالسيوم علاش خاطر الكالسيوم يساعدها باش ما تتشققش ويعطيها هكا الإلاستيسيتي في الجلدة من البرة تولي مطاطة يعني الجلدة متاحة وزيد ان احنا راهو كيفها كيف العبد يعني راهو وقت اللي تجوع تحب تاكل وقت اللي هي ما عندهاش مثلا مواد غذائيه في الارض في التربه كي باش مش تكبرها هيك الكعبه باش مش توصل
1: والله ما نعرف
5: لا انت لا مو لا وفي بعض الاحيان راهي الارض حتى الارض تفقر مش كما ارض مبني عليها راهي احنا العاده نقولوا ارض اللي تبنى عليها هذيك راهي ارض فقيره خاطر بالبري وبكذا هذيك لازمنا نعملوا له ندخلوا للغبار ونعملوا اما حتى جنين ولا جنينه عندك سنين وانت تستعمل فيها راهي تستعمل اللي فيها الكل لازمك ديما تعوض لها ديما تجيب لها
1: موش النبته اللي تحب الارض اللي تحب تعطي للنبته
5: الارض هي هيك هي يعني ما نحكيش عن النبته
1: هو يقول لك لا البوزعة ما تحبش غبار هيك
5: الارض فقيره الارض فقيره لازمك تغنيها باش تنجم تعطي
2: توا وليت بالاستغلال هذايا الكل
5: وليت فقيره
2: يعني احنا كي نلقاو الارض غنيه باثنين بالمياه من الدبال يعني من المواد العضويه تتسمى غنيه في تونس يعني احنا الاراضي نتاعنا في تونس فقيره فقيره
5: معناتها بالنسبه للهند لازمها
2: يعني تعتني بها
1: تعتني الغبار
2: والري لا إفراطة ولا تفريط
5: واضح
2: لا إفراطة ولا تفريط
5: نعينوها يا هندة نعينوها شوية أي بالنسبة هذا بالنسبة الرومين يا هندة بسرعة و 59 دقيقة أعطيني سؤالك الثاني فيسا فيسا
6: عندي بطريقة دودة نحب الله يبارك لك طريقة مدوات بطريقة بيولوجية منحبش
5: شنية اللي دودت
6: البيثرية
5: دودت
6: عمناول دودت لي سنة نحب نداويها بطريقة
5: بش ما تفسد لك
2: سنة أعملي المصائد يا هند
6: المصائد البيولوجية
2: المصائد البيولوجية تنجم تكون مصائد لاصقة كيف ما تنجم مصائد تقتنيها حاضرة كيف مصائد هيك بالدبوزة اللي قا حكينا عليها
5: ومن توا تعملها
2: ومن توا
5: أعملها من توا يا هند علقها
2: باهي وراهي المصائد في الكرموس وقت الذكار نحيوها
5: وقت الذكر وقت نجي ونعمل الذكر نحيو
2: المصائد
5: وليش خاطر الذكر يولي يجذب لنا حتى الذكر واضح يا هندة
6: نعم الله يبارك لك
5: الله يبارك في عمرك ان شاء الله يا لالا نهارك زين ومليان بالخير انت وكل المستمعين معذره المكالمات ما استقبلناهمش الاسئله اللي ما سالناهمش اليوم رانا عن طريق الفيسبوك تو ناخذوهم والجمعه الجايه اول ما نبداو الحصه ان شاء الله باذن الله نبداو بهم هكا نكون وصلنا للختام لقنا جمال تحيه طارق بكور سفيان خديم الله سعد الكريم فخفيخ الدكتوره امال هذه حنين بن جماعه تتمنى لكم احلى الاوقات حمدي لحوله انسنا بعد خويا طارق ان شاء الله صباحك احلى صباح يا حمدي بعد شويه يكون معاكم دكتور نوري الشعري في اجواء ياسر مزينه كما كل نهار احد اما توا وقفه مع اخر الاخبار الوطنيه والعالمية مع قسم الأخبار متابعة طيبة لمختلف الفقرات
7: حديقة البيت حديقة البيت

0: نجاح لأبناء البكالوريا 2026
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
0: معاكم لنجاح.
2: معاكم لنجاح.
0: تلاميذ البكالوريا استنيونا في موعد يومي. معاكم لنجاح. توصيات منهجية ونصائح نفسية استعدادا لاختبارات البكالوريا.
2: معاكم لنجاح.
0: يوميا في 7:30 مساء بداية من 4 ماي 2026. كونوا في الموعد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يختتم اليوم اللقاء التمهيدي الثاني ضمن الأيام العالمية الأولى للمرحوم الدكتور النائب نبيه ثابت الذي انطلق أمس بقصر المعارض بصفاقس. تحتفي بلدية صفاقس بداية من اليوم بالدورة 35 لشهر التراث تحت عنوان أصالة وتجديد من خلال برنامج ثري ومتنوع يراوح بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والمسارات الاستكشافية. تتواصل فعاليات الدورة 6 للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمدينة مسرط الليبية إلى يوم 5 مايو الجاري، ويعد هذا المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والأعمار بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة تونسية و70 مؤسسة ليبية. تحيي تونس اليوم على غرار بقية دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل سنة، وهي مناسبة تتجدد فيها الأسئلة حول واقع المهنة وحدود الحرية في البلاد. في العالم، أفادت مصادر إسرائيلية بأن بحرية جيش الاحتلال تستعد لمواجهة أسطول آخر مؤيد للفلسطينيين سيبحر من تركيا بعد أيام من هجوم شنته إسرائيل على عدد من سفن أسطول الصمود في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية واختطاف عشرات الناشطين منه. في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وأنه سيتلقى السياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: إشهار.
5: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
6: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
7: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
8: سبيسيال سبور.
9: سبيسيال سبور اليوم العشية مع وليد الشاهد من 2:30 وحتى 6:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الأربعة متاع العشية عنا مقابلة تنقلها إذاعة صفاقس على موجاتها سي اس اس والأولمبي البيجي تعليق الفتحي صامت. عنا إطلالة كذلك على بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الرابعة، ملعب عقير بتهذيب صخيرة وطبولبو رياضية بقابس وقرقنة رياضية ونادي جبنيانة. كونوا على الموعد وأمسية رياضية شيقة.
8: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.

0: معكم النور الشعري في ويكند الناس.
1: يا صباح النور، اهلا اهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هما موجودين. نقول لكم ان شاء الله نهاركم سعيد، شكرا لتفاعلكم على امتداد الاسبوع وانتم في تواصل معنا سواء كان بالارساليات ولا بالتليفون، وسعيد جدا بانكم ديما في هالتفاعل الكبير اللي يخلي رصيد الثقه تكبر مع مستمعي اذاعه صفاقس، ونحن سعداء بذلك. نهاركم ان شاء الله مزيان بالخير مليان، وفيه برشا حيويه ونشاط، وفيه برشا امل وتفاؤل لاستقبال اسبوع ان شاء الله يكون جديد مليان خير للجميع. هذا حمدي لحوى اللي هندس الحصه فنيا، النوري الشعري قدام الميكرو، احمد يتجول في برشا محطات اليوم. الطقس مويتي تقريبا، ما هوش كلي صيف، مش كلي خريف، تقريبا ربيع، اموره منظمه لباس ان شاء الله ربي يحفظنا. هكا علاش مش نمشيو على ضيفه في البحر، مش نمشيو الفضاءات مفتوحه، مش نكونوا موجودين معاكم في فضاءات فيها برشا خدمات. للناس اللي تحب تكون موجوده معنا اليوم في مثل مدام حكمه اللي نسلموا عليها ونتفاعلوا معها كل اسبوع، نجموا شاركوا سواء كان بالتليفون ولا بالفيسبوك. للفيسبوك بإمكانكم تتواصلوا معنا عن طريق راديو صفاقس الصفحة الرسمية الخاصة بالإذاعة، وإلا عن طريق التليفون 70-164-280. تكونوا موجودين معنا بالحكمة وبالنغمة وبالتحية والتهاني، وما نجبوش نودوكم كان بالنغمة المزيانة اللي تحبوا عليها. هكا علاش نقولكم مرحبا بالجميع، وأول نغمة من أولى النغمات معانا اليوم مش تكون مع نصيف زيتون، هدية لكم انتوما.

0: اهلا اهلا بكم الناس الكل، مرحبا بالناس اللي تحب تكون موجوده معنا اليوم في ويكند. الناس اللي بامكانكم تتواصلوا فيه معنا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس، والا بالتليفون 70 164 280. يبدو انه مدام حكمه وصلت، وكيف توصل معها مثل شعبي مزيان. المثل الشعبي هذا مرتبط ببرشا تجارب حياتيه تنجم تكون فيها معاني ساميه، دلالات عميقه في حياتنا، في معاملاتنا، في سلوكنا. وبرشا ناس متفاعلين مع الحكمه هذه، ومتفاعلين مع الامثال الشعبيه متاعنا احنا، واحنا في شهر التراث تمثل مقومات شخصيتنا الاجتماعيه الثقافيه الحياتيه اليوميه. كل هذه مرتبط بما يمكن انه يكون حكمه السابقين في انهم يبثون معاني ساميه في حياتنا. زعما شنو هو المثل اللي مبرمجته اليوم مدام حكمه؟ شنو هو زاده كيف حضرتنا باش تكون المؤشرات سهله ونتعرفوا على المثل اللي نبحث عنه؟ انتم تقولون عن طريق التليفون 70 164 280. ما قبل اتصالكم نحب نسلم على مدام حكمه ونقولها مرحبا بيك. عسلامه مدام.
1: عسلامه سي نوري، صباح الفل والياسمين.
0: مرحبا
1: للسامعين الكل،
0: يعيشك.
1: معاكم في لحظه خفيفه،
0: اي
1: فيها حكمه لطيفه وكلام موزون بالميزان.
0: مرحبا،
1: نحلو بيه باب الفكره بالحكمه والبيان. في دنيا تتبدل فيها الالوان وتغريك فيها المظاهر والعنوان، يبقى العقل هو السلطان والاختيار يلزم ميزان. مش كل ما يلمع ذهب،
0: صحيح،
1: ومش كل وردة تعيش بلا تعب،
0: صحيح،
1: ثم أصل ثابت والتاريخ شاهد. اختار اللي تربيت على الحشمة،
0: نعم،
1: واللي أصلها معروف بالنعمة. في الضيق تلقاها عون، وفي الفرح تزيدك بسمة. الزمان يطول ويتبدل الحال، والناس تظهر على حقيقتها، وقتها يبان المعدن وتشهد لك الأيام.
0: صحيح.
1: فكر في عقلك قبل ما تختار، وخلي عينك على الأصل والدار. إذا ضاق الحال تلقاها هي السند، وإذا طال الزمان تبقى هي رمز الود. لا تغيرها ريح ولا تبدلها أسباب.
0: معقول.
1: يا سامعين يا فاهمين، اللي تبدأ بيه الحكاية هو اللي يكمل المشوار. آيا سي نوري، شنو المثل اللي خبي هالحكمة؟ نستناو إجاباتكم. واللي يفهم الإشارة ما تغيب عليه العبارة.
0: اللي يفهم الإشارة ما تغيب عليه العبارة. شكرا ليك يا مدام حكمة على الكلام اللي قلتونا، ومؤشرات دقيقة برشا. لازم نسين يعرف يختاره، يعرف يختار بنت الأصل وبنت الدار. قلت انت هكا في المؤشرات، يعني بنت العائلة. نتصور هذا كلامك اللي تحب عليه مدام حكمة، وأنا سعيد بالمؤشرات اللي قدمتها في مثل شعبي نبحث عنه مع مستمعينا، ومؤكد رهم تفطنوا البرشة حاجات مرتبطة بش نسهل شوية، مرتبطة بالمرأة. وما أدرك ما المرأة، وإحنا في شهر ماي وفي آخر شهر ماي، مش يكون آخر أحد من هذا الشهر مرتبط بحدث. الحدث العالمي هذا هو ما هوش مقترن لا بجنس لا بلون، لا هو مقترن بمبادئ سامية وبتضحيات كبيرة جليلة يقدموها الأمهات تجاه الأسرة، تجاه الأبناء، تجاه العائلة، تجاه المجتمع. فكل عام والمرأة بخير، كل عام والأم بخير، وإن شاء الله تاون خصوا لها حصص خاصة بها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في شهر ماي. إن شاء الله كل عام والمرأة بخير. إذن المثال اللي تحب عليه مدام حكمة مقترن بالمرأة، المرأة وما أدراك ما المرأة. تحية كبيرة للنساء الكل اللي يسمعوا فينا، وتحية كبيرة للرجال الكل اللي يسمعوا فينا، لأنه معاهم هما يكون المجتمع متماسك ويتبنى على أسس صحيحة. مرحبا بمؤشراتكم، ومرحبا بالمثال اللي نبحث عنه. وشكرا لصديقنا أخونا زميلنا رياض القايد على الاجتهاد المتميز في مستوى المضامين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأيضا شكرا لصديقنا العزيز عبد الرحمن الطرابلسي في جهد متميز وفي إحساس راقي وفي كذلك نشاط حثيث يقوم به من أجل أنه يأثث معنا هذه الفقرة ضمن منوعة ويكند الناس. شكرا لك عبد الرحمن، شكرا لرياض، وشكرا لكم لأنكم مش تكونوا موجودين معنا في المسابقة هذية عن طريق التليفون 70 164 280. وسلايمكم زي العسل.

0: ان شاء الله ايامكم ديما عسل وايامكم ديما باهية مزيانة، ان شاء الله ديما نتلقاو واحنا في احسن حال. مرحبا بالجميع وشكرا لتفاعلكم معنا في اجواء صباحية احد، ان شاء الله يكون فيها برشا خير. اليوم مش نكونوا موجودين معاكم في فضاءات مفتوحة، وكأنكم انتم تتجولوا معنا وكأنكم انتم خارجين معنا في فضاءات اللي قد تروق للجميع وقد تروق للكثير من الناس اللي يحبوا يخرجوا نهار حد يعملوا تفرهيدة وتكون أجواءهم بزيانة ويبدلوا نسق العائلة. اليوم أحمد اختار أنه يمشي على ضفاف البحر، أما مع ضفاف البحر فما ماراثون، والماراثون ذا مقترن بحركية شبابية، بحركية غايتها أنه تكون فما فرصة متاحة للناس يتعرفوا على مواطن شغل، تكون عندهم مبادرات وتكون عندهم وعي بأهمية حضورهم في العملية الاقتصادية. كل هذية مقترن بجو يعمل الكيف على ضفاف البحر، هكا ولا يا أحمد؟
1: يصبح الورد، أهلا وسهلا بيك يا نوري ولكل مستمعين الأوفياء في هذه الأجواء الربيعية المنعشة واللي تزيدها يعني النسمات البحرية رونق آخر. وإحنا اليوم في فصل يميل إلى الحرارة نوعا ما، يعني مع رياح في جهة صفاقس هي اللي خليها الطقس هذايا مواتي للحركة والنشاط والحيوية والخروج. وقت يمكن بعد شوية تو نسمعك النسمات البحرية وكيف شدة سرعة الريح اليوم في جهة صفاقس، وكما قلنا هو ملائم لمختلف الأنشطة في الحقيقة سواء الرياضية وإلا الفنية. طقس صفاقس اليوم يتميز بدرجة حرارة توصل إلى 21 درجة مئوية، وفي نفس الوقت الرياح تبلغ سرعتها 16 كيلومتر في الساعة. يعني هي أمور معقولة نوعا ما مع سماء مغيمة في بعض الأحيان، هي فترات مشمسة وفترات يعني نلقاو فيها الغيوم التي توشح قبة السماء. ومع هذا الكل الأكيد فما حركة، فما شباب ينبض حيوية ونشاط وحركية. نحكيه على شباب التكوين المهني اللي اليوم أكيد أن صفاقس هي قبلة الجنوب حين يلتقي التكوين بالإبداع على مضمار نصف الماراثون، فتتحول صفاقس بالفعل إلى عاصمة للجنوب طبعا من خلال يعني فعاليات التصفيات الإقليمية الثقافية وأيضا نصف الماراثون لمتربصي التكوين المهني لإقليم الجنوب. جاونا من كل بلاصة، من جابس، من تطاوين، من قبلي، من توزر، من مدنين، وصولا إلى صفاقس اللي تحتضن هذه المواهب المحملة بالطاقة والحيوية وبحلم المنافسة الشريفة. لما حالة احنا اليوم موجودين في فضاء تبرورة لحضور فعاليات نصف الماراثون الخاص بمتربصي ومتربصات التكوين المهني، ولكن حتى في العشوية فما مسابقات ثقافية، فما إبداع من نوع آخر، وهذا هو اللي باش تزيد ضيفو السيدة نورة الزيدي المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس. سهلة وسهلة بيك مدام نورة.
2: مرحبا. مرحبا بيك سي أحمد، مرحبا، تحياتي سي نوري،
0: أهلا وسهلا بيك.
2: كيفت مستمعي ذات صفاقس، والشكر كبير لذات صفاقس.
0: يعيشك الموعد مميز اليوم،
1: تحتضنوا كامل الجنوب في هذه الفعاليات.
2: كما كنت تفضلت بالحديث، احنا اليوم عندنا التصفيات الإقليمية لشباب التكوين المهني، دونك فيها ماراثون الحصة الصباحية، فيها ماراثون للإناث والذكور، وانطلق الماراثون من قبيلة وتو حاليا هو في بصدد يعني التنفيذ. والعشية ان شاء الله في مسرح البلدي عندنا تصفيات ثقافية، الأنشطة الثقافية لشباب التكوين المهني اللي هي تصفيات إقليمية لسبع ولايات كما تفضلت بالحديث. صباح عندنا ماراثون إناث وذكور، والعشية من ساعتين ان شاء الله عندنا التصفيات والمسابقات الثقافية، فيها المسرح الجماعي والفردي، فيها الموسيقى، العزف الفردي والجماعي والغناء، ثم ورشات في الفنون التشكيلية، كيف عروض الرقص وتعبير جسماني والشعر الشعبي والشعر الفصيح، كيف عندنا مسابقة أفضل عمل تطوعي، مسابقة الفيلم القصير. هذه اليوم هي أكثر من مسابقة بصراحة وأكثر من تصفيات. علاش؟ على خطر هي عندنا نحب نوريه اللي شباب التكوين المهني صحيح ويتعلم ويتكون ويتعلم مهنة ومهارة، لكن موش بعيد عن الأنشطة الثقافية وموجود مبدع. واليوم إن شاء الله الشباب سبع ولايات باش يوريه اليوم في صفاقس أجمل ما عندهم من إبداعات، وباش يخضعوا التقييم وإن شاء الله بالتوفيق. حبيت فرصة اليوم باش نشكر تصفاقس على تغطيتها ومساندتها الدائمة لكل أنشطتك المهني. شكرا لكم بصراحة، يعني دعمكم دائما ومتواصل. كيف كيف شكر كبير لكل الشركاء في الجهة اللي عاونونا، من مندوبية شباب الرياضة، مندوبية شؤون الثقافية، جمعية كرونوسبور، جمعية السلام المروري، الأحمر، الصحة، الأمن، الحماية، بصراحة كل المتدخلين والسلطات الجهوية والمحلية وكل الناس اللي معاونتنا ومع بعضنا، خاطر كما يقول اللي وحده ما تصفقش، مع بعضنا الكل كمتدخلين في الجهة في سينرجي كبيرة. لاحظنا ان تنظيم سمح برشا وانطلقنا انطلاق ناجح، وان شاء الله يوم ناجح للشباب.
0: هو يوم ناجح، يوم ناجح
1: على أهمية العمل الثقافي في وسط المراكز، أحمد. مراكز التكوين،
0: اي خاطر التكوين المهني ماهوش مجرد اكتساب مهارة كما كانت تتفضل بذلك السيدة نورة، بل هو بناء لوعي وثقافة عمل. اما كيفاش سيدة نورة، ونعرف حماسكم ونعرف حرصكم على انه يكون المتربص في مختلف مؤسسات التكوين حاضر الحضور المتميز في مستوى البناء، بناء الوعي، بناء الفرصة، بناء المبادرة، كيفاش يمكن للثقافة العامة سيدة نورة انه تعزز من قيمة الحرفة وتمنحها بعد انساني من خلال هذه الأنشطة اللي تقوموا بها في هذا الماراثون؟
2: صحيح كلامك، وهذا هو سينوري. احنا نقريو صح مهارات ونعلمو صنعة ونعطيو شهاد، لكن المتكون في التكوين مين ما هو إلا الشباب، من شباب تونس. ونحب نوعيوه اللي راهو الابداع والانخراط في المنظومة الثقافية والبناء على القيم. احنا نزرع فيهم مهنة ومهارة ونزرع فيه قيم كما قيمة الانتماء لهالبلاد السمحة هذه، وقيمة العمل. احنا نقول لهم يازمك تخدم، انت باش تتكون باش تخدم، دونك يازمك تحب المهنه نتاعك وتحب غدوه خدمتك باش تكون محب لبلادك وتنجم تقدم فيها الافضل. دونك هالروح هذه الشبابيه المبدعه، الوعي كما كنت تفضلت بالحديث، هذا ما ينجم كان يصنع شباب ناجح واعي يخدم ويقدم الاضافه للبلاد هذه، مش مجرد يعني تحفظ صنعه وخرج. دونك لازم احنا على طول العام راهي الخدمه على الجانب الوعي هذايا والجانب الابداعي والثقافي والرياضي على طول العام باش ناخذ التصفيات الاقليميه، ومن بعد عندنا تصفيات وطنيه. دونك خدمه متواصله، واليوم العرس هذايا الشبابي التكويني معناتها الجهويه اللي بيتوا المطعم باشراف الدار الجهويه التشغيل والتكوين المهني، وباشراف من وزاره التشغيل والوكاله السياسيه للتكوين المهني، وبشراكه مع مختلف
0: هنا
2: حطت يدها باش نظهروا اللي راه التكوين المهني مهارة وإبداع مع بعضه.
0: واضحة سيدة نورة، للناس اللي تحب تلتحق بكم تنجم تجيب حذاكم الآن، وخاصة للشباب والأولياء اللي يحبوا يتعرفوا ربما على آفاق التكوين والتشغيل في مختلف المؤسسات التابعة للإدارات الجهوية للتكوين والتشغيل. ونتصور الفرصة متاحة باش يكونوا على صلة مباشرة بينهم وبينكم ويتعرفوا على كل المعطيات الخاصة بآفاق التكوين في فضاء تبرورة، هكا ولا سيدة نورة؟
2: أي أي مرحبا، مرحبا بالشباب الكل، بالناس الكل، بالأولياء الكل. احنا اليوم الكلنا موجودين توا في فضاء التبرورة، تلقى الإدارة الجهوية وتلقى مراكز التكوين المهني الكل في صفاقس، وتلقى الوحدة الجهوية لبيت المطعم. دونك اللي عنده يحب يتفضل بالمشاركة والحضور مرحبا به، اللي عنده يحب يعرف زاد احنا كنا موجودين في أي تظاهرة، رانا نجاوب على تساؤلاتهم الكل. احنا اليوم في تبرورة من شيرة الكازينو، دونك ينجموا يلتحقوا بينا يحب يلتحق بينا، واللي يحب يطلع على الأنشطة الثقافية كلها، المسرح والموسيقى والغناء والعروض التشكيلية والفيلم القصير والعمل التطوعي الكل. عندنا برنامج ثري يبدأ من الساعتين في المسرح البلدي حتى للستة، يطلع على التكوين المهني وياخذ فكرة على احنا شنعطيه كاختصاصات مع عروض للتكوين وكأنشطة زادة وكإبداع. مرحبا بالناس الكل في المسرح،
0: الدخول مجاني اليوم في المسرح
2: من الساعتين للستة، موجودين مجاني. ومرحبا بالناس الكل، ومرحبا بالعتس فاقس
0: عايشك، واحنا سعداء بذلك، لانه الحقيقه مثل هذا الماراثون احمد راهو يمثل فرصه نعتبرها مهمه جدا، هي فرصه لتحفيز المبادره، لتحفيز الابتكار، باش يستطيع المتكون انه يحول مهارته الى مشروع ويصبح خالق لفرص الشغل ماهوش باحث عنها فقط. نتصور اليوم الماراثون الهدف نتاعو انه يكون فعلا محفز لمثل هذه القدرات، ويحفظ، واحنا في شهر التراث، يحفظ التراث ويحفظ المهن انه يحفظ الحرف ما ينقلش الخبرات بمجرد نقلها كيكا عابر، وانما يصون الهوية الثقافية في مواجهة التغيرات السريعة. ونتصور التكوين المهني كما كانت تحكي السيدة نورة الزيدي المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل هو طريق للكرامة، جسر نحو الاستقلالية، مدخل لبناء اقتصاد يقوم على الكفاءة والإنتاج، ومدخل لبناء هوية وقيم نبيلة تجمع ما بين المهارة والإرادة.
1: وباش نزيدك زيادة يا نوري، وأن مراكز التكوين المهني ووحدات المبيت والمطعم مش فقط هي هيكل صامتة، بل هي قلوب تنبض بالحياة، باعتبار وأنه يعني في وسطها نلقاو نشاط ثقافي متميز، نلقاو ناس تصنع الحدث من خلال فعالية التنظيم هذية لنصف الماراثون وأيضا للمباريات الثقافية، إلى جانب بطبيعة الحال وأنه التكوين المهني هو أداة من أجل يعني تهذيب الذوق، وأيضا هو بوابتنا نحو سوق الشغل، وهذا مهم جدا يعني بالنسبة للي يحفظ صنعة ويتمرس في هذا المجال.
0: أحفظ أحفظ يا أحمد أحفظ الصنعة أحفظ الصنعة بير هي الصنعة تلقاها هي قلوب كما قلت تنبض.
1: يقول لك المثال الشعبي يقول لك أحفظ وترك، يعني
0: أخويا في وقت من الأوقات أحفظ لا ما تتركش أحفظ ووظف أحفظ ووظف ولا مدام نورة ما نتركوش احنا المهنة بتاعنا والحرفة بتاعنا والصنعة بتاعنا. يعطيك الصحة، أنا نعرفها مدام نورة راهي تحب توظف ديما المهارات والقدرات مش نتركوها، بالعكس هكا ولا مدام نورة
2: لا
1: والله صحيح
2: كأنك
1: حاضر. أنا مشارك في نصف الماراثون يا نوري.
0: يا أخوي شيرك هكا قدامك الحرب.
1: أنا من ما بين المشاركين في نصف الماراثون.

0: مطلوبين في تكوينهم الإشهادي وهي تبارك يقول لك أعطينا الكفاءات نتاعكم برك.
1: لا صحيح صحيح احنا ما نعالجوا العروض الشغل اللي جايه من الخارج يعني قبل، بس صحيح كان ثم طلب كبير على خريجي التعليم العالي. اليوم انضاف للطلب هذايا طلب كبير برشا، واحنا ملاحظينه على اليد العامله الوسيطه المتخرجه من التكوين المهني. اليوم اللي عندهم دبلوم وحافظين مهن يعني عليهم طلب معناتها كبير، واحنا نجاروا فيه كل يوم. دونك كفاءاتنا احنا في حاجه ليهم في سوقنا الداخليه والسوق الخارجيه طلبهم. دونك ايش عندك وكهو؟
0: صحيح ان شاء الله ربي يوفقهم. احنا ماذا بينا ولي يقعدوا كيف نكونوهم، يقعدوا في بلادهم يفيدوا بلادهم ويطوروا بلادهم ويحسنوا من مجالات التكوين في بلادهم، وهذا غير خفي وليس بعزيز كذلك على أبناء تونس اللي قاعدين يخدموا ويجتهدوا باش يطوروا من إمكانياتهم من أجل هذا الوطن العزيز. كل التقدير ليك سيدة نورة الزيدي المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، ونعرف أنه عملكم ما وش مقترن بفترة ومرحلة تنتهي بانتهاء النشاط، وعلى امتداد العام فما سنة تكوينية مميزة جدا في مراكز التكوين ومؤسسات التكوين. والحقيقة مشكورة سيدة نورة، لأنه بالحق اليوم مراكز التكوين عليهم طلب كبير جدا جدا جدا من العائلات، وانتم تحاولوا تلبيوا أفق انتظارهم سواء كان عددا وإلا أيضا جودة، ونتصور إن شاء الله المستقبل يكون معاهم من أجل بناء كما قلنا لقدرات تشغيلية أوفر وأحسن وأفضل إن شاء الله.
1: هذا هو، شكرا ليك سنوري، هذا هو اللي كنت تحكي فيه، هذا الانتماء اللي حكيت لك عليه، الانتماء لهالمنظومه ولهالوطن العزيز. واحنا هذاك هم اولادنا، نكونوهم باش يحبوا بلادهم، باش يحبوا خدمتهم، وباش يخدموا هالبلاد هذيه.
0: شكرا ليك سيده نورة. شكرا احمد.
2: نورة الزيدي، هو بدات يا نوري التسخينات في انتظار يعني المواصله مع نصف الماراثون، وقت تسمع كيف حتى في الاجواء الريح اللي ترافقنا فيها، نسمات البحريه المنعشه، واحنا على ضفاف بحر شاطئ تبارورة، إن شاء الله أكيد يعني موجة بحر تعمل 66 كيف مع موجة الأثير لإذاعة صفاقس. ونحن ننقل لكم فعالية نصف الماراثون للتصفية الإقليمية الثقافية والرياضية لشباب التكوين المهني والتشغيل بالنسبة لإقليم الجنوب ككل، من عديد الولايات جاءوا فرصة للتلاقي ولتبادل المهارات والخبرات وللتصفيات، وفي هي الإحراز، إحراز قصب السبقة.
0: يا أحمد مديمك أنت قريب لضفاف البحر وقريب التبرورة وقريب للكازينو، فما حركية من الناس اللي تحب تقبل على أجواء اليوم، أجواء بحرية ولا لا؟
3: أجواء بحرية ولا لا؟
2: والله لا محالة، هي تحروس هيك، علاش ما نلقاش ربما يعني كان فقط يعني اللي مشاركين هما اللي اليوم موجودين في هذا السياق، وهذاك علاش يعني تو يعني يمكن ما زالت الأنشطة البحرية مش بصفة كبيرة هنية في شاطئ تبرورة، اللي ندعو الصلات وأنه تفتحوا من أجل يعني تعطي مختلف الأنشطة كما الصيد البحري، كما أيضا الفعاليات الرياضية المختلفة.
0: أيوة
2: رياضي هنية.
0: نعم أحمد، يبدو أنت حسب ما قلت لنا الرياح موتيتك، كما مش موتيتك برشا، لأنه الصوت ساعات يهرب عليك، ساعات الصوت بيخليكش في تواصل بشكل دقيق معنا. ما نعرفش شنو نوع الريح، وانت عاد الخبير في الرياح، شنو نوع الريح تولي موجودة؟
2: لا هذاك يلزمني نسأل أهل الاختصاص أهل الذكر، أما ظهر لي شنوق هذا يعني.
0: ظهر لك، فما ظهر لي في الأمور العلمية المناخية يلزم فما دقة أحمد، طالما أنت ما تعرفش أنواع الرياح معناها ما تجيبش تكون عوام كبير، ما تجيبش تكون عارف بالبحر وأجواء البحر، أما مش مشكل سال الرياح ميتيت. كما نقول لك أنا مثلا فما أنواع رياح في تونس معروفة، الشمالي الغربي يتسمى شرش، الشمالي يتسمى السماوي، الشمالي الشرقي تسمى براني، الجنوبي الشرقي تسمى شلوق، الجنوبي الغربي تسمى باش، الجنوبي تسمى قبلي، والغربي تسمى جبالي، والشرقي تسمى شرقي. هان عطيتك الرياح المعروفة بالتسميات متاعها في تونس أحمد.
2: هذه منقولة يعني
0: منقولة عن شكون؟
2: منقولة من المختصين.
0: بطبيعة الحال
2: من المختصين،
0: بطبيعة حالك علاش أنا قلت لك أرجع للمختصين، ما تتكلمش كلامك هيك عن أنواع الرياح. مرة جاية نزيدو نعلموك حكمة أخرى يا أحمد. شكرا ليك وتحية للناس اللي معاك، ومرحبا للجميع، مرحبا بالجميع، نغمتنا هدية ليكم في أجواء ويكند الناس.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
2: معكم النوري الشعري في ويكند الناس.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. بعد النغمة المزيانة لمرتضى اللي قدموها لكم بهدية لكم أنتم، يسعدني أن نكون في تواصل جديد مع تليفوناتكم عن طريق التفاعل الكبير اللي قاعد يخلط للمنوعة، وشكرا لهالثقة المزيانة هذه. التليفون على ذمتكم 70 164 280. مدام حكمة نجم تذكرنا بالمؤشرات اللي نبحث فيها عن المثل المرتبط بالمرأة. مدام حكمة نجدو لك السلام ونقولو لك مرحبا وأهلا وسهلا بك.
4: عسلامة سي النوري.
3: مرحبا.
4: صباح الفل والياسمين للسامعين الكل. معاكم في لحظة خفيفة فيها حكمة لطيفة وكلام موزون بالميزان.
3: معقول.
4: نحلو به باب الفكرة بالحكمة والبيان. في دنيا تتبدل فيها الألوان وتغريك فيها المظاهر والعنوان،
3: صحيح.
4: يبقى العقل هو السلطان،
3: صحيح.
4: والاختيار يلزم ميزان. مش كل ما يلمع ذهب ومش كل وردة تعيش بلا تعب. ثم أصل ثابت والتاريخ شاهد. اختار اللي تربيت على الحشمة واللي أصلها معروف بالنعمة،
3: صحيح.
4: في الضيق تلقاها عون وفي الفرح تزيدك بسمة.
3: هيك صحيح.
4: الزمان يطول ويتبدل الحال،
3: نعم.
4: والناس تظهر على حقيقتها،
3: صحيح.
4: وقتها يبان المعدن وتشهد لك الأيام. فكر في عقلك قبل ما تختار.
3: معقول.
4: وخلي عينك على الأصل والدار. إذا ضاق الحال تلقاها هي السند، وإذا طال الزمان تبقى هي رمز الود. لا تغيرها ريح ولا تبدلها أسباب. يا سامعين يا فاهمين، اللي تبدأ به الحكاية هو اللي يكمل المشوار.
3: نعم.
4: آي ياسين نوري.
3: نعم.
4: شنو المثل اللي يخبي هالحكمة؟
3: ايه؟
4: نستناو إجاباتكم، واللي يفهم الإشارة ما تغيب عليها العبارة.
3: ما تغيبش العبارة يا مدام حكمة، ما تغيبش على مستمعينا ومتأكدين اللي هما عندهم معطيات تخليهم يحكيوا بالفم والملية على المؤشرات هذية وعلى المثل اللي نبحث عنه. مرحبا باللي معانا ونقولوا له عسلامة. مرحبا بيك ياللي معانا نمشيو. مرحبا عسلامة. صباح النور.
5: نهارك مزيان بالخير مليان.
3: امين يا ربي ان شاء الله. لينا وليك انت.
5: يعيشك.
3: تكون معايا
5: كوثر السندي معاك.
3: مرحبا يا كوثر، شنو احوالك؟
5: لاباس الحمد لله. شنو احوالك انت؟
3: الحمد لله يا كوثر في خير.
5: الحمد لله.
3: منين تكلم فيا يا كوثر؟
5: كوثر من صفاقس.
3: من صفاقس.
5: انا اصلي من قفصه، ما ساكنه من صفاقس.
3: مرحبا بيك ومرحبا بقفصه.
5: يعيشك وبيك يعيشك. نحب نشكركم على البرنامج المزيان وعلى جوكم السمح سمح سمح برشا.
3: يعيشك شال ديما ايامك مزيانه حتى انت.
5: يعيشك.
3: هاي قول لي المثل اللي نبحث عنه شنو؟
5: والله المثل هو خد بنات الزمان خد بنات الوصول لزمان يطول.
3: هذه عاد ماهيش حكمه عابره، هذه حكمه رزينه هذه.
5: يقول يخد بنات الوصول لزمان يطول، معناها في بالي هكا والله اعلم.
3: لعل الزمان يطول.
5: يخد بنات الوصول لعل الزمان يطول.
3: هو الحقيقه معناها الانسان كيف يكون اختياره مبني على العقل، نتصور راه هو متصور باذن الله، باذن الله ربي يبارك له في الاختيارات هذه.
5: ربي عماله ربي يبارك في كل شيء.
3: معنى المعنى بتاع المثل يدعو لاختيار الزوجه من عائله تعرف بالأخلاق، من فتاة تعرف بالأخلاق والطيبة والتربية الحسنة، لأنه دوام العلاقة الزوجية واستقرارها مرتبط أحيانا بهذه القيم اللي تتبنى عليها الأسرة، هكا ولا؟
5: بالطبيعة بالطبيعة كل شيء مربوط هكا في بعض وكل شيء مربوط ببعض يا سي النوري.
3: معقول. والاختيار تاع شريك الحياة ما هوش سهل. ما هوش سهل.
5: ما هوش سهل. يلزمك تقيس قبل ما تغيس.
3: قيس قبل ما تغيس. هاو عطيتنا مثل واحد آخر أنت. معناها الإنسان ماذا بيه يعرف شيخته. مو شكيك.
5: يحط شقيق ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي ما خلق، وان شاء الله ربي يوفق كل مني قادم للعرس، وان شاء الله ربي
3: امين امين ان شاء الله
5: يا رب العالمين
3: على الاختيارات تكون مزيانه
5: ان شاء الله ان شاء الله يا سي النوري ان شاء الله.
3: شنو تحب شنو تحب نختاروا لك اغنيه اليوم؟ هاي كوثر.
5: نحب نقدم تحيه صح لصغاري الزوز نور نور الطيب ان شاء الله ربي يخليه لي وربي يفضله لي
3: ان شاء الله،
5: وانور ولدي الصغير ان شاء الله ربي ينجحه في قرايته ان شاء الله سنادي زي عام الجاي تروازيان
3: ربي ينجح
5: ان شاء الله ربي يوصله. ونحب نحب تحيه لصاحباتي الكل سونيا حامدي سميره حامدي الكل الكل الكل احلام زروق مريم ابراهيم الكل الكل، وان شاء الله نكون ما نسيت حتى حد. تحيه زاد لجارتي هدى وامي ان شاء الله تحيه وربي يطول في عمرها امي زينه، اختي سعاد وسهام وريهام، وخويا منعم يسكن هنا بحبايا
3: أيبي.
5: ان شاء الله
3: وكما سيت حد انت يظلي
5: انا
3: يظلي ما نسيت حد
5: ان شاء الله ان شاء الله ما نسيت حتى حد. وبارك الله فيكم انتم على حسن الاستقبال وعلى المعامله الطيبه وجوكم سمح سمح سمح ومزيان
3: يا عايشك يا كوثر. شو تحب نختاروا لك اغنيه اليوم في اجواء الصبحيه باش تكون جوك ديما مزيان حتى انت؟
5: والله ماذا بيا اغنيه على الام
3: أغنية على الأم. أيه. وش ما أحلى الأغاني على الأم، تعاد أغاني الأم هاد ديما أغاني مزيانة وديما أغاني فيها برشا برشا مشاعر سامية، وإحنا ما نجموش نرفضوا أغاني الأم خاصة نحن يا كوثر في الشر هذية وفي آخر أحد من الشر هذية معناها مشيويت إن شاء الله بإذن الله عيادي وسنين دايمة مع عيد الأضحى المبارك مش يكون احتفالنا بعيد الأمهات، وبالتالي هو ماهوش نهار برك هو شهر وعام وكل لحظة وفي كل يوم، وإحنا نحت

0: النغمة المزينة عن الأمهات، تحية لهن وإن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله كل عام وهن بخير. نواصل مع التليفونات، أهلا وسهلا باللي معانا. عسلامة.
1: مرحبا.
0: يصبح النور، مرحبا بيك.
1: شحالك يا سيدي؟
0: الحمد لله. شكون معايا؟
1: محمد.
0: سي محمد، مرحبا سي محمد.
1: عايش خويا يسر يرحم والديك.
0: عايشك. هاي قولي على شنو نبحث اليوم سي محمد؟
1: تبحث ثم زوج مثال.
0: اللي هما؟
1: اللي هما سيدي، لا يعجبك نوار دفلة، لا يعجبك نوار دفلة في الويد،
0: لا يعجبك نوار دفلة في الويد عامل ضليل،
1: ولا يعجبك زين طفلة الا ما تسال الف عايه.
0: باه هذا المثل الاولاني، والثاني؟
1: باه والثاني، خذ ابنك لسول لعدل زمان يطول.
0: وانت ايش تختار اكثر؟ زوز باهين وزوز صحاح؟
1: اخويا يظهر لي واحده منهم صحيح.
0: يظهر لك واحدة منهم صحيحة. به شنو تحب نسمعوك اليوم سي محمد؟ داي
1: سمعني الأغنية اللي تعجبكم.
0: لا اللي تعجبك انت زيادة، ما هو اللي يعجبك انت نجم يعجب برشا ناس.
1: باهي سمعني غنية وطنية.
0: غنية وطنية. وش خليت عاد انت هكيك؟ الاختيارات ما تجم تكون كان اختيارات مزيانة. الأغاني الوطنية لأنها تعزز فينا حب الانتماء، الأغاني الوطنية تخلي فينا المعنى السامي للحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه، الأغنية الوطنية تعزز فينا الحس الوطني الصادق في التعبير عن مشاعر التعلق بالوطن والذود عن حرمته، الأغنية الوطنية تخلينا نزيد نتعلق بما يمكن أن يكون في مرتبة مقدسة اللي يجمعنا الناس الكل، الناس الكل نجتمعوا حتى وإن اختلفنا، حتى وإن اختلفنا ولكن نبقى الناس كل نشترك في حبنا لبلادنا وحبنا للوطن. فكل المحبة والتقدير ليك سي محمد، وبعد الإشهار بالضبط نقدم لك النغمة هذه.
2: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

0: وسيلة لتعزز فينا روح الانتماء والمحبة للبلاد وأهل البلاد. نسلم عليكم الناس الكل في راديو صفاقس ونقول لكم مرحبا باختياراتكم ونغماتكم وأيضا بمساهماتكم في المسابقة في ويكند الناس. أهلا وسهلا باللي معانا، نقول له على السلامة.
1: ألو، عسلامة سي نوري.
0: صباح النور، مرحبا بك. الحمد لله
1: لاباس، يعيشك. الحمد لله.
0: كونوا معايا
1: فاطمة. زيك.
0: مرحبا يا فاطمة، شنو أحوالك؟
1: يعيشك يعيشك.
0: كانت قبل عنا زميلتنا نعتز بها اسمها فاطمة. زيك. بنت عمك. تحية كبيرة.
1: زين، الله يرحمه.
0: الله يرحمه الفنان بفرقة إذاعة صفاقس. الله يرحمه فاطمة زين المجهولة. تحية
1: أحمد.
0: سي أحمد داوود الله يرحمه.
1: حالها الله. عايش حالك يا سي نوري.
0: والله الحمد لله. وانت لاباس؟
1: الحمد لله. حبيت نشارك معاك اليوم.
0: ايبي
1: اي، وحضرت معاك في رمضان وترهدنا.
0: وين حضرت معايا خير ان شاء الله؟
1: المسرح.
0: في المسرح.
1: المزار.
0: اهلا اهلا اهلا. مرحبا بك. اهلا وسهلا بيك. معنا انت من المواكبات للانشطه الثقافيه وللعروض الفنيه وعرض مزار للفنان سي جميل ورياض السيبي وحسن ناجي وفرج سيف وما شاء الله عدد كبير من الفنانين.
1: تهردنا
0: هاي ديما فرحت
1: ديما مع سي احمد في تنيور جاري هنا.
0: نتشرفوا نتشرفوا. اي قول لي مدام فاطمه، شنو هو المثل اللي ابحث عنه؟
1: انا راني ما سمعتك.
0: اها كيفاش؟
1: نقول لك كي الزملاء وكهو.
0: كيما الزملاء؟ اش قالوا الزملاء هما؟ اش قالوا؟
1: قالوا خذ بنيت الوصول لعل الزمان يطول.
0: خذ بنيت الوصول. اسمع، هو كل واحد يقول، معناه واحد يقول لعل الزمان يطول، واحد يقول لعل الزمان يدور.
1: لعل الزمان يطول.
0: اي ياما حتى فما شكون يقول لعل الزمان يدور، لانه المثل هذايا يتداول خاصة في سياق الزواج هكا ولا. والحكمة تختزل رؤية عميقة للحياة تقوم على تفضيل الجذور. معناها الأصل أصل موش المظاهر، والثبات الثبات على القيم هو الأصل. الأصول ما يش نسبة كما تقول أنت مرتبطة بعائلة ولا مرتبطة بأسرة.
1: لا لا لا،
0: هي تربية، هي قيم.
1: تربية كهو
0: هكا ولا.
1: الانسان ياخذ ياخذ الحياه بطبيعتها ولاباس الحمد لله ونعيشوا. وانا نحب نقدم تحيه ان شاء الله لامي.
0: أيوة.
1: الله يطول في عمرها
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله بمناسبه عيد الامهات.
0: ربي يفضل
1: سيده فاطمة، وان شاء الله ربي يفرج عليها. وتحيه لراجلي سي جمال بن عمر وبابا واخوي خياتي هاجر ومنيا وفاتن وسليم وصغيراتي بالاخص هارون والبنتي وعمر. الحمد لله. وجيتني بنوته صغيره بنت مريم فرحانه بيها.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله العقبه عند الناس الكل. والحمد لله يا ربي.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي.
1: وحبيبتي واللي يعرفوني الكل
0: ان شاء الله ربي يحفظها. جماعه الاذاعه الكل والناس الكل اللي يسمعوا فينا والبنوته اللي عندكم ان شاء الله يا ربي تكون تتربى في عزكم.
1: ان شاء الله ربي يوصلها بالسلام.
0: سميتوها هي سميتوها ديجا؟
1: اي ما جيتنا بعد حفيك 10 سنين.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله
0: مصلى على النبي. ان شاء الله يا ربي عند الناس الكل. ومحلام البنوتات محلام
1: رحمة بنتي ومريم ونسيباتي سامي وحسين واللي يعرفوني الكل.
0: واللي يعرفوك الكل بيه برشا مدامك انت مغرومة بالبنوتات. واحنا زادا نحبوا نحييو البنات الكل ونسي الكل. نغنيو معاكم وعننسي عجرم يا

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تولت لجنة قبول المشاريع صلب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس عملية التصريح بالاستلام الوقتي لمشروع إحداث منشآت لتغذية المائدة السطحية وفرش المياه على وادي الأخضري ووادي دخان بمعتمدية الحنشة، وذلك بحضور مكتب المراقبة والمقاولة صاحبة السبقة. ونشير إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة ضمن مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، والمشتمل على عدة مكونات من بينها تهيئة 320 هكتار من المصاطب الميكانيكية واستصلاح 50 هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة. تختتم اليوم بالعاصمة الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. يتم غدا افتتاح محكمة الناحية بحاجب العيون من ولاية القيروان، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير العدل. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن استشهاد فلسطينيين 2 خلال 24 ساعة الماضية، كما حذرت من تفاقم أزمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالقطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة تحتف اقتحامات ومداهمات استهدفت عدة بلدات ومناطق في الضفة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران، لكنه ينتظر صياغة دقيقة، محذرا في الوقت ذاته من أن خيار استئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية لا يزال واردا إذا أساءت طهران التصرف. ختم هذا المعرض الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد ابن الحاج سعيد بوقطايا، والد مراد وسامي وأمال بوقطايا، وشقيق عز الدين والمرحوم أنور السادات ومرشد بوقطايا. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حمادي بن صالح، زوج ليلى زين الدين، والد لحبيب أيمن وعلاء، شقيق فتحي المنصف، رفيق فريد، كمال، نجيبة، نادرة ونصاف. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة الظهر بجامع مركز بوعصيدة طريق تونس كيلومتر 4. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها رانيا المعلول، زوجة سعيد الجربي، والدة محمد أمين، مرام وأماني، شقيقة مروة، منال ومحمد. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة العصر بجامع الغفران طريق المهدية كيلومتر 3. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إن لله وإن إليه راجعون.

0: نحبك برشا ولا نحبك بالزيف، هكا يقولها الفنان سعد المجرد، ونهديوها لمستمعينا الكرام. جديد الفنان سعد المجرد، نحبكم برشا احنا زادة، خاصة بتفاعلكم الكبير اللي قاعد يخلط للمروعة عن طريق التليفون والاستماع، ونسبة عالية من التفاعل اليوم، يسعدنا برشا الثقة هذه. ومرحبا بالجميع. قافلة صحية لطب العيون في معتمدية الصخيرة تعد مبادرة إنسانية نبيلة تجسم معنى التضامن الاجتماعي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في المناطق اللي تستحق مثل التدخلات الطبية في الاختصاصات الطبية الدقيقة. في إطار ترسيخ هذه القيم النبيلة وتعزيز الحق في الصحة، أيضا تنتظم هذه القافلة في طب العيون حاملة معها نور الأمل لعدد من المرضى اللي حالة الظروف دون وصولهم إلى الرعاية الطبية المختصة. وتأتي خاصة المبادرة هذه باش تأكد أنه الصحة ما هيش امتياز، الصحة هي حق لكل إنسان، والبصر نعمة تستحق العناية والرعاية. هك علاش نحب نحيي كل المبادرين القائمين على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية الصحية لتقرب أكثر للناس، وتسعى إلى إجراء فحوصات طبية يشخصوا فيها المرض، يقدموا الاستشارات، يوجهوا الحالات اللي تستوجب التدخل الجراحي نحو المؤسسات الصحية المختصة، إضافة إلى توزيع أدوية ونظارات طبية حسب الإمكانيات المتاحة. حاب نحيي الدكتورة أميرة الطريقي رئيسة قسم طب العيون بمشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس على مثل هذه المبادرة النبيلة والمميزة جدا، ونقل مباشر في الصخيرة لأجواء هذه القافلة. دكتورة أميرة أهلا وسهلا وصباح النور.
1: أخير نوري وصباح كيف كل مسلعي ذا بصفاقس. أنا جزء حبيت نقول لك شكرا على المقدمة اللي قلتها، هي قافلة متعددة الاختصاصات.
0: نعم،
1: فيها الطب النفسي، فيها القلب، فيها الطب العام والكشف على الضغط وعلى السكري، طب الأطفال، طب النساء للكشف على عفوا مرض السرطان، وفيها الخاصية متاعها هي معانا في القافلة هذه ليون سينا فيجون، هو كلوب متخصص في البصر، واللي هو مرة هذية تنقلوا معنا معايا الدكتور عمر نعيد ستون عجهولكم بش يحكي لكم على تقصي الكحلي، تقصي الماء على العين، وتقصي السكري.
0: هو الحقيقة الدكتور أنا نحب نقول لك تحية كبيرة من المستمعين بعد نجاح المؤتمر اللي قمتم بتنظيمه مؤخرا حول طب العيون، وكان فرصة أنكم تقفوا على آخر المستجدات في مجال اختصاص طب العيون، ونهنيكم بهذا النجاح المتميز لفعاليات هذا المؤتمر اللي حضروا عدد كبير من الأطباء من تونس وخارج تونس، وكان كانت الحقيقة النتائج مبهرة جدا، لأنه وصلت إلى تقديم تجارب سواء كان تونسية ولا تجارب عالمية تمكن من أنه تطوروا من هذا الاختصاص في العالم وفي تونس.
1: هو المؤتمر اللي قمنا به هو حتى حبينا نعرفوا مستوى تونس طب العيون في تونس بالنسبة لأوروبا والأمريكا والدول والآسيوية، والحمد لله تونس في المرتبة الأولى، والعمليات اللي قمنا بهم والنتائج الفحوصات والصحة البصرية في تونس الحمد لله معناتها على مستوى عالمي. إذا احنا لو كان نسوقوا لو نحكي المفيد حكيتوا على السياحة الطبية، ونسوقوا لتونس على السياحة الطبية تكون يمكن من الوجهات الأولى اللي يتوجهوا لها الأفارقة والآسيويين هنا،
0: واحنا نعتز
1: بذلك
0: القافلة الآن موجودة في الصخيرة تحديدا. وين بالضبط؟ فأنا مدرسة، فأنا فضاء
1: في في في في مدرسة في مدرسة الأمل في الصخيرة. القافلة دي من تنظيم نادي ليونس ساقس تينا وتينا فيجون تحت أشراف الإدارة الجهوية بالصحة، كذلك معنا أولادنا احنا نسميهم ليليو، ثلاثة والأربع كلوبات من ليليو معنا، هما اللي يقوموا بالتنسيق والتنظيم مش تعرف ضغط كبير، وكذلك عنا من الكواسون غوش والجمعيات اخرى بيان سور الدكاتره والطاقم الشبه الطبي نتاع المستشفى المحلي بصخيره مشكورين. الطاقم الاداري نتاع المدرسه اللي حلت لنا الابواب نتاعها هنيا موجودين احنا فيها، وكذلك من اليونيفيتي كذلك جاوا داعمين معانا بالدكاترة والنصائحي التغذية.
0: يعطيهم الصحة كل الشكر والامتنان لكل الإطارات الطبية والشبة الطبية، للمنظمين للداعمين اللي آمنوا بأنه مد يد العون هو أسمى أشكال العطاء، هما خليوا القافلة هذه جسر للأمل، وانتم في مدرسة الأمل ونقطة ضوء في حياة الكثيرين، لأنه نحتاج إلى ضوء طبي، نحتاج إلى ضوء صحي، وخاصة مبادرات من هذا النوع اللي تقرب الخدمة الطبية للمواطن في كل المعتمديات، اللي ساعات ربما الظروف ما تخليش الإنسان يسهل عليه أنه يتنقل إلى المستشفيات الجامعية ولا يتنقل إلى المستشفيات الجهوية، فهي فرصة الخدمة الطبية والصحية تقرب للناس. من بين الاختصاصات اللي موجودة، وانت من اختصاص طب العيون دكتورة أميرة، قلت لي أنه فما الكحلي الكحلي
1: باش نعدي الكلمة للدكتور عمر العيادي، هو أسيستان أسبيتالي إنيفرسيتير في المستشفى، ويهتم بالمرض هذا المرض الساكت، وينتمي إلى الجمعية العالمية لمرض الكحلي لسوسيتي دونك مونديال دو غلوكوم. ونعطيه الكلمة باش يحكي لك وش عملنا سنة جديد وشنية الأباري اللي خديناها. أي دكتور عيادي
0: مرحبا. عسلامة دكتور عيادي عمر، مرحبا بك.
2: عسلامة عسلامة، عايشك.
0: فرصة طيبة دكتور. اليوم نتصور أنه القافلة اليوم الطبية فيها جديد بالنسبة للقوافل الطبية والصحية الأخرى، فضلا عن كونكم ديما قراب للناس وتحاولوا تشخصوا مختلف الأمراض، سواء كان ضعف النظر، اعتام العدسة، الالتهابات، الجهاد في العين، الأمراض المزمنة. أما مع هذا فماشي جديد تقدموه في مستوى التدخلات التجهيزات اللي تقوموا بها في القافلة اليوم دكتور عمر؟
2: هذا هو دونك كما قالت دكتور فريقي، اليوم كجمعية طينا فيزيون نشاركوا في قافلة متعددة الاختصاصات ضم برشا اختصاصات منها طب العيون.
0: نعم.
2: دونك في جمعية طينا فيزيون قاعدين نركزوا على تقصي أمراض العيون المسؤولة على فقدان البصر، كما تعرفوا أهمها اعتدام العدسة، اعتلال الشبكية من جراء السكري، وركزوا برشا على أمراض ضغط العين واللي تعرفوه باسم الكحلي. دونك ديرنيرمون الجمعية بمشاركة ضغط العين.
0: ضغط العين به؟ كيفاش نجمو نشخصوا ضغط العين؟
2: دونك التشخيص كما تعرفوا ضغط العين ولا الكحلي مرض صامت ما عندوش أعراض، هيك هو علاش يمثل خطر على العين، خطر نجمو نفيقوا به في مرحلة متقدمة اللي وقتها الدواء ما عادش فعال باش يرجعنا البصر، دونك لازم التقصي متاعه في مرحلة مبكرة. الجمعية تركز برشا على التقصي أمراض الكحلي، نظموا برشا دونك قافلات لتقصي هذا المرض. قبل كنا نستعملوا دونك تجهيزات اللي هي تقيس الضغط باللمس، واللي هي ماهيش تري زاجريابل بالباسيون خاطر فيها اللمس وساعات مؤلمة وتاخو برشا وقت. جمعية ديرنيرمون بمشاركة بتمويل جمعية أخرى دونك تمكنت من اقتناء جهاز دونك جديد لقيس ضغط العين بتقنية نفس الهواء. دونك الماكينة هذه تنفخ هواء على العين وتتمكن من قياس سريع لضغط العين. دونك الماكينة هذه تو الآلة تمكننا من تسريع عملية قيس الضغط بصفة آمنة وغير مؤلمة حتى يكون تقصي دونك فعال، ونجمه في قافلا التقصي يشمل اكثر عدد من المواطنين.
0: بمعنى الاله هذه شكون وفرها دكتور؟
2: جمعيه ليونس صفاقس طينا، وبتمويل من باعانه من جمعيه اخرى كما جمعيه طوق الياسمين وجمعيه جهويه اخرى من صفاقس.
0: يعطيهم الصحه، مبادرات انسانيه نبيله وفيها البعد التضامني يقترن بالبعد الطبي والصحي اللي يخلي عمليه التدخل لتشخيص المرض يسيرة وتكون ناجعة. ونتصور كما قلت أنت اليوم مش تشكل إضافة في مستوى تدخلاتكم ضمن القوافل الصحية اللي تقوموا بها في مختلف المعتمديات، منها اليوم معتمدية الصخيرة. أنت قلت مرض ضغط العين هكا ولا معناها موش مرض معناها عنده أعراض، هو مرض صامت، أما فماشي بعض هكا المعطيات اللي نجم الإنسان يعرف شنو معناها، ما عنده الكحلي ما عندوش الكحلي دكتور، على الأقل في الأعراض الظاهرة هكا بشكل بارز؟
2: هو جنرالمون فماش أعراض ظاهرة في المراحل الأولى من المرض، ما نجمو فما دي بوبيلاسيون نسميهم أريسك، هما
0: مؤهلين
2: قابلية مؤهلين انهم يديفلوب المرض هذا.
0: أيوة.
2: كما دونك اللي عندهم في العائلة دي زونتيسيدون فاميليو دو جلوكوم، فما اللي عندهم نقولوا عين مجهرة، ولا اللي عندهم نقص قصر نظر كبير لفورت ميوبي، فما زاد الأشخاص اللي عندهم البشرة سمراء دونك معرضين أزيد للكحلي. دونك هذا هما لي باسيون هذوما لازم يعرفوا اللي هما عندهم فما خطر انهم في مرحله من حياتهم انهم يديفلوب الجلوكوم، لازمهم يمشوا للتقصي، والتقصي يبدا من عمر 40-45 سنه.
0: واضح، يعني تقريبا في ما بعد فتره الشباب من المستحسن انه الانسان يقوم بتقصي
2: الوضعيه
0: نتاعو باش يتاكد يا هل ترى هو مصاب بذلك ولا لا، وعفى الله الجميع. أمراض العيون معروف أنه ديما الإنسان يحاول أنه يكون على صلة بالطبيب بشكل دائم باش يشخص الوضعية متاعه ويكون التدخل ناجع إذا كان التشخيص يكون مبكرا. دكتور تقريبا إلى حد الآن الأعداد اللي قاعدين نشخصوا فيها في القافلة هذه كبيرة، ليه لقيتوش المرض هذية والناس مع البلهيش بذلك؟
2: هاي ديما في القافلة في عملنا من كل ديما نقاو نسبة يتسمى رولاتيفمون مرتفعة من أمراض الكحلي، نقاو 10% من اللي تم تشخيصهم نقاو عندهم المرض هذا. اليوم تو قاعدين نقدموا دونك بسرعة، لحد الآن في شفنا بين 60-70 مريض، ودونك مازلنا قاعدين نقدموا في مرحلة التقصي.
0: هذا فيما يتعلق باختصاص طب العيون، الاختصاصات قاعدة تصير في شكلها المميز، ويعطيهم الصحة كل الأطباء كل المدخلين في هذه القافلة متعددة الاختصاصات بالصخيرة. شكرا لك دكتور عمر العيادي، تحية لك، ونخليوك مع الوقت باش تربحوا أكثر ما يمكن من تشخيص حالات موجودة معاكم، وللناس اللي حبوا يلتحقوا بكم بإن كانهم إذا كانوا مقراب في الصخيرة يجيوكم إلى مدرسة الأمل، وإن شاء الله ديما الأمل هو اللي يجمعنا من أجل المستقبل يكون مشرق فيه برشا ضوء وفيه برشا خاصة تفاؤل بتدخلات نعتبرها تعتبرها على القيم الإنسانية النبيلة عند كفاءاتنا الطبية وشبه الطبية. شكرا لك دكتور عمر العيد، شكرا أيضا للدكتورة أميرة التريقي رئيسة قسم مشفى طب العيون بمشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا.
3: معكم النور الشعري في ويكند الناس.

0: تغني إيمان الشريف هدية لكم الناس الكل في نغمة فيها برشا نغمات من نغماتنا التونسية الأصيلة والآلات الموسيقية الشعبية كيما ستومبيلي. الأغنية هذه نهديها بشكل خاص لأحمد الحاج طيب لأنه يحب برشا ستومبيلي، هك علاش نهديها له، يحب الجو هذا هو أحمد وديما هكا الأمبيونس نتاعو في الجو هذا هكا. ولا يا أحمد ديما نعرفك الأجواء نتاع الموسيقى الشعبية هذه من اختصاصك عاد.
1: كأنك حاضر يا نوري.
0: نعرف عاد ما علاش هديتلك كان علاش هديتلك خاطرك نعرفك تحب الستومبيلي برشا.
1: كل ما يتعلق بالتراث وبحكايه

0: الى الصمتر وين نلقى يعني في فعاليه وفي انشطه مختلفه ومتنوعه من تنظيم جهه صفاقس للكشافه التونسيه اللي تبين بطبيعه الحال روح الانتماء والعمل التطوعي وفي نفس الوقت في إطار الدورة 35 لشهر التراث اللي تنظمها بلدية صفاقس وذلك بالشراكة مع جهة صفاقس للكشافة التونسية. وسعداء جدا باش يكون إلى جنبنا السيد محمد المهدي
1: الشعري
0: وهو قائد جهة صفاقس للكشافة التونسية.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك يا قائد، نورت في ذات صفاقس.
2: الله ينور ليك ومرحبا بكم وجميع مستمعين زيتون 30.
1: مرحبا مرحبا بك قائد. هو النشاط الكشفي نعرفوه الناس الكل أحمد
0: الكشافة التونسية
1: اللي هو من أهم الأنشطة التربوية اللي تساهم في بناء شخصية الإنسان، ومدرسة كبيرة مدرسة الكشافة التونسية والمنظمات اللي ديما تسعى إلى أن يكون عندها حضور بارز في البلاد. منظمة الكشافة التونسية لها الحق أن تفتخر بما أنجزته عبر عقود من الأزمنة وعبر أجيالها المتعاقبة. أتأكد أنه اليوم روح المسؤولية الاعتماد على النفس تعزيز قيم التعاون والانضباط والعمل الجماعي داخل الفريق تعد من الركائز الأساسية في الأنشطة. هكا ولا قايد؟
2: صحيح، بارك الله فيك سينوري على هذه المقدمة الطيبة. ودور الحركة الكشفية كما تعرف مش من اليوم، من قبل الاستقلال من حرب التحرير إلى بناء الدولة، قيادات تعاقبت لبناء الدولة الحديثة. وربي يوفقهم الكل، كل حد من موقعه، كل حد من منطقته، كل حد من جهته. وهذه هي التربية اللي تربينا عليها في الكشافة التونسية.
0: اليوم عديد الأفواج وكيف كيف عديد الكشافين جاءوا باش يحضروا فعاليات اليوم الكشفي. شنو نقصدوا باليوم الكشفي الوطني يا قايد؟
2: هو احتفال وطني باليوم الكشفي الوطني. هو هذا أقرته القيادة العامة منذ 3 سنوات يكون الاحتفال فيه يمس العديد من المجالات، يتزامن مع شهر التراث، احتفال بشهر التراث.
0: أيوة.
2: وأيضا نمسوا فيه جوانب تنمي مهارات صغيرات وتصقل مواهبهم، نمسوا فيه تنمية المجتمع والخدمة العامة، نمسوا به أي حاجة تكون مؤثرة على محيطنا الخارجي. هذا هو أساسا اليوم هذا. اليوم في صفاقس اختارنا الفضاء 100 متر، هو في كيف توجه مكونات المجتمع المدني بالجهة، هو أحياء مدينة صفاقس وخاصة منها منطقة باب حر بالشراكة مع ولاية صفاقس، بلدية صفاقس، مندوبية شياوي للثقافة، مندوبية المرأة والطفولة وكبار السن، مندوبية شباب والرياضة، الوحدة الأولى لتنشيط الأحياء، ديوان الخدمات الجهية، تونس التربية والأسرة، الهلال الأحمر التونسي والمرصد. كانت فرصة باش نحتفلوا اليوم باليوم الوطني الكشفي هناك في فضاء 100 متر باش يكون مجموعة من الورشات. بخلاف المعرض التقليدي اللي عندنا المتكون من لباس تقليدي وأثاث قديم وأكلات شعبية، كانت أيضا فرصة باش صغيراتنا عرفوا كيفاش ورشات صغيرة متاع تقطير ماء الزهر والورد بالعادة القديمة وتابعوه. كانت أيضا مجموعة من الورشات والمهارات الكشفية اللي نقوموا بها، أبرز هي الرسكلة، كانت موجودة الرسكلة، استغلال الكردونة وكل أي حاجة ما أهمها الكردونة، كيف البلاستيك، ورشات كيفاش يصنعوا مزهريات أو محمل أقلام، أي حاجة نستغلوها إعادة رسكلتها. كيف خدمنا بعد على التسوكي تطور علمي، خدمنا على الروبوتيك والأردوينو، كانوا عندنا ورشات بالطريقة هذه. بالنسبة لأفواج المشاركة، جل أفواجنا كانوا متواجدة، خاصة اليوم تاع الأفواج اللي جتنا من الأبعاد، من المناطق البعيدة شوية خارج مركز ولاية، من الصخيرة، من المحرس، الحنشة، جبنيانة، الحزق، جلوزة صغيرة، ذكرنا هذوما الأفواج من اللي جي كانوا متواجدين.
1: الأفواج هذوما الحقيقة يعطيهم الصحة قايد، لأنهم ديما قراب منا، قراب للنشاط، قراب للحماس قراب للقيم المشتركة اللي تجمع أبناء المنظمة الكل، وهذه مناسبة تجسد فعلا ارتباط الناشئة بجذورهم الحضارية من خلال أنشطة تعرفهم بعادات الأجداد وتقاليدهم وصناعاتهم التقليدية مع تعزيز قيم الانتماء وحب الوطن. اليوم الكشف يعزز

0: مثل هذه القيم وغرس روح العمل الجماعي والانضباط في أجواء احتفالية هادفة تجعل من التراث كما ذكرت أنت سي مهدي تجعل من التراث مادة حية في وجدان الأجيال الصاعدة، وتأكد أنه القيم الكشفية والكشافة ما هيش مجرد منظمة تقدم نشاط عابر، بل هي جسر يصل الماضي بالحاضر ويصنع الوعي بالمستقبل. يعطيهم الصحة أبناء المنظمة الكل، ويعطيهم الصحة القادة وكل المشرفين على تنظيم هذا اليوم الكشفي وكل الإطارات والإدارات المتدخلة في هذا اليوم اللي مازالت فعاليته متواصلة. قايد نعم. مهدي هكا ولا لا يا أحمد؟
1: مازلنا مازالت الفعاليات متواصلة، بديناها على الأول برفع العلم بحضور الفرقة النحاسية اللي العديد من أبنائنا ما يعرفهاش. كانت فرصة اليوم باش حواكبوا فرقة نحاسية اللي عندها برشا تاريخ وبرشا ذكريات معنا، احنا يمكن الجيل بتاعنا وجيل اللي قبلنا تو الاطفال الصغار صحيح. يمكن ما يعرفوش بالكل اول مره حاضروا فيها بيك. كيف عندنا كورال صدى البسيتين فوج مدرسه البسيتين بطريق تنيور، كان عنده عرض اولي تغنى بالاناشيد الوطنيه، تو الفقره الثانيه مش يكون فرق مع سيد حاتم الحشيشه في حكواتي كيف مربوط بشهر التراث والتظاهر هذه. توا كنت تسمع شويه في الموسيقى هكا انطلق طبال قرقنا زاد كيف
0: هايله هايله اجواء
1: بعد عندنا فرقه موسيقيه.
2: انا وياك خلينا نتجولوا يا قايد باش نمشيو الى الافواج في عين باش نتعرفوا على نشاطهم المميز، ومنهم نشاط فوج عين شيوخ روحو للكشافه التونسيه، وين نلقى القايد محمد بن صالح. اهلا وسهلا بك سي محمد.
3: مرحبا بكم وكل المستمعين.
0: مرحبا بك يا قايد. اهلا وسهلا بك
2: محمد. اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك سي نوري، شحوالك؟ لاباس؟
0: الحمد لله. اليوم الفوج مشارك كعادته بنشاط حثيث ضمن هذا اليوم الكشفي يا قايد.
3: اي صحيح، كما قلت ان مشاركه الفوج الكشافه بعين شغله هي من سرب العصافير، هي المرحله العمريه بتاع سن رياض الاطفال الى قسم الرواد هما الكباراتنا بتاع العمر، فهمتني؟ الاصناف المراحل العمريه الكل مشاركه معنا في هذا النشاط، وكل قسم كل مرحله عمريه هي عندها اختصاص نتاعها. اذا نحكيوا على البراعم هما عندهم الورشات البسيطه، اذا نحكيوا على اخر قسم هو الرواد، نحكيوا على اليوم اثث اكله الشعبيه الاكله الحلويات اللي من غير سكر وعرضها اليوم باش ننجم
2: يعني هذاك علاش بديت بكم انا يعني.
3: مرحبا بك. ما هذا نجم يقول لكم
0: يحب ينقص السكر.
3: لا والحمد لله اليوم الحلويات ناقصه سكر بالحق.
0: ايه قلبي يا اخويا السكر تعرف شنو هو السكر؟ راه السكر موجود في العصافير اللي موجودين بك الروح الحماسيه المميزه، وهم مشاركين مشاركه فعاله في اليوم الكشفي. وين ما نلقاو هذا الروح نتاع الانضباط، روح الحماس، العمل الجماعي اللي اسهموا في انجاح مختلف الانشطه المبرمجه ضمن اليوم الكشفي، واللي عكست فعلا وعي تربوي بأهمية الكشفية في تنمية قدرات الناشئة وترسيخ قيم المواطنة والتعاون وحب الوطن. فتحية لفوج عين شيوخ روحو، وخاصة للعصافير اللي يشاركوا مشاركة متميزة ضمن هذا اليوم الكشفي. وإن شاء الله ديما متألقين قايد محمد، لأنه نعرف اللي أنت حضور ديما حضور بارز ومتميز.
3: عايشك محلاك محلى التعريف متاعك بالحق هو معناتها يزيد يشجعنا، فهمتي؟ ويعطيك الصحة كما قلت انت، من العصافير إلى الرواد، من أصغر عمر إلى أكبر عمر.
2: خلينا في عمر العصافير احنا يا قايد، واحنا نتجول معاكم في هذه الورشات المفتوحة اللي في الحقيقة نلقاو إبداعات وبصمات وأنامل ذهبية لعديد الكشافين للأشبال وللزهرات اللي قدموا في أنشطة مختلفة وحتى في ألعاب تنشيطية مميزة للغاية في هذا اليوم الكشفي المتواصل تقريبا إلى بعد منتصف النهار بفضاء ساحة 100 متر أو شارع الهادي شاكر، حيث نثمن التراث ونعطيه قيمة فوق قيمة.
0: يعطيك الصحة يا أحمد. إذن من العصافير إلى الرويد هي رحلة تربوية داخل الحركة الكشفية تجسد مسار النمو والتدرج في بناء الشخصية. تبدأ من مرحلة العصافير وين ما يكتشف الطفل عالمه الأول داخل الجماعة ويتعلم أبسط قيم التعاون والانضباط في أجواء مرحة وآمنة. وهو قاعد نسمع في الأجواء المرحة ضمن فضاء سوميتر في صفاقس الشارع الهادي شاكر وين ما نلقاو مراحل الوعي بالمسؤولية المناطة بعهدة كل إنسان تجاه وطنه من خلال الأنشطة اللي يقوم بها ومن خلال خاصة مبادرات تخدم المجتمع بروح تطوعية. هي مسيرة ما تكتفيش بتلقين المهارات، هي تصنع إنسان متوازن تربط ما بين الطفولة البريئة وروح القيادة الواعية في إطار من القيم الكشفية الأصيلة. وللناس اللي تحب تشارك وتعيش معاكم الأجواء هذية بإمكانهم يلتحقوا بكم في شارع الهادي شاكر في صفاقس وين ما يلقاو أجواء ممتعة جدا للصغار وللكبار والأجواء المرحة جدا تتفرهدوا فيها في يوم صباحي أو نسمع في الموسيقى ونسمع في أجواء الفرق اللي تعزف ضمن فضاء مفتوح في صفاقس. يعطيهم الصحة على مثل هذا التنظيم الكشافة التونسية. تحية للقادة، تحية للقائد فاتح شيخ روح، تحية للقائد مهدي الشعري، تحية للقائد محمد اللي الحقيقة نشكروه على التدخل بيناتنا. وأجواء في بالي مزيانة أحمد، تعمل الكيف اليوم وانت خليتنا نعيش.
2: هو في من عمر العصافير أي ومن عمر العصافير إلى عمر الرويد أكيد إن هي سلسلة من ترابط الأجيال اليوم وتواصل الأجيال في شارع الهادي شاكر في هذه الأجواء الرائعة والمميزة اللي تجمع بين الحكواتي ما بين معروضات من الزمن الجميل ومن التحف وأيضا من الأواني اللي كنا نستعملوها وإحنا صغار، وفي نفس الوقت من ورشات حول النجارة والحدادة وغيرها من الوسائل اللي يستعملها الكشاف ليعول عن نفسه أثناء المخيمات الصيفية وإلا الشتوية.
0: هذه فرصة أحمد باش تستغل أنت المجال تتعلم برشا حرف، لأنه كما قلت أنت ومتفاعلين معنا برشا ناس قالوا لي راه أحمد شبيه اليوم يقول في كلام مش صحيح. قالت أنت قلت لهم أحفظ وترك، لا أحفظ وزيد، وظف المهنة متاعك، وظف الحرفة متاعك، وطور من خدمتك باش أنت الخدمة متاعك تكون ديما عنوان تكامل وعنوان تجارب وعنوان تجدد نحو البناء والتقدم. فالحقيقة أحمد الناس ما تفعلوش معك برشا في المثل الشعبي اللي قلته أنت.
2: هما ناس بكري قالوا أحفظ وترك، مش أنا اللي قلتها يعني.
0: اليوم زادة نستأهما حتى وحنا شو نحكي، وحنا نحكي على ترابط الأجيال هكا ولا لا؟ اللي ترابط الأجيال من أهم الأسس اللي يقوم عليها تماسك المجتمع واستمراره، هو الجسر اللي يصل بين خبرة الكبار وحيوية الشباب. هك علاش اليوم أنت المثل الشعبي كي قدمته على الكبار تقال في سياق، والسياق جديد اليوم قال لك أحفظ ووظف الحفظ نتاعك من أجل البناء. هذاك اش قلنا لك احنا بيه يا أحمد؟
2: هذاك علاش قاعد نحفظ حتينا من المواثبات المباشرة ومن
0: يعطيك الصحة تحفظك.
2: وانت عندك درس، حتى انت عندك درس يا نوري، يعني
0: كنا عندنا دروس، كنا عندنا دروس يعني. كنا عندنا دروس اليوم راهو الدروس اللي نتعلموها من الحياة ولا المجتمع إذا كان ما نستفيدوش منها وما ناخذوش منها عبرة لا خير في هذه الدروس إذا كان تركن في الرفوف وفي الكتب وتمشي على روحها. لا لا، يلزمها تمارس وتكون فاعل تطبيقي في حياتنا، والدروس اللي نتعلموا منها يلزمنا نستفيدوا منها في حياتنا. شكرا ليك أحمد، وأنا نحب نحييك ونحيي كل اللي معاك في النشاط. أحفظ وزيد أحفظ ويعطيك الصحة على الحفظ. أنا نحب نقدم تحية كبيرة
2: أقرأ كيما أغنية أقرأ يا ولدي وتعلم، يعني
0: هذيك حاجة أخرى. أقرأ يا ولدي وتعلم حاجة ممتازة، تعلم واحفظ، وهذيك مش تكون الرصيد اللي يمكن نشأتنا وأبنائنا وأجيالنا أنهم يوظفوا كل ما ملكوه من معارف. لأنه اليوم إذا كان بالحق نحب نقوله العالم راه ما ينجم نكتسحوه ونكتسبوه كان بالعلم وبالمعرفة مش حاجة أخرى. اخدم على روحك وبمدى قدرتك على امتلاك العلم والمعرفة انت تتطور وتتحسن وتتقدم ان شاء الله.
2: الجاموسي يقول يا نوري، الجاموسي تراش يقول
0: يقول يقول يا احمد مهما كانت صنعت يدك
2: يا خويا الخدام
0: ليه مهما كانت صنعت يدك ما لهاش اسوام يبارك ربي ويزيدك يا خويا الخدام. شفت كي يقول لك احفظ يا احمد يقول لك احفظ مش قاعد تحفظ انت ان شاء الله ديما تحفظ في الخير. وانا نحب نسلم على كل الخدامه ونقول لهم بمناسبه عيد الشغل كل عام وانتم بخير ومبروك عليكم الزياده يا شغالين يا خدامه يا بنات اليوم وغدا والمستقبل معاكم انتم ان شاء الله يكون ديما ايامكم خير وربي ربي ان شاء الله يحفظ لكم الصحه والسلامه. الخدامه الكل اللي يسمعوا فينا في كل مكان تحياتنا لهم ربي يحفظهم وبهم هما نتقدم ونحيي كيف كيف الأسرة التربوية الكل ونحن على مشارف انتهاء العام الدراسي وحصد الثمار في هذا العام ونقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم بخير وتحية للإطار التربوي في مختلف المؤسسات التربوية قد تخلط لي برشة تحية من المؤسسات التربوية منهم تحية إلى مدرسة حي المساعدين وخاصة المربية فاطمة خنفير والمربية إيمان خير الله وأمل الفقي وكذلك مدير المؤسسة عبد اللطيف المانعي ويقولوا له إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم للأسرة التربوية الكل ولكل تلاميذ هذه المدرسة بالنجاح والتوفيق. نغمتنا هدية لكم وأهلا وسهلا بالجميع.

0: النجاح لأبناء البكالوريا 2026
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
0: معاكم للنجاح.
2: معاكم للنجاح.
0: تلاميذ البكالوريا استنيونا في موعد يومي. معاكم للنجاح. توصيات منهجية ونصائح نفسية استعدادا لاختبارات البكالوريا.
2: معاكم للنجاح.
0: يوميا في 7:30 مساء بداية من 4 ماي 2026. كونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم. شدد أعضاء المجلس المحلي صفاقس الجنوبية على ضرورة اعتماد طريقة جمع الفضلات من أمام المنازل، لما أثبتته من جدوى وفاعلية في تحسين نظافة المحيط، حيث تساهم هذه الآلية في الحد من ظاهرة تراكم الفضلات وتقليص النقاط السوداء، وتعد بديلا أفضل من نظام الحاويات الكبيرة الذي يطرح عديد الإشكاليات على مستوى الاستغلال والصيانة ومحيطها البيئي. توفد موفى الأسبوع الجاري على المنطقة السياحية برق عين درهم أكثر من 60 وكيل أسفار من الجزائر بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة، وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخريطة التسويقية لصيفة 2026. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم تحذيرا جديدا للسكان في جنوب لبنان، حثهم فيه على إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى مناطق مفتوحة، وقال إنه ينفذ عمليات ضد حزب الله عقب ما وصفه بانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت محدودة، وأنه على الرئيس الأمريكي الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران. وسط التوتر مع برلين وحلف شمال الأطلسي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستخفض بشكل كبير وجودها العسكري في ألمانيا في تصعيد للخلاف مع المستشار فريدريش ميريتس في الوقت الذي يسعى فيه إلى تقليص التزام أمريكا بالأمن الأوروبي. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة، عودة مع نور الشعري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها. اذا قمت باحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: إشهار
5: مع كارت التولي.
4: ولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
5: سبيسيال سبور.
6: سبيسيال سبور اليوم العشية مع وليد الشاهد من الساعتين وثلاث وحتى للستة ونص في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الأربعة متاع العشية عنا مقابلة تنقلها إذاعة صفاقس على موجاتها CSS والأولمبي البيجي تعليق الفتح الصامت. عنا إطلالة كذلك على بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الرابعة، ملعب عقارب تهذيب صخيرة وطبولب رياضية بقابس وقرقنة رياضية ونادي جبنيانة. كونوا على الموعد وأمسية رياضية شيقة.
5: إذاعة صفاقس عشرة دائمة
6: معكم النوري الشعري في ويكند الناس.

0: معكم النور الشعري في ويكند الناس.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للناس المتفاعلة معنا اليوم في ويكند الناس، وأنا سعيد بالتفاعل هذايا، وشكرا لأنكم اخترتوا راديو صفاقس باش تعيشوا معنا اليوم أجواء تونسية مميزة. ومرحبا بكل مستمعين وين ما هم موجودين في تونس وخارج تونس بتحييهم اللي قاعدة تخلط للمنوعة. شكرا لكم. معرض تونس الدولي للكتاب شارف على النهاية، وفيه الحقيقة تحققت عديد المنجزات التأليفية الخاصة بالكتب وأيضا بالأروقة وبالأجنحة المتميزة لمختلف دور النشر، وأيضا تقديم الكتب المميزة. من بين هذه الكتب كتاب متوفر بمعرض تونس للكتاب، وهو إصدار مميز جدا في عالم تتسارع فيه وتيرة المبادلات التجارية وتتداخل فيه المصالح نحو عالم معقد. لا يعود القضاء مجرد جهاز للفصل في الخصومات، بل يغدو ركيزة أساسية لضبط إيقاع الثقة في السوق وحماية التوازنات الاقتصادية. من هذا الأفق الواسع يأتي كتاب دور القاضي في النزاعات التجارية للقاضي والمستشار صالح ابن الحاج، ليؤسس لقراءة متأنية وعميقة لوظيفة القضاء التجاري في بعدها العملي والاقتصادي معا. هذا المؤلف لا يكتفي باستعراض النصوص القانونية أو شرح القواعد الإجرائية، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك الدور الحقيقي للقاضي داخل المنظومة التجارية. كيف يوازن بين صرامة القانون ومرونة الواقع الاقتصادي؟ كيف يتحول من مطبق للنص إلى مؤول للعدالة في سياق تحكمه السرعة والمخاطر وتقلبات الثقة بين المتعاملين؟ هذا الكتاب يتميز بكونه ثمرة تجربة قضائية حية تجعل منه نصا يتنفس من داخل المحاكم لا من خارجها، ويعكس خبرة تراكمية في فهم النزاع التجاري لا كملف قانوني جامد، بل كقصة مصالح متشابكة تتطلب حسا قضائيا دقيقا ورؤية اقتصادية واعية. هذا الكتاب هو عمل يخاطب ثلاثة مستويات من الفاعلين: القاضي الذي يبحث عن تعميق أدواته في التقدير والحسم، المحامي الذي يسعى إلى بناء دفوعه على فهم واقعي لمنطق القضاء، ودارس القانون الذي يريد أن يكتشف كيف تتحول القاعدة القانونية من صياغة نظرية إلى أثر ملموس في حماية المعاملات واستقرار السوق. وبذلك لا يقدم الكتاب مجرد إضافة معرفية، بل يطرح نفسه كمرجع تأملي وعملي في آن واحد، يعيد التفكير في موقع القاضي داخل الاقتصاد وفي معنى العدالة حين تلتقي بحرارة السوق وتعقيدات التجارة. هذا هو كتاب دور القاضي في النزاعات التجارية للقاضي والمستشار صالح ابن الحاج. تحية كبيرة له ولكل المؤلفين ولمن يروم أن يبحث أكثر في هذا الكتاب، فهو متوفر بمعرض تونس الدولي للكتاب جناح 11/36/11/13، وإن شاء الله بالتوفيق لكل المؤلفين. لقاءاتنا ما زالت متواصلة معكم في أجواء من التواصل عبر الاستماع وكذلك عبر الهاتف. أهلا وسهلا بالجميع، ناخذ تليفون قبل الأذان. مرحبا بيه، عسلامة.
2: هلو عسلامة،
1: مرحبا بيك، شكونا معي؟
2: عسلامة النوري.
1: مرحبا.
2: أحلام الصافي من صفاقس.
1: أحلام
2: الصافي.
1: الصافي من صفاقس، مرحبا يا أحلام، شنو حوالك أحلام؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله، الحمد لله في نعمة تامة، الحمد لله. شال
1: ديما في نعمة تامة. الصوت يبين متاعك شباب عمرها ممكن 17 18 سنة، ما شاء الله.
2: لا لا
1: لا، تخليها هكيك، تخليها هكيك. يا اخي لازم نقولوا تيما 17 18 باهي.
2: لا قول ربي
1: ربي كبرنا في الطاعة، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يعطيك الصحة ومرحبا بك.
2: كملنا
1: شخنا البارح بالساقية. أي بي شال ديما فرحانين بالساقية، شال ديما الساقية ربحة وديما الساقية تسقي
2: في الناسيونال إن شاء الله،
1: ديما تسقي شال أبنائها وتسقي بناتها من العطاء الكثير ونجاحات كبيرة للساقية في مستوى تألقة ونجاحاتها، كل التبريك لهم. يعطيك الصحة يا أحلام.
2: الحمد لله، الحمد لله، والله ربي يبارك لهم وربي إن شاء الله يكمل نجاحهم الكل.
1: معناه أنت بنت سقيتنا.
2: لا والله لا بنت
1: رقيقة. أنا كيف أحبها. ما تحبها يا أخويا. تحية لبنت جريندا. ولا تكسحة على الروح اللذية الروح الرياضية المميزة.
2: سقيتنا نحبها الله غالب.
1: أيوة إحنا نحبوها الناس كل سقيتنا ونحب كل ربوع تونس العزيزة.
2: شلة
1: ديما منورين. مرحبا بك يا حليم.
2: هاي
1: حليم قولي المثل قبل ما نمشي للذين.
2: المثل خذ بنات الوصول على الزمان يطول.
1: هكا تقول أحلام. وإحنا إن شاء الله هيكون الإجابة متاعك إجابة صحيحة ونقدمو لك التحية والتقدير ليك. شكرا ليك أحلام مع التحية وإن شاء الله بالتوفيق. نواصل حمدي المكالمات بعد رفع الأذان. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: أهلا وسهلا بالجميع، تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم في راديو صفاقس ضمن منوعة ويكاند الناس اللي تتواصل معكم حتى للساعتين. مرحبا بالجميع وشكرا لهذا التواصل. نحب بالتوازي مع المكالمات الهاتفية نقدم تحايا لبرشا ناس يبعثونا في تحاياهم، نشكرهم شكر خاص، واللي الحقيقة بسماحهم يأكدوا تواصلهم مع الإذاعة ومع المنوعة كأبهى ما يكون التعاون وكذلك التواصل. نحب تحية المدام سميرة كمون، نقول لها حاجة سميرة رك عزيزة برشا، ربي نورك ربي فضلك ربي فرج عليك وشال لباس. مدام سميرة كمون إن شاء الله دعواتك ديما مزيانة لينا الناس الكل، والتحية دي تخلط لك من عند بنتك الأستاذة عايدة كمون اللي تقول لك ربي فضلك ليا ومحلي

0: لكل الأمهات من عند صديقتنا رحمة العيساوي إلى والدتها العزيزة الغالية، تقولها ربي فضلك لنا ودمتي تاج فوق الرأس، وإن شاء الله التحية تخلط لهذه الوالدة الحنون، تقول راهي عزيزة برشا على القلب، إن شاء الله ربي يحفظها لك بسمة عبد المولى، وتحية كيف كيف كل أم، وتحية زادة بنوتيتها كنزة ومحمد عزيز لأنهم نوراتها. إن شاء الله كل عام وانت بخير يا رحمة، وللوالدة العزيزة إن شاء الله كل عام وهي بخير. كيف كيف خونا بليل محمد يهدي أجمل أغاني الحصة، وخاصة أغنية الأمهات إلى الأم الغالية حياة مقني، ويقولها ربي يفضلك وإن شاء الله دائما تيش فوق الرأس. شكرا لك رحمة على التفاعل، ودمتي دائما في سعادة وخير وتألق عملي وأعلامي وحياتي كذلك. نواصل مع التليفون قبل ما نمشي لأجواء المؤتمرات الطبية والصحية. مرحبا أحمد. مرحبا بالتليفون اللي معانا. عسلامة.
1: ألو عسلامة
0: خويا، مرحبا بك.
1: تحية لي خويا نوري، تحية للفريق العامل معك، وتحية لكل مستمعي دعا تفاق بينما كانوا.
0: يعيشك، شكون معايا؟
1: معك محسن من السفر.
0: مرحبا يا محسن، مرحبا بيك، نورتنا خويا محسن.
1: يا خويا متونسين بكم راه، وشكرا على الاغاني الرائقه.
0: ربي يحفظك خويا محسن. يا محسن المثل شنو اللي نبحث عليه؟
1: اذا كان والله المثل ما تبعتوش من الاول خويا نوري، حبيت نتواصل معك.
0: مرحبا بك،
1: حبيت نقدم تحيه لكل كل كل من يسمع اذا تفيق، للفريق العامل اللي معك الكل. وين نحبش ورد الجزائريه كان ثم نقترح اغنيه، كان ثم
0: امكانيه. شنو هي الاغنيه خويا؟
1: انا عايز معجزه.
0: انا عايزة معجزة، باهي نعديو لك المقطع الاولاني نتاعها. باهي هكا
1: يا اخويا، اللي يجي من عندك مليح يا اخويا نور.
0: انت ما يعطيكم الصحه وشكرا لزميلنا حمدي اللي
1: تفاعل معنا. متعلق يا اخويا، ربي معك.
0: يعيشك، شكرا ليك. نغمات وردة من النغمات الاصيله والمميزه والجميله، ونتاكد اللي اختياراتكم ديما اختيارات راقيه، هكا علاش نحاولوا ان نبثوا لكم هذه الاختيارات لانها تدل على ذوق مميز، وخاصه كيف ترجعونا للمدارس المميزه كيما أم كلثوم ووردة وعبد الحليم وفريد، ديما يقعدوا مطلوبين الأغاني هذوما برغم اللي جديد، وإحنا سعداء باش نتفاعلوا معاكم في جديد في آخر النغمات، ولكن الاختيارات متاعكم ديما اختيارات تراوح ما بين الأصيل، ما بين المدارس اللي نعرفوها عند ثوابتها في الأغنية العربية والموسيقى العربية. وأنا عايز معجزة من الأغاني الجميلة اللي تدل على نغمة أصيلة للفنانة وردة الجزائرية. كما قلت عندكم اهتمام بهذا الأصيل، راهو انتم منفتحين على النغمات الجديدة، ونحاولوا نلبيوا أكثر ما يمكن من أفق انتظاركم من الموسيقي والنغمي. والتحية هذه إن شاء الله لازم نقدمها لكم اليوم في منوعة ويكند الناس بالنسبة لوردة واختياراتكم لوردة الجزائرية. مع هذه نمشي المكالمة هاتفية أخرى في انتظار نقدم لكم النغمة. مرحبا باللي معانا. عسلامة. عسلامة. مرحبا بك.
2: نحوالك خوي النوري.
0: والله الحمد لله، شكون معايا؟
2: ريم الشاطي من جبنيان.
0: مرحبا يا ريم، شنو أحوالك ريم؟
2: الحمد لله لاباس انت؟
0: الحمد لله في خير. اي ريم قل لي شو المثل نبحث عنه.
2: خذ الزمان، خذ بنات الوصول على زمانته.
0: والله خذ بنات

0: تثق فيه وتطمئن، ويقول لك بنت أصل معناها تثق فيها وتطمئن حتى وإن تغيرت الأزمان. هكا ولا؟
1: هاي خويا النور.
0: على شكون تحب تسلم يا ريم؟
1: نسلم على صغار أختي مروة إيمان وأيلان العباس، ولد خويا محمد يمان الشط،
0: نعم،
1: وأسيلو أري بنات خوي،
0: نعم،
1: وقدم تحية الأم نزيها وأختي زينب الصغرونة، وتحية لأصحابي بنات المكفوفين في اتحاد الدنيان، وعلى رأسهم في زوير عبد السلام، وتحية للناس الكل خوي.
0: يعطيك الصحة على التحية المزيانة، ويعيشك أنت زيادة على الكلمات المزيانة، ونهدي لك النغمة هذه لك أنت وللناس الكل اللي تسمع فينا بصوت وردة المميزة. شكرا.
1: عايش.

ما أحليش منها غنية، ما أجملش منها نغمة نهديها لكل مستمعين الكرام، وخاصة مش نهديها لضيوفنا اللي يسمعوا فينا، وخونا معز خاصة في نشاط مميز جدا تحتضنه صفاقس ضمن مؤتمراتها الطبية والصحية في زمن تتقاطع فيه الصحة مع الاقتصاد، وتتداخل فيه جودة الرعاية مع جاذبية المكان. يبرز مشروع صفاقس قطب سياحي علاجي مستدام كخيار استراتيجي واعد، لا يقتصر أثره على القطاع الصحي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاد التنمية الشاملة وتعزيز تموقع المدينة إقليميا ودوليا. صفاقس بما تسخر به من كفاءات طبية مشهود بها وبنية صحية في تطور متواصل، موقع جغرافي متميز على السواحل التونسية، تمتلك المقومات الأساسية اللي تأهلها باش تكون وجهة علاجية وسياحية متكاملة. وتحويل هذا الرصيد إلى واقع ملموس يستوجب رؤية متكاملة تقوم على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتطوير منظومة الاستقبال والإحاطة وتعصير البنية التحتية وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في إطار من التكامل والنجاعة.

0: هك علاش يوجد مؤتمر اليوم في صفاقس اليوم وامس وسيتواصل باش يأسس لمرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي تعيد تعريف السياحة العلاجية بوصفة منظومة متكاملة تنتج القيمة المضافة وتسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتفتح آفاق رحبة للاستثمار وخلق مواطن الشغل ضمن مقاربة تقوم على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. فكل التفاصيل عن أجواء اليوم الثاني من هذا المؤتمر مش تكون مباشرة من قصر المعارض بصفاقس وين ما نلقاو أشغال المؤتمر تتواصل في خطوة تأسيسية نحو بلورة هذا التصور وترسيخ هذا الرهان المشترك حتى تصبح صفاقس بحق قطب سياحي علاجي مستدام يليق بتاريخ العريق وبطموحات أبنائها. وتفاصيل أكثر مع ضيوفك أحمد ومع سي معز وضيفنا الكريم اللي هديت له من النغمة بوردة بصوت وردة. مرحبا بهم، أهلا وسهلا
1: أحمد. مجددا يا نوري ولكل مستمعين الأوفياء على إذاعة صفاقس، التحية نوجهها لهم في هذه الأجواء المميزة نحو قطب وطني ودولي للسياحة العلاجية. هذا هو يمكن المطمح متاع أغلب المواطنين في جهة صفاقس، وأن تكون يعني رؤية تشاركية من أجل يعني أنه تكون صفاقس هي قطب إقليمي ووطني لسياحة المؤتمر وفي نفس الوقت للسياحة العلاجية. من هنا تأتي هذه الأيام العلمية الأولى للسياحة العلاجية، وسعد جدا باستضافة الدكتور معز برك الله النائب بمجلس نواب الشعب حتى يعطينا فكرة عن الرؤية اللي يطمح الجميع من أجل تحقيقها في هذا الصدد. مرحبا بك دكتور.
2: شكرا لك، تحياتي لك أخوي العزيز نوري.
0: مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك. أنا سعيد بلقائك، أنا هديت لك وردة راني على الأولى وكبش تبدأ الأمور واضحة.
2: ربي يحفظك، تحياتي ليك وكل السادة مستمعين ومستمعات صفاقس والعاملين بها. احنا الحقيقة نعيش حدث استثنائي، انه يكون نحو رؤية تشاركية تجمع ما بين مجلس نواب الشعب والسلطة التنفيذية وكذلك المنظمات الوطنية وكل المجتمع المدني، جامعة صفاقس، الجامعات الخاصة، كل المتداخلين من علماء وخبراء دوليين في الاستراتيجيات. حدث استثنائي بأتم معنى الكلمة، حوالي 600 شخص يشارك في هالتظاهرة، وصلنا حوالي فوق 60 نائب من مختلف اللجان ومختلف الكتل، ومثلهم أساسا السيد رئيس المجلس اللي كان معنا، كذلك المكتب، كذلك رؤساء اللجان اللي شاركوا معنا في تنشيط ورشات، وفي نفس الوقت عدد لا بأس به من المديرين العامين من مختلف وزارات كما وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة التجهيز، كذلك بالنسبة لنا وزارة السياحة. وعلى مستوى المحور هو الحقيقة حبينا نمر إلى مقاربة للتعرف على واقع ولاية صفاقس، وهنا كان دور الإدارات الجهوية لتقديم تقارير يعني واضحة خاصة بالنسبة لوزارة الصحة، ثم الانطلاق في أعداد برامج استراتيجية كانت مداخلات مهمة جدا على مستوى تأطير الفكر العام بالنسبة للمشرع وكذلك المنفذ على مستوى السلطة التنفيذية، وكانت اليوم مداخلات قيمة جدا بمشاركة خبراء مميزين، كذلك لدينا كانت مشاركة من القطر الليبي وكذلك من الدولة الفرنسية، واليوم عندنا المدير العام للمواني والمطارات بالنسبة لديوان المطارات المدني اللي شرفنا، ومش تكون هناك ورشة هامة جدا مع مختلف المتداخلين على مستوى يعني التدخل بتاعهم. اليوم خلينا أساس لرؤية جديدة، تخرجنا من الكلام نقولوا احنا الشعبوي، تخرجنا كذلك من القراءات السطحية،
0: خير وذلك الأفضل،
2: القراءات السلبية
0: وذلك هو الأفضل دكتور، وذلك هو الأفضل لأنه يعطيك الساحة. معناها اليوم المواطن دكتور، وانت تعرف هذا جيدا، وانت ولد الشعب وابن قبة البرلمان وتعرف هذا جيدا، معناها اليوم الحدث اللي موجود فيه إعادة موقع لصفاقس على خارطة السياحة العلاجية، مش كمدينة تستقبل المرضى فحسب، بل كفضاء جامع بين العلاج والراحة والثقافة، ويعكس صورة خاصة تونس كوجهة سياحية إنسانية بامتياز. وانت تقول لي اليوم فما تقريبا نصف النواب من مجلس النواب حاضرين في صفاقس، حضورهم في هذا المؤتمر ما هوش مجرد مشاركة بروتوكولية ولا عنصر بتاع حضور تشريفاتي، هذا عنصر محوري يعكس التزام فعلي بقضايا التنمية المحلية والحرص على تحويل التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ. لأنه كي نقولوا نواب الجهة هما حلقة الوصل الأساسية ما بين الفضاء التشريعي والواقع الميداني، هما الأقدر اليوم على أنهم ينقلوا انتظارات المواطنين وإدماجها ضمن الأولويات الوطنية، ويخلي حضورهم اليوم كنواب في هذا المؤتمر عنده بعد مؤسساتي أقوى، يعزز من فرص تحويل هذه المخرجات إلى مبادرات تشريعية، برامج دعم ملموسة خاصة في مستوى السياحة العلاجية. وهذا اللي أكدت عليه أنت دكتور معز، قلت موش كلام، موش عبارات نقولوها في مؤتمرات علمية وتنتهي بانتهاء أن تنظيم هذا الحدث، احنا اليوم نحب الفعل.
2: بالفعل هو الآراء اللي توا قاعدة تصدر من مختلف المشاركين، أنهم نوعا ما تفاجئوا، ومفاجأة كانت جميلة بالنسبة لهم، أنهم تعودوا أنهم يروا المنتديات والملتقيات هذية، خلينا نقول الناس تتكلم بطريقة صورية ويغادروا وتنتهي القصة. اليوم يروا في تأثيث حلقة تشاركية كبيرة جدا فيها قرارات مش كلام، يعني تطبيقات، لقاءات مش تكون ابتداء من غد يعني مع مختلف الهياكل المتداخلة، ثم نقول احنا ربط وتشبيك العلاقات ما بين يعني رجل الأعمال، ما بين رجل العلم، ما بين رجل التشريعات ورجل السلطة التنفيذية، وهذا بطبيعة الحال مش يخلق ديناميكية كبيرة جدا بالنسبة لولاية صفاقس. نأكدوا على حاجة، أن عدد كبير جدا الحقيقة من القيادات المركزية وقت تنقل صفاقس قلت ما كنتش نصحيبها كيا، اليوم قدومهم وهذا يعني تنفيذ وتجسيم لقرارة السيد رئيس الجمهورية اللي يشوف أن المسؤول يجب أن يحظ وأن كثب ويراقب بطريقة كل نقاط القوة، نقاط الضعف، التحديات والفرص الموجودة، باش يجم تترسم توجهات استراتيجية ذات قيمة عالية وتبني استراتيجية مستدامة. وهذا منين جات صفاقس قطب للاستثمار المستدام، وبمناسبة هذه وقع تأسيس مركز للمؤتمرات بصفاقس اللي يعتبر كنز جديد، يعني اللي هو جاء على أثر التوصيات هذه وقع تدشينه البارح من طرف السيد رئيس مجلس النواب.
1: هو مؤخرا حتى لجنة الصحة كانت زارت عدد كبير من المستوصفات والمستشفيات العمومية هنية في جهة صفاقس، وأبدت ملاحظاتها بخصوص الوضع المستشفيات هذه. في نفس الوقت تصريح سابق للمدير العام الديوان الوطني للسياحة ويقول وأنه 144 ألف سائح يزوروا جهة صفاقس، فيما لا يغدو أن لا يتجاوز عدد الليلة المقضاة 147 ألف ليلة مقضاة، وهذا يمكن عدد ضئيل، ولكن وأنه صفاقس قادرة وأنه تكون يعني قطب للسياحة العلاجية في وقت من الأوقات، وهذا مهم جدا باعتبار وأنه لما تحويه من مساحات من مستشفيات عمومية وأيضا من بوادر أو فرص أخرى للاستثمار في السياحة العلاجية.
2: هو الحقيقة ثم تنسيق تقريبا شبه يومي مع الإدارة العامة للسياحة من أجل دفع مش كاش السياحة العلاجية، السياحة الإيكولوجية وخاصة سياحة الجزر، سياحة قرقنا، جزيرة قرقنا، سياحة الآثار وسياحة التراث والمعمار خاصة المدينة العتيقة، السياحة العلمية ودفع المؤتمرات العلمية وكذلك المؤتمرات لرجال الأعمال. نحط لك سكوب خويا نوري ديما، لازم نحط لك حاجة
0: تكسحها،
2: مش تكون هناك زيارة استثنائية زيارة استثنائية للجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل، ومش تكون يعني فيها يعني نتائج إن شاء الله بحول الله خلال 10 أيام إن شاء الله. كذلك مش تكون هناك زيارة للجنة الإدارة لأول مرة مش يجينا، وكذلك لجنة التعليم العالي وهذه والتربية، وهذه مهمة جدا، مش نحاول الفترة هذه نحاولوا أن اللجان تتنقل بطريقة يعني دائمة. ولكن الميزة في العمليات هذه كما بالضبط اللي شفناه في المنتدى وهي الرؤية التشاركية، أنه مش باش يجي لجنة وحدة، باش يجيب معها مديرين عامين وتكون لقاءات مزدوجة، وهذا مهم جدا لأنه باش ما تقعدش مجرد زيارة كشفت وكولة تخرج بتطبيقات وإنجازات إن شاء الله يا ربي نراها
0: إن شاء الله. وهذا هو المطلوب احنا اليوم
1: اليوم للمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات فرصة لتفعيل وأيضا أعطى دور بارز لمطار صفاقس سينا الدولي حتى يستقطب أكثر عدد ممكن من السياح ومن الضيوف تونس في هذه السياحة سياحة المؤتمرات.
2: طبعا يعني. طبعا وإن شاء الله كيف كيف زاد سكوب آخر في بضع يعني ممكن أسبوع مقبل أو أسبوعين بعده مش يكون بحذنا زاد السيد المدير العام للسياحة اللي مش يكون في مرافقة كذلك للجنة السياحة، وهذا كله بطبيعة الحال ما يجم كيش يدفع بعجلة التنمية المستدامة في ولاية صفاقس.
0: هو ذاك الأساس دكتور معز، وانا نحب نحييك لأنه مهم برشا كما كان يحكي دكتور معز بركلا أنه التوصيات هذية توصل إلى أنه تتحقق على أرض الواقع، وفما حتى حرص على مستوى جهوي من طرف سيد ولي صفاقس في عقد جلسات متنوعة ومتعدة بالتفاعل مع نواب الجهة وكذلك كل المتدخلين في الشأن الصحي أنه تكون فما ارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية في صفاقس. ولكن إن شاء الله دكتور معز وانت حريص على هذا الحقيقة نحييك عليه، معناها المؤتمر هذا يكون فيه صياغة لتوصيات واضحة قابلة للتنفيذ، ما يش مجرد إعلان نوايا، ماذا بينا ما يش نوايا نحبه ونحبه ونحبه، ماذا بينا توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ تتحول المخرجات هذه إلى خريطة طريق زمنية واضحة بمشاريع محددة، إطلاق زاد كيف كيف شراكات فعلية بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة العلاجية، نلقاو العمل على تحسين البنية التحتية الصحية والخدمات المرافقة من إيواء من نقل من استقبال، إرساء خاصة لجان متابعة تضمن استمرارية العمل وعدم بقاء التوصيات هذه في إطارها النظري، وخاصة وهذا الأبرز ترويج صورة صفاقس كوجهة علاجية على المستويين الوطني والدولي، والأهم من ذلك أن هذا المؤتمر يلزم يحدث ديناميكية جديدة تغير طريقة التفكير من منطق المناسبات إلى منطق البناء التراكمي للمشاريع، لأنه المسار وانت تعرف هذا جيدا دكتور معز نحو جعل صفاقس قطب سياحي علاجي مستدام هو مسار طويل، لكنه يبدأ بخطوة على الأقل، هذا المؤتمر يمكن أن يكون تلك الخطوة إذا تلاه التزام فعلي وإرادة مشتركة في هذا السياق.
2: نحب نزيدك معلومة أخيرة، هو أنه عندنا حوالي 30 يعني شاب وشابة يقوموا بعملية التدوين لكل المجريات وكل المحاضرات وما وقع نقله حتى من التزامات وكلمات السيد رئيس مجلس نواب الشعب وكذلك التزامات السيد ولي صفاقس، ومش يخرج في كتيب في خضون
0: في غضون
2: الأسبوع هذا.
0: أيوة.
2: إن شاء الله أي وإن شاء الله نمدوك به بنسخة منه.
0: يشرفني ذلك.
2: مجرد أن يكون حاضر اللي مش يشمل كل التوصيات.
1: يمكن يا نوري هذه تسبق أيضا لتونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027 أو تكون فما برامج لجهة صفاقس في هذا الصدد، يعني بإعلان تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 يعني.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بحول الله.
0: شكرا لك دكتور، يعطيكم الصحة، المؤتمر مازال متواصل بطبيعة الحال، الناس اللي تحب تلتحق بكم مازال متواصل
2: طيلة بطبيعة الحال. أي مرحبا بهم الناس الكل، مرحبا
0: في قصر المعارض بصفاقس. شكرا لك دكتور وتحياتنا لك. أحمد، يبدو أجواء متميزة منع تعيش صفاقس في الآونة الأخيرة من خلال عقد عدة مؤتمرات ولقاءات طبية وصحية، ربما تنخرط في دعم كل هذه التوجهات اللي نحبوها تكون موجودة في بلادنا الكل، في صفاقس وفي غير صفاقس، نحب منظومة صحية وطبية تعزز الموجود ولكن تطمح إلى أنه يكون إن شاء الله المجال الطبي والصحي في أرقى درجاته خدمة للمواطن وخدمة للرسالة الطبية والإنسانية في بلادنا. نعم.
1: ولا تكتمل هذه السياحة العلاجية أو أي نوع من السياحة إلا ببنية تحتية تعاضد يعني الدور التنموي لجهة صفاقس، كما مطار يستقطب الرحلات السياحية وأيضا ميناء تجارية. الإضاءات التي تفتح أبوابها لفائدة زوار مدينة صفاقس في هذا الصدد، وصفاقس بما تحتوي من مخزون تراثي وحضاري وإيكولوجيا لابد وأن يتم فتحها على هذه الأنواع المختلفة من السياحة، كما السياحة الإيكولوجية وسياحة الجزر أو السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنواع الأخرى.
0: شكرا شكرا لك أحمد، يعطيك الصحة.
1: شكرا لك.
0: كل التقدير وتحيتنا لكل القائمين على تنظيم هذه الأيام وهذا المؤتمر الطبي، المؤتمر الطبي اللي صحيح فيه جديد في مستوى البنية وفي مستوى كذلك التصورات للمنظومة الصحية، ولكن زاد النجم نلقاو أخبار تتداول، وتحدثنا برشا مؤخرا عن جديد العالم الطبي وخاصة الأدوية العلاجية اللي تمكن الإنسان من أنه يطور من مجال الوقاية من الأمراض. هك علاش يسعدنا أنه تنضم إلي بالهاتف الآن وفي المجال الطبي والصحي الدكتورة فاطمة المنيف، رئيسة قسم الغدد والسكري بالمشفى العسكري طينة صفاقس. نحب نشكرها على تفاعلها معنا، لأنه بالأمس وقع أعلان وجود الدواء في تونس وتوفره الآن في تونس. أكثر تفاصيل عن ذلك من خلال هذا التدخل. دكتورة فاطمة المنيف، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك نوري، أهلا وسهلا بكيفك مستمعي إذاعة صفاقس، مرحبا بكم.
0: عايشك، شكرا لك أنت لتفضلك بقبول دعوتنا. حكينا برشا على أنه الدواء الجديد مش يكون متوفر في تونس، الآن أصبح متوفرا، هكا ولا يا دكتورة؟
3: أي كما قلت أنت نوري، أمس وقع الإعلان على الدواء هذا اللي هو معناته من مستجدات العالم الطبي ومستجدات الأدوية في مجال السكري بالخصوص، معناته مجال أمراض السكري. تعرف اللي أنت مرض السكري في ارتفاع مضطرد، واللي في تونس محناش ناقصين، معناته تبارك الله عندنا توكية بريس 25% من التوانسة عندهم مرض السكري، 29%
0: برشا برشا برشا
3: مش نوليو 27% أنت في غضون أيام قليلة، إذا كان معناتها سنة أو سنتين مش نوليو 27، وإذا كان مش كم هكا رحنا مش نوليو 37% من التوانسة عند مرض السكري. معناتها بالحق الأرقام مفزعة ومفجعة، وإحنا كده نقول قبل ما نخوفوش ما نخوفوش، ما في بالي توكي وقته باش نقولوا للعباد
0: للمسيرس نخوفوهم باش يعرفوا الواقع، معناها مش نخوفوهم من أجل الترهيب هما، أما تقولوا لهم الواقع راهو يا ناس فيقوا، فما خطر مش باهي لصحتك لبدنك، هو السكري قاعد يتزايد سواء كان عوامله عديدة ومتنوعة، أنت إذا كان ما تردش بالك راه قد توصل إلى أنك تصاب لا يقدر بالسكري، فعليش الواحد يوصل للمرحلة هذه؟ ما هو الوقاية أخير، الوقاية
3: هذا هو معناتها. إذا كان إحنا بالحق فرحانين أن نسمى أدوية جديدة في مرض السكري، فرحانين برشا أنه العلم قاعد يتطور، وفرحانين برشا أنه قاعدين تبارك الله تسمى مستجدات طبية كبار برشا، أما الحقيقة يقعد ديما الوقاية خير من العلاج، تقعد ديما أن نتبع نمط حياة صحي، أن نعلم صغارنا من توره من الصغرى، خاطر هو الاتباع النمط مش يجي هكاك معناتها
0: في نهار وليلة يبرأ
3: في نهار أي لازمته معناتها أي لازمته نمط حياة صحي نعلموه لصغارنا، وأحسن حاجة نعلموه لصغارنا أننا نبدأ برواحنا باش هكاك وليو صغارنا بعد كي يتبعونا.
0: هو الدواء باش نكون واضحين دكتورة شنو اسمه الساعة؟
3: نجم
0: نعطي به ربما الاسم بتاعه هذا قد يكون فيه إشهار بالنسبة للدواء به. هذه الدواء هذه من أبرز المستجدات في تناوله بالنسبه لمرضى السكري، هو حقنه هك ولا
3: اي هو حقنه اسبوعيه كل اسبوع يعملوا حقنه. هو دواء نتاع نوع سكري اثنين، راه ماهوش نتاع سكري نوع اول، وما ينجمش في اي مرحله يعوض الانسولين، معناتها
0: ما يعوضش الانسولين
3: ما ينجمش تعطى للمريض نوع اول على الاقل توكي، ما ينجموش نعطيوه للمريض سكري نوع اول، معناتها الصغيرات المرضى بالسكري وبالانسولين راهم يقعدوا بالانسولين نتاعهم، ما ينجموش نعطيوهم الدواء هذا. ما ليش كون نعطيوه؟ نعطيوه للمرضى اللي عندهم السكري نوع ثاني واللي هما عندهم السمنه اسوسيال السمنه، على خاطر هذا
0: معناتها النوع الثاني بلي يا دكتوره بس توضح المساله باش الناس اللي تسمعنا وتفهمنا.
3: شوفوا ما يا نوري تم برشا أنواع تاع سكري، أما أنا باش ما نعطيش برشا معلومات فرد وقت مش لخصم في جزء أنواع، نوع أول نوع ثاني. به النوع الأول هذا اللي يجي عند الصغار واللي هو عادة مرض مناعي، واللي هو ثم ديزانتيكور، واللي الدم يصنع مضادات ضد البنكرياس نتاعه اللي هو يصنع الانسولين، ما عندناش عضو في بدننا بخلاف البنكرياس اللي يصنع الانسولين، والانسولين هي الهرمون الوحيده اللي طيح لنا معدل السكري، كي ناكلو الكلنا يرجع يطلع فيسا ويهبط فيسا معناتها يرجع للمعدل العادي
0: اللي
3: وقرأ.
0: اللي نفهمه أنه الدواء هذا هو موجه لفئات محددة من المرضى وتحت إشراف طبي دقيق.
3: أي أثناء يعني الكاميرا كهذا النوع الأول هذا مش تكون فيه ثلاث للخلايا متاع سيلول بيتا اللي هما في البنكرياس واللي هو الحل الوحيد أنك تعطي الأنسولين بيشكو ما عادش عندك إفراز متاع أنسولين تجم كنت تعطي الأنسولين فول المومو الحقيقة حتى هو نوع أول إن شاء الله بعد نهارات خلينا نحكي لكم اللي حتى هو في برشة مستجدات وإن شاء الله حتى هو في برشة طموحات علمية كبيرة برشة في هذا الميدان. نمشيو للسكري نوع
0: ثاني.
3: السكري نوع ثاني اللي هو عادة يجي عند الكهول وإلا اللي عند الكبار في العمر واللي هو عادة يكون ناتج مش عن عدم إفراز الأنسولين مي بلتو الأنسولين موجودة ما هي ما توصلش للريسبتور متاحة خاطر هو الهرمونات يا نوري في بدنا كل مفتاح والقفل كل هرمون عند القفل متاحة كل مفتاح عند القفل متاحة المشكلة مع نوع ثاني أنه الهرمونة موجودة على الأول الليلة من مستمرين مش لأن هيك الهرمونة ما توصلش للقفل متاحة ما تجمش تحل لسلول بش يدخل للجلوكوز بش يدخل السكر مسدد زي القفل عليش مسدد مسدد خاطر صمع عندك السمنة مسدد خاطر الميكلة متاعك مش صحية مسدد خاطر عنا هيك السمنة الوسطية اللي عنا الشحوم اللي تلف بالأعضاء منها الكبد ومنها الميسكل ومنها السيلول أديبوز معناتها الشحوم هذوما تراكم الشحوم هذيا وشفتوه في المنطقة الوسطية واللي داير بالأعضاء اللي هي نورمالمون مجهولة باش تحرق السكر تولي ماعادش تحرق السكر ماشي مشكلة مش لأن مش يطلع مستوى السكر في الدم وقت يطلع مستوى السكر في الدم مش يولي الإنسان يعطش مش يدخل برشا يتبول خاطر مش يوليش برشا ماء ومش يضعف خاطر أنت السكر اللي قاعد تستعمل فيه مش قاعد تستغله أون فيت قاعد يمشي في البولة نتاعك خاطر ما عندكش عندك الأنسولين ومش قاعدة تخدم كونفينابلومون وهذا نورمالمون كان الدواء نتاعو ادويه سماويه اللي هي ادويه تساعد على انه الانسولين توصل للقفل نتاعها انها توصل تخدم ومن بعد يعني وهي تولي كل البونجي تولي البنكرياس نتاعنا كل السفنجه تعثر فيها تعثر فيها وتخرج الانسولين تخرج الانسولين تخرج الانسولين حتى ان سارتان مومون ولي البدن ما عادش في انسولين ولي يشبه شويه للنوع اول هيك علاش العباد ولي يوصلوا للمرحله ولي عندهم الانسولين هما نوع ثاني.
0: احنا ما زلنا تقريبا نصف دقيقه قبل الاخبار دكتوره يعني معناها الدواء توا اصبح متوفر في تونس
3: من ما بدي من 6 مايو يلقاوها الجماعة يلقاوها معناتها مرضانا الكل في الصيدليات واللي هو دواء يعمل على انقاص يعني هو يعدل السكر هذيك الوظيفة الرئيسية نتاعو انه يعدل المستوى السكري وانه من الفوائد نتاعو انه ينقص في الميزان وانه يحافظ على القلب والشرايين والكلى معناتها عندك دواء يضرب مش عصفور بحجرة عصافير بحجرة
0: إن شاء الله لباس للناس الكل والدواء ما يمنح كان بوصفة طبية دكتورة
3: ما يمنح كان بوصفة طبية من عند الأطباء الاستشاريين في مرض الغدد والسكري وإلى أمراض القلب وإلى أمراض الشرايين التغذية ولا أمراض الباطنية.
0: أنا نحب نشكرك شكر خاص دكتورة فاطمة المنيف رئيسة قسم الغدد والسكري بمشفى العسكري بصفاقس ونشكر خاصة وضوحك في مستوى تقديم المعطيات. الدواء إن شاء الله من 6 مايو واللي متوفر للناس الكل شاء الله لباس للناس الكل. تحية لك أنت تحية للدكتورة ليلى عبيد اللي قدمت لنا إفادات خاصة أيضا بهذا الدواء بالنسبة لمرضى القلب إن شاء الله لباس للجميع. كل التقدير لكم ونلتقي بعد نشرة أنباء الظهيرة مع زميلنا مراد قطاطة وقسم الأخبار. أهلا وسهلا بالجميع
4: معكم النوري الشعري في ويكند الناس. الواحدة ظهرا
5: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أحدث منشآت جديدة لتغذية المائدة المائية السطحية بمعتمدية الحنشة. نواكب انطلاق فعالية احتفاء بلدية صفاقس بالدورة 35 لشهر التراث. في اليوم العالمي لحرية الصحافة تحديات متصاعدة ومخاوف من عودة القيود القانونية والضغوط المهنية والاقتصادية. في تصعيد للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان دبلوماسي إيراني يؤكد أن استئناف المفاوضات مرهون بتغيير سلوك واشنطن. شاهدان في غزة وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي هنا. ونشير في مستهل ظاهرة اليوم إلى انقطاع التيار الكهربائي بجزيرة قرقنا متواصل إلى الثالثة بعد زوال اليوم بكامل الجزيرة، وإلى الساعة الثانية بعد زوال بمناطق نوال سيدي محمد أنويقذ أولاد النفاتي المغذية بمعتمدية أسخرة. تولت لجنة قبول المشاريع صور الباء المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإسفاقس عملية التصريح بالاستلام الوقتي لمشروع إحداث منشآت لتغذية المائدة المائية السطحية وفرش المياه على وادي الأخضري ووادي دخان بمعتمدية الحنشة، وذلك بحضور مكتب المراقبة والمقاولة صاحبة الصفقة. هذا المنجز يأتي في إطار إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة ضمن مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية إصفاقس والمشتمل على عدة مكونات، من بينها تهيئة 320 هكتار من المصاطب الميكانيكية واستصلاح 50 هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة. وتهدف الأشغال أيضا إلى حماية التربة من الانجراف واستصلاح الأراضي وجعلها صالحة للزراعة والتحكم في مياه السيلان وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى تعبئة الموارد المائية بالمائدة السطحية والحد من فيضانات الأودية وحماية المنشآت المائية والتجمعات السكنية وتصحيح مسار الأودية وتفادي إحداث المنعرجات. إلى وسط مدينة إصفاقس بلدية الجهة تحتفي بداية من اليوم بالدورة 35 لشهر التراث تحت عنوان أصالة وتجديد من خلال برنامج ثري ومتنوع يراوح بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والمسارات الاستكشافية. انطلقت الفعاليات هذا الصباح من أمام قصر البلدية بعروض تتواصل إلى السادسة من مساء اليوم وبشراكة مع عدة هياكل من بينها الكشفة. مفوض قسم العصافير للكشفة التونسية بإصفاقس منير بن مبارك يبرز في استضافة للزميلة فاطمة زلوزي دور الكشفة التونسية في ترسيخ قيم التراث الوطني لدى الناشئة.
6: احنا ديما عنا محطات تربوية، منها من المحطة هذه متاع شهر التراث اللي نستعملوا فيها أنشطة اللي تكون متوعة باش تتعرف الصغيرات معناها للتراث متاعنا ونعطيوهم معناتها نعرفوهم بالأصالة متاع جدودنا وكل شيء. الأنشطة تنجم تترجم في شكل مثلا ورشات متاع رسكلة، نعطيوهم محامل مرسومة ديجا وهما يزينوها مثلا كما الزربية، يزينوها مثلا بالحكاكات متاع المعون، نقصوهم معناها مثلثات وأشكال صغيرة وكل شيء، منه تكون رسكلة ومنه تكون حاجة تابعة للتراث. عنا زادة كيف نجموا يعملوا مزهريات، عنا ورشة زادة متاع تقطير عطرشية اللي نجموا صغيراتنا راهو توا في وقت التكنولوجيا وفي وقت تتسارع فيه المتغيرات نجموش يكتشفوا وحدهم انه تم حاجة زمنية متاع جدودنا كما العطرشية كما الورد كما حاجات هذوما اللي نجموا معناتها نستعملهم حتى كاستشفاء معناها للصغيرات، على الاقل السيركويه هذاك من نبته حتى ايش اللي انت تقطر انه نعرفوهم عليهم وكل شيء ونوريهم كيفاش تصير العمليه عندهم الاكلات التقليديه وعندهم لباس تقليدي.
5: تتواصل الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز أفريبات 2026 إلى الخامس من ماي الجاري بعد الافتتاح الرسمي أمس في مدينة مصراتة بليبيا في إطار شراكة وتعاون بين غرفة التجارة والصناعة بإصفاقس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة. ويعد المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة تونسية و70 مؤسسة ليبية. واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بإصفاقس الحبيب الحمامي أن استأنف المعرض بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين، وأشار إلى دور قطاع البناء كرافع للتنمية ومجال خصب للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات.
7: يكتسي تنظيم هذا المعرض أهمية خاصة لما يمثله من ثمرة

0: باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية ومجالاً وإعادة الاستثمار والشراكة والتبادل الخبرات. وفي هذا السياق نثمن المشاركة التونسية المتميزة في هذه الدورة من خلال حضور 25 عارضاً على مساحة جملية تقدر ب 350 متر مربع يمثلون مؤسسات وازنة وذات خبرة في مجالات متعددة، وهذا ما يعكس حرص المؤسسات التونسية على تعزيز حضورها في السوق الليبية والانفتاح على آفاق أوسع.
1: في قصر المعرض بالكرم بالعاصمة تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وقد رافقه برنامج ثقافي متنوع جمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دوري لافت. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابلة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات صلب إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني خلال هذا الأسبوع من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول وكالة تونس أفريقيا الأنباء. أضاف المصدر أنه تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من كيلوغرام واحد، تم تهريبها من دولة عربية مجاورة عبر أحد مواطنيها لترويجها لاحقا في صفوف الشباب والملاهي الليلية، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل وحدات الأمن المذكورة. يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة دولية أقرتها الأمم المتحدة منذ العام 1993 بهدف تسليط الأضواء على أهمية حرية الصحافة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لخدمة المجتمعات وتعزيز الاستقرار والتنمية والحوكمة الرشيدة. وتأتي هذه المناسبة لتجديد التأكيد على أن الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للإنسان. هي أيضا مناسبة تتجدد فيها الأسئلة حول واقع المهنة وحدود الحرية في البلاد، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى الصحفيين من عودة القيود القانونية والضغوطات المهنية والاقتصادية التي أصبحت تهدد العمل الإعلامي وتضعه أمام تحديات غير مسبوقة. في تونس أظهر التقرير السنوي حول واقع الحرية الصحفية تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين، ولا يعكس ذلك حسب نقيب الصحفيين زياد الدبار بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة. وكان التقرير السنوي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود كشف تراجع ترتيب تونس ضمن مؤشر حرية الصحافة العالمي، حيث انطلقت من المرتبة 129 سنة 2025 إلى المرتبة 137. في آخر التطورات بالشرق الأوسط، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي تصعيدا عدوانيا واسعا خلال الساعات الماضية بشنه سلسلة من الغارات الجوية العنيفة استهدفت مناطق متفرقة بجنوب لبنان تجاوزت 30 غارة. يأتي هذا التصعيد في أعقاب تصريح لنائب حزب الله بالبرلمان حسن فضل الله، أكد فيه أن المفاوضات بين حكومة عوض وتل أبيب وبكل نتائجها لا تعني الحزب ولن يطبقها ولن يسمح بأن تمر، وشدد على أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. ووفقا لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، تم تسجيل 2659 شهيدا و 8183 جريح في أحدث حصيلة منذ توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. وعلى الجبهة الإيرانية، قال سفير إيران لدى باكستان إن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على أمريكا، فإذا كانت تسعى بصدق إلى حل القضايا وفتح مسار المفاوضات فعليها أن تغير سلوكها. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم استشهاد فلسطينيين 2 خلال 24 ساعة الماضية، بينما أفادت مصادر باستشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة تجاه أشخاص في مدينة خان يونس. كما حذرت الوزارة من تفاقم أزمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالقطاع، خاصة مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم، مشيرة إلى أن 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم رصيدها صفر. إلى ذلك أفادت مصادر عبرية بأن بحرية جيش الاحتلال تستعد لمهاجمة أسطول آخر سيبحر من تركيا بعد أيام من هجوم شنه الكيان على عدد من سفن أسطول السمود في المياه الدولية قرب جزيرة كريت باليونان واختطاف عشرات الناشطين على متنها. في تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، أحداث منشآت جديدة لتغذية المائدة المائية السطحية بمعتمدية الحنشة، وكبنا انطلاق فعاليات احتفاء بلدية صفاقس بالدورة 35 لشهر التراث. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحديات متصاعدة ومخاوف من عودة القيود القانونية والضغوط المهنية والاقتصادية. تصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، دبلوماسي إيراني يؤكد أن استئناف المفاوضات مرهون بتغيير سلوك واشنطن، شهدان في غزة وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي هناك.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: ظهيرة اليوم نفذها تقنيا حمدي الحوالي. يعود إليكم النوري الشعري بعد أخبار الرياضة بعد قليل مع خالد بوشيبة. تقبلوا أجمل تحيات نوال الطهري ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز.

0: 13 دقيقة بعد الوحدة وعلى الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز بثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا بدأت تكون بكرة القدم. والأسبوع رقم 28 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في برنامج لقاءات اليوم في دفعة أولى تنطلق الرابعة بعد الظهر. نادي الإفريقي الملعب التونسي بتحكيم نضال بلطيف حكم الفار أمير لوسيف، ومباراة منقول على الوطنية الأولى. لقاء نادي رادي سبيرت والأولمبي البيجي، سيف الورتاني حكم ساحة، مجدي بلاغة حكم الفار. مباراة منقولة على الوطنية الثانية بتردد 10873. إلى لقاء مستقبل جيبس الشبيبة القيروانية، وليد المنصري كحكم ساحة، خليل جري حكم الفار. مباراة منقولة على الوطنية الثانية بتردد 11657. نواصلوا دائما في استعراض أهم المباريات. ولقاء اتحاد بن قردان يستقبل مستقبل سليمان بتحكيم ساحة باديس بن صالح حكم الفار حسني نيلي. مباراة مش تكون مسجلة انطلاقا من الساعة 6:30 بعد الظهر. يوم الاثنين بقية مباريات الجولة، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي حكم الساحة محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات. نادي البنزرتي مستقبل المرسى والعجنقي كحكم ساحة، خالد قويدر حكم الفار. اتحاد منستير نجم تلوي بتحكيم صادق السالمي حكم ساحة، وأمير العيادي حكم الفار. الترجي الجريسي نجم الساحلي حكم الساحة، أشرف حركاتي وحكم الفار أيمن النصر. طبعا الرابطة المحترفة الثانية كرة قدم كما تابعته دفعة ثانية مباراة الجولة 12 بطولة الرابطة المحترفة الثانية. وطبعا يوم أمس الملعب الجيبسي تعادل مع تقدم وذيب سقدير 0-0. جمعية تريانة قواف القفصة 1-1. النادي القربي نسر جلمة هدف مقابل 0 لصالح النادي القربي. جندوبة رياضية 1-0 أمام سبورتي المكنين. ثم اتحاد قطر السيفي نزم قلعة رياضية 2-1. انتصار مال بوشام أمام أولمبيك سيدي بوزي 2-0. 1-0 للرديف مستقبل السين. طبعا تقدم وذيب سقدير في المركز الأول مؤقتا برصيد 53 نقطة، في حين تحتل ستايد المركز الثاني ب 52 نقطة قبل الجولة الأخيرة من بطولة رابطة الثانية. أكيد بتكون حاسمة هذه الجولة في انتظار أيضا الاحتراز اللي كانت قدم بها الملعب الجيبسي ضد مشاركة أحد لاعبي مستقبل القصرين باعتبار عنده 3 إجازات غدوة. إن شاء الله الاثنين مش يكون الإعلان عن قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. لكن نقبل إذا نرجع إلى مباراة التقدم الذي بتقتدير وملعب الجيبس يوسف يسري بن كحلة يتحدث عن هذه المباراة وتعادل الفريق ومام الملعب الجيبسي.
1: الحمد لله على النقطة، رغم أن معتها جينا وبدينا المباراة والناس كل شافت معتها لعبنا معتها كيف ما نقوله معتها بدون مركبات، لعبنا لعب هجومي، جاتنا عديد الفرص في الشوط الأول. في النهاية معتها خرجنا بنقطة، خاصة معتها في آخر وقت المنافس معتها أهداله الحكم ضرب الجزاء معتها تلق الحارس متاعنا وضيحها. النقطة خلتنا معتها نحافظوا على المرتبة الأولى حتى الجولة 25، ونشكر اللاعبين على المردود الكبير اللي عملوه وعن الدية الكبيرة. اليوم المباراة كانت بصراحة على الملعب ممتعة جدا، اشتقنا خاصة في الدرجة الثانية حضور جماهير كيف ما حضرت اليوم في الأجواء الحماسية، وإن شاء الله معناتها كيف ما نقولوا احنا نشوفوا في أغلب المباريات في تونس معناتها الحضور الجماهيري والتشويق في الملعب كيف النقطة معناتها إن شاء الله تكون ذهبية كيف ما قلت، حافظنا بها المرتبة الأولى وإن شاء الله المباراة الجاية نحسموا المرتبة الأولى نهائيين ونكملوا الموسم تاعنا متصدرين.
0: أصل دائما في آخر أخبار الرياضة. وطبعا على مستوى رابطة المستوى الأول لكرة القدم مجموعة الثالثة، يوم أمس الأهلي السفاقسي انهزم من ملعب السفاقسي هدف مقابل صفر. في ترتيب الوقت الملعب السوسي مركز الأول 45 نقطة، مشعل السويسي 43، مركز الثاني، مركز الثالث أهلي السفاقسي 36، والملعب السفاقسي نزوف لمركز التاسع 28 نقطة. اليوم لقاء تهذيب الصخيرة وتبولبو رياضية بجابس الثالثة بعد الظهر في ملعب عقارب الرابطة الأولى. طبعا الهوات المستوى الأول المجموعة الثالثة الجولة رقم 23. على مستوى كرة الطائرة، التتويج البارح للنادي النسائي بكرتاج بكأس تونس الكرة الطائرة المرة التاسعة في التاريخ، تتويج فتاة كرتاج بنتيجة 3 أشواط نظيفة أمام نادي السفيقس. مباراة احتضنها قبة المنزة، نتيجة الأشواط كانت على النحو التالي 25-18 25-12 و25-19. على مستوى طبعا الرجال فريق النادي الذي سبقت ترشح على حساب أولمبي الإقليمي في الدورة مع نهائي كأس تونس 13-0 وترشح بنفس النتيجة مدير بوسالم على سعيد تيلي بوسعيد واتحاد النجم الساحلي على حساب اتحاد النقل بسباق 3-0 مقابل ترشح الترجي بعد وتأهل آليا للنصف النهائي أثر انسحاب جمعية الاتصالات بسباق. إلى كرة اليد ومباراة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس، بعد هذه المباراة عرفنا أطراف اللي مش تكون في الدور ربع النهائي بعد ترشح كل من الترجي النجم الساحلي بعد ابن خيار الذي تقتزيت الأفريقي الملعب التونسي سبورتيغ المقيمين وجامعة حمامات. نعطيكم برنامج الدور ربع النهائي، ترجي الرياضي التونسي باش تستقبل النجم الساحلي بعد ابن خيار النادي الأفريقي الملعب التونسي نادي تقتزيت وجامعة حمامات سبورتيغ المقيمين. أكيدا نوصل نهاية أخبار الرياضة، تحية حمدي على مستوى التأمين الفني، عودة نور الشعري وصل معكم المشوار الإذاعي المباشر، تحية قسم الرياضة بصوت قلب وشيبة طريق السلامة الجماعي إلى اللقاء. سبور نيوز.

مستمعينا وين ما انتم موجودين، اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره لكم وشكرا لتفاعلكم واختياركم لراديو صفاقس باش تكونوا موجودين معنا اليوم في ويكند الناس. 26 دقيقة بعد الماضي ساعة. هذا حمدي الأحول في هندسة الحصة الفنية، النور الشعري قدام الميكرو، وأحمد يتجول معكم في مختلف الفضاءات. وشكرا لفريد ولسوفيان في استقبال تليفوناتكم. أجمل النغمات لصوت الفنان لطفي بوشناق، صوت المحبة وصوت القيم النبيلة في رسالة أنيقة ينادي بها ضمن أعماله الفنية. والنغمة المزيانة العين اللي ما تشوفكش نحب نخص بها لأسرة مميزة في مستوى التكامل والانسجام والسعادة، من عند أحلى محمد مجد الجد، ومن عند أحلى عزيز الجد، ومن عند أحلى سيف الدين الجد، الأمهم العزيزة الغالية عفيفة البوبكر الجد، وللأب العزيز الصادق ورجل الثقافة المميز الصحب الجد. يقولوا لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، لأنكم أحلى أم وأحلى أب، وإن شاء الله ربي يفضلهمكم سي صاحبي، وربي يفضلهم لك مدام عفيفة سيف وعزيز ومحمد مجد، لأنهم يهديوا لكم أجمل النغمة ويقولوا لكم ربي يفضلكم لينا.

0: ولزوجته الكريمة مدام كوثر. إن شاء الله كل عام وأنتم بالخير والسعادة والنعم. شكرا لك سي محمد السلامي. بعد الفاصل الإشهاري نتواصل ونواصل معكم اللقاء في ويكند الناس.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: تحية كبيرة المستمعين الكل، أهلا وسهلا وشكرا لتفاعلكم. نحب تحية خالصة من الأعماق أيضا لكل من يرسلنا ويبعثنا في إرساليات من تونس ومن خارج تونس، وفما تحية دخلت من عائلة موسعة لزملاء في حقل التربية يرفعوها تحية تقدير وإجلال إلى المربي الفاضل سي الحبيب بن يوسف الذي يطوي صفحة مشرقة من مسيرة حافلة بالعطاء بعد أن أفنى سنوات من العمر في خدمة التربية والتعليم أداء لرسالة سامية آمن بها قولا وعملا. سي الحبيب بن يوسف كان مثالا للمربي المخلص الذي لم يبخل بعلمه ولا بجهده، فغرس القيم قبل المعارف ورب الأجيال على حب المعرفة والانضباط وروح المسؤولية. وكان حضوره في المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد حضورا إنسانيا وتربويا راقيا ترك أثرا طيبا في نفوس الزملاء على حد سواء. وإن كان التقاعد أو الإحالة على شرف المهنة محطة قانونية في المسار المهني، فإنه في حالة المربي سي الحبيب بن يوسف ليس إلا تتويجا لعطاء متواصل يبقى صداه حيا في القلوب وفي الذاكرة. فله أصدق عبارات الشكر وأجمل دعوات التوفيق والصحة والعمر المديد، ووفاء لما قدمه من جهد وإخلاص في العمل التربوي وفي التسيير الإدالي. دمت ذخرا للتربية، بصمتك ستظل شاهدة سي الحبيب بن يوسف على مسيرة لا تنسى. فكل عام وانت بالصحة والسلامة والعافية وبطول العمر، وإن شاء الله دائما نلقاك في أعلى المراتب. أيضا تحيينا تحية تقدير لأبنائنا التلاميذ اللي قاعدين يحقوا في نجاحات إن شاء الله ويحصدوا في ثمار المجهود متاعهم. توصل تحية من عند وسيلة في إسبانيا تقول لحفيدي في تونس، تقول له فرحات سالة دائما فرحات بالنجاح والتوفيق والسعادة. أيضا في أجواء يملأها الفرح والبهجة ونغمة البهجة يا حمدي بالنسبة للمواليد الجدد، نرفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد أحمد الشريف الذي أشرقت به العائلة وأنار بيت والديه. ألف مبروك للأب الكريم أوس أويس وللأم الفاضلة مها بهذه النعمة الغالية، سائلين الله أن يجعله قرة عين لهما وينبته نباتا حسنا في كنف العناية والرعاية. نخص بالتحية والتهنئة الجد الحبيب وعميد العائلة سي الحبيب والجدة الكريمة مريم اللذين ازدانت حياتهما بهذا الحفيد، مع أطيب التمنيات لهما بفرحة دائمة وسعادة متجددة. ولا يفوتنا نبارك للأخوال الأعزاء ماهر وزاهر هذا المولود الذي سيزيد الأسرة تماسكا ومحبة وفرحا. نسأل الله أن يحفظ أحمد الشريف ويجعله من مواليد السعادة، ونبارك في هذه العائلة الكريمة ويجعل الأيام أفراحا ومسرات. ألف مبروك، ألف مبروك للمولود الجديد، ونقول له صلى يتربى في عزكم صلى ديما بالسعادة والهناء والعافية للعائلة الكل. المولود المميز أحمد الشريف.
1: يا عزيز يا غالي
2: بوم بيبي

0: جديد يتربى في عزكم وديما فرحانين، وإن شاء الله السعادة تغمر بيوتكم الناس الكل بمناسباتكم المتنوعة. في إطار فعاليات شهر التراث تنظم منظمة التربية والأسرة فرع صفاقس تظاهرة ثقافية وتربوية متميزة، مهرجان يهدف إلى إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الارتباط بالموروث الحضاري التونسي في أجواء تجمع ما بين التعلم والاعتزاز بالهوية. المهرجان هذية يأتي ليؤكد أهمية التراث باعتباره رصيد حضاري حي ومصدر إلهام للأجيال الصاعدة من خلال أنشطة متنوعة تشمل العروض التوثيقية والمعارض التراثية والمداخلات التوعوية بمشاركة الأسرة التربوية والأولياء والتلاميذ. المهرجان هذا يمثل مناسبة لترسيخ قيم الانتماء وغرس حب الوطن في تونس وفي نفوس أبنائها عبر التعرف على مكونات التراث المادي واللامادي وما يحمله من تنوع وغنى يعكس عمق الحضارة التونسية. فكل التقدير للمشرفين والمساهمين في هذا المهرجان، وأكثر تفاصيل ونحن نعيش على وقع الاختتام لهذا المهرجان معك أحمد في أجواء احتفالية مميزة ومنظمة التربية والأسرة بصفاقس. مرحبا بك وبضيوفك الكرام أحمد.
1: أهلا وسهلا بك يا نوري، مرحبا بك ولكل مستمعين الأوفياء في هذه الأجواء المنعشة. وللختام مسك، حيث طبعا ينتظم ويكون مسك الختام بالنسبة لربيع الأسرة في دورته الثالثة هذا المهرجان المتميز للغاية، وشعاره هو فرحة الأسرة فرحة الوطن من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكا تكون فيه الأسرة هي العماد الأساسي لها. وفي هذا السياق يسعدنا استضافة السيد محمد العذار رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية التربية والأسرة، ونحن في دار الأسرة نشرف على اختتام فعاليات مهرجان ربيع الأسرة اللي انطلق يوم 30 أفريل ويتواصل فعاليته إلى اليوم من خلال ندوات فكرية وورشات مفتوحة للعموم خصوصا لتثمين التراث، ولكن أيضا حتى ورشات تعنى بالبيئة مسرحيات وغيرها. هذا هو اللي باش يضيفوا لي سي محمد العذار. أهلا وسهلا بك سي محمد.
2: مرحبا بك سي أحمد، مرحبا بالأخ والدكتور نوري وكل أوفياء ومستمعي إذاعة صفاقس. بكري احنا كنا في غناء في العين اللي ما تشوفكش والعين اللي ما شافتش المهرجان، يوم كنها باش على وسائل التواصل الاجتماعي تشوف المهرجان، وإن شاء الله في دورة القادمة إن شاء الله كذلك يتمكنوا ونكونوا يتابعوا هذا المهرجان. نحب نضم صوتي إلى صوتك خويا نوري من خلال تحية إكبار وتقدير واحترام إلى المربي الحبيب بن يوسف، ونتمنى له طول العمر. وبالمناسبة نحب نحيي كل المربيين في مختلف معناها أنحاء الوطن العزيز. أكيد احنا سعداء جدا بهذه الدعم الكبير والمتواصل والتفاعل الكبير من إذاعة صفاقس إذاعة العشرة الدائمة. شكر لكل أبناء دار إذاعة صفاقس، دار يعني كبيرة برشا كانت ولا زالت وستظل هكذا بفضل أبناء ومجدة أبناء مواكبة لكل هذا النشاط. فتحية شكر لابد منها اليوم. احنا في اليوم الختامي لمهرجان ربيع الأسرة في دورته الثالثة، مهرجان ربيع الأسرة اللي اخترنا له من الشعارات فرحة الأسرة فرحة الوطن. ان شاء الله احنا ديما أياماتنا الكل فرحة وأياماتنا الكل مسرات في كل عائلاتنا بكل فئات العمرية وكل الشرائح الاجتماعية. إن شاء الله الفرحة تكون عامة للجميع، إن شاء الله وطننا ديما فرحان ومن فرحة إلى فرحة إن شاء الله. حبينا الانطلاق المهرجان هو كان يوم 30 أفريل، وكانت الانطلاقة بندوة جهوية تدعم استهلاك وتساهم في نشر ثقافة استهلاك المنتوج الوطني. حملة 619 نحب بلادنا 619 استهلاكنا، والهدف منها هو تعميم نوادي 619 في المؤسسات التربوية والجامعية وكذلك دور الثقافة ودور الشباب والرياض الأطفال، وكانت ناجحة الندوة. والتحية شكر لكل من ساهم في الواقع في إنجاز وإنجاح فقرات المهرجان اللي حرصنا أن تكون أولا متنوعة الفقرات تهم كامل المشاغل الأسرة وكما قلنا كل فئاتها والعمرية وشرائحها الاجتماعية. حاولنا زاد كذلك نتنقل إلى عديد المعتمديات كانت عنا كذلك أمسية فنية رائعة تم تكريم ثلاثة معناها من الذين تميزوا سناء وكان عندهم تتويجات عالمية، الدكتور الشادي العبدلي والدكتورة حميدة مقديش التركي، وكذلك تسفاقس اللي كانوا شرف لنا احنا وشرف لوطننا وشرف لكل شبابنا. وكذلك اليوم الثاني كان في حظيرة عمل تطوعي بمعهد الخليج بسفاقس، وكان كذلك موعد مع نادي الأطفال بحزق في يوم تنشيطي ممتاز ومنبر حوار حول أهمية الحوار داخل الأسرة. ثم كان اللقاء في فرحة الحنشة ودار الشباب الحنشة، احتضنت مباريات في عدد الرياضيات، كانت الرياضات كانت بمشاركة جمعية المنستير وجمعية سوسة وجمعية الحنشة، وكذلك كان للمسرح وفي فضاء جرين تياتر كان معناها عرض مسرحي متميز يتباهى بالوطن. وكذلك يوم السبت معناها منبر حوار دعامة دعامة للتمسك الأسري كان بالاشتراك مع وددية قدماء مديري المعاهد والمدارس الإعدادية وكذلك جمعية رابطة الأجيال. وكانت كذلك الفرحة في معتمدية منزل شاكر والأطراف في منزل شاكر من بلدية وكذلك من دار الشباب ومركب الطفولة والهلال الأحمر، عديد المنظمات اللي كانت، وكانت الفرحة في منزل شاكر متميزة. وكان كذلك لقاء متميز في المدرسة الابتدائية طينة 2 بالتعاون مع النيابة المحلية للمرأة التونسية بطينة. والحفل الختامي بتاع يوم الأمس كان بمعناها لتأثيث منتخب الموسيقى دار الأسرة للموسيقى بقيادة محمد أنور اللجمي، وكان 100% تونسي 100% فرحة، وهو تماشيا مع المهرجان وكذلك تماشيا باعتبار نحتفل بشهر التراث. ف واليوم بدار الأسرة بمقر المنظمة التونسية للتربية الأسرة كان اليوم الختامي، وكان يوما متنوع الفقرات من المسرح إلى العروض البيئية إلى العروض الأدوات التقليدية إلى يعني وتكريم لعدد من أبنائنا المبدعين من التلامذة اللي كان تميزوا في إبداعاتهم وكانوا شاركوا في المسابقات التي نظمها المكتب الجهوي في إطار مهرجان وفي إطار الدورة الثالثة لمهرجان ربيع الأسرة. حب نشكر كل من ساهم كما قلنا في إنجاز وإنجاح هذا المهرجان، الحرص والعمل كما قلنا عملنا أنه يكون متنوع الفقرات، فقرات متنوعة الهدف منها أساسا هو نشر قيم التضامن والتطوع، نشر أهداف المنظمة التونسية للتربية والأسرة. وبالمناسبة لابد من نشكر كذلك سيد ولي سفاقس لتفضله بإشراف على هذه التظاهرة، وكذلك الأستاذ محمود مفتاح رئيس منظمة لأن أشرف كذلك على هذا المهرجان. ونحب كما قلت لك نشكر كل إعلاميين وكل صحفيين ولاية سفاقس وكل وبلدية سفاقس خاصة والدكتور فرحات بريك كذلك للمساهمة الفعالة اللي في النجاح، وكذلك كل الأطراف اللي ساهمت في هذا النجاح. وإن شاء الله في دورة قادمة إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله كما قلنا أيامتنا الكل أفراح، إن شاء الله أيامتنا الكل يعني بهجة، إن شاء الله أيامتنا كل نجاح، نتمنى النجاح والتوفيق والموعد باش يكون إن شاء الله ونفتح أفاق أخرى. احنا العمل دؤوب في المنظمة وفي المكتب الجهوي لأنه اليوم نغلق ونختتم مهرجان ربيع الأسرة في دورته الثالثة، ولكن نفتح صفحة أخرى مع تظاهرة أهلا بكالوريا اللي باش تكون ثم 300 ساعة تدريس في مختلف الشعب ولمختلف مختلف المواد، تنطلق إن شاء الله نهار 18 مايو. فبالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا إن شاء الله كما قلنا الفرحة تكون عامة وتعم كل عائلاتنا وكل أسرنا، مع تجديد كل عبارة الشكر لإذاعة سفاقس، تحية إكبار وأجلال لهذه الدار الكبيرة.
0: شكرا
2: لدار العشرة الدائمة.
0: شكرا لك
1: الصحة سي محمد العذار رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التربية والأسرة. باش نقول لك يا نوري فقط في هذه الكلمات، لو بتحبي حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. والبقية من عندك،
0: البقية من عندي تحية تقدير وإجلال إلى قامة فنية وموسيقية عربية، أمير الغناء العربي هاني شاكر الذي أثر الساحة الفنية بمسيرة طويلة من الإبداع، حمل خلالها صوتا مميزا، حمل أحساسا راقيا، وصل إلى قلوب الأجيال في مختلف أنحاء الوطن العربي. هاني شاكر شكل علامة فارقة في الأغنية العربية الحديثة بما قدمه من أعمال جمعت بين الأصالة والذوق الرفيع، وظل حافظا على هوية الطرب الأصيل في زمن التحولات السريعة. تحية وفاء لفنان حمل رسالة الفن الهادف وبقي حاضرا في وجدان محبيه رمزا للأناقة الفنية والالتزام الراقي. هاني شاكر سيبقى في قلوبنا.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهيدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. شدد أعضاء المجلس المحلي صفاقس الجنوبية على ضرورة اعتماد طريقة لجمع الفضلات من أمام المنازل لما أثبتته من جدوى وفاعلية في تحسين نظافة المحيط، حيث تساهم هذه الآلية في الحد من ظاهرة تراكم الفضلات وتقليص النقاط السوداء، وتعد بديلا أفضل من نظام الحاويات الكبيرة الذي يطرح عديد الإشكاليات على مستوى الاستغلال وصيانة ومحيطها البيئي. أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في رد كتابي على سؤال النائب بمجلس نواب الشعب غسان يأمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. توافد موفى الأسبوع الجاري على المنطقة السياحية برقع عين الدراهم 60 وكيل أصفر من الجزائر بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصائفة 2026. في العالم استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. قال السفير الإيراني لدى باكستان إن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على أمريكا فإذا كانت تسعى بالصدق لحل القضايا وفتح مسار المفاوضات فعليها أن تغير سلوكها. وفي الختام نشير إلى وفاة الفنان هاني شاكر عن عمر نهز 73 عاما متأثرا بأزمة صحية طالته في الأسابيع الماضية. ختم هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم.

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
1: أخي الحاج أختي الحاجة، رحلة الحج هي رحلة العمر، هذاك علاش يلزمها استعدادات من تونس واستعدادات بدنية واستعدادات نفسية. الاستعدادات البدنية هي مثلا المشي لمسافات طويلة، فإن مسافة الطواف والسعي هي تقدر بخمسة كيلومترات تقريبا، هذاك علاش يلزمها استعدادات بدنية في تونس إلى المشي لمسافات طويلة. الاستعدادات النفسية هي بحضور الدروس التوعوية والدروس التنظيمية في المجال التنظيمي، مثلا اختيار رفقاء السكن في الغرفة من 4 إلى 5 أشخاص. نزيد نعلمكم أنه ممكن تبديلة الغرف تتبدل من مكة إلى المدينة، هذاك علاش الفندق ينجم يكون في المدينة تسكن في 4 أشخاص وفي مكة تسكن في 5 أشخاص. نمر إلى حقائب السفر، نقول لكم إلى حقائب السفر هي 2×23 كيلو، واحدة حقيبة يدوية ب8 كيلوغرامات نحط فيها لباس الإحرام، الأدوية متاعنا والحاجات الثمينة. وفي المطار يوم السفر نوصيكم باش تجيوا إلى المطار قبل 4 ساعات من وقت إقلاع الطائرة، وفي المطار باش تلقوا فريق من شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش يمدوكم بالتأشيرة متاعكم بلصق الحقائب والغطاء الرأسي بالنسبة للنساء. كل فندق في مكة أو في المدينة به لون مميز، هذاك علاش باش تلقاو 3 ألوان للنساء لغطاء الرأس، وكذلك بلصق الحقائب اللي باش نمدوكم به في المطار. تكتب عليه رقم الغرفة متاعك، تلقى فيه تصويرتك واسمك واللقب متاعك واسم الفندق متاعك. وباش نزيدو نقول لكم اللي هو سناء فما الحاج بلا حقيبة، هي هذه منظومة تستلم الحقائب متاعك في المطار وتستلمهم أمام الغرفة متاعك في الفندق، هذاك باش نقصوا من الجهود متاعكم، هذاك علاش فريق من المؤطرين يوجهوك في المطار إلى الحافلة متاعك اللي هو رقم الحافلة الموجودة في البادج في المطار الوصول. المرحلة الثانية هي السكن والحياة اليومية بالفنادق. كل حاج في مكة أو في المدينة عنده رقم غرفة موجود على البادج متاعه، كما قلنا اللي قلنا لكم اللي باش تستلمه في المطار به رقم الغرفة، باش كي توصل للفندق تعرف نمر البيت متاعك تطلع لها بكل يسر باش ما تقعدش ضايع في الفندق. نعلمكم زادة اللي فطور الصباح متوفر في الفنادق في مكة أو في مدينة، وهو فطور صحي ومتكامل به كل المستلزمات، هذاك علاش نوصيكم باش ما تهزوش معاكم برشا ماكلة للسعودية، راي الماكلة متوفر. كذلك الفريق الموجود على ذمتك في الفندق موجود باستمرار في بهو الفندق باش يجيب على كافة تساؤلاتكم، هذاك علاش فما متابعة يومية في الفندق من تنظيم صفوف، من ذهاب إلى الصلوات، من إلى النزول إلى المطعم، المرافق الضرورية الموجودة في الفندق باش نسهلوا لك حياتك اليومية في الفندق. نوصيك كذلك أخي الحاج أختي الحاجة، الخروج إلى الصلاة يكون قبل متسع من الوقت لتجنب الاكتظاظ في المصاعد. قبل الصلاة تتوضأ تهبط قبل وقتك باش ما تلقاش الاكتظاظ الموجود في المصاعد في كل فندق. نجيو الآن إلى يوم التصعيد واللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التصعيد إلى عرفة. قبلها بيوم يتم توزيع وجبة جافة على كافة الحجيج. الوجبة الجافة هذه فيها كل المستلزمات إلى يوم عرفة، باش نسهلوا عليك يوم عرفة باش ما تخرجش من الخيمة متاعك، باش تقعد تتلهى بالذكر والدعاء، باش نسهلوا عليك الفرائض متاعك. في يوم عرفة عند التصعيد كل حاج باش يلقى رقم الخيمة متاعه الموجود على البادج متاعه، رقم الخيمة ورقم كذلك رقم السوفاباد. السوفاباد هي جراية صغيرة تتحول إلى فوتوي صغير كما نقوله، نجم تصغرها وتكبرها. كل سوفاباد فيها صورة الحاج، الاسم متاعه، رقم الرحلة واللون المميز لكل رحلة. كما قلنا اللون المميز هذا يستمر من الفندق إلى الخيمة إلى السوفاباد، باش الحاج ينجم يعرف باللون متاعه، يعرف الخيمة متاعه، باش ينجم يرجع لها بكل يسر وسهولة. كذلك أخي الحاج أختي الحاجة ننصحوك باش ما تخرجش من المخيمة متاعك، تجنب المغادرة أو الصعود إلى جبل الرحمة والصلاة بمسجد نمرة تفاديا للضياع والخروج على حدود عرفة، لأن حدود عرفة هي حدود شرعية، هذاك علاش المكان كله عرفة ماش ما تضيعوش. وزاد كذلك ننصحوك باش ما تخرجش في القائلة، الخيام كلها مكيفة باش تجنب ضربات الشمس. بعد دعاء الوقوف ووقوف الركن يجب على جميع الحجاج اتباع تعليمات المسؤولين والمؤطرين اللي معاك باش تتبعهم إلى موقف الحافلات باش تعرف وين الكار نتاعك وين تقف بكل يسر باش ما ندخلوش بعضنا. نتعاون ونتراحموا ونساعدوا كبار السن والمرضى والغير قادرين، نوصلهم للحافلات باش تعدى النفرة نتاعنا بكل يسر وسهولة. طلعنا في الكيران باش نوصلوا المزدلفة ثم إلى ميناء. تعرفوا في يوم النفرة الناس كل تخرج مع بعضها، المسافة قصيرة لكن الوقت ينجم يطول ولا يقصر. انت والخطة المرورية تنجم تقف في مزدلفة، تهبط من الكار متاعك، تلم الحصيات متاعك وباش تمشي تصلي. نجم الخطة المرورية ما تسمح لكش باش تغادر في الوقت ذاك، نجم تمكن في موقف الحافلات 4 أو 5 ساعات أو حتى إلى صباح يوم العيد. نجم تقعد تستغل الوقت للدعاء للصلاة، ما تنرفزش روحك خاطر وقت يسمحون الخطة المرورية باش كيران تخرج، وقتها تطلع في الكار متاعك وتخرج باش توصل إلى ميناء. وقت توصل إلى ميناء تلقى فريق من الاستقبال يستقبلك في ميناء، نوصلوك رقم الخيمة متاعك اللي فيها رقم مميز ولون مميز. توصل تدخل تلقى الصوفة باد متاعك، فيها الرقم التسلسلي متاعك، فيها صورتك، فيها الاسم واللقب متاعك، كل حاجة يلتزم بالمكان متاعه باش تمشي الأمور بكل سلاسة. طيلة أيام التشريق عندك وجبتين، فطور الصباح والغداء، يوزعوها عليك المرافقين. الخيام كلها مكيفة. نوصيكم كالعادة نمشي قبل بوقت لدورة المياه باش المريض الكبير في العمر الصغير يمشي قبل بوقت يتوضى وبعد يمشي يصليه. نكملوا أيام التشريق تسمى النفرة الصغرى. بعد العصر تبدأ توافد الحافلات حسب كذلك الخطة المرورية المعتمدة، معناتها ما نخلقوش نحن نعيطولكم وقت الكيران جي راو الكار هي اللي تستنانا، ما نستناوش احنا الكار. ما شاء الله السنة الفارطة خذينا جايزة لبيتهم على حسن التنظيم. الحاج كان معاوننا ياسر في التنظيم متاعنا، كي عاوننا الحاج يطبق تعليمات البعثة بقدرة الله تمشي الأمور كلها بكل سلاسة. معناتها نحن في النفرة الصغرى نعملوا على وعي الحاج، يقعد في الخيمة متاعه، الخيمة مكيفة، يقعد يتلهى بالدعاء والذكر. وقت توصل الحافلات أمام المخيم نعيطوله بلاش ازدحام، كل رحلة تطلع في الحافلات المخصصة لها ونرجع للفندق. في الرجوع للفندق ترجع الحياة اليومية العادية، المرافقين موجودين في الفندق طيلة 24 ساعة، نعاونوكم في كل المناسك متاعكم في الطواف أو في طواف الوداع. وبعد نحضروا فليجاتنا للترحيل. أثناء فما الحاج بدون حقيبة باش يتم وزن الأمتعة في الفنادق، هذاك علاش الحاج يزمو يشوف حقائبه اللي هي ما تتجاوزش كل حقيبة نقوله 23 كيلو باش ما نتعطلوش في الوزن أمام الفندق. وبعد من الفندق يلقاها الحقيبة متاعه في مطار تونس كرتاج، هذاك علاش نقول لكم خلي الأشياء الثمينة في الحقيبة اليدوية اللي هي ما تتجاوزش 8 كيلوغرامات. هذا بالنسبة العودة إلى أرض الوطن. للمشين المدينة الترحيل يكون على 6 حافلات، كل حاج عنده رقم حافلة متاعه يلتزم بالطلوع في الحافلة للرقم متاعه، هو والمجموعة كما جاء كما إن شاء الله يمشيوا للمدينة أو يمشيوا إلى أرض الوطن. أخي الحاج أختي الحاجة، عند الوصول إلى مكة أو المدينة باش تتسلم بطاقة نسك. بطاقة نسك هذه تخولك للدخول إلى الحرم المكي والحرم المدني وكذلك المشاعر المقدسة، فيه كافة المعطيات متاعك باش تاخذها أنت ورقية بادج، وكذلك نجم تهبطها رقمية على تليفونك. نسك كذلك تخولك باش تدخل إلى الروضة الشريفة، تعمل ريزيرفاسيون في أيامات المدينة وتاخو تصريح الروضة الشريفة عن طريق تطبيق نسك. هذاك علاش نوصيكم باش تهبطوا تطبيق نسك على هواتفكم الجوالة وتاخذوا حسب الأيامات الموجودة عندك في المدينة باش تاخو تصريح إلى الروضة الشريفة. كل واحد ينجم ياخو تصريح وحده في الوقت اللي يناسب. أخي الحاج أختي الحاجة، إن شاء الله تعديوا معنا حج بكل يسر وسهولة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ونحن كبعثة تونسية مكتب شؤون حجاج تونس نوعدكم ببذل كل الجهد اللي باش تعديوا حجكم بكل يسر وسهولة.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.

20 دقيقة بدأ بعد الثانية. مرحبا بكم، موعد جديد مع رياضة سبيسيال سبور. اليوم مش يكون مخصص لمتابعة مباراة الرابطة المحترفة الأولى وأيضا الرابطة الثالثة. اليوم مباراة مش تتابعها من ملعب طيب الميري، نتس فيقسي اللي يستقبل الأولمبي البيجي، مباراة تنطلق في حدود الساعة الرابعة. قبلها مش نكون على موعد مع مباراة الرابطة الثالثة الجولة 23 لحساب المجموعة الرابعة، نقدموها باعتبارها قمة أسفل الترتيب. زوز فرق مركز 11 ب 24 نقطة، هذه بصخيرة وتبول بوغيبس. مباراة مهمة بين الزوز فرق مش دور في ملعب عقارب. سمينا ندوس اللي يكون حاضر معنا في هذه المباراة التي تنطلق في حدود الساعة الثالثة، وزميلنا فتحي الصامت يكون في لقاء ملعب طيب المهيري انطلاقا من الساعة الرابعة. هذا البرنامج بتاع المباريات على مستوى النقل المباشر وفي المتابعة، عشان مش يكونوا في أكثر من ملعب أيضا على مستوى الجولة 28 للبطولة الأولى اللي مش تدور على دفعة بالنسبة لليوم ويوم الاثنين. طبعا تبقى الدفعة القادمة. اليوم مش يكون مباراة حاسمة، مباريات حاسمة ومصيرية في أعلى وأسفل الترتيب. نادي صفاقسي مع الأولمبيا البيجي، تحكيم سيف الورتاني، حكم الفار مش يكون مجدي بلاغة. الإفريقي دربي صغير يستقبل الملعب التونسي، تحكيم نضال الطيف، حكم الفار مش يكون أمين لصيف. مستقبل جيبس مع شبيبة القيروان، مباراة مهمة خاصة للشبيبة القيروانية بعد نزول طبعا مستقبل جيبس. الحكم وليد المنصري، حكم الفار خليل الجارية. اتحاد بنجردين مع مستقبل سليمان، مباراة مهمة أيضا خاصة لمستقبل سليمان الساعي لضمان بقائه رسميا. حكم بديس بن صالح يدير المباراة، وحكم الفار هو حسني النيلي. وكما قلنا غدوة تستكمل المباريات بلقاء شبيبة العمران، الترجي التونسي، نادي البنزرتي مستقبل مرسى، اتحاد مونستيري مع نجم المتلوي، وترجي رياضي الجرجيسي مع النجم الرياضي الساحلي. بعد قليل ان شاء الله يكونوا معنا ضيوفنا وننطلق معكم في الوصف والتعليق في مبارياتنا اليوم. كما قلنا سامي الهندوز شارك يكون معنا في ملعب عقارب، فتحي الصامت شكون معاه ان شاء الله، وسيم عز الدين اليوم في تحليل مباراة نادي صفاقسي والأولمبي البيجي، نزار دربيل نوجه له تحية ايضا شكون معنا اليوم على مستوى كمراقب للتحكيم. طبعا شوفوا رايه في حكم مباراة اليوم بين نادي صفاقسي والأولمبي البيجي. مراد الحاج قاسم نوجه له تحية على مستوى اجهزة الكونسولات باش يرفقنا هذا المساء. نرجع لكم بعد قليل اذا، ونواصل معكم مشوارنا دائما في سبوسيال سبور. يتواصل معكم اليوم استثنائيا الى حدود السادسة ونصف، شان نسمع تصريحات طبعا والكواليس بعد المباريات.

27 دقيقة بعد الساعة الثانية. الرابطة قدمت لنا البرنامج الخاص بالجولة القادمة، وقبل الأخير مبطوط الرابطة المحترفة الأولى والمبرمجة نهاية الأسبوع القادم. طبعا مش تقام الجولات على ثلاثة دفعات مع تعيين مباراة الديربي يوم الأحد بمفردها فقط، باش نلقاو الديربي نهار الأحد. إذن نهار الجمعة 8 ماي تراقم الأربعة، الملعب التونسي سيستقبل اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان، مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي مع شبيبة العمران، وشبيبة القيروان مع الاتحاد المونستيري. ثم يوم السبت 9 ماي مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي، نجم الساحلي مع النادي البنزرتي، وترجي الجيس مع نجم المتلوي. كما قلنا تبقى مباراة وحيدة ستلعب يوم الأحد، هي مباراة الديربي المنتظرة اللي ممكن تكون حاسمة طبعا بنسبة كبيرة على مستوى من سيتوج بلقب البطولة المشوقة والحماسية هذا الموسم بين الترجي والنادي الإفريقي. ديربي إذن يجمعهم تراقم الأربعة في انتظار ما ستقول إليه نتائج مباراة اليوم اللي ممكن أيضا تكون حاسمة على مستوى أعلى الترتيب. نحكيه طبعا على الترتيب على المستوى البوديوم الأول الثاني والثالث، وأيضا على مستوى ضمان البقاء في المراكز الأخيرة. نذكر الإفريقي متصدر ب 59 من النقاط، الترجي مركز ثاني ب 57 نقطة، نادي الصفاقسي اطمئن على المركز الثالث 53 من النقاط. ثم نلقاو الملعب التونسي في المركز الرابع 44، يليه مباشرة الاتحاد المنستيري 42 نقطة، النجم مركز سادس ب 38 من النقاط، نجم المتلوي 36 نقطة، شبيبة العمران 35، اتحاد بن قردين مركز تاسع ب 34 نقطة، النادي البنزرتي مركز العاشر ب 33 من النقاط، ترجي الجيس 32 نقطة، مستقبل المرسى 31 نقطة مركز 12. وهوني مش تبدأ طبعا الحسابات على مستوى أسفل الترتيب، نقول أولمبي البيجي مركز 13 ب 28 نقطة، شبيبة القيروان 24، مستقبل سليمان 21، مستقبل جيبس اللي نزل للرابطة الثانية نقف في المركز الأخير طبعا ب 18 من النقاط. هذوما الرباعي اللي ستشتد المنافسة طبعا خلال الجولات المتبقية الأخيرة هذه على مستوى ضمان البقاء والفرق اللي مش تنزل طبعا إلى الرابطة الثانية. إضافة للرابطة المحترفة الأولى اليوم مشتابع معكم كما قلنا لقاء الرابطة الثالثة، تهذيب الصخيرة مع تبولبو جيبس على عشب ملعب عقارب، تهذيب الصخيرة هزيمة أمام المضيلة في الجولة الفارتة 3-0، وتبولبو جيبس كانت عادل مع جريد التوزر 2-2 في الجولة الفارتة. زوز فرق يحتلوا المركز 11 ب 24 نقطة. بقية البرنامج بالنسبة لليوم كوكب دقيش مع الملعب القفصي، فجر الكتار مع نادي المضيلة، أولمبيك مدين يستقبل أمل الرقبة، جريدة توزر مع ميرث الرياضية، ووحد قبلي مع جمعية جربة. نهار الخميس 7 ماي دور المباراة الأخيرة بين اتحاد جيم جربة وأمل جربة، ديربي الجزيرة جزيرة جربة طبعا بتكون يوم الخميس 7 ماي. على مستوى أسفل الترتيب أيضا مش تكون مباريات حماسية على مستوى هذه المجموعة، المجموعة الرابعة اللي يكملوا بها لقاءات المجموعات الكل على مستوى الجولة العاشرة من حارة الإياف في بطولة الرابطة الثالثة. نرجع لكم بعد قليل، واصلين معكم ديما رحلتنا اليوم في هذه العشوية الرياضية بامتياز بين الرابطة الأولى والرابطة الثالثة، سبيسيال سبور إلى حدود السادسة والنصف.

0: مرحبا بكم من جديد. مش نرجعوا مع مباراة ديربي البارح صارت في صفاقس بين الملعب الصفاقسي والأهلي. النتيجة عادت فيها لفريق الملعب الصفاقسي. ومش ناخذ المدرب حسان عاشور معنا مباشرة. حسان كوتش مرحبا بك.
1: عسلامة عسلامة سيوليد مرحبا بك عايشك.
0: مرحبا. إذن تابعنا لقاء الديربي يعني بكل تفاصيل. والآن مش نأتي طبعا على حوصلة لهذه المباراة في ظل أزمة النجم يقوله قاعد يعيشها الملعب الصفاقسي عنده مدة أزمة مالية. مع ذلك النجم يقوله الفريق تنفس السعداء شيئا ما. الفريق يلعب من أجل ضمان البقاء بصفة رسمية. مباراة البارح كيفاش عشتها حسن وشنية أبرز الاستنتاجات منها لقاء الديربي كما قلنا؟
1: والله اللي قعدونا ثلاث مباريات احنا مباراة البارح حكينا مع جوريت معناها ثلاث مباريات اللي قعدوا توا سواء ماتش حيل حبيب والا جميل ولا مش الفعلين هما دي ماتش معناها فينال كوب فهمت وناسي باش نكونوا منظمين التالي لعبنا على الترانزيسيون خلينا فرصه بريمير تون حيل حبيب ان ايكيب معناها بصراحه ايكيب مزيانه برشا ديجا مش من الصفه اللي هي في المرحله الثالثه استحفظنا النتيجه ديمي تون والحمد لله معناها ثلاث نقاط تنفس باش تجينا جميل ومون نعملوا ريزلتا به ونخليوا الجميع في بلاصتها ان شاء الله.
0: زوج مباريات مازالوا احسننا.
1: مازلتنا جميل مش هالسحنين سيدي جا رايحه. مصيرنا بيدينا بصراحه. اوني كابابل باش نمنعوا الجميع في الظروف الصعيبه.
0: نذكر نهضة جميل ايضا حسن باش نحط الامور في اطار نهضة جميل ايضا يصارع من اجل البقاء مركز 11 ب 27 نقطه زاده مباراه مش تكون مهمه.
1: هما من احنا في البول هذايا اثناء في تفادي نزول من المرتبه من النقطه 30 حتى النقطه 25 كنا معنيين بالنزول ونحكيوا على خمسه جمعيات معنيه بالنزول معناها
0: صراع يشتد في اسفل الترتيب
1: صراع يشتد وملعب الصفاقسي بصراحه معناها هي حطت مصيرها بيديها ريانكو خسرنا كاس ماتشوات البلاد كونتر لي كونكورون ديريكت خسرنا كونتر فرق رياضيه مش على الساحلين وخسرنا كونتر طبلبه والاسباب نعرف شو نقول اسباب ماديه بحته
0: لو نرجعوا للاسباب نخلي نختموا بالاسباب نتاع الظروف اللي عايشها الفريق فنيا خلينا نحكيوا احسن ساعه المباراه البارح فوزكم يعني هدف مقابل صفر النتيجه تقول ان المباراه كانت صعبه شويه احسن
1: كان صعيبه برشا تشوف في الزمي دوم معناها حي الحبيب معناها مانع او ما عنديش شالنج وكل جوهر يحب يوري روحه باش يضمن بلاصته من الماتش الجاي والعام الجاي ويوري يوري كونفيرمي معناها هذاك اللي صار اكتفينا بالدفاع لعبنا على كونتر اتاك لعبنا على امكانياتنا حي الحبيب ايكيب قلتلك منظمه برشا توفيق بشري ما شاء الله متوفر بينما ملعب الصفاقسي نحكي لك راهو انا تدري ديزامي تون ترو جوار جونيور اول مره لعبوا سينيور وهذه مستاهله معناها اكتفينا بالدفاع بونتو رضانا مشينا على اكس صراحه جيت ترو بوان مرحبا بيه
0: مرحبا بيه
1: الحمد لله.
0: كيفاش تقدم مباراه نهضه جمال كما قلنا الفريق هذا زاد فنيا تعرفوا انت
1: لعبنا في جمال عملنا 1-1 وحنا رقم مر
0: اما الظروف المره هذه مش نفس ظروف المباراه الاولى
1: مش نفس الظروف عندي دي جوار سينيالي لعبنا كونتر جمعيات من المركز الاولى في الدخرة اللي هي سويسيا عملنا مع اكس لهنا ظروف متواضعه بصراحه عملنا اكس مع قرقنه رياضيه في قرقنه رياضيه سيتي عندي بلاسمون ديفيسيل في نهارتو اللي تعرف انا بلاسمون القرقنه في نهارتو كيف لعب خمسه ولا جونيور اول مره يحط استقيم سينيور سي با فاسيل عندي جوار سينيالي لعبنا كونتر ملعب السوسي الاولى استنفذنا الرصيد البشري في الدخرة مي ما فماش معناها ما يا تكون او لا تكون معناها في المرحله
0: هذه انت كنت في فتره ما مجبر انك تلعب لاعبين شبان جينيور يعني يلعبوا مع الاكابر الموسم القادم يعني تشوفهم قادرين يقدموا الاضافه يعني تنجم تكون رب
1: صراحه مع احترامك للجوار
0: يعني الفريق الملعب الصفاقسي
1: مش العام الجاي لا مش الاندثار
0: لا
1: مش نكون واضح معك وصريح كمدرب
0: يعني تحكي مش امور ماليه يعني على مستوى الفني ورصيد البشري الفريق
1: مغير من الرصيد البشري كي نقول لك انا جينيور تروازي استخسر 4-2 كونتر سيفاكس معناها ماش نجم نحكيو على ايكيب مش تزمنها ونا با دي ايكيب ريزيرف معناها ايكيب سبور ايكيب جينيور تخسر كونتر جماعية معناها نحترموها طلع جيدة سيفاكس 4-0 في بطولة مش تقول مش نجيب من ايكيب جينيور
0: شنو هي الأسباب أحسن شنو الأسباب اللي خلى الفريق الملعب الصفاقسي حتى على مستوى الجينيور ولا حتى الأمين ما يلقاش معوضين ما يلقاش ملعبية قادرين يلعبوا في الأكابر
1: باه كي صارت الأزمة في الملعب الصفاقسي أنا نشط في الملعب الصفاقسي من بريود بنجاما إيكول حتى وصلت في سبور وسينيور ومن بعد كنت انتقلت من الصفاقسي ورجعت للملعب الصفاقسي باللي حكيوا له الوضعيه ما كنتش نحسبها كارثيه بالوضعيه هذه.
0: لان كنت بعيد شويه
1: ونعرف شنو نقول اللي ما كانش موجود ستاف تكنيك الموجود تو والرئيس الموجود والمسيرين الموجودين وعلى راسهم معناها سي هشام دمق جال البريود الاخرى تندس الملعب.
0: كانت الوضعيه تكون كارثيه اكثر من
1: كارثيه كارثيه. نحكي لك تروا ماتش سكسيسيف في البيت نخسروهم معناها. تلقى عندك اون جور تيبيلير فيهم ولاد جمعيه معناها يحبوا الجمعيه كيما قيس طرابلسي كيما شمضي ضيف الله كيما ساغون كيما صاحبي غربال هذوما عباد وقفت مع جمعيتها بلاش فلوس. ما فماش جور يلعب بلاش فلوس راهو من غير بريم من غير فلوس وستاف تكنيك يلعب يخدم بلاش فلوس ونعرف ايش قاعد نقول. معناها 100 فرنك في الجمعيه ما فماش.
0: دونك تزنا انت تول الامور الماديه ونسالك زاده الاكيد انها كانت هي السبب الرئيسي والاساسي في الوضعيه اللي عاشها
1: الفريق. الرئيس ما قال حتى حل الا انه يفرط في اللاعبين ويبيعهم للسعقة وبيع للسياسة وبيع باش يدخل موارد مادية باش يخلص الجوالات اللي قاعدين يلعبوا. آخر جوال بعناه معناها سيتان جوار بوتنسيال جوار راهو نحكي لك أنا نشوفه مش يكون نهار آخر إن شاء الله إيكيب ناسيونال ونعرفش قاعد نقول
0: اللي هو
1: اللي هو جارديان جبناه من قرقنة الرياضية
0: حارس مرمى
1: حارس مرمى من عام 2008 ان غرون في معناها يلعب تيتولير معنا مع ساغون يلعب فهمت رشيد الشلي جارديان غول نعرفش قاعد نقول شخصيه ما شاء الله بان الاستقي ب 15 مليون صرنا دو سمان ولا ثلاث سمان معناها ما عندناش اون با شو
0: باش توفروا شويه مداخيل على الاقل.
1: صحيح.
0: وانت حكينا المره اللي فاتت حسن انه الفريق تاثر ايضا باضرابات اللاعبين لان وقت المباراه كان في
1: مش موجود حتى مستوى التمرين قبل ماتش قرقنة الرياضيه مش الساحلين نطلب الباب وحي الحبيب في الالي وصلنا ضربوا جوريت 30 يوم
0: هذا ما اثروا على نتائج الفريق
1: أثروا معنا
0: ثمان نقاط خسرتوهم
1: كات ماتش نحكيه في التروة كات ماتش في دو سبون راك تلعب عطلو تو راه نحكيو عطلو ما نحكوش على طيح
0: أربع مباريات خسرتوهم حسنا
1: خسرناهم في البلاد
0: اللي خلى الفريق الآن يعني في وضعية صعبة نتاعو
1: وبعديك كيبانا رشيد وفرنا 15 مليون وفرنا مع جوريت جبنا إكس من جمال جبنا دوم من كركر جبنا إكس من ملعب السوسي الأولى جبنا اكس مع حي الحديد جبنا دي بوان كي توفر فلوس راه تجيب دي بوان الفوتبول توا راه الجوار عنده دي ديبلاسمون عنده معايلات ثم عباد تخدم عباد تحب فلوس
0: الفلوس
1: الملعب الصحي ماهيش موجوده كومبليتمون معناها تلقى جارد ماتريال معناها يقول لك نحب فلوسي تلقى اونترور يقول لك نحب فلوسي مواد بدني يقول لك نحب فلوسي تلقى جوار يقول لك فماشي بريم
0: هذا الواقع يا حسن القادم فماش مؤشرات ولا ضبابيه الرؤيه حتى الان
1: يقول لك حاجة ينفع المجتمع الكيميائي يتخلف بوعوده مرة أخرى وما يعطيش الملعب السياسي حقه يقول حقه على خاطر تقول تروى زيز تقول المجتمع الكيميائي معناها على خاطر احنا مع الرئيس اللي يكون تابع المجتمع الكيميائي الرئيس كسر راسه يمين ويسار ما قا حتى حل في الأخر استنشدنا بهشام دمق اللي مسكين معناها خلى وقته وخلى عائلته وخلى دينته هو أونسيان جور سيتي أن كابيتان وأن غران جور بالنسبة لي في الشخص هشام وأخلاقا وتربية واللي تحب عمل مستحيل ولا يدفع من جيبه تو قال لي باللي كنت نتوقع الوضعية هكا ما كنتش نتوقع أسي بوان هشام وكما جاش هشام في البريود الأخرى هذه على خاطر أنا في الأخر راني ما نكذبش عليك أنا جيري لا شيء سي عيس كما جاش هشام ووفر نأكد لك راهي الوضعية راهي كارثية أكثر من هكا
0: وحسن
1: الوضعية طبعا يوفرش الملعب السياسي باش نقوله لو حتى كنا أثناء العام الجاي راه مش الأندية
0: واضح يزم يتحرك طبعا المجمع الكيميائي حتى ينقذ الفريق ويحمل اسمه في الأخير المركز التاسع ب 28 نقطة مطالب بالانتصار في المباراة القادمة أمام نهضة جمال المباراة اللي بعدها أمام النزل مشعل الساحلين حتى يضمن البقاء متاعه ويعيش الفريق يزم يرجع الملعب الصفاقسي
1: الأزمة
0: المالية بالأساس رأيي
1: أنا أكد لك رأيي باش نكونوا واقعيين أنا ما نشوفش على المدى القريب المدى المتوسط والبعيد جمعية ماشية للاندثار ونصف الخوف
0: واضح تكسا حسن شكرا لك إن شاء الله المباراة القادمة الفريق يرجع ونشوفوه طبعا يضمن بقاء متاعه
1: رو
0: جمهور نادي الصفاقسي جمهور الصفاقسي فرح بنادي الصفاقسي وفرح بسقية الدائر ويحب يفرح بكل أندية الجهة طبعا اللي سواء على مستوى ضمن البقاء ولا الصعود
1: وقرقنا
0: الرياضية الجمهور طبعا في التقريب في كل فرق
1: إن شاء الله تكون هذه معناها ميساج المجمع الكيميائي ميساج الجمعيه الفريق زاد الكل كان نجم يعاونوا
0: حتى ينقذها من الاندثار اي
1: فوالا
0: تكسا احسن سنة عاشور مدرب المعارسفات شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق في قادم المشوار شكرا الى اللقاء نرجع لكم بعد شويه نوصل معكم مشاهدة دائما في سبيسيال سبور

56 دقيقة بعد الساعة الثانية. إن شاء الله تلقى الثلاثة مش نكون معكم طبعا في مباراة الرابطة الثالثة، ونكون معكم في تغطية خاصة لمباراة تهذيب الصخيرة وثبول بوغيبس مع زميلنا سامي الهندوس يكون حاضر معنا طبعا فكرة على هذه المباراة اللي تدور في ملعب عقارب قبل ما يتحقوا بينا طبعا ضيوفنا، ونكون معكم في مباراة نادي صفاقس طبعا ملعب الطيب البهيري في تغطية لمباراته أمام الأولمبي البيجي. ذكروا في كرة السلة إياب الدور الرابعة نهائية، سي سي يترشح للدور النصف نهائي للبطولة بعد فوزه يوم أمس أمام شبيبة بوغاتفا 86-61، مباراة دارت في قاعة بوغاتفا. برافو، قولوا مبروك للسي اس اس ترشح طبعا للدورة النصف نهائي على عكس كأس تونس للكرة الطائرة سيدات، هزيمة النادي الصفاقسي أمام النادي النسائي بكارتاج في الدورة النهائية 3-0 قاعة المنزه اللي احتضنت هذه المباراة. ونقول مبروك للنادي النسائي بكارتاج اللي توج بهذا اللقب 3-0 25-18 25-12 و25-19 كما قلنا للنادي النسائي بكارتاج. مش هرجع لكم بعد قليل، اما نذكروا على مستوى الاوروبي اليوم مش تابعوا اكثر من موعد في البطولة الانجليزية، بورنموث كريستال بالاس مباراة الدور الان في البريمير ليج طبعا تنعطيه على نتائج كاملة، 2-0 لبورنموث حتى الآن مباراة مازالت متواصلة، 3:30 تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، قمة المباريات أستون فيلا مع توتنهام انطلاقا من 7 متاع العشية. في إسبانيا أيضا نتابع معكم مجموعة من اللقاءات، سيلتا فيجو اللي فاز على إلشي 3-1، خطاب في رايو فاليكانو انطلاقا من 3:15، 5:30 ريال بيتيس مع ريال أوفيتو، وفي 8 إسبانيول مع ريال مدريد، مباراة منتظرة ومهمة المباراة هذه. ونذكروا فريق برشلونة تنقص فقط خطوة واحدة لحسم لقب البطولة الإسبانية بعد تغلبه البارح على أوساسونا 2-1 في الجولة 34 من المسابقة، نتيجة ذي يرفع بها برشلونة رصيده إلى 88 نقطة في المركز الأول بعيد 14 نقطة على ريال مدريد اللي يلعب اليوم كما قلنا، وأي نتيجة غير الفوز بالنسبة للريال تعني تتويج برشلونة باللقب رسميا للمرة 29 في تاريخه. في إيطاليا بولونيا مع كاليري، ساسولو مع الميلان انطلاقا من ساعتين، اليوفي مع فيرونا انطلاقا من 5:08 لقاء قمة بين الانتر وبارما، وفي ألمانيا 9:30 سان باولي مع ماينز، و4:30 بروسيا مونشنغلادباخ مع بروسيا دورتموند، فريبورغ مع فولسبورغ انطلاقا من 6:30 في ألمانيا كما قلنا المباريات قاعدة تلعب الآن وما زالت متواصلة، إن شاء الله نتابعوا معكم نتائجها أول بأول. ماينز متقدم على سان باولي 1-0 حتى دقيقة 29. نرجع لكم بعد شوية نكمل معكم مشوارنا بعد الأخبار طبعا، ونطلق معكم في الوصف والتعليق على مباراة الرابطة الثالثة في انتظار التحاق زملائنا على مستوى الرابطة المحترفة الأولى.

بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أسفر حديث مرور جدة بعد ظهر اليوم بولاية المهدية عن وفاة شخصين على عين المكان وإصابة 10 أشخاص بينهم حالة خطرة تم إيواؤها بقسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي طاهر صفرة، وتتمثل صورة الحادث في تصادم سيارة أجرة لواج بسيارة خفيفة بالطريقة الرابطة بين منطقتي كركر والملاهمة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح اليوم أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي في رد كتابي على سؤال النائب مجلس نواب الشعب غسان يأمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. في العالم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة عرب سليم جنوب البلاد. من جهة أخرى، أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلية بمسيرة في بلدة البياضة مشيرا إلى تحقيق إصابات مباشرة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن صور أقمار اصطناعية أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية قرب الحدود جنوب لبنان بالأرض، وأضافت أن عمليات الهدم الإسرائيلية شملت مباني حكومية وبنى تحتية مدنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3: ثلاث دقائق بعد الثالثة ومباشرة نمشيو مع زميلنا السامي الهندوز ملعب عقارب. طبعا لقاء هذه بسخيرة بولبوغيب. السامي مرحبا بك.
4: مرحبا بك وليد، شكرا لك وتحية لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الصفر. أحييكم أينما كنتم من الملعب البلدي بعقارب. الجولة العاشرة لمرحلة الإياب تجمع شتى اليوم التهذيب الرياضي بسخيرة وبولبوغيب الرياضي على ربط الهواد في تقس ربيع بيبتيز على أرضية عشر الصناعي بحضور جميعي قليل عدد يلعب التهذيب الرياضي بالسخيرة مع بداية الشوط الأول على يسار حجرات الملابس اللاعبين بالألوان الزرقاء والبيضاء، في حين يلعب بولبوغيب الرياضية على يمين حجرات الملابس اللاعبين بالألوان الصفراء والأسود. ولكن تشكيلة الفريقين والبداية طبعا بالفريق الضيف بولبوغيب الرياضية بجابس عثمان بن عثمان في حارس المرمى، خميس عقرود وسام مكي، محمد أمين الحمروني، حسن مرزوقي، علي هاتفي، على طالبي، طاهر زيقي، طاهر حمادي، صلاح خليفي، ووجدي المدب، على بنك بودلات بولبوغيب الرياضية عبد النور الجعاترة، محمد محمود غومة، حازم جبري، آدم هشاني، وعماد الزغب، ومهران الفيد، المدرب مصطفى كعام. هذه اللحظة بالذات يعرض الحكم حمد الوسلات عن بداية المباراة بين التهذيب الرياضي بالسخيرة وبولبوغيب الرياضية بجابس. بالنسبة للتهذيب الرياضي بالسخيرة، العضوي بن أحمد عاصم المرمى، حلمي عميري، أسامة الناجح، إيهاب بن محمود، سامي المجري، محمد أمين العبيدي، غسان بن محمود، خالدون النايلي، منذر فرج، عاطف بن عمر، محمد علي الطاهري، على بنك بودلاء التهذيب الرياضي بالسخيرة، بسام المسعد، يوسف الشرني في رأس العقربي، ريان بن محمود، أحمد عباس، حسين نصر، ولا الدين العش، احمد الفوراتي، ياسين التونسي، ويدور من الفريق علي المجاهد. تقدم تحكيم هذه المباراه حكم رئيسي حمزه الوسلاتي، حكم مساعد اول ايمن بوزرعه، حكم مساعد ثاني امن الله الوري، حكم الرابع لؤي جبالي، مراقب المباراه محمد السبوي، ومنسق العام جديد يحليلو. تقدم تحكيم هذه المباراه من رابطه الكيف الشمال الغربي. دقيقتين منذ انطلاق المباراه وتعادل الاصفر بين التهذيب الرياضي بالسخيره وبولبوغيب الرياضيه بجابس.
3: شكرا لك، يعطيك الصحه، نرجعك بعد قليل. سامي طبعا ان شاء الله نكونوا اول باول في متابعه لهذه المباراه، تقدم معنا باش نرجع لكم بعد شويه. مازلنا نحكيوا كره الطائره، باش نحكيوا ايضا على تقدم ساقيه الدير في قدم المواعيد ان شاء الله بعد شويه. في انتظار يلتحق بنا زميلنا فتحي صامت، نزار دربال، ووسيم عز الدين في لقاء نادي صفاقسي والاولمبي البيجي، مباراه تنطلق في حدود الساعه الرابعه.

0: عشر دقائق بعد الثالثة نرجع لكم من جديد. الأجواء كانت متميزة البارح في الحقيقة في ساقيه الدير بعد التعادل اللي رجع به فريق تقدم ساقيه الدير من جيب سمير الملعب الجيب في تعادل بدون أهداف، خلى تقدم ساقيه الدير نجم نقولوا حتى في الأذان بتاع الأحباء والناس كل طبعا أنه تقدم ساقيه الدير إن شاء الله في الرابطة المحترفة الأولى في انتظار الكواليس طبعا وما ستؤول إليه الاحترازات طبعا، وننتظر بداية الأسبوع القادم على مستوى الترتيب. ساقيه الدير في المركز الأول ب 53 نقطة، الملعب الجيبسي منافسه المباشر المركز الثاني ب 52 من النقاط، ثم مستقبل القصيري المركز الثالث ب 44 نقطة. الأجواء كيفاش كانت البارح؟ متشنجة شوية، ثم إصابة حتى لمدرب الفريق يسري بن كحلة، هو لبس سما قاعدين نشوف فيه دائما في ملعبنا في مثل هذه المباريات اللي يكون فيها تنسيون عالي برشا. خلينا نستقبلوا معنا رئيس النادي سيمونير ملك. استقبلوا سيمونير، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد، مرحبا بك وبمستمعي ومشاهدي ذات شخص.
0: مش نسمعوا بعد شوية طبعا المدرب شنو قال وشنو حكاية حتى على القرورة اللي ضربوه بها التفاصيل. خلينا ناخذ عندك انت طبعا فكره مع اللي يسمعوا فينا طبعا جماهير الفريق والناس كل طبعا احباء الرياضه على الاجواء البارح كيفاش كانت خلال هذه المباراه اللي احنا قدناها راو كلها بتفاصيلها من البدايه حتى النهايه بكواليسها قبل انطلاق المباراه وبعد انطلاق وبعد المباراه.
1: والله يا سي وليد اقول لك حاجه، شيء اسف والله شيء اسف وصلنا بالكوره بمستوى الكوره. علاش؟ على خاطر عرس كره وكيما هذاك زوز فرق تبارك الله معناها عندهم ملاعبيه وعندهم بوتنسيال نتاع لعب تبارك الله يفرجوا حتى في القسم الوطني صلي على النبي.
0: زوز فرق
1: على خاطر جمعيتي يفرجوا كره ويلعبوا كره نتاع رابطه اولى معناتها يعطيهم الصحه. علاش الجمهور ويفسد لنا العرس كيما هذاك؟ راهو الشيء اللي شفته انا بوم معناها بوم الحقيقه نتاع ربي عندي تو موسمين معناها نتحول مع الفرق اللي شفته أمس في جابس ما شفته في حتى ملعب، ما شفته في حتى ملعب، أجواء مشحونة من الأول. مع تحية للسي أحمد رئيس الجمعية اللي فرح بينا وكرمني كالعادة ورود واحد كل بارك الله فيه. أما الانفلات الجماهيري مانيش فاهم شنو وين يحبوا يطلبوا الكرة
0: نتاعنا. هو على مستوى راهو زوز فرق
1: دوبها بطنا اللاعبية معناها عباد تتكلموا نعملوا لكم ونفعلوا لكم.
0: هذا الجمهور يا سيمونير خلينا نوضحوا الصورة، خلينا نوضحوا الصورة. راهو على مستوى العلاقات بين زوز فرق على مستوى الهيئة والملاعبية راهي الأمور نعرفوها جيدة جدا.
1: الأمور طيبة وخارقة للعادة. خارقة
0: ديما الجمهور
1: أنا راني مع أي جمعية ما عندي مشكلة مع حتى حد. اما احنا نحاولوا كيفاش يا اخي معناه علاش تعزيزات الامنيه الكل على شكل واحد كل خطر يعرف باللي شيء معناه راهو ما نعرفش انا في كل ملعب اذا كانت تمشي انت باش تلعب ماتش كوره ما تعرفش على روحك ترجع ما ترجعش تو كي نامس الكوش تضرب قاروره ما الكيني كيف لما مشى زاو اليوم مشى يصور على الرقبه نتاعو معناتها رقبته مسكين طاح اغمي عليه. جيت للكاتريام قال لي لا ما قال له حد يقف من واحد من البنك. مشيت للحكم قلت له
0: قال له حد يقف من البنك
1: نعم قال له ما قال له حد يقف من البنك معناته يلزمه يقعد مخب يقعد ما فهمتش كيف
0: معناته ايش هو
1: ما انت فهمت الحكم مشيت له بعد نهايه بعد ما ظفروا لو ان هي معناته راو الكوتش تضرب قبل الظفره النهائيه. مشيت له وسط الميدان قلت له شوف الكوتش قال لي مانيش طبيب ويعيط عليا معناتها يعمل فيديو كيما هكا قلت له احترم يا معلم احترم روحك شويه معناتها تشوف حتى راهي اجواء
0: معناها ممكن زيد تشنج الوضع اكثر.
1: اكيد احنا يا اخويا رانا نحبوا التهدئه ونحبوا يودي ماتش كوره تصحين
0: وراهو زوز فرق ينجم يكونوا موجودين في الرابطه الاولى سيمونير نزيدوا ناكدوا راهو زوز فرق ينجم يكونوا عادي جدا في الرابطه الاولى
1: يستاهلوا باش يكونوا في الرابطه الاولى.
0: ثم براج مازال
1: احنا ولا هما صحيح ولا مازال ثم معناتها براجي اللي ماشي حاصل الحظ باش يطلع معناها خلينا من الكواليس خلينا من الكل كرويا دز كيف يستاهلوا القسم الوطني
0: واضح. ننتظروا بدايه الاسبوع الرابطه مش تنظر في احتراز كان تقدم به فريق الملعب الجيبسي على لاعب من مستقبل القصرين. ممكن الاحتراز هذا يغير الترتيب ما نعرفوش طبعا النتيجه نتاعو كيف مش تكون. اما ديما ساقيه الدير قادر انه يحسم الامور في الجوله الاخيره ويضمن مروره وبقاءه ان شاء الله في الرابطه المحترفه الاولى
1: ان شاء الله. هذاك مش بدينا احنا ما علينا كان نرفع ماتشنا جابس عنده ماتش مع جلمة وربي يقدر الخير
0: واضح
1: فهمت هذاك الله احكام الكره هذيك هي ان شاء الله ان شاء الله يحالف ان حظنا احنا بعد المجهودات هذه موسمين وموسم يصير خاصه نسنا هكا تشوفوا تبارك الله من لعبيه ممرن كف تبارك الله لي الاداره قايمين بواجبنا مع اللاعبيه مع الكل رغم الظروف ورغم الصعوبات الماليه والحمد لله يا ربي معنا
0: لا بشهاده ونكونه. الجميع فنيا سقيط الدير قاعد يقدم في موسم متميز جدا كرويا بشهاده أكيد. الفنيين أكيد. حتى الانديه المنافسه يقول لك سقيط الدير حتى المعرب القابسي راهو يحكيوا امس يقول لك فريق كان محترم جدا سقيط الدير والتعادل اللي صار كان ممكن يكون هزيمه لفريق الملعب الجيبسي على عشبه على عشب ميدانه
1: احنا نقول الحمد لله يا ربي معناها كعطاهم بلانتي 88 دقيقه بلانتي تعرفوها ما هيش بلانتي بكل والله اليوم نتفرج على الطاور تحاليل الكل نتاع اللي صوروا مع الكل ما سميهش بلانتي البارح عملت تصريح انا متشنج قلت نقول ان شاء الله انا غلط خاطر ديما راني ننزل التحكيم نتاعنا التونسي وعندي ثقه في التحكيم
0: بعد ثبتها سيموني
1: راه يحبوا يزعزعوها بالسيف راه والله العظيم الواحد الله غالب معنا ساعة يخرجوك على سنتك
0: واضح حتك ساعة سيمونير الجماهير الكل تنتظر في فرحة في سقيط الدير طبعا
1: ان شاء الله ما حكيناش على الفرحة نتاع البارح في وليد البارح والله العظيم والله
0: فرحة صعود
1: معنا مش فرحة صعود يا ودي حتى جماعة كلموني قلت لهم الولاد خليوا راهو مازلنا ما تبارك الله داخل الساقية معنا ما أول مرة نشوف الساقية هكاك أنا هيك الهبة الجماهيرية وهكا حب الجماهير نصفقوا الخير نصفقوا الخير يا ودي رانا مازلنا ما طلعناش نصفقوا خير إن شاء الله يا ربي ان شاء الله لا تخيبنا هذاك الواحد يش يقول الله يخيب الجماهير هذيك البارح وليدات صغار يعنقوا البوس وبارك الله انسى رجال كبار من الساقيه للملعب كورتاج بالموتورات بالكراب وعلى السخين يجروا ورا الكار
0: تاع فريق رسمي نضمن الصعود بتاعه تاع فريق رسمي
1: اطلال القسم الوطني
0: ننتظر دونك
1: ان شاء الله هذيك بدر خير وربي ان شاء الله
0: فيكم عند صغاركم سيموني ربي ننتظر ان شاء الله الجوله الاخيره والحسم نهائيا تو نشوفوا طبعا التفاصيل كلها يعطيك الصحه نورتنا بالحضور شكرا لك شكرا لك الى اللقاء او شو اسمه تصريح المدرب يسري بن كحله مش نسمعوا تصريحه على المباراه وحتى على الاعتداء اللي وقع عليه بعد يعني في اللحظات الاخيره
2: اللقاء رغم ان معناتها جينا وبدينا المباراه والناس كل شافت معناتها لعبنا معناتها كيف ما نقولوا معناتها بدون مركبات لعبنا لعب هجومي جاتنا عديد الفرص في الشوط الاول في النهايه معناتها خرجنا بنقطه خاصه معناتها في اخر وقت المنافس معناتها اهداله الحكم ضربه جزاء معناتها تلق الحارس نتاعنا وضيعها النقطه خلات معناتها نحافظوا على المرتبة الأولى حتى الجولة 25 ونشكر اللاعبين على المردود الكبير اللي عملوه وعن الدية الكبيرة اليوم المباراة كانت بصراحة على الملعب ممتعة جدا اشتقنا خاصة في الدرجة الثانية حضور جماهير كيف ما حضرت اليوم في الأجواء الحماسية وإن شاء الله معناتها كيف ما نقولوا احنا نشوفوا في أغلب مباريات في تونس معناتها الحضور الجماهيري والتشويق في الملعب كيف النقطة معناتها إن شاء الله تكون ذهبية كيف ما قلت حافظنا بها المرتبة الأولى وإن شاء الله المباراة الجاية نحسموا المرتبة الأولى نهائيين ونكملوا الموسم تاعنا متصدرين الحمد لله هو كيف نقول أغلب الملاعب التونسية معناتها ظاهرت معناتها رمي القوارير الكلاسيكية معناتها في الملعب وعلى الفريق المنافس فالحمد لله معناتها هي معناتها جيست لي فيه نتاع الشوك الأولى لما جات عليا معناتها السيربريز لكن الحمد لله معناتها سليمة وإن شاء الله الأمور هذه يتلافاوها معناتها الناس ولا في ملعب جابس وفي الملاعب الأخرى الكل معناتها باش الناس كل معناتها هو عرس كروي كسوى المباراة هذه ولا غيرها معناتها كيف متلعبت مباراة حماسية وجمهور استمتعت معناتها الناس كل تروح لا لا لا بس

0: نرجع من جديد ويلتحق بنا مرة أخرى سامي الهندوز في لقاء عقارب تهذيب الصخيرة طبول بوقاب. سامي مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك وليد. مجددا وصلنا لتعطش فيك لعب ولا زالت تعادل الصفر بين تهذيب الصخيرة وطبول الرياضية في جابس. لتذكير أن أبو عجل أن تهذيب الصخيرة يحتل المرتبة 11 ب 24 نقطة بعد 7 انتصارات و3 تعادلات و12 هزيمة. سجل خط هجوم 22 هدف والخط دفاع 29 هدف. يتقارب جدا مع المنافس اليوم بولبو الرياضية في كيبس تحت المرتبة 12 ولكن يتساوى في النقاط مع تهذيب الصخيرة طبعا بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة. التهذيب الصخيرة يحتل المرتبة 11. بولبو الرياضية انتصر في 6 مباريات وتعادل في 6 وانهزم في 10 مباريات. سجل خط هجوم 18 هدف والخط دفاع 26 هدف. مباراة اليوم يعني النسق متقارب جدا تم برشا ريتم منذ البداية. أكيد الفريقين في حاجة للثلاث نقاط للابتعاد عن مكان الخطر في آخر الترتيب. على كل حال ترجع كرة للتهذيب الرياضية الصخيرة مقطوعة من حسن مرزوقي في وسط الميدان لبولبو الرياضية لكن الحكم حمزة الوسلتي يعلن عن ضربة مخالفة لدفاع بولبو الرياضية في جابس. كما قلنا وصلنا إلى 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وعلى زال التعادل أصفر بين الفريقين بين تهذيب الرياضي بالصخيرة والبولبو الرياضية في جابس. وفي الأثناء إصابة لعب بولبو الرياضية في جابس والحكم حمزة الوسلتي توجه له للثمانين على ساحة اللعب. توقف اللعب في هذه الأثناء وليد لإسعاف مدافع على السلبي لعب بولبو الرياضية في جابس.
0: تكسح يا سامي نرجع لك بعد قليل. نذكروا على مستوى الرابطة الرابطة الهوية المستوى الأول لقاء نتابعوا فيه أيضا مع زميل عبد الكريم الشيخ مش على الساحلين ونستر أقول لا شكرا عبد الكريم شكرا مش على السويسي وخطاف القلعة الكبرى 1-0 لمش على السويسي. محمد أمين الطياري أمضى الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن. شكرا لك عبد الكريم. قرقنة الرياضية 2-0 أمام نادي جبنيانة أيضا يعطيك صحة. شكرا عبد الكريم على كل هذه المعطيات وقاعد يتابع معنا في النتائج الحاصلة. طبعا ذكركم مباراة لعبت حتى الآن بين السبت والأحد وقاعدين في مواكبة مباشرة لكل مباراة اليوم بعد ما تابعنا معكم يوم أمس فوز الملعب الصفاقسي على النادي الأهلي الصفاقسي 1-0 للملعب الصفاقسي. تقعدوا معنا متغيروش الموجة مواصلين معكم ديما في أجوانا سبيسيال سبور حتى 6:30. نرجع لكم بعد شوي.

0: 30 دقيقة بعد الثالثة، مرحبا بكم من جديد. نرجع لكم لسبيسيال سبور كما قلنا في مواكبة لمباراة هذه بسخيرة وتبولبو جيبس. من هندو شاري يرجع معنا بعد قليل. والأربعة تنطلق مباراة الرابطة المحترفة الأولى في جولة 28 ملعب طيب المهيري. نادي صفاقس سيستقبل اليوم الأولمبي الباجي. فرحان برش يكون معنا وسيم عز الدين اليوم باش يتبع معنا المباراة وشوف تفاصيلها. سي وسيم مرحبا بك.
1: مرحبا بك عايشك سي وليد، مرحبا بالمستمعين الكل.
0: مرحبا منورنا. نزار دربيل مستشار التحكيم، مرحبا سي نزار.
2: أهلا وسهلا سي وليد، تحية ليك، تحية الخويا وسيم اللي تقريبا اول مره معنا نقعد مع بعضنا.
1: شرفت كبير عايشة، حتى انا شرفت كبير
2: باش نكون معاه
0: اول مره.
1: لا حتى في الدنيا اول مره نتلاقى.
2: معناها ممكن انا نعرفه بالاسم، معرفه كبيره، واليوم حصل لي الشرف اني معنا باش نقعد انا وياه.
1: شرف
2: ان شاء الله نعديو امسيه رياضيه طيبه.
1: شرف متبادل، الله يخليكم
0: الزوز. طبعا ان شاء الله نعملوا اليوم مباراة ترتقي إلى مستوى الانتظارات على مستوى رهانها طبعا مهمة لزوز فرق، ودائما نشوفوا للتحكيم ونارا، وطبعا هل ممكن نخرج مباراة إلى بر الأمان. برش حديث على التحكيم الموسم هذايا. وسيم كيفاش نقدموا المباراة؟ الأولمبي البيجي وضعية حرجة، مركز 13 ب 28 نقطة، ونادي الصفاقسي مركز 53 اطمئن نجم نقولوا على مشاركة إفريقية، اما ديما يحب يحسن الترتيب،
1: يطمح للمرتبه الثانيه ديما. نادي رياضي الصفاقسي ديما جمعيات الكبار تطمح للشامبيونز ليج، معناها تو يمكن المشاركه الافريقيه. نادي رياضي الصفاقسي معناها حصلت صحيح، مازال جوست الخطايا اللي لازمها تخلص وليد مشكله كبيره معناها الخطايا، مي يقعد المباراه ديما عندها رهان، والرهان نتاعها هو انه نادي رياضي الصفاقسي يمشي للشامبيونز ليج معناها، وهذاك
0: هدف كل الصفاقسي. ينجم منطقيا، ينجم
1: منطقيا، ينجم بالموجود، ينجم ما فماش حاجه تمنع، خاصه انه مازال ما مباراه تجمعك بالنادي الافريقي، مازال اللعب معناها طونكو حسابيا.
0: نجم الساحلي استقبل نجم الساحلي في الجوله الاخيره في صفاقس.
1: شوف نادي رياضي الصفاقسي ينجم يربح اي فريق في اي وقت اذا كان يحب، واضح صحيح انه هو
0: يبدا في نهار
1: صحيح بالضبط. هذاك هو نادي رياضي الصفاقسي جمعيه كبيره، احنا نقولوا بتاريخها وبعراقتها تنجم تربح اي جمعيه.
0: شفتها في مباراه رادس،
1: شفتها في مباراه رادس
0: الصفاقسي ما كانش في مستوى انتظارات الاحباء نتاعو وجمهوره.
1: شوف الجمهور ما يلزموش يكون قاسي برشا على نادي رياضي الصفاقسي وعلى المدرب نتاع نادي رياضي الصفاقسي، هو عنده افكتيف يحكم فيه، هو اقرب واحد للافكتيف نتاعو ويعرف شنو اللي نجم يعمل وشنو اللي نجم يزيد. يمكن نادي رياضي الصفاقسي افتقر في المباراه هذيك المهاجمين. فما نقص في المهاجمين صحيح، خلى بلاصه كبيره برشا ياد بالوافي تحب ولا تكره، اثنين العايدي زاد تضرب لك، دونك انت عندك نقص في المهاجمين. شكون اللي قاعد لك؟ قاعد لك اونانا اللي هو موش في الفورمه الكبيره، أقبله وبن علي اللي بدأوا المباريات،

0: خاصه الدربالي
1: صحيح ومن بكار معناها انت الدربالي كان ينجم يسجل لك هدف وبكار سجل لك هدف معناها انت لهنا الخطه كانت هجوميه نوعا ما. صحيح انه النادي الرياضي الصفاقسي يخاف من الترجي ومن الاسامي نتاع الترجي. صحيح انه وقت اللي تلعب ضد دانو تحب ولا تكره باش تعمل اخطاء في الدونسيتي فيزيك هذيك وفي الرزن في الثقل على المدافعين. اثنين ومهم جدا انك انت الميليو تيران تاع الترجي اكسبيريمونتي تحب ولا تكره وما زالك خارج من شامبيونز ليغ معناها في نيفو عالي حتى على مستوى اللعب وعلى مستوى الريتم. نادي الرياضي الصفاقسي جار المباراه كما ينجم يجاريها وحاول المدرب انه هو يسرق المباراه بلغه الكره هنا حاول انه يسرق اكثر من حاول انه يلعب ما لعبش الكره حاول انه يخطف المقابله على بالاريتي حاول انه يخطف المقابله على كونتر صحيت على كونتر اللي اللي اللي جات الفرص صلى غلب ما تسنيتش. اما انا نتصور انه العقليه نتاع نادي الرياضي الصفاقسي كانت عقليه باهيه بوزيتيف معناها بالنسبه لي انا وتنجم تزيد تقدم شويه بالصغيرات سورتو اللي قاعدين يقدموا في مردود ممتاز ممتاز جدا كما طرابلسي اللي قاعد يعمل في موسم ممتاز جدا.
0: باش نرجع لك نحكيو على مباراة اليوم هل ستختلف على مباراة الترجي ولا لا؟ لكن قبل هذا سينيزاب تعطينا رأيك في طاقم التحكيم اللي سيدير مباراة اليوم. نذكر سيف الورتاني حكم الفار مجدي بلاغ.
2: سيف الورتاني أنا في لقاءات سابقة كنت معناها نبأت له أنه عنده مستقبل معناها ممتاز هو حكم شاب لكن خويا وليد ثم اشياء مش تخليني نتكلم توا معناها احنا ما في الكره نتاعنا ولات المقابلات معناها تتلعب في الكواليس واداريا ومقاتش فنيا لكن حتى في التحكيم ثم اشياء تخليك ساعات معناها
0: تثير
2: تعيينات تثير نقاط استفهام عديده كيما توا مثلا التعيين تاع سيف الورتاني للمقابله هذه. سيف الورتاني هو حكم كما قلت راهو من الحكام الممتازين لكن هو حكم تابع لرابطة الشمال الغربي لكرة القدم.
0: إذا واليوم عنا باجة
2: أنا مش نسأل السيد رئيس لجنة التحكيم علاش ما خليتش أنت حكم السفاقس اليوم وكفى الله
0: من القتال
2: وديبلاسمونات وكذا وكل عليه شنو الأشياء أنت كلجنة التحكيم مش عملت اليوم أنت خليت هذا الحكم في فوهة بركان مقابلة راهي مقابلة مصيرية بالنسبة للأولمبي الباجي وكذلك هي مقابلة معناها مهمة جدا للنادي الرياضي الصفاقسي اللي حسابيا مازال يلعب خاصة يعني على المرتبة الثانية
0: تعين عليه أكثر من نقطة استفهام. يعني ما شوفش انتماء الحكم إذا كان تقولي من رابطة الشمال الغربي ما تتسألش يعني على انتماءاته كيفاش ممكن تكون الحكم
2: بالذات. أنا قلت معناها نقاط استفهام معناها أنت
0: منذ البداية استعمل الزلمة تعين الميدان
2: مش نحكي أنا نقول كالنادي الرياضي الصفاقسي من الأول مش نشكك في نزاهة هذا الحكم. الأولمبي الباجي من أولى المباراة مش ينتظر المجاملة من ولد بلاده. شنو هو اللي تنتظر من الحكم في المقابلة معناها اليوم
0: مش ولد بلاده ولد الجهة
2: معناها
0: مش ولد الجهة
2: ولد الرابطة ولد رابطة الشمال الغربي. إذا نتمنى التوفيق لسيف الورتاني وإن شاء الله يا ربي معناها تتعدى المقابلة في كنف الروح الرياضية وما نشوفوش أشياء اللي هي إكسترا كورة كما اللي شفناه بالله خليني سي وليد كما اللي شفناه مثلا في مقابلة أمس بين ساقيت الدائر وبين ملعب الجيبسي معناها روح حتى الحكم أحيانا يا أخي توا
0: شنو رأيك خلينا نفتح قوسين على الإعلان على ضربة الجزاء مثلا
2: ضرب الجزاء ما كانتش موجودة بالكل ما ثمش ضرب الجزاء أنا حتى هي أول حاجة الكرة ضربت في الكتف متاع الملاعب وعلى افتراض أن الكرة ضربت في يده اليد الملاعبي كانت لاصقة لبدنه يا أخي شنعملوا له نقصوا له يده الملاعبي يا أخي وكان قريب
0: ضرب الجزاء غير شرعية
2: غير شرعية وكانت معناها
0: ولو استبشرنا خيرا نحن بتعيين الحكم لانه كان على
2: شوف
0: الورق
2: شوف سي وليد شوف سي وليد احقاقا للحق قدام ربي ثم كلمه زمن نقولها في امير لوسيف امير لوسيف الشوط الاول عدى مقابله ممتازه وممتازه جدا
0: هذا اللي كان منتظر
2: في الشوط الثاني تقريبا لحدود دقيقه 65 او دقيقه 70 انقلبت الامور
0: انتظر الاخطاء نتاعو
2: السبب حسب رايي انا الشخصي انه الاجواء المشحونه الكبيرة اللي كان في جبس الحكم خاف
0: أثرت عليه
2: الحكم خاف وأكبر لقطة معناها كنت وساعة معناها نحكي أنا وسي وسيم ثم لقطة صارت في

0: نهى المقابلة بقطع النظر على ضربة الجزاء وعدم شرعيتها، ثم لقت أنه لاعب من تقدم سقيط الدائر مصاب، يمشي له الحكم ينظروا. شنو معناها أنظروا؟ معناها راك تمثل. بعد الانظار شو يعمل حكم سي وليد؟ يستدعي الطاقم الطبي، معناها لي علاجه. أنا ماذا بيا نقول له يا سي أمير؟ فهم هالي أنا هذه
1: واضح. أصيب اللاعب و...
0: وعطاه صبرة وبعد قالوا له جدوي
1: واضح به حكم اليوم ان شاء الله ما يعمل ايش
0: حكم اليوم راه حكم
1: ان شاء الله
0: حكم تيوري ممتاز.
1: اما التعيين هو في مشكله،
0: اما التعيين هو الخطأ.
1: علاش هو اي سي وسيم نرجع فنيا المباراه اليوم نشوف وجه اخر نادي صفاقسي على ميدانه امام جمهوره بعيد على ضغط مباريات الكبرى الكلاسيكو امام الترجي التونسي.
2: هو طوك انت تلعب على شامبيونز ليغ، معناها فما ضغط تحب ولا تكره. اما الضغط اللي بوزيتيف، معناها الضغط بالنسبه للنادي رياض الصفاقسي انت محصل المرتبه الثالثه كل كسوا لي كونديسيون. دونك انت اليوم باش تلعب في اريحيه، احنا نقولوا النادي رياض الصفاقسي في اريحيه اكثر من الاولمبي الباجي، معناها الضغط مسلط على الاولمبي الباجي
1: حتى فنيا بعيد،
2: فما الفوارق بعيده. صحيح
1: بعيد. صحيح مستوى بعيد
2: صحيح، معناها باجسنا
1: الاولمبي الباجي
2: مع احترامنا له احترام كبير الاولمبي الباجي فريق كبير، اما الاولمبي الباجي سنا ما هوش السيزون تاعو، احنا نقولوا باش ما نقولوش حاجه اخرى. معناها الاولمبي الباجي نسميه احنا بلغه الكره يخدم اون دون دو سيسنا، يربح ماتش يخسر زوز، يربح مقابله يخسر اثنين، يعدل يخسر، معناها ما كانتش النتائج بوزيتيف حتى على مستوى الاطر الفنيه. فما برشا تغييرات في الاولمبي البيجي أيوة. اللي من شانها ان هي تعمل بيرتورباسيون في أيوة. في الجمعيه، معناها تحب ولا تكره. واليوم النادي الرياضي الصفاقسي احنا نقولوا سيت ماتش دو كونفيرماسيون، معناها سيت ماتش اللي تحضر به المباريات نتاع الكاس اللي انت تنجم تكون بالقرعه اللي موجوده وبالمازال والفرق اللي مازالت موجوده تنجم تطمح انك أيوة. تمشي لبعيد، معناها تحب ولا تكره طبي. النادي الرياضي الصفاقسي من ليكيبات الكبار اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في التو في في اللي موجودين
1: في الوضعيه دي نجم نحكيه على اقتصاد شويه في المجهود، خوف شويه ملعبيه من اصابات، ملعبيه عندهم ورق صفر يحبوا ينظفوا في المباراه هذه، يعني كيش تدخلها نادي صفاقسي
2: هو ينجم يكون، اما الامبورطونس نتاع المقابله ما نتصورهاش باش تخلي المدرب انه يدور ليفيكتيف في
1: الهدف هذا يحسم الامور
2: صحيح وقتها ينجم يدور ليفيكتيف، اما باش انه يبدا بغير التشكيله الاساسيه نتاعو انا ما نتصورش، على خاطر تحب ولا تكره هو مطالب انه هو يعمل ان ريزلت بوزيتيف
1: اليوم. اكيد الميساج وصل من المدرب للاعبيه انه في ساعه في ساعه تحسم المباراه وتطمئن.
2: اي صحيح، اما مش لا بيده هو ولا بيد الجمهور شيء هذا، ماذا بينا الناس الكل في كل مباراه، معناها المدرب ماذا به يحسم المباراة في 20 دقيقة أيوة. و25 دقيقة ومن بعد يقدم مرتاح واللي جاري يدخل في الجستيون تاع الماتش معناها. أما النادي الرياضي الصفاقسي تحب ولا تكره ما فماش برشا دوبلوريت، مش كونوا واضحين وواقعيين، معناها ما عندكش دي دوبلور، معناها أنت مجرد
1: أنك أنت فريق في مباراة الترجي
2: صحيح المباراة. مجرد أنك أنت تنحي ليزيترونجي تفرق النادي الرياضي الصفاقسي أيوة. تحب ولا تكره مباراة جندوبة كانت أكبر دليل على الشيء هذا أيوة. الحاجة هذه تخلي المدرب يحسب معناها أنت شكون باش ترتح معناها اليوم البقية كل برسك فرد نيفو معنا
1: نشوفوا التشكيلة بعد شوية مع الفتح نشوفوا طبعا تشكيلك كيفاش تكون الأولمبي البيجي كيفاش مش يدخل مباراة وسيم هل مش يدخل مباراة أمام نادي صفاقسي على ميدانه يقول لك على الأقل نخرج بنقطة من اللقاء ولا مش يدخل يحب ياخذ ثلاثة نقاط في الطيب المهيري
2: هو أنت تحب ولا تكره الأولمبي البيجي بعيد أربع نقاط على أقرب منافسه اللي هما ثلاثة اللي نجموا يكونوا يلعبوا على السقوط معناها تحب ولا تكره باش يكون حذر يقول لك انا ما ربحتش ما نخسرش ديما الكونتوري ماركي هذا هو التخمام اللي باش يدخل به الاولمبي الباجي ويمكن التخمام هذا باش يخدم النادي الرياضي الصفاقسي خاطر النادي الرياضي الصفاقسي وقتها باش يولي يضغط هو على الفريق المنافس وباش يولي يحاول انه يخلق الفرص السانحة للتسجيل من اول مباراه بما انه الفريق المنافس في العقليه هذه باش يكون متكتل دفاعيا والا باش يخمم بالطريقه العكسيه انه هو كما قلت انت ساعه النادي الرياضي الصفاقسي يحاول انه يحسم الامور طيب. انا باش يلعب على الكونتر وباش يستنى فرصه باش يسجل هدف ويخلي النادي الرياضي الصفاقسي سو بريسيون تاع ريزولتا
1: ياخذ ثلاثه نقاط طبعا
2: انا ما نتصورش انه هو ينجم ياخذ ثلاثه نقاط اليوم من الصفاقسي
1: باش نشوفوا طبعا المباراه فتح ان شاء الله يكون حاضر معنا بعد قليل زميلي سامي الهندوز يقول لي صخيره تفتتح النتيجه 1-0 اذا لتهذيب صخيره امام طبول بو جابس نذكر بزوز فرق يحتلوا مركز 11 ب 24 نقطة وصاحب الهدف يقول لي عاطف بن عمر في الدقيقة 37 1-0 لتهذيب صخيرة أمام طبول بو جابس مراد نعملوا وقفة قصيرة نعملوا بوز بعد كده نرجعوا نكملوا معكم المشوار طبعا في انتظار يلتحق بينا فتحي صمت

0: 49 دقيقه بعد ماضي 3 وسيم عزين ونجيب حذرنا نحكي برشا على قرقنا الكواليس تاع قرقنا. قرقنا الرياضيه تو رابحه 2-0 يقول لي عبد الكريم الشيخ 2-0 لفريق قرقنا. قرقنا الرياضيه امام نادي بنيانه به. فتحي صامت حاضر ملعب طيب الميري. اذا نمشيو لقاء النادي الصفاقسي الاولمبي الباجي. فتحي مرحبا بك.
1: هلا وسهلا بك وليد، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام. اذا بالفعل هذا هو ملعب الطيب الميري بصفاقس اللي باش يحتضن بعد قليل مباراة النادي الصفاقسي الاولمبي البيجي على مستوى الجولة 13 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. زوز فرق في حجرات الملابس بعد القيام بالحركات الإحمائية بعد قليل خروج زوز فرق مع طاقم تحكيم المباراة في حضور جماهيري محترم ومحترم جدا لأحباء النادي الصفاقسي، وكذلك أرضية ميدان متميزة كالعادة لملعب الطيب المهيري. وبالطبيعة على مستوى طبعا الحضور الجماهيري نقولوا رغم أنه كما قلت النادي هذا الصفاقسي كالعادة على مستوى أنه يلعب من أجل المركز الثاني حسابين، ما زال معني كذلك بالبطولة حسابيا. كل هذا الشيء يخلي الجمهور ما زال أكيد دائما عنده ثقة في لاعبي الفريق أنهم قادرين لربما على تقديم أفضل ما يمكن وأفضل ما عندهم في انتظار طبعا نتائج الفرق المنافسة اللي نعني بها على مستوى أعلى ترتيب الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. طبعا حسابيا كل شيء ما تلعبش منطقيا صحيح، ثم أمور لربما خاصة المركز الثاني نوعا ما صعبة، لكن حتى شيء ما تلعب لحد الآن. لكن نجم نقولوا أنه فريق النادي الرياضي الصفاقسي عموما هذا الموسم قدم ما عليه في انتظار مزيد من التأكيد في قادم المقابلات وفي نهاية هذا الموسم. على كل حال وليد، يعني أرضية الميدان وقع رشة بالماء حاليا طبعا في انتظار أنه يقع أعطى ضربة البداية للمقابلة. نذكر كذلك على مستوى التشكيلة الخاصة بالفريقين، فريق الأولمبي البيجي أكيد وضعيته صعبة وصعبة جدا على مستوى أسفل الترتيب، يبحث عن خروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة حتى لا تتعقد الأمور أكثر بالنسبة لي. والنادي الصفاقسي كما قلنا من أجل المرتبة الثالثة الأفريقية واضحة وما فيها حتى كلام، لكن لما لا كل شيء ممكن، الانتصار ثم الانتظار لبقية النتائج الخاصة بالترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. على كل نبدأ بالأولمبي البيجي. أشرف كرير في حراسة المرمى، محمد عزيز الغربي، الشريف كاميرا، محمد أمين الذويبي، محمد أمين المرزوقي، ألفا سيدي بي، إلياس الضاوي، فراس المحضاوي، بشير حسني، محمد علي العمري، ونعمان كيتا. هذه التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي البيجي. الاحتياطيين شاهين السماوي حارس مرمى احتياطي، بقية اللاعبين محرز بالراجح، فراس فضلي، إدريس حبوبي، هيثم بن مبارك، بادين الشيرني، محمد هادي حدوشي، حسين القفصي، وخالد بن ويدا المدرب، وجمال بن سالم. على مستوى النادي الرياضي الصفاقسي ايمن دحمان على مستوى حراسه المرمى، علي معلول، هشام بكار، كيفا مونديكو، يوسف حبشيه، حمزه المثلوثي، حسن مدو، فراس السكوحي، جمال موتيابا، إيمانويل أوكبولي، وعمر بن علي. تقريبا تشكيله مثاليه ينزل بها فريق النادي الصفاقسي باستثناء يمكن غياب محمد الطرابلسي، نعرف عنده الانذار الثالث كاش ميلعبش المقابله اليوم. بقيه اللاعبين على مستوى الاحتياطيين، محمد علي قعلول كحارس مرمى احتياطي، محمد علي جمعيه كذلك حارس ثاني احتياطي، محمد صالح المهذبي، ريان الدربالي، عبد السلام عقيد، ريان شعبان، عمار تيفور، نور القروي، وويليو نانا، المدرب هو محمد الكوكي. نذكر بطاقم التحكيم الخاص بهذه المباراه، الحكم الرئيسي سيف الدين الورتاني، يساعدوه كل من ثامر السوسي وكذلك وسيم الحناشي، الحكم الرابع حسام بولعريس، حكم الفار الرئيسي مجدي بلاغه، المساعد في الفار هو زياد الضويوي، يراقب المباراه مراد عاشور، والمنسقين الاعلاميين عدنان الهنتيتي وكمال البكيري. تقريبا هذه فكره اولى من ملعب الطيب المهيري بصفاقس. زوج فرق الان خرجوا الى ارضيه الميدان مع طاقم التحكيم، ان شاء الله نستمتعوا بمباراة طيبة، مباراة ممتازة بين الفريقين النادي الصفاقسي والأولمبي البيجي. مقابلات كالعادة ديما الأهداف تكون فيها حاضرة، لقاء ذاب كانت الأهداف حاضرة، لقاء ذاب نتوقع أنه مش تكون ثم أهداف في مباراة اليوم. ان شاء الله نستمتعوا بلقاء طيب، لقاء ممتاز بين فريقين يعتبروا من أبرز المدارس الكروية على مستوى كرة القدم التونسية
0: بتاريخهم طبعا الكبير. يعطيك صحيح فتحي، قد معنا مشجعك بعد قليل. سامي الهندوز يقول لي نهايه الشوط الاول 1-0 لتذيب صخيره امام طبلبو جيبس. شكرا لك يا سامي، ان شاء الله تكون معنا بعد قليل ناخذ معك حوصله طبعا لهذا الشوط. قراءتك وسيم في التشكيله
2: هي بدربالي على الفورماسيون. نادي الرياضي الصفاقسي ماشي في الاربعه 4-2 معناها بالطريقه هذه، بعلي معلول في وسط الميدان معناها نتصور هذا هو دونك النادي الرياضي الصفاقسي باش يكون هجومي اكثر من مباراه تاع الترجي نتصور. وجود موتيابا واوكبولي من الاول في التشكيله يخلي النادي الرياضي الصفاقسي يلعب اكثر لقدام ويحاول انه هو يلوج على بن علي اكثر في المناطق نتاع الاولمبي الباجي، وان شاء الله يتوفق في الاختيارات هذه ان شاء الله.
0: زوج مهاجمين اوكبولي بن علي وراهم موتيابا، طبعا
2: موتيابا معلول نورمالمون وراهم وزوس فكاكا حسن مدو سكوحي بس لوثي باش يلعب على الجهه اليمنى نورمالمون حسب الفورماسيون اللي موجوده مادام الدربالي ماهوش موجود في التشكيل الاساسي.
0: ديبا خاصه في الفتره الاخيره مش قاعد يعطي 100% مع الفريق،
2: هو متيابا
0: استفهام نجم
2: نقولوا متيابا ملي روح من الكوب دافريك ما عملش مقابله كبيره حتى لتو. ما واش واضح علاش الشيء هذا بالرغم انه واخذ برشا وقت نتاع وبرشا فرص، معناها ما مش موتيابا اللي دوبل جا للنادي الرياضي الصفاقسي وكان ممتاز ومتميز وعمل الفارق في الفتره الاولى، يمكن الفتره هذه ما كانش في الفورمه الباهيه. ان شاء الله اليوم يكون في نهار كبير ويقدم مباراه ممتازه
0: اليوم، يعني كل شيء متوفر اليوم في المباراه الاساسي. عشر متميز طبعا مع الطيب مهيري، حضور جماهيري، كل شيء يعطينا ان شاء الله مؤشر انه نشوف مباراه كبيره اليوم من موتيابا ومن الملاعبيه اللي متعودين عليهم في النادي الصفاقسي طبعا يقدموا مباريات كبيره. هاي سي نزار قبل ما نبداو
3: ما عندي منزيد على اللي قلته تقريبا، معناها نتمنى له التوفيق. راهو معناها كما قلنا راهو سيف الورتاني من الحكام الشبان اللي ما ننتظرهم مستقبل واعد. كما قلنا الاشكال الوحيد انه التعيين حسب رأي الخاص كان خاطئ بالنسبه لمعناها المقابله هذه. حاجة أخرى بالله سي وليد، احنا تورا هو احنا الإشكال في الكرة التونسية ولا البار، الخوف كل الخوف هو رغم من البار، راهو البار هو اللي يقلب لك طرح، هو كما يحافظ على سلامة الطرح. نتمنى أنه بلاغة يكون في المستوى، نتمنى أنه ما يأثرش على الحكم، نتمنى مش نقف في التمنيات.
0: وحاجة أخرى حكينا فيها سابقا إن شاء الله ما يأثرش على النسق بتاع المباراة، يعني نقف درج
3: وبعد نلعبوا تيختين ونعودوا نرجعوا درج آخر بار. وخاصة احنا في تونس معناها الفار ياخو بارشا وقت، معناها لقطة حتى لقطة عادية جدا مثلا واللي هي ضربة جزاء واضحة معناها تاخذ درجين بار عادي جدا معناها.
0: واضح سي نزار. دقائق قليله اذن وتنطلق المباراه، الموعد باش يكون الان مع اذان صلاه العصر، بعد الاخبار ونرجع معكم مباشره في الوصف والتعليق على مباراه النادي الصفاقسي والاولمبي الباجي.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يختتم اليوم بقصر المعرض بصفاقس اللقاء التمهيدي الثاني ضمن الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور نائب نبيه ثابت، وذلك في سياق مشروع صفاقس قطب للاستثمار المستدام بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المؤسسات الصحية والجامعية والإدارية. وسيتم العمل على إعداد إعلان صفاقس للاستثمار المستدام ووضع خارطة طريق لتطوير السياحة العلاجية، مع إرساء آلية متابعة لتنفيذ التوصيات بما يعزز مكانة صفاقس قطب إقليمي رائد في الصحة والاستثمار. في إطار دعم العمل البلدي المشترك وتعزيز روح التضامن بين الجماعات المحلية، ساهمت بلدية صفاقس في مساندة مجهودات بلدية العين من خلال تنظيم حملة ميدانية للنظافة، كما تزامنت هذه الحملة مع تنفيذ حملة لإزالة الانتصاب الفوضوي بالتنسيق مع الشرطة البلدية. هذا وتتواصل الحملة يوم غد لمزيد دعم جهود النظافة والعناية بالبيئة. تولت لجنة قبول المشاريع صلب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس عملية التصريح بالاستلام الوقتي لمشروع إحداث منشآت لتغذية المائدة السطحية وفرش المياه على وادي الأخضرية ووادي دخان بمعتمدية الحنشة، وذلك بحضور مكتب المراقبة والمقاولة صاحبة الصفقة. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر الرسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. في العالم، ذكرت مصادر إعلامية أن مقترح الاتفاق الإيراني يتضمن ثلاث مراحل رئيسية تهدف المرحلة الأولى إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل الحرب خلال 30 يوماً كحد أدنى وفتح مضيق هرمز تدريجيا، وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقشي أطلع نظيره الألماني في اتصال هاتفي على جهود طهران لوقف الحرب، وأضافت أن عراقشي أطلع أيضا نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة. ختاما، وفي الأراضي المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم حملة اعتقالات ومدهمات استهدفت عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: إذا تصفيقس تفتح أبواب النجاح لأبناء البكالوريا 2026
5: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
0: معاكم للنجاح،
6: معاكم للنجاح.
0: تلاميذ البكالوريا استنيونا في موعد يومي معاكم للنجاح، توصيات منهجية ونصائح نفسية استعدادا لاختبارات البكالوريا.
6: معاكم للنجاح
0: يوميا في 7:30 مساء بداية من 2/4/2026. كونوا في الموعد.
7: ثمانية دقائق بعد الأربعة نرجع لكم مجيد لسبيسيال سبور. 1-0 لتذيب الصخيرة أمام طبول بوغيبس مع تحياتنا لزميلة سامي الهندوز. قرقنة الرياضية 2-0 أمام نادي جبنين. نتائج وقتية في صالح قرقنة الرياضية حتى الآن من أجل ضمان البقاء امتاح نية الأشواط الأولى. مش على السويسي متعادل مع خطاف القلعة الكبرى 1-1. جمال وكركر متعادلين 1-1 أيضا. شكرا زميلنا عبد الكريم الشيخ. خيرا نرجع مباشرة ملعب الطيب المهيري. فتحي صامت مرحبا بك مرة.
8: شكرا لك إذن وليد، مرحبا بكم مرة أخرى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. 10 دقائق لعاب لحد الآن في هذا الشوط الأول من لقاء نادي صفاقس يلونا في البيجي. نتيجة متعادلة 0-0 بين الفريقين، ما ثماش فرص واضحة بشكل كبير للتهديف من الجانبين، لا من جانب نادي صفاقس لا من جانب الأولمبي البيجي. السيطرة واضحة من جانب نادي صفاقس دون تسليم، والعمليات الهجومية كلها تقريبا لفات نادي صفاقس. بعض المحاولات من جانب الأولمبي البيجي لكن ما أثرتش بشكل كبير على اليقظة الدفاعية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. على كل المخالفة الآن يتحصل عليها اللاعب حسمدو على ما يبدو في وسط الميدان بعد هذا التدخل الأخير من فريق الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي أكيد كما قلت ليبحث عن خروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، مباراة مش تكون سهلة بالنسبة لي طبعا. النادي الصفاقسي يبحث عن 3 نقاط ولا شيء غير 3 نقاط لتجديد الملاحقة على ثنائي الترجي والنادي الإفريقي في أعلى الترتيب. طبعا ذكروا أنه كما قلت النادي الصفاقسي يخوض هذا اللقاء كما قلت بمعنويات لا بأس بها، باعتبار أنه النتائج الأخيرة اللي تم تحقيقها على مستوى البطولة جيدة، وآخرها كان التعادل في ملعب حماد العكبي بلاد ضد فريق الترجي الرياضي التونسي دون أهداف. أكيد فما برشا جمهور من النادي الصفاقسي كان يأمل لأمر نفسه أنه ربما النادي الصفاقسي يعود بالانتصار من العاصمة أمام الترجي الرياضي التونسي. وبرشا طبعا الأحباب كانوا منقسمين شوية وليد، على مستوى أنه النادي الصفاقسي كان يجم يلعب الهجوم في المباراة هذه، كان يجم يجازف أكثر. وبعض الناس يشوفوا أنه النادي الصفاقسي قدم ما عليه في هذا اللقاء، وأنه يعني النادي الصفاقسي قدم مقابلة طيبة ضد فريق الترجي التونسي. على كل نرجع للمقابلة هذه، أقبولي يحاول يوزع تصطدم الكره في الدفاع ويربح تماس في مناطق الاولمبي البيجي. محاولة لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي على الجهه اليمنى، يمشي حمزه المثلوثي اللي هو الجهه اليمنى الان باعتبار غياب ريان الدربيني عن التشكيله الاساسيه في فريق النادي الرياضي الصفاقسي. حمزه المثلوثي شوف كذلك علي معلول يدخل الوسط في حبك العمليات الهجوميه لفريق النادي رياض الصفاقسي. طبعا بعد اكثر استشارات فنيه معاك المدرب وسيم عز الدين، تحيه لي وسيم، وتحيه كذلك نزار دربيل، حمزه المثلوثي، الكره بالراس، الكره في الاخير توصل سهله لفئات الحارس اشرف كرير حارس مرمى الاولمبي البيجي. كنت انقلت مباراه للاولمبي البيجي في سباق الكاس ضد فريق تقدم ساقيه الدير في صفاقس وترشح تقدم ساقيه الدير، وكان اشرف كرير حارس مرمى الاولمبي البيجي من ابرز لاعبي الفريق واللي تقدوا وتالقوا بشكل كبير في المباراه. كانت تجم تكون نتيجتها كبيره برشا لتقدم ساقيه الدير لولا تالق الحارس اشرف كرير حارس مرمى الاولمبي البيجي. نقاوة اساسي اليوم في مباراه فريقه ضد فريق النادي الصفاقسي. ترجع الكره لحمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي بدا اللعب على الجهه اليسرى، يحاول علي معلول يصعد من اجل اخذ هذه الكره ويتمكن من ذلك. الحكم يقول خرجت كرة تمشي تماس لصالح الأولمبي البيجي. نذكر بالتوقيت 13 دقيقة لعب لحدرين في هذه المباراة، النتيجة متعادلة 0-0 بين الفريقين. رمية التماس تتنفذ محمد عزيز الغربي، ترجع من دفاع النادي الصفاقسي، تبقى الكرة لصالح الأولمبي البيجي اللي تحصل على مخالفة يقول الحكم لصالح النادي الصفاقسي في وسط الميدان في مناطق الأولمبي البيجي. هذه المخالفة علي معلول يمشي لتنفيذ هذه المخالفة لصالح النادي رياض الصفاقسي. كما قلت واضحة السيطرة بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي منذ الدقائق الأولى للقاء. حكم سيف الورتاني يعطي الإذن بالتنفيذ لفات علي معلول ولفات النادي رياض الصفاقسي. علي معلول في التنفيذ، ننتظر الحكم طبعا في نقاش مع اللاعبين المدافعين المهاجمين داخل منطقة الجزاء. الكرة تترفع طويلة بالرأس من جانب عمر بن علي، لكن كانت طويلة ومخالفة ضده، مخالفة ضد عمر بن علي لفئات دفاع الأولمبي البيجي. نزلنا تأكيد ننتظر في ارتفاع أكثر لنسق اللعب في هذه المباراة. مخالفة إذن لصالح دفاع الأولمبي البيجي. يمشي أشرف كرير على مستوى رجع الكرة اللاعب لصالح الأولمبي البيجي. أشرف كرير يطلب من زملائه التقدم الى الامام اكثر، يرفع الكره طويله في مناطق النادي رياض الصفاقسي، ثم حمزه المثلوثي في ارجاع الكره بالراس لجمال موتيابا، يعاود يرجعها لحمزه المثلوثي مباشره لعمر بن علي. عمر بن علي الترويض ما كانش ناجح، تتقص من جانب محمد عزيز الغربي وترجع من جديد لفات الاولمبي البيجي عن طريق محمد امين المرزوقي، تتقص من جديد لجمال موتيابا، يحاول يراوغ، تتقص الكره مره اخرى، كره سجيل بين لاعبي الفريقين بين النادي الصفاقسي والاولمبي البيجي. ترجع مره اخرى للمرزوقي، يرفع الكره طويله في مناطق النادي الصفاقسي ويخرج، يخرج دحمان معاه مونديكو كان، وفي الاخير التغطيه كانت من مونديكو، دحمان ياخذ كورته بشيء من الصعوبه، كان ثم ضغط من جانب نعمان كيتا. كره في وسط الميدان من جمال موتيابا باهي المراوغه، لكن التدخل كان عنيف من نعمان كيتا، يظل الحكم باش يوجه انذار. نعم انذار لنعمان كيتا، هذا التدخل اللي كان عنيف صراحه على جمال موتيابا اللاعب الاوغندي. مخالفة إذن لصالح فريق النادي رياض الصفاقسي، يبقى جمال موتيابا على أرضية الميدان.
7: ثاني تدخل هذا
8: نعم تدخلات في الحقيقة شوية عنف، يعني شوية اندفاع بدني نوعا ما من فريق الأولمبي البيجي على لاعبي النادي رياض الصفاقسي في بداية هذه المباراة. نقولوا مش مكبروش الأمور، اندفاع بدني مبالغ فيه. يعني مش
7: طبعا يعلق عليه السي نزار نفس اللعبة نزار،
9: هو نفس اللعبة احنا كما
7: تدخل أول والثاني على بكار ثم
9: كما قال السي فتحي وكما شاهدنا احنا، معناها ثم ثلاثة تدخلات، دقيقة السادسة دقيقة العاشرة وتو في دقيقة هذه، معناها ثلاثة تدخلات ما نقولوش عنيفة لكن فيها تهور معناها
7: اندفاع
9: وحسن انفعال معناها وقت اللي توا عطى ورقة صفراء باش يكلم الجو باش معناها يفرض الانضباط معناها.
7: واضح هاي وصفة تفضلي.
8: شكرا. الكرة ترجع لصالح النادي رياض الصفاقسي، يوسف حبشي يقص هذه الكرة لكن يرتكب المخالفة، يقول حكم مخالفة ترجع لصالح فريق الأولمبي البيجي على مستوى مناطق الدفاعية. مخالفة إذن يمشي للتنفيذ شريف كاميرا، شريف كاميرا يرفع الكرة طويلة في مناطق النادي رياض الصفاقسي. شكون ثم على مستوى التغطية؟ يوسف حبشية في مناسبة أولى، مناسبة ثانية دفاع الأولمبي البيجي، يرجع الكرة ثم مونديكو بالرأس، ترجع الكرة من جديد لفئة الأولمبي البيجي، لكن ثم حمزة المثلوثي على مستوى التغطية، مونديكو تصطدم الكرة في الدفاع وترجع لفئة الحارس أيمن دحمان حارس مرمى النادي رياض الصفاقسي. 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، النتيجة ما زالت متعادلة 0-0. كيفا مونديكو اللاعب الكونغولي، مونديكو كيفا مونديكو يمر الكرة ليوسف حبشية، يوسف حبشية، حمزة المثلوثي تبدل الكرة مع فراس السكوحي، ما فهموش موتيابا يحاول يصلح لكن ما خلطش على الكرة، تمشي سهلة للحارس أشرف كرير. أشرف كرير كرة اللي فات دفاع الأولمبي البيجي طويلة الكرة من الجهة اليمنى وين ثم حمد من الثويبي ولا تماس يقول الحكم لصالح الأولمبي البيجي. حسب الانتشار اللي قاعد نشوف فيه من جانب النادي الصفاقسي يلعب خطة 4-4-2 بعد أكثر بعد إضافات فنية مع وسيم عز الدين. اللعب يتوقف مجددا باعتبار ثم إصابة للاعب الأولمبي البيجي الفاسي دي بي، حكم يوقف اللعب مجددا برشة توقفات. نعم وليد،
7: تعادل 0-0 في كل الملاعب فتحي حتى دقيقة 17 تقريبا في مختلف الملاعب اليوم، مستقبل جيب شبيبة القيروان، اتحاد مقردين، مستقبل سليمان، الإفريقي الملعب التونسي، ونادي الصفاقسي الأولمبي البيجي. هاي الدخول الفريقين وسيم.
10: هو صحيح ان النادي الصفاقسي قاعد يلعب في 4-4-2 بلاتي، معناها يلعب علي معلول على الجهه اليسرى ومتيابا على الجهه اليمنى، يحاول في بعض المرات متيابا انه يدخل للوسط نتاع الملعب باش ياخذ الكره وياخذ اللعبه. من النادي الصفاقسي تحس ان الاليات نتاع 4-4-2 هذه ماهيش مدروسه بالباهي، على خاطر التحركات التحركات نتاع اللاعبين فيها برشا ثقل، والنادي الصفاقسي ما نجمش يخلق الزياده العدديه في الاجناب ولا حتى في الوسط باش ينجم يخلق فرص سانحه للتسجيل. يمكن الاليات هذه اذا كان تتصلح شويه والديبلاسمون تاع اللاعبين يتصلح شويه يمكن نادي الصفاقسي نجم يعمل خطر اكثر، خاصه اذا سرع في اللعب واذا رفع في النسق، خاطر النسق بطيء جدا تاع
7: بمرور الوقت. طبعا نرجع لك فتحي تفضل.
8: شكرا وليد. 19 دقيقه لعب لين في هذا الشوط الاول، ما زالت النتيجه متعادله دون اهداف بين الفريقين. هذه محاوله يخرج دحمان ياخذ كورتو، تدخل مع حبشيه، ترجع الكره لصالح نادي الصفاقسي، حمزه المثلوثي، جمال موتيابا، جمال موتيابا، الكره في وسط الميدان لفراس السكوحي، رجعها مره اخرى لفئه حسمدو، كره على اليسار مع هشام بكار، هشام بكار 1-2 مع علي معلول، كره في وسط الميدان من جديد كيفا مونديكو ليوسف حبشي، عاد البناء الهجومي لصالح النادي الصفاقسي، حمزه المثلوثي مشى على اليمين، حمزه المثلوثي رجع كره في وسط الميدان مع كيفا مونديكو، كيفا مونديكو يبدل اللعب على اليسار مع علي معلول، الترويض ما كانش طيب من علي معلول والحكم يقول تسلل قبل ذلك، تسلل ضد علي معلول في اللقطة الأخيرة قبل ما يستلم الكرة، كان في موقع تسلل علي معلول والمخالفة إذن لصالح فريق الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي يتحصل على هذه المخالفة على التنفيذ من جانب محمد بن الذويبي في تنفيذ هذه المخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي في مناطقه تقرب شوية الوسط الميدان. الحكم سيف الورتاني يأمر بالتنفيذ، ترفع الكره في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، ثم مونديكو بالراس يرجع الكره في مناسبه ولا حسمدو، ثم الكره تقلت لاوكبولي في السكوحي، تخرج كره مع جمال موتيابا، جمال موتيابا على اليمين، حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي مازال محافظ على كورتو، ارضيه اللي فات في راس السكوحي، يعاود يرجع الكره ورائيه ليوسف حبشيه مع كيفا مونديكو، مونديكو من جانب النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان، مونديكو تخرج الكره لبكار، خلطش عليها خلطش عليها، تمشي رمية تماس لصالح الأولمبي البيجي، كانت عملية سريعة حكاية وسيم عز الدين على النسق، بالفعل لازم النسق يكون أسرع من جانب النادي الصفاقسي للمباغتة، لأنه بالطريقة هذه أكيد دفاع الأولمبي البيجي قاعد قاري كل كبيرة وصغيرة على مستوى تحركات مهاجمي النادي الصفاقسي ولاعبي الوسط، هذاك علاش لازم النسق يكون أسرع للمباغتة ولمفاجأة لاعبي الأولمبي البيجي اللي أكيد يعجبهم النسق المتوسط والبطيء بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي في بداية هذه المباراة. كرة تتنفذ ترجع كرة لصالح الأولمبي البيجي، مرة أولى بالرأس مرة ثانية شكون ثم على مستوى التغطية، ثم مونديكو، موتيابا يحاول يأخذ هذه الكرة، موتيابا يرجع الأولمبي البيجي على مستوى التغطية الدفاعية من محمد أمين المرزوقي، ومن جديد النادي الصفاقسي يحاول يفك هذه الكرة مع بكار، والتماس لصالح الأولمبي البيجي في مناطق النادي الصفاقسي، تماس لصالح الأولمبي البيجي، انفيذ من جانب محمد أمين الذويبي، ينفذ رمية التماس طويلة وحاولت فراس المحضاوي ماخذهاش، ترجع من دفاع النادي الصفاقسي طويلة، النية كانت التمرير لعمر بن علي، مرة أخرى يعود الأولمبي البيجي على مستوى امتلاك الكرة، قطع الكرة في مناسبة أولى مناسبة ثانية من جانب الصفاقسي، فراس السكوحي الحكم ممنوع يعطي الأسبقية في اللقطة هذه، كانت الكرة في حوزة النادي الصفاقسي على مستوى بناء هجمة، الحكم رجع لمخالفة التسلل، كان بإمكانه أنه يعطي الأسبقية، على كل ترجع الكرة لحمزة المثلوثي على اليمين، حمزة المثلوثي، حمزه المثلوثي مازال محافظ على كورته, ترجع كره لجمال مطيبة, جمال
9: مطيبة يدور الكره سي فتحي. معناها كان من المفروض انه يترك الاسبقيه معناها في اللقطه هذه, حتى ولو انه المساعد هز له معناها الرايه على التسلل, لكن هو معناها عنده السلطه معناها التقديريه الكامله معناها باش معناها يامر بمواصلة اللعب معناها ياخذ القرار ولجماليه معناها الملعب. وهذا هذا احيانا معناها اللي احنا مش احنا معناها الفيفا هي اللي توصي به معناها راهو ديما راهو الحكم لازم يحافظ على جماليه اللعب. في اللقطة هذه معناها تسرع جدا معناها سيف الورتين في اعلان على التسرع.
8: نعم نعم اكيد اللقطة كان بامكاني نخلي الاسبقية كرة واحدة اثنين ما وصلتش بين قبولي وكذلك المثلوثي والمخالفة لا تماسك الحكم لصالح فريق الاولمبي البيجي. تماس لصالح الاولمبي البيجي على مستوى مناطق الدفاعية في 23 دقيقة لعب الان في هذا الشوط الاول مع تواصل التعادل 0-0 بين الفريقين. رمية التماس محمد أمين المرزوقي, نفذ رمية التماس مع بشير حسني والتغطية الدفاعية من جانب بلد صفاقس يوسف حبشية. دخلت الكرة لأيمن دحمان مع كيفن مونديكو, كيفن مونديكو الكرة على الجهة اليسرى مع علي معلول يمشي لوسط الميدان مع فراس السكوحي. حسامدو أدراغو مازال محافظ على كرة في وسط الميدان, خارج كرة أرضية لفائت أوكبولي الحكم يعطي المخالفة. نعم مخالفة لصالح النادي الصفاقسي طبعا أكثر من 35 متر على مرمى الحارس أشرف كرير يربح. إذن المخالفة هذه فريق النادي الصفاقسي في تنفيذ الكرة باش يكون هناك سكوحي وكذلك حمزة المثلوثي من سيتولى التنفيذ يمشي عليه معلول إلى جانب السكوحي في تنفيذ هذه المخالفة لصالح النادي الصفاقسي. باش يكون على ما يبدو توزيع داخل منطقة الجزاء من علي معلول, مخالفة أيضا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي مع تواصل التشجيعات هنا من جماهير الفريق حاضرة بأعداد محترمة هنا في ملعب الطيب المهيري. تتوزع الكرة داخل منطقة الجزاء, ترجع من الدفاع من جانب الأولمبي البيجي في مناسبة أولى مناسبة ثانية, ثم متابعة على مستوى المتابعة الهجومية, رجع الكرة ورائية لفت حسمدو في رأس السكوحي, إعادة بناء الهجم من جانب الصفاقسي, فضل يرجع الكرة الوراء مع دحمان دخلت لحسمدو. حسمدو على الجهة اليسرى وين ثم جمال مطيبة, مطيبة ما وصلتش الكرة لعلي معلول كما حب, لكن التغطية الدفاعية من جانب النادي الصفاقسي يعاود يرجع الكرة علي معلول مازال محافظ على كورته. علي معلول مازال محافظ على كورته, علي معلول يحاول يمرر ليقبلي لكن تتقصوا لمطيبة, ترجع من جهة الكرة لحسمدو في وسط الميدان مازال محافظ على كورته. حسمدو يدور بالكرة ويرجعها من جديد لكيفان مونديكو ليصعد في منطقة الأولى في البيجي. كيفان مونديكو التمرير ما كانش طيب, ترجع من دفاع الأولمبي البيجي يحاول يرجع يغطي كيفان مونديكو, يرجع معاه اكيد حسمدو للتغطية الدفاعية اخف الاضرار بالنسبة لي, يحط كرة في التماس لصالح الأولمبي البيجي في مناطق النادي الصفاقسي. 25 دقيقة لعب الان ما زال التعادل, ما زلنا في انتظار الاهداف هنا في ملعب طيميري في لقاء النادي الصفاقسي الأولمبي البيجي. رمية التماس محمد بن ذيوب يمشي لتنفيذها, رمية التماس ننتظر إذن في التنفيذ ينفذ الكرة مع المحضاوي, ما زالت العملية لصالح الأولمبي البيجي, دفاع النادي الصفاقسي يحاول يقص هذه الكرة والحكم يقول مخالفة لفائت الأولمبي البيجي بعد هذا التدخل, والمخالفة كانت موجودة فعلا على ما أظن, والفراس المحضاوي إذن يتحصل على هذه المخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي مع إنذار, إنذار السكوحي على كل تدخل كان في شوية عنف, والمخالفة الجانبية تجي على يسار الحارس دحمان طبعا تقريبا 25 متر على مرماه. إذا ننتظر في التنفيذ بالنسبة لهذه المخالفة, ما زال لعب الأولمبي البيجي محضاوي ملقى على أرضية الميدان, الحكم يأمر بنقالة الإسعاف لإخراجه لتلقي الإسعافات خارج الميدان, والمخالفة كما قلت فيها نوع من الخطورة لصالح الأولمبي البيجي جانبية.
7: هدف أول لمستقبل سليمان من اتحاد بن قردين فتحي في 23 دقيقة لعب, المباراة الوحيدة حتى الآن في أهداف سليمان, إذن مركز حرج لهذا الفريق يسجل الهدف الأول من اتحاد بن قردين, البقية تعادلات بدون أهداف.
8: نعم نعم, إذا ما زلنا في انتظار تنفيذ المخالفة, برشا وقت ضايع صراحة, الحكم مش قاعد يأخذ لربما في إجراءات سريعة على مستوى أن اللعب يرجع, كان بإمكانه أنه يقع خارج اللعب لكن يقوم هو لباس الآن ويرجع, كان بإمكانه أنه يتخذ إجراءات أكثر سرعة لأنه برشا تضيع وقت لما اللاعب يسقط سواء كان مجرم لدى السفيق
7: به. فتحي انقطع الخط مع فتحي في مخالفة مباشرة وسيم توقيت والمكان أيضا بتاعها.
10: صحيح هو المكان خطير شوية, ممكن الصكوحي يستعجل برشا في أنه يمشي للتاكل, معناها التاكل كان ينجم يكون خير, والحمد لله دحمان تدخل في الوقت المناسب وخرجت الكرة.
7: في انتظار رجعنا لفتحي نزار أميل وصيف حكينا عليه في البداية, يعني كيفاش تشوف التعيين
8: وليد
7: فتحي رجع معنا فتحي باهي دحماني تدخل
8: إذا من جديد
7: قبل ما نرجع لك فتحي مش نحكيه على الحكام أميل وصيف اللي نهار الخميس يعمل ماتش الترجي ونادي صفاقسي يشد المباراة في ساقيه الدير جيبس. اليوم نلقاوه حكم فار في لقاء نادي الافريقي والملعب التونسي. هذا اسرار من التحكيم على القيمه يعني تاع الحكم ولا شنو بالضبط؟
9: ومن قلت لك انا مساء قلت لك انه عديد نقاط الاستفهام معناها تخص لجنه التعيينات. مابقاش ثم عندنا اربيتريات احنا في تونس, كنا معنا امير الوزير, وانا ما نحبش ندخل في تعليق مثلا اليوم ثم بعض
7: في اللي ماتش حتى الان
9: ثم بعض التعليق اللي بعض التعليق اللي معناها خرجت في وسائل التواصل الاجتماعي معناها تتندر بامير الوصيف وبمعناها قراراته معناها الكل, وكان من الاجدر انه معناها تتحرى اكثر لجنه التعيينات في معناها في حطان الحكم
7: مع الاحتجاجات عليه تلقى يتم تعيينه سواء في الرابطه الاولى في الثانيه والتقى في الفار اذا كان
9: بقدر ما تحتاج بقدر ما لجنه التعيين تعينه
7: تصر
9: هيك هو اللي موجود.
7: نرجع لك فتح هاي تفضل. هاي
8: شكرا. 28 دقيقة لعب ما زال تعادل 0-0, هذه محاولة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي وما وصلتش كما ينبغي لعلي معلول, ترجع كرة في الأخير لصالح النادي الصفاقسي, تماس نفذ من علي معلول من جديد لصالح النادي الصفاقسي ليضغط في هذه الآونة على دفاع الأولمبي البيجي. يوسف حبشية, يوسف حبشية رجع الكرة على الجهة اليمنى من ثم حمزة المثلوثي, حمزة المثلوثي لجمال موتيابا, موتيابا لأوكبولي قبل ما تخرج باش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء والكرة ترجع من دفاع الأولمبي البيجي وثمها الدفع نعم على حمزة المثلوثي والمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي قريبة شوية من زاوية الركنية, مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي تجي على يسار الحارس أشرف كرير, طبعا تقريبا 22-23 متر على مرمى الحارس أشرف كرير. قلت النادي الصفاقسي يضغط, جات فترات اكيد الاولمبي البيجي يعني بالسرعه على مستوى حبك الهجومات من فراس المحضاوي محمد علي العمري لتوجيه الكره كان ديما لعيم نعمان كايتا وكذلك محمد علي العمري, محاوله طبعا من فريق الاولمبي البيجي للمباغته كذلك استغلال صعود لاعبي النادي الصفاقسي, والنادي الصفاقسي كما قلت هو المسيطر نوعا ما على مجريات المباراه لحد الان. مخالفه اذا مش معلول للتنفيذ, علي معلول حكم ينبع اللاعبين داخل منطقة الجزاء, علي معلول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع من الدفاع وثم السكوح على مستوى المتابعة يعود يسدد يتصدم الكرة في الدفاع من جديد, تمشي لحسمدو ممتاز الترويض من حسمدو يحاول يخرج الكرة للمعلول ما وصلتش, ثم حسمدو يرجع للتغطية الدفاعية ثم معاه دحمان يخرج من مناطقه ويأخذ الكرة دحمان ثم موتيابا يقول له عديلي تخلط له جمال موتيابا في وسط الميدان في مناطق مناطقه يوسف حبشية, يوسف حبشية حسمدو يمشي على اليمين الآن ثم حمزة المطوثي يطف الكرة يتقدم شوية حسمدو يوزع الكرة طويلة ثم عمر بن علي يحاول يخوي ذي الكرة قبل ما تخرج يتمكن من ذلك, عمر بن علي يدور بالكرة مازال محافظ عليها يخرج علي معلول داخل منطقة الجزاء الدفاع الداخل يراوغ علي معلول يزيد يراوغ والكرة الهدف الأول, الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من جانب حمزة المثلوثي, كانت أخذ ورد بين الدفاع بين المهاجمين لكن القوة بديت من علي معلول على مستوى المراوغة ممتازة جدا داخل منطقة الجزاء فسخ بها مدافع يقع روح راس راس يعاود يخرج الكرة كان ثم عمر بن علي ثم أقبل يسدد المتابعة كانت من الدفاع وترجع قدام حمزة المثلوثي اللي بتصديدة أرضية يتمكن من افتتاح النتيجة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إذن هدف مقابل صفر جي تقريبا في 30 دقيقة لعب لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بإمضاء حمزة المثلوثي في انتظار نزيد ثبت أكثر من صاحب الهدف, لكن يظهر أنه حمزة المثلوثي حسب ما شفت طبعا هدف يجي في الوقت المناسب دقيقة 31 مش يكونوا صحاح أكثر وليد. إذن حمزة المثلوثي هو اللي سجل لصالح النادي الصفاقسي في دقيقة 31 الاسبقيه اذا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الصفاقسي قلت بعد ضغط ونجم نقولوا هدف مستحق صراحه، يمكن بعد اكثر اضافات مع وسيم عزيز
7: في الحقيقه
8: يعني هدف مستحق صراحه.
7: صحيح المجهود وسيم خاصه من بن علي ثم معلول هم اللي
11: فكا برشا في التحرك نتاع علي معلول، معناها التحرك في ظهر
7: طلب الكره،
11: في ظهر الدفاع طلب الدفاع كان ممتاز ياسر، بعدين هزان الراس باش يشوف زميله وين متمركز باش تكون التمريره حاسمه. هذا هو يمكن نادي الرياض الصفاقسي تو 5-6 دقائق قاعد يحاول يهدد المنافس على الجناب وتعدى من الجهه اليمنى ثم تو من الجهه اليسرى. هذا هو يمكن اكثر حاجه هي انه النادي الرياض الصفاقسي رفع النسق في 3-4 تمريرات هو اللي جابت الهدف الاول هذا.
7: حمزه المثلوثي اذا صاحب الهدف، وحمزه المثلوثي دقيقه 31، 1-0 للنادي الصفاقسي امام الاولمبي البيجي، و1-0 لمستقبل سليمان امام اتحاد بن قردين. البقيه متعادلين بدون هدف حتى الان. فتحي تفضل.
8: شكرا لك وليد. نرجع مره اخرى لملعب تيميري بصفاقس. تحيه زميلي احمد شورق اللي تبع فينا في المباشر، يقول لي راه نعمان كيتا ما اسموش نعمان اسمه نعمان.
7: نعمان نقول بالتونسي نعمان يولي نعمان نعمان اي
8: مكتوب نعمان ن ا ام ا ان دونك بون. على كل باللغه العربيه نتاعنا احنا التونسي نردوه نعمان خير، مادام في تونس نسميه نعمان.
7: أقرب
8: نعمان كيتا المهاجم الاقرب الاقرب للواقع. على كل تحيه ليك احمد. نرجع الكره لصالح النادي الصفاقسي مع عمر بن علي يدخل منطقه الجزاء، يراوغ عمر بن علي يخرج اوكبيلي، سد اوكبيلي فوق المرمى بقليل، فوق المرمى بقليل تلمس يظل الدفاع بالفاع الركنيه. ممتاز التخريجه بتاع عمر بن علي بالقدم ورائيه على طريقه رابح ماجر يعني، ووصلت لأوكبولي والتسديده قويه قويه برشا مست الدفاع ولا حكرت في الشبكه يعني، وتخرج ركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على يسار اشرف كرير. اذا الركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، يمشي عليه معلول رويدا رويدا لتنفيذها. ننتظر التنفيذ اذا من جانب علي معلول يقترب منه في راس السكوحي. نلعب في 34 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، تقدم النادي الصفاقسي بهدف مقابل صفر. علي معلول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه مرت سنتيمترات سنتيمترات مرت هذه الكره الراسيه من عمر بن علي. مصر اليوم عمر بن علي على التهديف اكيد، هداف ويبحث طبعا عن تهديف في هذه المباراة، مهاجم يعيش كامل الأهداف وطبعا فرصة بالنسبة لي للتهديف. عمر بن علي مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي اللي قدم موسم محترم جدا صراحة مع فريق النادي الصفاقسي. أشرف كرير على مستوى رجع الكرة اللعب، يرفع الكرة

0: فاللي ما كانش ثم تفاهم في اللقطه هذه بين عبر بن علي واقبولي، كل واحد عمل على الاخر باش يسد الكره بالراس هكا ولا هذا اللي شفتوه. ما عرفتش انتكم كيف شفتوها اللقطه، كل واحد عمل على الاخر باش يسدد.
1: ما سمعش
0: هو كل واحد عمل على الاخر،
1: ما سمعش زميله اللي وراه خاطر واضح انه كان هو كلمه كان ينجم يخلي له الكره. بن علي كان في
2: ديجا اعتذر له بعد
1: لا لا بن علي كان في منطقه خير من اقبولي في اللقطه هذه.
0: نعم نعم على كل ضاعت فرصه تضعيف.
1: نعم مهاجم الكره معناها يمكن هو مهاجم الكره تكون خير واحسن.
0: على كل فرصه ضاعت على فريق النادي الصفيقسي لتضعيف النتيجه في هذه المباراه. ضربه المرمى من جانب اشرف كرير، كره ترجع في وسط الميدان. شكون ثم في التغطيه؟ ممتاز مونديكو، ذا اللاعب لازم يجدوله بسرعة قبل فوت الأوان. مونديكو بصراحة يعني في كل شيء، في كل شيء، في الوسط، في الدفاع، في التمرير، في القيادة،
3: من أول يعني مباراة لي مع الفريق ما قعدش برشة باش يتأقلم مع المجموعة.
0: نعم يعني لا حاضر باش، لاعب حاضر لكل شيء بصراحة، محارب يتم معنى الكلمة، ولازم يقع يقعدوا معه بسرعة للتجديد، لأنه لاعب كيف هذا ما يتعودش مرتين في نتسفيق. على كل كرة ترجع بكار يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، عمر بن علي براسي شكون يوصلها لموتيابا. ما الهدف ثاني ممتاز جمال موتيابا، ممتاز جمال موتيابا يضيف الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. هدف من أعلى طراز، تخريج كرة من أعلى طراز من عمر بن علي، هذه المرة يمهد ما يسجلش، لكن حتى له في طبق قال له يا موتيابا سجل عليك لمان. وموتيابا بتسديدة أرضية ساحقة تلج الشباك ويكون الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفيقسي
3: في خمسة دقائق.
0: 2-0
3: خمسة دقائق وزهداف
1: نفس الموضوع.
0: 36 دقيقة نعم،
1: يمر على الأجناب، ومقت اللي يمر على الأجناب والتوزيعة تكون محكمة، الهدف يكون ممتاز معناها. وك شفت أنه بن علي خمم جماعيا ما خممش فرديا، والتمريرة ممتازة وممتازة جدا، خاصة أنه شاف صاحبه قبل ما يمررها. الدفاع متاع باجا كان فما سوء تمركز كبير برشا معناها، اللاعبين الكل مشاو البن علي وخلاه الدوزيام ريدو كامل في الدوزيام بال سايبة. باهي النادي الرياضي الصفيقسي توا رفع في النسق وقاعد يمر على جناب، قاعد يسجل في الاهداف. هذا المطلوب.
3: تحس اللاعبين مستمتعين في المباراه،
1: وقت اللي تبدا المباراه ما فيهاش رهان كبير. أي. اللاعب ديما يلعب مرتاح ويلعب باكثر اريحيه معناه، وهذا واضح على النادي الرياضي الصفيقسي، كما واضحه برشا كريسباسيون على اللاعبين نتاع باجا، والضغط اللي مسلط عليهم واضح عليهم حتى في العمل،
3: عكس اللي يشوف فيه في وجوه لاعبين النادي الصفيقسي استمتعوا بالمباراه وقاعدين يعني وكانه مرشح. احنا نشوفوا برشا هدايا في اليوم في اللقاء
1: ان شاء الله.
3: هاي نرجع لك فتحي تفضل.
0: قلت لك راه مش يكون ثم هدايا في المقابله قبل يظل التكهنات صدقت يعني، ما زلت تشوف، انا ناكد لك ما زلت ثم هدف اخر في المباراه حتى 2-0 2-0 قلت مثلوث في دقيقه 31 وجمال موتيابا في دقيقه 37، هذوما اصحاب هدف نتسيرسي لحد الان في لقاء ضد اولمبي البلجيكي. كره ترجع بهجوم سريع لصالح اولمبي البلجيكي كالعاده، مونديكو يرجع الكره في مناسبه اولى مناسبه ثانيه، شكون ثم دائما الهجوم لصالح اولمبي البلجيكي، يخرج مونديكو يحاول يقص الكره وينجح في ذلك، تمشي لعلي معلول ثم جمال موتيابا يرجعها ورائيه، كره لهشام بكار، كره تمشي يهدأ الامور حبشيه ثم تخلط الان لدحمان مباشره لحمزه المثلوثي، حاولوا يهديوا الامور اكثر لاعبين الصفيقسي على مستوى منطقه الدفاعيه قبل القيام بالهجمه وبناء الهجمه. تخرج الكره الان من مونديكو، نلعبوا في 39 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، اسبقيه النادي الصفيقسي بهدفين مقابل صفر. يوسف حبشيه، حمزه المثلوثي، والجماهير تتفاعل طبعا مع كل تمريره لفريق النادي الصفيقسي. اوكبولي حمزه المثلوثي مباشره لحسن مدو، محل مازال بكري على التاوهات هذيا تو المقابله مازال طويله، والنادي الصفيقسي اكيد جماهيره تستمتع صحيح، لكن اللاعبين مركزين يحبوا يوصلوا لاكثر ما يمكن من الاهداف للاطمئنان النهائي على نتيجه المباراه. علي معلول مباشره للسكوحي، دخلت الكره لكيفن مونديكو، كيفن مونديكو لنا في البيجي ما زلنا ما شفناش رده فعل واضحه صراحه من لاعبيه بعد قبول الهدف الاول وحتى الهدف الثاني، ما شفناش رده فعل واضحه لربما كذلك الامور النفسيه يعني ما كانتش كما ينبغي بعد قبول الهدف الاول لفريق النادي الصفيقسي، صعبت الماموريه بشكل كبير على فريق الاولمبي البيجي اللي رغم ذلك يبقى انه قادر على العوده في كل مره. فريق البيجي اسم كبير كما قلت على مستوى كره القدم التونسيه رغم كل المشاكل اللي مر بها. كره ترجع لجمال موتيابا، مونديكو في وسط الميدان لحسن

0: مادو موتياباد تمريرات ثلاثيه بين لاعبي الدسفيقسي تخرج من مونديكو لعلي معلول على اليسار يوزع الكره طويله لفات بكار بكار بكار شي عمل يحاول يوزع الكره ولا يربح الركنيه. نعم الركنيه لصالح النادي الدسفيقسي على اليمين اشرف كرير كره ذا لصالح النادي الذي الدسفيقسي ركنيه يتحصل عليها هشام بكار او علي معلول اللي طبعا يحيي جماهير النادي الدسفيقسي كما قلت برشا انشراح في لاعبين النادي الدسفيقسي لحد الان طبعا يلعبوا منشرحين. علي معلول علي معلول في التنفيذ تقريبا لاعبين الاولمبي البيجي كل يرجعوا لمنطقه الجزاء ثم حتى لاعب متقدم على الاقل بعد منطقه الجزاء بالنسبه للاولمبي البيجي فسر لك وليد واكيد وسيم والمستمعين الكرام ونزار انه ثم يعني حذر كبير من لاعبين الاولمبي البيجي رغم انهم خاسرين المقابله لكن ما ثمش ما شفناش رده فعل واضحه للعوده في اللقاء. هذه محاوله من جديد من جانب الاولمبي البيجي يخرج بكره الكين يحاول يعطي الهجوم والعمليه الفنيه ممتازه محمد امين مرزوق يقص الكره حبشيه ممتاز حبشي على مستوى قطع الكره كان جيد في اللقطه هذه. ترجع الكره لعلي معلول في عاده البناء الهجومي لصالح النادي الدسفيقسي يوزعها طويله قبل اوكبولي ثم الحارس كرير يخرج من مناطقه موتيابا يضغط يحاول يفك هذه الكره مع حمزه البتوثي المخالفه لا الحكم يعطي اللعب يحاول الكره يساعدها شافها كرير متقدم شويه لكن يعتذر البتوثي تسرع نوعا ما في هذه اللقطه لكن مع عمر بن علي وموتيابا يستناه لكن فضل انه كره يمررها مباشره في المرمى شاف كرير متقدم لكن كانت بعيده كل البعد على مرمى الكرير. ترجع من جديد من نمان كايتا باش نرضي شويه احمد شوره نمان كايتا مباشره لحارس المرمى ايمن دحمان لحمزه المتلوثي على اليمين تخرج الكره لحسمدو حسمدو لحمزه المثلوثي تحدثت على مونديكو على مستوى التجديد نفس الكلام على لاعب حسمدو لاعب البوركينافي في وسط الميدان لاعب كذلك يقدم في اضافه كبيره على مستوى وسط الميدان في فريق النادي الدسفيقسي. والحقيقه اجانب النادي الدسفيقسي هذا الموسم كانوا متميزين مع تحيه طبعا للناس اللي ساهمت في انتداب هؤلاء ثم عين فنيه وعين تعرف ايش تنتدب شتان بين ما كان في الموسم الماضي وما كان في هذا الموسم على مستوى نوعية اللاعبين اللي تم جلبهم لفريق الدسفيقسي بأثمان معقولة وبأداء غاية في الروعة في الإضافة.
1: والدسفيقسي مطالب بالمحافظة على الملاعبية ذوما خاصة عنده مشاركة إفريقية الموسم القادم يا فتحي وتدعيمهم طبعا نعم بأسماء نعم أخرى. بي فتحي قعد معي لأنه نعم يلتحق بنا نعم زميلنا سامي الهندوز لقات هذه بسخيرة بولبو جيبس ناخذ من عنده الأجواء. سامي مرحبا بك مرة أخرى.
2: مرحبا بك وليد مجددا. فعلا التجربه اللي بسخيرة يضيف الهدف الثاني نفس اللاعب عاطف بن عمر بعد ما سجل الهدف الاول في الدقيقه 37 في الشوط الاول يضيف الهدف الثاني في 30 دقيقه لعب في الشوط الثاني هدفين مقابل صفر للتجربه اللي بسخيرة امام بولبو الرياضيه بجيبس.
1: يعطيك الصحه يا سامي. ذكرنا في التوقيت قداش وصلنا تو
2: توقيت 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني هدفين لصفر للتهذيب الرياضي بسخيرة أمام طبولبو الرياضية بجيبس.
1: شكرا شكرا سامي 2-0 للتهذيب بسخيرة أمام طبولبو جيبس. شكرا عبد الكريم الشيخ أيضا معنا في تواصل مستمر يقول لي مش على السويسي يسجل هدف الثاني ضد القلعة الكبرى القلعة الكبرى تضيع أيضا ضربة جزاء في دقيقة 68 إقصاء مدافع السويسي ونتائج وقتية يقول لي تساعد فريق قرقنة الرياضية الساعي للحفاظ على موقع طبعا على مستوى الرابطة الثالثة. شكرا لك يعطيك الصحة عبد الكريم. نرجع معك فتحي تفضل.
0: نعم وليد نلعب في 44 دقيقة لعب مازال دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول والنادي الدسفيقسي متقدم بهدفين مقابل صفر ثنائية المثلوثي وموتيابا الكرة على اليمين حمزة المثلوثي الكرة الترويض ما كانش ناجح والكرة تمشي رمية تمس المثلوثي قال له حقك عادي تالي شويه في العمق هكاك لانه تقريبا الكره كانت مع تماس صعيب برشا باش يتحكم فيها اوكبولي طبعا كان في حديث مع حمزه المثلوثي كره في وسط الميدان حاول نعطيكم كل كبيره وصغيره تهم الكواليس هنا حتى على مستوى التبرير وحتى في النقاشات مع اللاعبين ببعضهم. الكره ترجع لصالح الاولمبي البيجي مر الكره في العمق ترجع من الدفاع من جانب مونديكو بالراس مع علي معلول بكار ترجع كره من جديد لصالح كيفون مونديكو مع حسمدو في وسط الميدان تخرج الكرة مضيفة لحبشية حبشية مع حمزة المثلوثي كرة في وسط الميدان موتيابا وترجع له الكرة موتيابا كان ضاعت له ثم رجعت له وفي راس السكوحي في عكس الهجوم في راس السكوحي تخلط الكرة الآن على الجهة اليسرى علي معلول ثم في راس الساكوحي من جديد علي معلول. علي معلول يوزع الكرة طويلة لفاتوك بولي حاول يا اخوي هذه الكرة يخرج اشرف كرير من في الوقت المناسب يا اخوي هذه الكرة كانت النية انه يخلي اوكبولي راس راس مع كرير لكن كرير كان متفطن لهذه اللقطة. الحكم اضاف زوز دقائق نلعب الان في الدقيقة الاولى في الوقت البديل من هذا الشوط الاول. تماس لصالح الاولمبي البيجي في مناطقه قريبة في وسط الميدان تتنفذ من ذويبي كرة ترجع في وسط الميدان لصالح النادي هذا الصفاقسي تخرج من مونديكو. مونديكو موتيابا جمال موتيابا جمال موتيابا مازال محافظ على كرة تخرج كرة لمونديكو يبدل اللاعب لشكون ثم مخلطش المثلوثي مخريس في اللقطة هذه. شفت البلاصة بتاع مونديكو وسيم معناها تقريبا خذا الكرة من وسط الميدان عمل واحد اثنين مع المثلوثي مع الساكوحي ثم خذا التمرير مباشرة لحمزة المثلوثي كان يتوقع انه جاء على اليمين بشوف يعني الموقع اللي يلعب فيه مونديكو مش فقط في الدفاع يعني مونديكو حتى في الوسط ولا نعم صار العاب نعم مش تعرف الادوار اللي قاعد يقوم بها كيفن مونديكو في هذه المباراة حتى الان. كرة لصالح الاولمبي البيجي على اليمين مش تم التوزيع والكرة يرمي روحه مونديكو قبل التوزيع ولا تماس لصالح المخالف يقول الحكم لصالح الاولمبي البيجي مونديكو رمى روحه قدام الكرة قبل ما تتوزع قدام المدافع يعني قبل ما يوزع الكرة والمخالفة لصالح الاولمبي البيجي. نلعب في دقيقة ونصف وقت بديل مازال 30 ثانية يمكن الحكم سيعلن عن نهاية الشوط الأول.
1: وسيم مش موافق الحكم رايك في نزار
3: معناها نشوفوا فيها اللقطة معناها كيفاش رمى روحه وراهم وشوف يا اخويا وسيم راه مش الحكم اللي صفرها المخالفه هذه راه الحكم المساعد هو اللي هز المعنى دربه نتاعو على المخالفه لقى روحه مجبور معناه الحكم باش يمشي معاه
0: وتلك
3: بالخط وكاو اما هي ماهيش مخالفه معناها
4: مونديكو مس الكره قبل ولمست المهاجم وما عادش في حوزته معناها واضح
3: انا قلت لك ما ثماش مخالفه معناها ومشاف خذا بخاطر الحكم المساعد كوما
0: تلك المصيبة
3: حاجة مش
0: المساعد هو اللي صفر حاجة
3: باش يغطي على
0: كل تتنفذ المخالفة قبل كل شيء نعم ثواني أخيرة في الشوط الأول ثم موت يابا والحكم يصفر المخالفة الآن المساعد الحكم من المفروض أنه يصلح أن يكون لقطة قدامه يصلح والحكم الرئيسي مش يعرف سموش بثميش مش يغلطه يعطي مخالفة كيك على كل كرة ترجع بهذه المخالفة لصالح النادي السياسي تنفذ من أيمن
1: به الخط انقطع
0: على نتيجة 2-0 لصالح فريق النادي الصفاقسي. نذكروا دقيقة 31 حمزة المثلوثي افتتح النتيجة لصالح النادي الصفاقسي بتسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء وموتيابا كان سجل الهدف الثاني في دقيقة 37 بعد تمهيد ممتاز من عمر بن علي تقريبا على الدائرة نتاع القوس منطقة الجزاء سدد كرة أرضية ممتازة ساحق الكرة كانت أرضية يغلط بها الحارس أشرف كرير وبالتالي 2-0 أسبقية النادي الصفاقسي ولا نعود أكيد وليد مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة.
1: شكرا شكرا فتحي نرجع لك بعد قليل. 2-0 النادي الصفاقسي في أريحية يلعب حتى الآن متقدم 2-0 مسيطر على تقريبا جل فترة اللقاء حتى الآن وسيمة
4: صحيح هو اللي يشوف النادي الرياض الصفاقسي خذا فترة جست نطلة بتاع 15 دقيقة تقريبا ما كانش اللعب فيه متميز بعد الهدف الأول اللي تحرر النادي الرياض الصفاقسي ولا يلعب مرتاح برشا. يمكن أكثر حاجة أنا جلبت من كذلك هو أنه الكلمة قالها فتحي وأنا باش نعاودها أنه مونديكو أخذا كما قلوا احنا ديزاسبي أوفونسيف أكثر معناها أخذا أنه يمشي أكثر للهجوم على خطر في راس الساكوحي بصراحة أنا بالنسبة لي أنا ما كانش في المستوى على خطر كان ينجم يصنع اللعب أكثر خاصة أنه النادي الرياضي الصفاقسي تلعب علي معلول على الجهة اليسرى ومتيابا على الجهة اليمنى ويدخل شوية للوسط معناها نورمال مو حسب دو لاعب دفاعي بحت معناها الساكوحي يزمو ياخذ برشا ليبرتي ويدخل في وسط الملعب ويصنع اللعب معناها يمكن اغلب التمريرات اللي مررها في راس الساكوحي كانت يا اما عرضيه يا اما التالي معناها حاول
1: للخلف
4: يضمن الباس احنا نقولوا ماخذاش الريسك انه هو يمشي بالكره لقدام يكسر اللينيا اللي قدامه باش ينجم يهدد المنافس ويقلقه معناها يمكن في راس الساكوحي كان ينجم يكون خير في الشوط الاول هذا الباقي النادي الرياضي الصفاقسي
1: صراحه طريقه اللعب نتاعو وكما قلت التمركز نتاعه انه يعاون يوصل
4: برشا ارتياح برشا برشا ثقه.
1: هذه يعني من اللاعب ولا حتى المدرب ينجم يوجهه ويطلب منه هدايا،
4: هو شخصيه أي. اللاعب تفرض على المدرب ساعه انه هو يعطيه برشا حريه، وبونديكو يفرض الاحترام على خاطر هو قاعد يقوم بدوره وقاعد يعمل في اضافه بالنسبه للعمل الجماعي اللي موجود في النادي الرياضي الصفاقسي. معناه
1: اداء مستقر،
4: اداء مستقر ومتميز أي. متميز اللاعب هذا يخلي اللاعبين اللي بحذاه كلهم مرتاحين ويضيف لهم حاجه. معناها كما علي معلول قاعد يضيف في برشا اكسبيريونس، كما المسلوسي قاعد يضيف في برشا اكسبيريونس. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي يلعب باريحيه، ما طلعش برشا الريتم، النسق ما كانش مرتفع جدا، اما النادي الرياضي الصفاقسي تحسه مرتاح. يمكن الفوارق كبيره ما بين النادي الرياضي الصفاقسي والاولمبي البالي، هذاك علاش النادي الرياضي الصفاقسي قاعد يلعب مرتاح برشا. نتصور انه يلزم يتسجل الهدف الثالث وتكون اللاعبين متحررين اكثر باش يتسنى للمدرب انه هو يدور الافكتيف ويرتح بعض اللاعبين.
1: احنا قلنا في بدايه المباراه قبل ما تنطلق المباراه، قلنا ان الصفاقسي مطالب انه يطمئن نهائيا على المباراه منذ البدايه باش ينجم يعمل تورنوفر ويتصرف الملعبيه. النجم اطمئن الان زوز هدف الصفر، مطالب انه
4: شوف في كره القدم يمكن اخيب سكور هو 2-0 اخيب سكور، معناها بالنسبه
1: للنجم يرجع عليك الفريق
4: صحيح. لا بهدف تنجم تلقى روحك انت متضعضع والامور ما تكونش مرتاحه، اما النادي الرياضي الصفاقسي مسجل الهدف الثالث وبعدين يدخل في الجيستيون تاع الماتش.
1: واضح. هاي سينيزا أداء الحكم اليوم هاي
3: هو من إجمالا معناه
1: مش فار اليوم الحمد لله، حتى
3: الحمد لله معناه غير فار، هو إجمالا معناه المردود متاعه كان طيب،
1: لا وثبش لقطات صدعت
3: وتحكيميا ما كانت سهلة، معناه مش حتى لقطة تقريبا اللي تثير الجدل وتثير النقاش وتقول بها وعليها، معناها معناها حتى كما قلت معناها حتى الفار ما ثم علاش يتدخل وما عندوش حق يتدخل خاطر ما ثماش
1: تمركز الحكم، تمركز كان قريب تقريبا من كل الكره ديما
3: تقريبا قريب حاجتين معناها هما زوز ملاحظات. الملاحظه الاولى معناها ايجابيه عن الحكم هو احنا شفنا في بدايه المقابله ان ثم بعض التدخلات اللي كان فيها شويه تهور، سايب الاولى سايب الثانيه في الثالثه مد ورقه صفراء للاعب باجا باش كلمه جو، وبعد تقريبا خمسة دقائق جات نفس لقطه تقريبا للسكوحي زاد أندرو اللي كان في مطرحة. في بالي أنا بالزوز انذارات هذو محط زمام الأمور في دي امسك بالطرح. هذه الحاجة الإيجابية. النقطة اللي هي مانيش مش نقول سلبية لكن
1: للمراجعة
3: شوية للمراجعة هو ترك معناها
1: الأسبقية
3: معناها لافونتاج. في زوز لقطات كان ينجم يسيب معناها لافونتاج، كان ثم مخالفة على مونديكو في بالي تقريبا مونديكو وكان ينجم يسيب لافونتاج، وبعد ثم لقطة أخرى اللي هي كان فيها تسلل وكان فيها هجمة واعدة رأيه في حالة التسلل كان فيها هجمة واعدة للنادي الرياضي الصفاقسي، كان معناها من الأحرى أنه يسيب لافونتاج. ما عندناش حاجة أخرى نجم نقولها، كان نقول له تقريبا وصل على المنوال هذايا مقابلة معناها سهلة حقا الحق،
4: وسهل عليه النادي الرياضي الصفاقسي
3: وسهل عليه معناها وحتى معناها شوف سواسي ما هذه أنا ممكن نلاحظ المقابلة مش ندخل شوية في الأمور بعد إذنك في الأمور الفنية. المقابلة هذه ذكرتني وقت اللي إحنا صغار كنا نكور في الحوم نقوله دمي ماتش
4: بالضبط هذا هو
1: دمي ماتش
3: أي دمي ماتش معناها جول واحد ومعناها تقريبا وفي شطر ترى ومعناها نلعبوا اللي شفناه أنه معناها باجة
4: مع احترام مع احترام باجة معناها
1: باجة مطالبة تجيب نقاط رغم لعب طيب مير الأولمبي بيجي المركز بتاعه مطالب انه يجيب نقاط مع بريمير
4: وليد الفوارق واضحه ما بين زوز جمعيات ووسط الملعب بعيد ياسر على
1: لا ما هو ما نجمش ما نجمش جاري نسق تاع نادي الصفاقسي ما نجمش جاري نسق
3: فرض النسق
1: فرض عليه النسق تاع العبد
3: فرض النسق والحكم فرض الانضباط.
4: يمكن سي وليد زاد انت الأولمبي بيجي حتى في التمركز نتاع اللاعبين نتاعه معناها اخلاف نعمان اللي اختلفنا على الاسم نتاعه ما فماش ملاعب اللي قاعد يهدد وقاعد يمشي لقدام معناها بالحق معناها الاولمبي الباجي ثقيل برشا في الترانزيسيون احنا نقولوا في التحولات الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ثقيل برشا وما يجازفش معناها حتى هو خاسر 2 بلاش كان متكتل دفاعيا وكانت اللاعبين نتاعه الكل تقريبا في 16 متر 50 معناها بالحق معناها الاولمبي الباجي نستغربوا انه هو ما هاجمش وما حاولش يهدد
3: مع المنديل
4: صحيح ما خسر حتى شيء هو معناها تو انت خاسر اثنين بلاش
1: وبتقدم مستقبل سليمان متقدم 24 سليمان وباجا 28 مارك 13 لا مازالت بعيده شويه باجا تم شبت القيروان 25 سليمان 24 وجابس تحت
3: مارك 19 القيروان اللي وراها
1: اي القروان 25 اما سليمان تقرب اكثر
4: أي صحيح
1: 24
4: صحيح. وسليمان قاعد يعمل في مباريات ممتازه في الفتره الاخيره راهو
1: الى حد الان الجوله نجم نقولوا شحيحه بالنسبه للدفعه ذي وسيم اذا 0-0 بين جابس مستقبل جابس شبت القيروان 1-0 لسليمان امام بن قردان 0-0 بين الافريقي مع بتونسي 2-0 للنادي الصفاقي قسم اولمبي البيج
4: هو انت كده تفرج على الشامبيونز ليج وتشوف 5-4 في مباراه
1: وقت تقول شيء يا برشا ياسر
4: شائعه جدا معناها
1: واضح ان شاء الله بعد شويه يكونوا معنا سامي ناخذ معناته النتيجه النهائيه للقاء هذه بسخيره وتبولبو جابس في الانتظار مراد نعملوا بوز صغيره ويلحق بينا سامي ناخذ عنده النتيجه النهائيه

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بالتعاون مع مندوبية التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 تنطلق إذاعة صفاقس بداية من يوم غد في بث برنامج معكم للنجاح ويهم تلاميذ البكالوريا، وذلك بداية من الساعة 7:30 مساء، وتشمل هذه الحصص عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للبكالوريا. تربويا أيضا، نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية التي تتواصل غدا بمادة الرياضيات لتلاميذ سنة السادسة ابتدائي بهدف مزيد دعم مكتسبات التلميذ ومرافقته خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. توافد موفى الأسبوع الجاري على المنطقة السياحية برقع درام 60 وكلا أصفار من الجزائر بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزلهم ضمن الخارطة التسويقية لصيف 2026 وفق المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع عيسى المرواني. في العالم، أعلن حزب الله اللبناني اليوم تنفيذ هجومين استهدفا تجمعات لأليات وجنود الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مؤكدا تحقيق إصابة مؤكدة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة بضائع تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة في أثناء بحارها شمالا على بعد 11 ميلا بحريا غرب ميناء سيريك الإيرانية، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي أثار بيئية. أعلنت محكمة إسرائيلية في عسقلان اليوم تمديد احتجاز ناشطين من أسطول الصمود وهما البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك بعد اعتراض الأسطول في المياه الدولية قرب اليونان. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
2: 10 دايما.

0: ثلاث دقائق بعد الخامسة نرجع مع لقاءات الرابطة الثالثة ومباشرة إلى ملعب عقارب تهذيب صخيرة بالبوغيب. سامي معنا؟ سامي هندوز.
1: نعم وليد، أهلا وسهلا مجددا بك وكل مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة الزغط. على نهاية المباراة بالانتصار تهذيب الرياضي بسكير هدفين مقابل صفر على بولبو الرياضية، شارت الأهداف ثنائية عاطف بن عمر في هدف.
0: انقطع الخط مع سامي، اذا شكرا لك على كل حال. سامي 2-0 لتهذيب الصخيرة امام طبلبو جيبس نهاية المباراة. عبد الكريم الشيخ يقول لي ايضا قرقنة رياضية فازت على نادي جبينيانا 2-0. حسين جابر من ضرب جزاء وانس الجنيدز نتيجة رسمية ونهائية يقول يا وفات المباراة. اذا قرقنة تفوز امام نادي جبينيانا في دربي اصفاق اللي انتهى منذ قليل. على مستوى الرابطة المحترف الأول ذاك نهاية الأشواط الأولى، مستقبل جيبس متعادل مع شبيبة القيروان بدون أهداف، اتحاد بنقردان منهزم أمام مستقبل سليمان 1-0، نادي صفاقسي متقدم على الأولمبي الباجي 2-0، والإفريقي الملعب التونسي متعادلين بدون أهداف. هذه نتائج الأشواط الأولى، نرجع لكم بعد قليل مع انطلاقة المباريات في أشواطها الثانية.

0: 8 دقائق بعد الخمسة، مرحبا بكم جديدا، وصلوا معكم مشوارنا في سبيسيال سبور، لقاء النادي الصفاقسي الأولمبي البيجي. فتحي صامت في التعليق، وسيم عزدين في التحليل، نزار دربيل على مستوى قراءة أداء الحكام في هذه المباراة، وقاعدين نتابع معكم أيضا في مجمل لقاءات المباراة اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. نعود نذكر 0-0 بين مستقبل جيب شبيبة القيروان، 0-0 أيضا بين نادي الإفريقي مع بتونسي، نادي الصفاقسي 2-0 على الأولمبي البيجي، ومستقبل سليمان متقدم 1-0 على اتحاد بن قردان. مباشرة إلى ملعب الطيب المهيري مرة أخرى، فتحي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك ولي، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام. إذن بالفعل ملعب التيميري بسفيق ستلاقي الشوط الثاني تقريبا منذ دقيقة وعشرين ثانية. نتيجة هي اللي خليناها في الشوط الأول، تقدم نادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر، ثنائية حمزة المثلوثي جمال موتيابا ثنائي الزمالك المصري سابقا هو اللي سجل الأهداف بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. كرة ترجع بدحمان، تغيير تم في تشكيلة الأولمبي البيجي بدخول حسين القفصي على مستوى التشكيلة الأساسية، هداف مهاجم ينضم إلى التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي البيجي مكان ليس الضاوي في اتظار ثبتوا أكثر من اللاعب اللي خرج. أكيد مدرب الأولمبي البيجي جمال بن سالم عنده ما يخسر، يلعب الهجوم الآن في لقائه في الشوط الثاني أمام النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الصفاقسي طبعا يحاول تأمين النتيجة ولما لا إضافة أهداف أخرى في هذه المباراة. الكرة ترجع في وسط الميدان لصالح الأولمبي البيجي، ورأي لفات شريف كاميرا، شريف كاميرا يوزع الكرة على الجهة اليسرى، محاولة أخذ هذه الكرة من جانب المرزوقي، ترجع من دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، ومحاولة القطع الكرة من جانب الصفاقسي ليربح شكون يقول الحكم تماسي صالح النادي الصفاقسي. نعم حسب إشارة مساعد الحكم حمزة المثلوثي يمشي لتنفيذ رمية تماس لصالح النادي الصفاقسي في مناطق الدفاعية. حمزة المثلوثي على مستوى التنفيذ، حمزة المثلوثي الكرة طويلة في وسط الميدان شكون ثم، ممتازة العملية الفنية، الكرة موصلتش كما ينبغي لكن توصل إلى علي معلول. نعم على الجهة اليسرى يرجع الكرة ورائية، دخلت لهشام بكار، هشام بكار مباشرة لفئة حسمدو مازال محافظ على كورتي في وسط الميدان، يعود يرجعها لكيفن مونديكو، كيفن مونديكو يدور بالكرة، مونديكو شكون معاه على مستوى المعاضدة يلقى يوسف حبشية، مباشرة حمزة المثلوثي على اليمين كالعادة، حمزة المثلوثي يرجعها ورائية لفئة حبشية لدحمان، أيمن دحمان على مستوى مناطق الدفاعية، أيمن دحمان يفضل مرة لكيفن مونديكو أرضية لفات سكوحي، تخلط لجمال موتيابا، ترجع من مونديكو طويلة لفات حسمدو يحاول يراوغ، حسمدو مازال حافظ على كورته ثم السكوحي في المعاضدة، تمشي على اليمين مع حمزة المثلوثي، موتيابا يطلب الكرة تخلط له يراوغ، موتيابا ينطلق على اليمين موتيابا ثم أقبلي معاه على مستوى المعاضدة الهجومية، والتماس لصالح الأولمبي البيجي في مناطق الدفاعية. فريق الأولمبي البيجي محمد أمين المرزوقي في تنفيذ رمية التماس، تنفذ كرة في وسط الميدان مع سيدي بي، ولا محاولة قطع الكرة من حبشية والمخالفة لصالح الأولمبي البيجي، يقول الحكم مخالفة لصالح الأولمبي البيجي. 50 دقيقة لعب في المباراة، دائما أسبقية نادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر، تتنفذ المخالفة من جانب الأولمبي البيجي، كرة في وسط الميدان ليس هو فراس المحضاوي، والكرة على مستوى عكس الهجمة على الجهة اليمين من ثم محمد علي العمري يراوغ، محمد علي العمري ثم قطع الكرة بامتياز كبير بصراحة من فراس السكوحي، هشام بكار كرة لعمر بن علي والترويض لم يكن ناجح من عمر بن علي هذه المرة، يمشي تماس صالح الأولمبي البيجي في مناطقه قريبة من وسط الميدان، فراس المحضاوي على مستوى رجعة كرة اللعب، فراس المحضاوي ترجع بالرأس من بكار ثم المخالفة يقول الحكم ثم رفع رجل من سكوحي، نعم والمخالفة لصالح الأولمبي البيجي، تبعد أكثر من 35 متر على مرمى الحارس دحمان، كرة في مناطق النادي الصفاقسي قريبة من خط التماس، كرة على يسار دحمان يمشي للتنفيذ هيثم بن مبارك ليسجل دخوله كذلك في التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي البيجي، توزع الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع من مونديكو، لكن مرة أخرى التسديد ودفاع متواجد عمر بن علي يسرع في الهجوم مع موتيابا، موتيابا يحاول يراوغ والكرة في الأخير تتقص من جانب الأولمبي البيجي، ما ثمش تسلل في هذه اللقطة والعملية من شريف كاميرا ومرت سلامات على دفاع النادي الصفاقسي. كرة كانت خطيرة برشا من جانب شريف كاميرا والعملية متواصلة والحارس دحمان يا أخو كورتو. التسديد على الطائر كانت داخل منطقة الجزاء من محمد علي العمري والكرة في الأخير تمشي لدحمان، ما كانتش صعيبة برشا عليه دحمان في التقاط هذه الكرة، تمشي لعلي معلول، ممتاز المراوغة من علي معلول ينطلق على الجهة اليسرى والدفاع ممتاز كذلك نعطيه حقه، اللاعب في رأس المحضاوي في قطع هذه الكرة لكن يستعيدها بصراحة مونديكو كالعادة يعني جاهز لكل السيناريوهات. الكرة ترجع لفئات أوكبولي على اليمين، أوكبولي مازال محافظ على كورته أوكبولي والعملية تتقص لصالح الأولمبي البيجي والمحاولة قطع الكرة من جانب النادي الصفاقسي حبشيد والكرة تسديد وممتاز دحمان، ممتاز دحمان برجله يبعد الخطر، كان في طريقه الى الشباك هذه الكره والتسديده الاخيره من جانب الضاوي على ما اظن. كره ترجع لصالح الاولمبي البيجي اللي يضغط كما قلت ما عاد ما يخسر، واكيد التوصيات واضحه كانت من جمال بن سالم يعني اللعب الهجومي منذ بدايه الشوط الثاني متاخر اكيد بهدفين، ما ثمش حلول اخرى مع دخول التغييرات الهجوميه كما هيثم مبارك كما حسين القفصي، واضح جدا انه الفكر هجومي في هذا الشوط الثاني بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. تماس لصالح النادي الصفاقسي بكل ذكاء ربحها هشام بكار هذه الرميه، رميه تماس لصالح النادي الصفاقسي في مناطق الدفاعيه، ثم دحمان يطلب الاسعاف، ثم اصابه يظل على مستوى الرجل، يظل التدخل الاخير لما فسخ هدف محقق لصالح الاولمبي البيجي خليت ربما الإصابة هذه تكون، وهذاك علاش الحكم يقفل اللعب حكم سيف الورتيني ويطلب تدخل الإسعاف لإسعاف حارس المرمى.
0: نعم
1: أيمن دحمان إن شاء الله باللبس بالنسبة لي، فضل وليد
0: إن شاء الله. نعم. سلامات أيمن دحمان. وسيم الأولمبي البيجي بوجه آخر تخلى الشوط الثاني،
2: واضح هو يقول ديما الشوط الثاني هو شوط المدربين، واضح أنه هو المدرب نتاع الأولمبي البيجي حفز اللاعبين نتاعو في الشوط الثاني ما عادش عندهم ما يخسروا، عمل زوج تغييرات هجومية ولا يحاول أنه هو يستحوذ على الكرة في المناطق نتاع النادي الصفاقسي ويهدد المرمى نتاع سي اس اس، نجح في مرتين وثلاثة أنه هو يوصل
0: المناطق الخلفية
2: في 16 متر و50، معناها الأولمبي البيجي ما عادش عنده ما يخسر، تو النادي الصفاقسي يزمو يستحوذ على الكرة، يزمو يحرم الأولمبي البيجي من الكرة باش كما نقولوا احنا الصحوة نتاع الأولمبي البيجي في الدقائق الأولى هذه نتاع الشوط الثاني توفى، وبعدين النادي الصفاقسي يعاود يحط الكرة في القاعة ويعاود يمشي بها لقدام يحاول انه هو يسجل ويهدف في الشوط الثاني.
0: ثلاثة مهاجمين يعني في نفس الوقت قرب برشا من أيمن دحمان، هذه فرصة زيادة فرصة كبيرة. شارة سلامية أيمن دحمان مازال يتعالج على أرضية
1: لبس قام
0: لبس
1: قبل لبس وليد أيمن لبس يرجع اللعب جديد في الشوط الثاني.
0: الإفريقي يسجل أمام الملعب التونسي فتحي 1-0 إذن للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي في 52 دقيقة لعب. تفضل.
1: نعم 55 دقيقة لعب هنا، التقدم دائما لصالح النادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر مع مخالفة يتحصل عليها فريق الأولمبي البيجي، مواجهة لمرمى الحارس أيمن دحمان تقريبا 37 متر على مرمى الحارس دحمان، هذه المخالفة اللي تحصل عليها فريق الأولمبي البيجي كما قلت. واضح الأولمبي البيجي دخول بقوة منذ البداية في هذا الشوط، محاولة منه للعودة في المباراة، طبعا مخالفة إذن يتحصل عليها فريق الأولمبي البيجي أمام الكرة، نشوف في كذلك بعض العناصر في رأس المحضاوي موجود، كذلك الشريف كاميرا من سيتولى تسديد هذه المخالفة لصالح الأولمبي البيجي، الحكم يوخر الجدار الدفاعي لفريق النادي الصفاقسي طبعا، وننتظر إذن تنفيذ هذه المخالفة كما قلت المواجهة لمرمى الحارس أيمن دحمان، ننتظر إذن التنفيذ بالنسبة لهذه المخالفة، خلف إذن كذلك المحضاوي يلتحق باللاعبين اللي يمكن يسدوا، أظن أن المحضاوي هو اللي بيش يسد. نعم هذه المخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي، الحكم ينبع اللاعبين الآن ويعطي الإذن بالتنفيذ لصالح فريق الأولمبي البيجي، المخالفة تسديد قوية وجانبية بقليل سنتيمترات على مرمى الحارس دحمان. ممتازة التسديدة صراحة, ممتازة من محرز بالراجح.
3: محرز بالراجح فتحي ثم ملاحظة أنه الحكم نعم. في اللقطة هذه متاع المخالفة ما عطاش أنه في متر كنز معناها صحيحة معناها للمهاجم, معناها لو كان معناها أعطاه أنه في متر كنز متاعه راو كان ممكن تكون حاجة أخرى. وإحنا ديما راو ديما فيك حتى وقت اللي كنت أنا ريبيتر ديما يقولون راي النف متر كنز هي راي المينيموم ما هيش الماكسيموم, معناه أعطي حق الحق اللاعب وهو أعطيه معناه الأمتار القانونية متاعه. هذا مش لوم راو على سيف الورتين, راه تقريبا الحكام التونسي الكل ما يعرفوش يتبقوا النف متر كنز.
1: واضح. شكرا لك نزار. نرجع مرة أخرى للمباراة, 57 دقيقة لعب الآن. معلول يضغط يحاول يفتك هذه الكرة, فريق الأولمبي البيجي على مستوى امتلاك هذه الكرة سيدي بي. ثم الشريف كاميرا يطلب من زملائه شي قدم أكثر القدام. كما قلت أكثر أسرار الأولمبي البيجي منذ بداية هذا الشوط الثاني حسيناه يبحث عن تذليل الفارق. كرة لصالح الأولمبي البيجي, ثم الدفاع عن نادي الصفيقسي والمخالفة لصالح النادي الصفيقسي. ممتاز حبشية يربح هذه المخالفة اللي فاتوا لفات دفاع لدسفيقسي. قلت أولمبي البيجي أكيد تغييرات واضحة, محرز بالراجع حيث مبارك وكذلك حسين القفصي تغييرات هجومية بحتة طبعا البحث عن العودة في المباراة رغم صعوبة المأمورية. حبشي على مستوى التنفيذ يرفع الكرة النية التمرير لأوكبولي والحكم يقول مخالفة ضد أوكبولي المهاجم النيجيري. تنفذ بسرعة الكرة في وسط الميدان, كرة من جديد لصالح فريق الأولمبي البيجي المحضاوي يحاول يمرر لكي تتقص الكرة في الأخير من كيفان مونديكو لفات أوكبولي. الكرة كانت ضايعة منه تمشي رامي تباسي صالح فريق الأولمبي البيجي دائما في مناطق النادي الصفيقسي قريبة من وسط الميدان. محمد أمين المرزوقي يمشي لإرجاع الكرة اللعب لصالح الأولمبي البيجي, نفذ التماس وترجع مرة أخرى لفات الأولمبي البيجي. هذا الهجوم التسديد من بعيد فوق المرمى, فوق المرمى هذه التسديدة الأخيرة من جانب الأولمبي البيجي كانت من قبل الضاوي مرت فوق المرمى, ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفيقسي جانب دحمان على مستوى رجع الكرة اللعب. زلنا ما شفناش لربما النادي الصفيقسي هجوميا في هذا الشوط الثاني, نحكي ما زلنا ننتظر في استفاقه هجوميه من جانب النادي الرياضي الصفيقسي في هذا
0: الهدف الافريقي. فتحي سجلوا اسامه السهيلي دقيقه 52, نذكروا الافريقي متقدم 1-0 على الملعب التونسي طبعا و2-0, ويضيف الهدف نعم. الثاني النادي الافريقي 2-0 للافريقي امام الملعب التونسي, لقاء القمه وسيمة على مستوى اعلى الترتيب.
2: صحيح النادي الافريقي يخمم في الشامبيونات
0: باش يكون الدربي الصغير نجم نقولوا الملعب التونسي
2: باش يكون المباريات الاخيره هذه كلها مباريات كاس بالنسبه له.
0: نادي الصفيقسي لحد الان مكتفي باللعب في الشطر الميدان نتاعه, مش قاعد يعمل يعني في عمليه هجوميه.
2: صحيح هو قاعد يحاول انه يستحوذ على الكره,
0: يجاري المباراه,
2: يمتص في الضغط الهجومي نتاع الاولمبي البيجي, وبشويه بشويه النادي الصفيقسي باش يقدم وباش ان شاء الله يسجل الهدف الثالث.
0: هاي نرجع لك فتحي تفضل.
1: نعم عمر بن علي بكار داخل منطقة الجزاء والكرة في الأخير تمشي ضربة مرمى. ممتازة العملية الثلاثية كانت بين معلول عمر بن علي, تخرج الكرة لبكار صراحة سريعة كانت اللقطة على الشارع اليسار, نقطة قوة النادي الصفيقسي بشكل كبير والتسديد الأخيرة من بكار مرت جانبية بقليل رغم أن الحارس كرير كان مسكر صحيح, لكن التسديدة كانت قوية ومرت جانبية بقليل على مرمى الحارس أشرف كرير. تبقى النتيجة على حالها, أسبقية النادي الصفيقسي بهدفين مقابل صفر, وأدركنا الربع ساعة الأول من هذا الشوط الثاني. كرة تمشي لعلي معلول, علي معلول لفراس السكوحي ينطلق على الجهة اليسرى, فراس السكوحي يربح التماس اللائق والحكم هو من المس آخر مس الكرة رقم السكوحي يقول له مش صحيح القرار نتاعك. على كل رمية تتماس لصالح الأولمبي البيجي, تنفذ الكرة من جديد لصالح الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب حمد علي العمري, ومرة أخرى الكرة من الضاوي تخرج للمحضاوي والتدخل الدفاعي من معلول يقص هذه الكرة. معلول موتيابا ممتازة للمراوغة وحسمدو مازال محافظ على كورته ويربح المخالفة. دور كبير كذلك صراحة كالعادة لملك الحلول علي معلول, صراحة متواجد بشكل واضح سواء في بناء الهجمة أو سواء في استرجاع الكرة لما تكون الكرة المنافس صراحة قد يقوم بأدوار عديدة كذلك في الميدان. علي معلول الكرة تخرج لأوكبولي رأس أوكبولي الهدف الثالث لصالح النادي الصفاقسي من جانب أوكبولي. وطبعا اللاعبين البلبيجي كانوا يظنوا أنه ثم التسلل في اللقطة الأخيرة, تخريج كرة كان من أعلى طراز صراحة, والهدف الثالث أوكبولي ما يتسمحش مثل هذه الكرات, يلقى روحه وجه لوجه تقريبا قطع وسط الميدان كل وحده ورويدا حتى سجل الهدف الثالث. طبعا في انتظار التثبت من الفار لانه كان ثم شك ثم
3: تسلل من الفار حكم معناها بصراحه
1: لقطه بتاع فار سيف الوردي قاعد يستشير الامور. نعم على كل من موقع هوني ما نجمش نحكم 100% عمليه كانت سريعه برشا نعم سريعه برشا. على كل يظل الحكم باش يرجع للفار او لا, زلنا نستناه هل سيتم اقرار هذا الهدف الثالث في صالح الصفاقسي ام لا.
3: ما فيش تسلل يبدو يا سي فتحي من حسب الاعاده معناها مع انتظار الفار, لكن حسب رايي انا معناها
0: الصوره الاولى حسب
3: الصوره الاوليه معناها ما كانش ثم تسلل واللاعب ندرة الصفاقسي معناها خرج من وراء الملاعبيه في انتظار الفار معناها باش ياكد.
1: نعم ننتظر على كل حال. سيف الورتاني قاعد يظل يحكي مع مجدي بلاغه,
2: هو التمركز نتاع المهاجم كان ممتاز وممتاز جدا مع اخر مدافع للفريق المنافس, والتعامل زاد مع الكره اللي في الواحد ضد واحد كان ممتاز جدا, فكس الحارس خلاه في في في زاويه وحط الكره
4: دم كبيره برشا
2: دم كبيره وهدف ممتاز جدا.
0: ننتظر طبعا قرار الفار على مستوى الهدف الثالث. نتصفيقسي متقدم 2-0 وهدف ثالث الفار يقول انه صحيح ولا لا. طبعا
1: هو فتحي كان متوقع ثبت في ساعه الفار واللقطه عنده متوج لكن نحيي الفار مشينا توقعاتي كل تسقط في الماء
4: ولكن احنا كنا ننتظر حتى وسيم قال نتصفيقسي هدف ثالث قريب يتسجل.
2: صحيح
4: وسيم
2: صحيح.
4: قلت يعني صحيح. الدقائق القادمه قد تاتينا بهدف ضد مجرى اللعب لانه الاولمبيك بيج مش بقول
1: سيطر يعني
4: حكم سيطر ما ياخذ
1: الاسم ينتظر يعني
4: كالعاده
2: ينتظر 10 دقائق
1: يفصل الحكايه يعني
3: ديما الفار نقعدوا نستنى
1: يفصلها بسرعه مش يرجع للفار. تسلل الحكم يقول تسلل
4: يلغى الهدف
1: يقع الغاء الهدف اللي سجله أوكبولي يقع الغاءه ويقول انه ثم التسلل في اللقطه الاخيره على اوكبولي. تبقى النتيجه 2-0 لفريق النادي الصفاقسي, يلغى الهدف بدايه التسلل
3: لانه الفار الغاء فتحي. معنا احنا نمشوا ديما مع الفار خاطر ديما نعاود نقولوها انه راهو في الفار نسبه الخطا في التسلل 0%, وبما انه الفار قال تسلل اللي حتى احنا نقولوا راهو تسلل
1: واضح. اذا يلغى الهدف, تبقى النتيجه 2-0 والكرة ترجع لصالح فريق الأولمبي البيجي. ممتاز مونديكو على مستوى التغطية مباشرة لفراسة لسكوحي, خلي الكرة على معلول يرجعها للجهة اليسرى وين ثم هشام بكار. نلعب في 64 دقيقة لعب في المباراة مع تواصل تقدم النادي الصفاقسي 2-0. هشام بكار يوزع الكرة لمن لسكوحي بالراس علي معلول والتماس يقول حكم لصالح النادي الصفاقسي, تماس لصالح النادي الصفاقسي يمشي علي معلول للتنفيذ رمي التماس سريعة مع عمر بن علي لكن ما خططلوش, ثم دفاع متفطن من جانب محمد امين المرزوقي. ترجع الكره للشريف كمرة, شريف كمرة من جانب الاولمبي البيجي, كره في وسط الميدان مع الفا سيدي بي الضاوي, تخرج الكره على الجهه اليسرى المرزوقي من جديد مره اخرى الضاوي, كره ارضيه لكن قطع الكره من جانب حسن مدو في مناسبه اولى مناسبه ثانيه ترجع لصالح الاولمبي البيجي. الهجوم يعود لفئه النعمان كيتا والحكم يقول مخالفة لصالح هجوم الأولمبي البيجي بعد هذا التدخل الأخير اللي كان من جمال مونتيابا في دقيقة 65, مخالفة إذن لصالح الأولمبي البيجي. كما قلت الجماهير حاضرة كالعادة والدعم الأساسي والأول لفريق النادي الصفاقسي, ولا دائما جماهير طبعا تتحفنا بدخلات مش دخلة برك من أعلى طراز وكذلك بأجواء كبيرة على المدارج هنا في ملعب الطيميني بصفاقس. مخالفة المحضر ويوزع الكرة. نعم
3: تو عود اللقطة معناها متاع الفار مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي نجم نقول لك متقدم مليمترات مش حتى سنتيمترات معناها اللقطة متاع الفار بامتياز جدا معناها وقع الغاء الهدف
1: هذاك علاش الحكم اخذ وقته يعني
3: اي
1: واضح واضح. الكرة تعود بهذا الهجوم لصالح أولمبي البيجي، ثم تغطي من بكار دحمان يوزع الكرة طويلة في وسط الميدان، ثم حسم دو قبل كذلك يخوي هذه الكرة رجحها لفئة دحمان، دحمان على الجهة اليمنى، ثم حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي الكرة تتوزع مباشرة لجمال موتيابا، جمال موتيابا ممتاز هذه المرة لعلي معلول، والكرة هذه المرة حار بين علي معلول وعمر بن علي، كانوا متسلين أو لا هذيك مشكلة أخرى بعد، لكن التمريرة كانت غاية في الروعة من موتيابا صراحة. لو كانوا مش متسلين كانت فرصة كبيرة ضاعت على فريق النادي الصفاقسي. لفمناها الكرة لعلي معلول ولا عمر بن علي، زوز كانوا لربما يكون واحد عمل على الآخر. علي معلول يحكي مع عمر بن علي قال علاش ما خديتش انت الشير اليمين. على كل اللقطة في الأخير تعود لصالح الأولمبي البيجي، ثم تماس الآن لصالح النادي الصفاقسي، ثم شكل ربما على لقطة التسلل في اللقطة الأخيرة هذه. على كل عمر بن علي يحاول يخرج جمال موتيابا، يخرج الحارس أشرف كرير من في الوقت المناسب، يخو كورتو داخل منطقة الجزاء، أشرف كرير حارس مرمى الأولمبي البيجي حارس الخبرة طبعا، كرة مباشرة لفراس المحضاوي، فراس المحضاوي ورائية، كرة تخلط لمحمد عزيز الغربي وزحة طويلة لمن الرأسية من المحضاوي وترجع الكرة، لكن ثم البكار في التغطية، هشام بكار في التغطية الدفاعية، محاول تأخذ الكرة من علي معلول، لكن يرجع الهجوم لصالح الأولمبي البيجي من قبل اللاعب حسين القفصي، والتدخل ممتاز من بكار يحط الكرة في التماس، محضاوي يقول له عدي لي أنا التماس باش ننفذه، تماس قريب من شوية من زاوية الركنية في منطقة نادي الصفاقسي، وقطع الكرة الجيد من قبل حسم دو مباشرة علي معلول، والكرة ترجع، الحكم أثر شوية على اللقطة هذه كان تمركزه غلط، والتسديدة وسالة في دين دحمان، حكم يعني يزم يعرف وين يقف، يقفش مع اللي يغطي على المدافعين نادي الصفاقسي في اللقطة الأخيرة. على كل ترجع الكرة لعمر بن علي، ممتازة المراوغة وتخلط الكرة لعمر بن علي دائما قبل ما تخرج التماس، ياخذ هذه الكرة يراوغ ويزيد يراوغ، لكن الدفاع يرجع معه، أطنب في المراوغة عمر بن علي في اللقطة الأخيرة رغم أنه أوكبولي كان يستنى في التمرير. ترجع الكرة لصالح فريق الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي من الفاس سي دي بي، الكرة في العمق وثم التغطية بالمونديكو يخلي الكرة لحارس المرمى أيمن دحمان، ملا كاريزما ملا ثقة من مونديكو صراحة، حتى في الحوار مع زملائه مدرب آخر في الميدان والله، يعني كاريزما غير عادية تماما.
0: الملعب التونسي وذل الفارق فتح أمام النادي الإفريقي في 66 دقيقة العام بإذن 2-1، نذكر بالنتائج 2-1 للإفريقي من الملعب التونسي، 0-0 بين مستقبل جيبس شبيبة القيروان، 1-0 لمستقبل سليمان أمام اتحاد بن قردان، و 2-0 للنادي الصفاقسي من الأولمبي البيجي. تفضل.
1: نعم نعم 69 دقيقة لعب هنا والنتيجة دائما أسبقية النادي الصفاقسي بدأ في المقابل الصفر، الكرة بتخلش علي معلول لكن يربح تماس، تماس لصالح النادي الصفاقسي، ثم لاعب الأولمبي البيجي أظن ثم شد عضلي، شد عضلي الكرة ما حقش عليها وروح رياضية كبيرة من علي معلول طبعا، كبير كبير طبعا كبير كبير، يمشي للاعب الأولمبي البيجي على مستوى إسعافه قبل ما يخلط الإطار الطبي لفريق الأولمبي البيجي. طبعا قلت مقابلة صراحة مضيفة في الميدان، تشوفوا حتى مونديكو في مع المهاجم نعمان كيتا يمشي له كذلك، يعني ثم برشا إصابات عضلية في فريق الأولمبي البيجي، حتى الحارس كرير مشي لزميله يشوف مع حل على مستوى الشد العضلي اللي أصابه في الدفاع اللاعب عبد العزيز الغربي، يعني ثم بعض الإصابات العضلية في فريق الأولمبي البيجي في آخر طبعا في 20 دقيقة الأخيرة من هذه المباراة. صار يقول لباس، يقول لباس فعلا، فقط ملاعب فقط من جانب الأولمبي البيجي قد يتلقى في الأسعافات داخل الميدان على ما يبدو، محمد أمين المرزوقي أو لا لا يخرج للصداوي فعلا، يخرج لتلقي بعض الأسعافات خارج الميدان، والمباراة ستتواصل برمي التماسي صالح النادي الصفاقسي في مناطق الأولمبي البيجي قريبة بشوية من زاوية ركنية، هشام بكار في تنفيذ رمية التماس، هشام بكار ثم موتيابا ترجع له بكار، موتيابا من جديد، موتيابا يبدل اللعب مع حسمدو، حسمدو في وسط الميدان يفضل يرجع الكرة ورائية لفات حبشية مباشرة لمونديكو، مونديكو ينطلق في وسط الميدان في منطقة الأولمبي البيجي ويروح المخالف بكل ذكاء، مونديكو أصبح يقوم بدور تنسيق اللعب كذلك، يدخل في وسط الميدان يدخل في الهجوم، شفناه حتى تو يقدم في اللقطة هذه مخالفة لصالح النادي الصفاقسي، يقدم لمنطقة الجزاء مونديكو علي معلول الكرة أرضية مباشرة لكساكو يسدد والدفاع يدخل الدفاع في آخر لحظة جيته في طبقة بصراحة السكوحي اللي فات علي معلول يعني كانت سهلة برشا صراحة كيفاش ضيعها السكوحي ذي والله يعني قال له سجل يعني في طبقة عطاه له الكرة راس راس والتسديدة ما قاش كما ينبغي الكرة تمشي شكون الحكم ضربة مرمى لصالح أولمبي البيجي ممتاز علي معلول التخريجة يعني من الطراز الرفيع يعني السكوحي شافه من غير رقابة مرر له بسرعة داخل منطقة الجزاء والكرة في الأخير تضيع على فريق النادي الذي الصفاقسي فرصة تثليث النتيجة هنا في ملعب تيميري ترجع العملية
0: فتح الباري تدخل في لقاء الفريق مع التونسي ويلغي هدف الملعب التونسي إذن تم إلغاؤه وتبقى النتيجة 2-0 للنادي الأفريقي
1: نعم نعم 72 دقيقة لعب هنا في ملعب تيميري مع التواصل تقدم النادي الصفاقسي هدفين مقابل صفر مخالفة إذن لصالح الأولمبي البيجي كرة في وسط الميدان ننتظر التنفيذ تنفيذ هذه المخالفة مش كون في وسط الميدان كما قلنا ما أظن شريف كاميرا هو اللي بيشتول تنفيذ هذه المخالفة ثم تغيير ننتظر مش يتم بعد شوية مازال ما تمش الحكم الرابع في يد اللوحة الإلكترونية قاعد يثبت مع اللاعبين اللي شكون يدخل شكون يخرج والإنذار يوجه الحكم لفات عمر بن علي نعش عليش يمكن نقاش مع الحكم على كل عمر بن علي ثم انذار رفيته

0: قبل تقريبا 17 دقيقة من نهاية المباراة في الوقت الأصلي، وتواصل تقدم للدسفير 2-0 ضربة المرمى لدحمان.
1: ما تبقى من اللعب تقريبا ربع ساعة مزيد عن نهاية المباراة. وسيم يعني كيفاش تتصرف طبعا الزوز فرق في ما تبقى من اللقاء حتى الآن؟
2: هو النادي الرياضي الصفاقسي بدا يدخل في الجيستيون تاع المباراة، واضح انه هو قاعد يتحكم في النسق نتاع المباراة، ماهوش قاعد يطلع في الريتم برشا، يحاول انه هو
1: اقل مجهود
2: صحيح
1: يكمل المباراة،
2: يكمل في المباراة. الأولمبي الباجي قاعد يضغط، قاعد يحب يذلل النتيجة، يمكن يلعب في آخر كوارتو في المباراة هذه. أما نادي الرياضي الصفاقسي بصراحة يلعب بأريحية كبيرة،
1: يخدموا حتى في الإصابات وسيم مضبين، فمش احتكاكات
2: صحيح. يمكن تول المدرب باش يبدأ في التدوير، احنا نقوله باش يخرج اللاعبين اللي باش يستحق لهم المباراة الجاية. وكما قلت أنت، تحس عمر بن عدي خذا الورقة متعمد، معناها يمكن باش ينظف إذا كان عنده زوز انذارات، خطر واضح أنه هو تعمد أنه هو يأخذها.
3: أيوة ولكن مش نقول سامش يقولوا معنا ورقة صفراء مجانية، معناها كانوا كما قلت لوش باش ياخذ ورقة صفراء.
1: ثم تغييرات زاد في نادي الصفاقسي،
0: ثم تيفور على ما يبدو، ثم خروج تيفور مكان حسن مدو، ثم عمر بن علي مش يخرج مكان من مش كومش يدخل مكانه. وننتظر شوف اللوحة الإلكترونية مازالت ما خدمتش، الثانية تغيير ثاني مازال ما ترفعتش اللوحة. اللاعب اللي دخل في تشكيل
1: الرياضي
0: الصفاقسي نور القروي نعم نور القروي مكان عمر بن علي اللي خرج. هذا ما التغييرات اللي تموا في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي.
1: رقم 10 من الأولمبي البيجي
0: يدخل. على كل تغييرات كما قلت كانت سريعة من جانب الحكم الرابع، لكن في الأخير عمر علي خرج ودخل مكانه نور القروي، ومن جانب النادي الصفاقسي كذلك حسن مدو خرج ودخل مكانه عمار تيفور. هذوما زوج تغييرات اللي تموا من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. من جانب الأولمبي البيجي كما قلت فراس الفضلي اللي دخل مكان الياس الضاوي، كرة ترجع لصالح الأولمبي البيجي على مستوى تلك الكرة المحضاوي، والضغط من جانب النادي الصفاقسي، فك الكرة وكبولي مرر اللي علي معلود داخل منطقة الجزاء، شكون ثم على مستوى المتابعة؟ ما ثم حد في المتابعة الهجومية، تمشي لصالح الأولمبي البيجي، لكن تقطي من حبشية ومباشرة المثلوثي لحارس المرمى دحمان، يوزع الكرة طويلة دحمان على الجهة اليسرى، بكار ما خلطش عليها، تمشي تماس آخر لصالح فريق الأولمبي البيجي تقريبا في وسط الميدان. ربع ساعة الأخير من المباراة في الوقت الأصلي، تتنفذ الكرة من المحضاوي عزيز الغربي، الكرة طويلة ترجع مونديكو بالرأس، ثم تيفور من جديد لهشام بكار، وما قاش الكرة بكار، ترويض ما كانش ناجح، والتماس لصالح الأولمبي البيجي، محضاوي مرة أخرى في تنفيذ رمية التماس، لاعب الأولمبي البيجي تقريبا مركز على الشير اليمين، والقطع الكرة من جانب نادي الصفاقسي علي معلول، ينطلق على الجهة اليسار علي معلول، ثم القروي، ثم موتيابا من جانب نادي الصفاقسي، تخرج الكرة كيلينو القروي، خلط ولا ما خلطش، ودفاع الأولمبي البيجي يحط الكرة لا آخر من مس الكرة لاعب نادي الصفاقسي، تمشي تماس لصالح الأولمبي البيجي في مناطق الدفاعية، ثم أوكبولي يظل على أرضية الميدان. الحكم هو معلول في الحقيقة، لب على المدافع باش يخرج كرة، في الأخير قام أوكبولي لبس، ثماش مشكل، ترجع الكرة لصالح فريق الأولمبي البيجي، الحكم شو يقول؟ ثم مخالفة، نعم لا يوقف اللعب، فعلا أوكبولي مرة أخرى يسقط على أرضية الميدان، ثم الشد عضلي كذلك بالنسبة لي. أكيد نعيش في نهاية الموسم والإصابات العضلية ستكون حاضرة بشكل واضح مع تواتر المقابلات بشكل غير عادي، يعني وهنا نلعب في كذا مقابلات في الأسبوع أو أكثر، يعني الأمور هذه طبعا المستوى البرمجة الجامعة أكيد في صراع مع الوقت مع الزمن
1: اللي على
0: قربت ولازم
1: البرمجة. نذكروا غدوة شوية العمران مع الترجي الرياضي، نادي البنزرتي مستقبل مرسى، اتحاد المنسير النجم المتلوي، ترجي جيس والنجم الساحلي. سي وسيم كنا عملوا نظرة على الترتيب، نقول الإفريقي 62 ترتيب وقتي طبعا، الترجي 57، نادي الصفاقسي يقترب فرق نقطة على الترجي 56، في انتظار مباراة غدوة الترجي العمران، مش سهلة زادة مباراة الترجي العمران.
2: صحيح يا العمران السنة قدمت مباراة كبيرة خاصة ضد الفرق اللي في الترتيب كانت في مراكز متقدمة، يمكن الربح نتاع اليوم نتاع النادي الرياضي الصفاقسي يخلي الضغط على الترجي الرياضي التونسي، وإن شاء الله غدوة تكون ريزلتا بوزيتيف بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، وتخلي
1: مراهن جدي على المركز الثاني،
2: يولي مراهن جدي على المركز الثاني.
1: واضح، في انتظار طبعا مباراة كلاس

0: تكون ديربي مش تكون حاسمة. مش عارف لأنه طول الأمور الكل بدأت
1: تقرب لبعضها،
0: تقرب خاصة إلى الحسم في مباراة مباراة الديربي. نرجع لك فتحي نكمل معك طبعا ما تبقى من المباراة. نذكروا 0-0 إلى حد الآن بين مستقبل جيب شبيبة القيروان، 1-0 لسليمان أمام اتحاد بن قردين، 2-0 للإفريقي أمام الملعب التونسي، و 2-0 لنادي صفاقسي أمام الأولمبي البيجي تقريبا في 20 دقيقة و 15 دقيقة الأخيرة في كل مباراة. تفضل.
2: شكرا. 79 دقيقة لعب هنا في ملعب طيب هيري، دائما سباقية نادي صفاقسي 2-0. كرة ترجع لصالح فريق الأولمبي البيجي، الفاسي دي بي الحكم يقول مخالفة لصالح الأولمبي البيجي. ثم تغيير في تشكيلة النادي صفاقسي، لاعب اللي دخل في التشكيل الأساسية ويلي ونانا، لاعب اللي خرج هذا ما نثبت فيه تقريبا العملية كما قلت صارت بسرعة من جانب فريق من جانب الحكم الرابعة مومولي ونانا أقبلي. نعم أقبلي بمجيش كم المباراة، نعم يخرج وأقبلي ويدخل مكانه ويلي ونانا. كرة لصالح الأولمبي البيجي، كرة ترجع من جديد، هذه الهجمة من قبل حدوشي 1-2 وترجع من جانب كالعادة مونديكو بالرأس وممتاز العملية التغطية، ترجع من جديد لصالح فريق الأولمبي البيجي. كرة في وسط الميدان، كرة في وسط الميدان، دخلت الكرة لمحمد بن مرزوق على الجهة اليسرى، وكرة مرة أخرى لصالح الأولمبي البيجي في منطقة نادي صفاقسي، والتغطية هذه المرة جيدة من جانب الساكوحي، ترجع 1-2 مع موتيابا المثلوثي. ساكوحي تخرج الكرة طويلة في وسط الميدان، شكون ثم الأولمبي البيجي على مستوى امتلاك هذه الكرة، يعود مرة أخرى عن طريق محمد علي العمري من جديد، كرة لشريف كمارا، شريف كمارا محمد عزيز الغربي طلب الكرة على اليمين لكن يفضل التريث، والكرة تخلط من جديد لفئة سي دي بي. العملية الهجومية لصالح فريق الأولمبي البيجي، حمزة المثلوثي يقطع هذه الكرة ويعكس الهجوم لصالح النادي الصفاقسي، ونانا ما خذاش الكرة كما ينبغي، الهجوم يتعكس لصالح فريق الأولمبي البيجي على الجهة اليسرى، محاولة التوزيع تصدم الكرة في حبشية وتخرج تماس لصالح الأولمبي البيجي قريب شوية من زاوية الركنية في مناطق النادي الصفاقسي على يمين دحمان، تنفذ رمية التماس لصالح الأولمبي البيجي والتماس مرة أخرى لصالح الأولمبي البيجي. 10 دقائق الأخيرة في المباراة في الوقت الأصلي طبعا، دائما كرة ترجع سيدي بي من جديد، محمد عزيز الغربي، محمد عزيز الغربي مد اللعب على الجهة اليمين وثم بكار يقص الكرة مع معلول، معلول يدور بالكرة يراوغ معلول ممتاز، والحل يقع في مونديكو، مونديكو ولا عملية تخريج الكرة هذه المرة، ثم المتابعة الدفاعية وثم تيفوري يصلح كذلك الخطأ، تخرج الكرة مع موتيابا، موتيابا يراوغ موتيابا، ثم معلول يقول عديلي، دخلت الكرة على علي معلول، ثم طلب الكرة من هنا نا ويلي هنا نا، والدفاع من محمد عزيز الغربي متواجد في قطع هذه الكرة، يقصها تمشي للحارس أشرف كرير يوزعها طويلة في مناطق النادي الصفاقسي، ومونديكو فهمتش عليش الحكم صفر المخالفة، كانت عملية واضحة من مونديكو والمخالفة لصالح اللاعب وسط الميدان الأولمبي البيجي في وسط الميدان تقريبا، مخالفة يتحصل عليها سي دي بي.
0: هدف ثالث الإفريقي، 3-0 من الملعب التونسي.
2: إذن كرة بمخالفة ستعود لصالح فريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان، ننتظر إذن تنفيذ المخالفة لصالح فريق الأولمبي البيجي، ثم يظل الحكم على رمية اسقاط، نعم رمية اسقاط تعود لصالح النادي الصفاقسي، كان فقط يثبت من الحاله الصحيه للاعب الاولمبي البيجي، لابس لانه فعلا ما كانش تم مخالف على مونديكو، ما كانش تم حتى شيء. كره ترجع لمونديكو، كيفن مونديكو، عمار تيفور، مونديكو من جديد والتماس لا ما خرجتش، مازالت ما خرجتش الكره، ترجع لدفاع الاولمبي البيجي يضغط ويليون، انا تعود الكرة لفراس المحضاوي من جديد، محمد عزيز الغربي يضغط هنا، محاولة منه لافتكاك هذه الكرة، كرة في مناطق النادي الصفاقسي، ثم هشام بكار في التغطية الدفاعية، هشام بكار والمخالفة واضحة، نعم إن شاء الله لاباس هشام بكار، كان تدخل فيه شوية عنف صراحة من نعمان كايتا، إن شاء الله لاباس، يعني توجع بشكل كبير بكار في هذا التدخل الأخير، رغم أنه كايتا مشى يعتذر له قال أنا ما نقصدش، شارة لباس هشام بكار إذا اللي مش يقوم لباس تبجعنا شوية ربما من ردة الفعل بتاعه وقت الإصابة، لكن يقوم لباس على كل مخالفة لصالح النادي الصفاقسي في مناطق قريبة برشا من وسط الميدان. تم مونديكو أو بكار فاق الأخر ينفذ بكار لمونديكو. مونديكو كرة في وسط الميدان مع ويليون أنا يرجعها من جديد لعمار تيفور. عمار تيفور يبدل اللعب على اليمين وثم حمزة المثلوثي خلط ولا ما خلطش بالرأس يرجعها لتماس يقول حكم يصالح لنلعب البيش. التنفيذ بالنسبة لرمية التماس في 83 دقيقة لعب ما زالوا 7 دقائق على نهاية المباراة في الوقت الأصلي. شريف كمارا مرزوقي من جانب الأولمبي البيجي يضغط النادي الصفاقسي يحاول يفتك هذه الكرة. الحكم يقول مخالفة ضد القروي لصالح الأولمبي البيجي. تنفذ من كمارا لأشرف كرير. أشرف كرير لمحمد عزيز الغربي. محمد عزيز الغربي محظاوي يقول له عديلي توصل له المحظاوي من جديد العملية لصالح الأولمبي البيجي. ممتاز قطع الكرة من هشام بكار ينطلق في وسط الميدان يخرج كرة على علي معلول. علي معلول على اليسار يراوغ علي معلول بس محافظ على كورته يقترب منه موت يابا لكن ثلاثة ملاعبين معاه يقصوا له هذه الكرة وتعكس الهجوم لصالح فريق الأولمبي البيجي. من جانب قطع كرة ممتاز كمان تيفور الحكم يقول مخالفة ضد عمار تيفور. مخالفة ضد عمار تيفور ولفائدة اللاعب حسين القفصي. تتنفذ المخالفة ترجع كرة ورائية لمحمد عزيز الغربي لحارس مرمى كرير. أشرف كرير في منطقة الجزاء يوزع الكرة طويلة تتجاوز وسط الميدان في مناطق النادي الصفاقسي. ثم بكار بالرأس يطلع بالكرة ومرة أخرى ترجع كرة في رأس المحظاوي. في رأس المحظاوي تخلط كرة لمحمد ليدي حدوشي. من جديد العملية الهجومية لصالح فريق الأولمبي البيجي. تبنى من هيثم مبارك ما نجحتش تتقسم دفاع النادي الصفاقسي يعود امتلاك الكرة لصالح النادي الصفاقسي. من جانب بكار والكرة اللي يقولوا أنا وناناي يتحصل على تماس لصالح النادي الصفاقسي. ثم شوي إرهاق من لاعبي الفريقين صراحة في هذه الدقائق الأخيرة من المباراة. ثم مجهود بدني واضح كبير
0: خاصة من الأولمبي البيجي
2: في المباراة. نعم نعم برشا من لاعبي تشتكي من الإرهاق والشد العضلي في آخر اللقاء. حتى بعض لاعبي النادي الصفاقسي شوف في بكار مثلا يعني بعض اللاعبين اكيد
0: معنا بس مرة اخرى يتدخل الفار ويلغي الهدف الثالث للافريقي. نعم. مارتين تبقى نتيجة 2-0 للافريقي بين الملعب التونسي في 83 دقيقة لعب. تفضل.
2: نعم خدم برشا اليوم الفار في ملعب في لقاء الافريقي ملعب التونسي. كرة ترجع لصالح النادي الصفاقسي قالوا يراوغ مازال محافظ على كورتو تبين ما كانش ناجح لجمال موتيابا تتقص الكرة لصالح الاولمبي البيجي. كرة من جديد لفات الفا سي دي بي. الفا سي دي بي لمحمد عزيز الغربي في إعادة البناء الهجومي لصالح الأولمبي البيجي في الأربع دقائق اللي ما زالت في الوقت الأصلي لهذه المباراة مع تواصل تقدم النادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر. ثنائية المثلوثي وكذلك اللاعب جمال موتيابا. مونديكو تخلط الكرة لويليونانا. لا لا لا ويليونانا بصراحة لازم يفيق شوية على روحه. كرة ترجع لجمال موتيابا لازم يفيق على روحه. صحيح ثم كذلك الجمهور يدعمه لكن لازم هو كذلك يحاول يكون لاعب يخدم للمجموعة ويقدم الإضافة للمجموعة. كرة ترجع لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من جديد أيمن دحمان. يعني تقريبا زوز كرات جيتو وزوز كرات التصرف فيهم كان بشكل سيء جدا من الكاميروني ويلي أونانا. ترجع كرة لجمال موتيابا في وسط الميدان. جمال موتيابا ممتاز العملية اللي فات علي معلول. الكرة الآن لأونانا. أونانا مازال محافظ على كورتي رجعها لموتيابا ثم علي معلول يقترب منه أونانا يمررها له ويلي أونانا يعاود يرجعها لعلي معلول. عاد بناء الهجمة بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي. علي معلول مازال محافظ على كورته. كرة في مناطق الدفاعية تمشي لكيفن مونديكو. كيفن مونديكو مباشرة ليوسف حبشية. حبشية للمثلوثي لكن الحكم يقول ثم إصابة لمونديكو إصابة عضلية هو اللي خرج الكرة للتماس والحكم يطلب نقالة الإسعاف.
0: وسيم المباراة حسمت يعني 86 دقيقة لعب.
2: هي ثلاثة ملعبية وليد ثلاثة ملعبية على أرضية الميدان.
1: هي المباراة حسمت من
2: يعني كلهم يشتكيوا من الإرهاق البدني.
1: شيء يمكن كان على المدرب متاع النادي الرياضي الصفاقسي إنه هو يرتح أكثر اللاعبين اللي باش يستحق لهم في قادم الجولات. وخر برشا بالتغييرات معناها أنت عندك اثنين تغييرات وعندك لاعبين في وسط الملعب اللي قاعدين نقولوا إحنا يسخر في فما إرهاق يمكن لتتالي المباريات كان ينجم يزيد يرتح بعض اللاعبين اللي
0: انذار مونديكو
1: اللي نجم يكون يكون بينيفيك للفتره اللي جايه. ما زال زوج مباريات
0: عندك مساله البطوله والكاس
1: صحيح، خاصه كان نجم يستحفظ على بعض اللاعبين اللي تحس اللي فما ارهاق كبير بريسك، فما 5 أو 6 لاعبين
0: خاصه وهو اطمأن على نتيجه، خاصه
1: صحيح
0: اطمأن على نتيجه المباراه يعني في الوقت هذا. ما نتصورش الاولمبي الباجي قادر انه
1: صراحه الاولمبي الباجي اليوم ما مثلش خطره على مرمى الرحمن، معناه يمكن في الدخله نتاع الشوط الثاني فما كره ولا اثنين اللي كانت قرب بها للمنطقه 16 متر.
0: ليه وكانوا نتفق يحب هذا
1: صحيح معناها صحيح معناها ما عملش خطر كبير، معناها ما كانش فما خطر كبير معناها. او نتصور
0: اصابه عضليه على ما يبدو مونديكو. ثم تغيير فتحي مونديكو اصابه ولا
2: ثم شد عضلي بالنسبه لمونديكو واضح، لكن هو
3: ما فهمش علاش عطاه ورقه صفراء سبت
2: وصفر لانه قال له علاش انا ناديت الاسعاف باش يخرجك، قال له لا تنخرج وحدي، فوجالوا الانذار فقط يعني حب يخرج وحده مونديكو ما عادش نقات الاسعاف، فالحكم قال انه في الاخر وقف اللعب باش يخرجوا عن طريق نقات الاسعاف وانت حبيت تخرج وحدك فتاخذ الانذار. مجاني بصفه عامه الانذار اللي كان لمونديكو لاعب يتوقف
0: من تغييره على ما يبدو
2: على ارضيه الميدان. نستناه في هي اكيد مش يكمل المباراه. مونديكو
0: بكار مصاب ايضا،
2: نستناه في ثم لاعبيه من الصفاقس مذكر كيف يعني ثم مشكل يعني في الارهاق في اخر المباراه
1: كان عليه انه يغير
2: ان شاء الله على كل مش مضاعفات فيما بعد على مستوى بقيه الموسم. نعم
0: وفقط واضح التغييرات، فقط ضيف التغييرات
2: ثم شد عضلي
0: انذار بكار زاده
2: نعم يعني شايف الحكم انه ما فهمتش علاش انذار
1: النادي الاهلي الصفاقسي باش يضيع الوقت، معناها ربح 2-0 ومازال دقيقه لعب. ما نتصورش انه النادي الاهلي الصفاقسي في معناها مستحق انه يضيع الوقت،
0: هذا مشى في ذهن الحكم على
2: ما بالضبط. على كل ثم مونديكو يخرج ويدخل مكانه لاعب محمد صلاح المهذبي على ما يبدو حسب ما قاعد نشوف. مونديكو يخرج ويدخل محمد صلاح المهذبي، ثم تغيير اخر نستنى فيه اللوحه الالكترونيه باش ترفع. ننتظر في اللوحه الالكترونيه مش تشتغل من جديد من قبل الحكم الرابع. بكار يخرج ويدخل مكان وريان شعبان،
1: هذا التغيير اللي يولي المدافع
2: في تشكيله النادي اريد صفاقس. نعم هذا ما التغييرات اللي تموا فيما تبقى من الوقت 90 دقيقه الان عندنا من عشق ليش اضاف الحكم كوقت بديل، مازال اللوحه بتاع الوقت 6 دقائق يضيف من الحكم كوقت بديل. الحكم طبعا
0: شبيبة القيرواني وسجل الهدف الاول امام مستقبل جيبس 1-0 للشبيبه في 87 دقيقه لعب.
2: نعم نتيجه مهمه جدا للشبيبه القيروانيه طبعا خارج ميدان، وكره ترجع لصالح فريق النادي الصفاقسي. ويليون انا في وسط الميدان، ويليون انا ويربح المخالفه، مخالفه لصالح النادي الصفاقسي في وسط الميدان تنفذ كره لحبشيه مباشرة لحارس مرماه أيمن الدحمان. الجماهير طبعا تتفاعل مع النتيجة المحققة على الميدان، كرة مباشرة في وسط الميدان يبدل اللعب على الجهة اليسرى ويثم معلول تخلط له ملا ترويض من معلول مليمتري مباشرة ورائية، كرة لصالح المثلوثي، ترجع الكره لصالح النور القروي لكن تتقصله الهجوم لصالح فريق الاولمبي البيجي، ومازالت العمليه متواصله. ثم السكوحي زاد حتى هو اخذ حظه من الشد العضلي، يقوم الان بسرعه يرجع للعب، والهجوم لصالح فريق الاولمبي البيجي. محضاوي كره لفئات اللعب كايتا، توزيع داخل منطقه الجزاء، شكون ثم على مستوى التغطيه الدفاعيه، تسديد ممتاز دحمان يخرج الكره كانت في طريقها الى الشباك، يتصدى ليدي التسديده، ترجع الكرة دائما لصالح النادي الاهلي الصفاقسي. الحكم مش يقول تماس لصالح الاولمبي البيجي، يضغط الاولمبي البيجي، مازالوا 4 دقائق على نهاية المباراة، خاطر نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل. الحكم أضاف 6، لعبنا 2، التماس لصالح الاولمبي البيجي في مناطق النادي الصفاقسي قريبة من زاوية الركنية، العملية الهجومية تتواصل لكن ثم قطع الكرة من جانب النادي الصفاقسي، الهجوم من جانب نور القروي لكن تتقص الكرة من جانب الأولمبي البيجي، كرة في وسط الميدان من جانب الأولمبي البيجي عن طريق فراس فضلي، فراس فضلي. العملية تتواصل، توزيع داخل مناطق النادي الصفيقسي، حبشية بالرأس وتبصل الكرة للمثلوثي. مثلوث، كرة تبقى لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. محمد صالح المذبي، محاولة التوزيع
0: شبيبة تضيف الهدف الثاني فتحي دقيقة 90، 2-0 شبيبة القيروان أمام مستقبل قبس. أهداف جت في الدقائق الأخيرة للمباراة.
2: نعم نعم، ما زالوا 3 دقائق على نهاية المباراة، ما زال النادي الصفيقسي متقدم بهدفين مقابل 0 مع إلغاء هدف أوكبولي عن طريق الفار بعد احتساب التسلل ضد هذا اللاعب. كورة إذن ستعود بمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. محمد صالح المذبي ننتظر إذن تنفيذ هذه المخالفة في مناطق النادي الصفيقسي. الحكم يقول خليها لتحميل ذوي الإنذار، ثم حاجات الحكم يقول له أسرع في التنفيذ عشان النادي الصفيقسي علاش يبحث عن إنذارات بصفة مجانية، يعني يلعب الكرة ما غير ما تخليها الحكم يوجه إنذار أحيانا ما غير مفهوم. كثير بعثني بليش علاش الليزيتاسيون هذه، هل تردد في تنفيذ المخالفات أو ربط التماس على كل ترجع الكرة لصالح
0: النادي الصفيقسي. فتعلوا الحركات هذه باش تحصلوا على إنذار ثالث ينظفوا به طبعا
3: الحكم يلقى روحه مجبر.
2: صحيح ممكن موجود،
3: ما عندوش خيارات أخرى معناها الحكم
2: على كل
3: قانون أنت تضيع الوقت تاخذ ورقة صفراء.
2: واضح واضح. الكرة ثم ركنية على أظن أم لا، ركنية نعم لصالح النادي الصفيقسي. ركنية في دقيقتين اللي ما زالوا، ركنية تجي على يسار الحارس أشرف كرير، يمشي عليه معلول للتنفيذ. قل له سيب هيلي كرة، علي معلول يمشي للتنفيذ هذه الركنية لصالح النادي الصفيقسي. شوف في حمزة المثلوثي يصعد، كذلك نور القروي وليونانا، كذلك حبشية، كلهم يصعدوا لمنطقة الجزاء. محاولة لاستغلال هذه الكرة وهذه الركنية من جانب النادي الصفيقسي. علي معلول هو اللي بيشتغل التنفيذ، حتى تيفور ما فيها بيس قالك نصعد حتى أنا. علي معلول في تنفيذ الركنية لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. التوزيع داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع في مناسبة أولى مناسبة ثانية، ثم عمر تيفور يرجع الكرة ورائية لجميل موتيابا. موتيابا يعود يوزعها طويلة داخل منطقة الجزاء. دفاع النادي الصفيقسي يتدخل في مناسبة أولى، ثم التغطية من محمد صالح المهذبي. العملية الهجومية تتواصل والحكم يقول مخالفة لصالح النادي الصفيقسي. نعم
0: بفتحي سي وسيم، طبعا مش تحوصلوا للمباراة لأنه معاش برشا وقت. كيف شفت اليوم أداء النادي الصفيقسي؟ وتقريبا كان في اتجاه واحد،
1: المباراة كانت في اتجاه واحد أما ما وصلتش المستوى كبير فني مستوى فني كبير متاع لعب.
0: يمكن أحيان الفترة تعمل الساعات في وسط اللقاء شفناش تنافس بين فرق يعني في نفس المستوى.
1: ما فماش رهان بصراحة. النادي الرياضي الصفيقسي كان خير اليوم على كل المستويات، سواء على مستوى الكاليتي متاع الملاعبية سواء على مستوى اللعب معناه الجماعي. يمكن النادي الرياضي الصفيقسي خذا 10 ولا 15 دقيقة في بداية المباراة باش فهم اللعب، احنا نقولوا باش فهم الأولمبي الباجي. بعدين ولات احنا نقولوا في اتجاه واحد،
0: اتجاه واحد
1: نفس بس الكلام اللي قاله سينيزار معناها ولينا نلعبوا فيه في دمات. يمكن النادي الرياضي الصفيقسي كان ينجم يجسد الفرص اللي اتيحت له اكثر من المشاهد هذه. اكثر حاجه يمكن تجلب الانتباه هو لو نومبر دو باس لادفيرسير، برشا دي شيء في اللعب نتاع النادي الصفيقسي اللي نجم
0: مخير.
2: نهاية المباراة الوليد في ملعب تايميري بصفاقس بانتصار النادي الصفيقسي بهدفين مقابل صفر. ثنائية كل من حمزة المثلوثي في دقيقة 31 وموتيابا في دقيقة 37، أكيد كما قال وسيم انتصار مستحق لفريق النادي الصفيقسي. ما شفناش صراحة بيجي اليوم في هذا اللقاء، وانتصار 3 نقاط ثمينة في انتظار طبعا نتائج بقية منافسين النادي الصفيقسي على مستوى أعلى ترتيب. نحكي على الترجي وعلى النادي الإفريقي. أجمل تحية جرب 6 كذلك.
0: شكرا لك
2: اسم البليتي فتح الصابت كان معاكم، وان شاء الله بعد شويه
0: نرجع مع التصريحات ان شاء الله
2: بعد اللقاء. شكرا.
0: نعم شكرا لك. الى اللقاء. نختم بعجاله وسيم، ثم شي حاجه تحب تضيفها في المباراه؟
1: صراحه نادي الرياضي الصفيقسي نجم يقدم مردود خير من المردود اللي قدمه اليوم، مالغري انه الانتصار يغطي برشا عيوب. انت تعرف
0: فما المباراه
1: فما الاستحقاق نتاع المرتبه الثانيه، فما الاستحقاق نتاع المباريات نتاع الكاس اللي يلزم النادي الرياضي الصفيقسي يدور اكثر لفكيف. يمكن اليوم كان نجم يرتح لاعبين اكثر من اللي رتحهم اليوم الكوكي.
0: واضح واضح. يعطيك الصحه وسيم. سينيزار حوصله بعجاله في أقل من دقيقة.
3: في أقل من دقيقة معناها نقول أنه معناها الحكم اليوم كان في معناها المستوى المطلوب، معناها كان في قيمة الانتظارات متاعي أنا خاصة اللي تبسمت فيه الخير وقلت حكم معناه ممتاز وانتظر المستقبل بعد في حقاقة معنا الأمر معنا مقابلة ما كانتش صعيبة برشا لكن ما كانت تقريبا بدون أخطاء حتى معناها الهدف الملغى للنادي الرياضي الصفاقسي معناه هو معنا تدخل من الفار والفار هو الوحيد اللي معنا يقدر معنا يحكم عليه خاطر كانت مسألة مليمترات قلنا مش
0: واضح. تكسح سينزار شكرا لك نورتنا اليوم بالحضور كالعادة في قراءتك لأداء الحكام مسلم عزدين تكسح برافو اليوم شكرا لحضوركم معنا إن شاء الله في قادم مواعيد تكون معنا في تحليل مبارياتنا طبعا
1: إن شاء الله
0: تكسح.
1: شكرا لك الله يخليك
0: نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار ومع التصريحات ما بعد اللقاء.
4: السادسة مساء إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله ومساكم بكل خير. اختتام اللقاء التمهيدي الثاني ضمن الأيام العالمية الأولى للمرحومة الدكتورة النائب نبيه ثابت بيسفر. دواء جديد لمرضى السكري في السوق التونسية بداية من 6 مايو الجاري. منظمة إرشاد المستهلك تؤكد أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس تجسيد واضح لاختلال هيكلي. الصين تشرع في تطبيق إعفاء جمركي كامل لمدة 2 على جميع السلع الواردة من عدد من الدول الإفريقية من بينها تونس. وفي العالم مقترح إيراني جديد من 3 مراحل تبدأ بوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتجميد التقسيم. اختتم اليوم في قصر المعارض بصفاقس اللقاء التمهيدي الثاني ضمن الأيام العلمية الأولى للمرحومة الدكتور النائب نبيه ثابت، وذلك في سياق مشروع صفاقس قطب للاستثمار المستدام وفي إطار دعم رؤية تشاركية لتطوير السياحة العلاجية. وجمع هذا الحدث نخبة من الخبراء وممثلي المؤسسات الصحية والجامعية والإدارية لمناقشة التوجهات التشريعية وتحديات الاستثمار وآليات ترسيخ الجودة عبر ورشات قطاعية تهدف إلى صياغة مقترحات إصلاحية عملية ووضع خارطة طريق لتطوير السياحة العلاجية بما يعزز مكانة صفاقس كقطب إقليمي رائد في الصحة والاستثمار. تحتفي بلدية صفاقس بداية من اليوم بالدورة 35 لشهر التراث تحت عنوان أصالة وتجديد من خلال برنامج ثري ومتنوع يراوح بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والمسارات الاستكشافية. الفعاليات انطلقت من أمام قصر البلدية بعروض تنتهي في 6 من مساء اليوم وبشراكة مع عدة هياكل من بينها الكشافة ومن بينها الكشافة طبعا مفوض قسم العصافير الكشافة التونسية منير بن مبارك يبرز في استضافة الزميلة فاطمة الزلوزي دور الكشافة التونسية في ترسيخ قيم التراث الوطني لدى الناشئة.
1: احنا ديما عندنا محطات تربوية منها من المحطة هذه متاع شهر التراث اللي نستعملوا فيها أنشطة اللي تكون متوعة باش تتعرف الصغيرات معناها للتراث متاعنا ونعطيوهم معناها نعرفوهم بالأصالة متاع جدودنا وكل شيء. الأنشطة تنجم تترجم في شكل مثلا ورشات متاع رسكلة نعطيوهم محامل مرسومة ديجا وهما يزينوها مثلا كما الزربية يزينوها مثلا بالحكاكات متاع المعون نقصوهم معناها مثلثات وأشكال صغيرة وكل شيء منه تكون رسكلة ومنه تكون حاجة تابعة للتراث. عنا زادة كيف نجموا يعملوا مزهريات، عنا ورشة زادة متاع تقطير عطرشية اللي نجموا صغيراتنا راهو توا في وقت التكنولوجيا وفي وقت تتسارع فيه المتغيرات نجموش يكتشفوا وحدهم انه ثم حاجة زمنية متاع جدودنا كما العطرشية كما الورد كما حاجات هذوما اللي نجموا معناتها نستعملهم حتى كاستشفاء معناها للصغيرات على الاقل كسيركوية هذاك من نبدا حتى ايش اللي انت تقطر نعرفوهم عليهم وكل شيء ونوريهم كيفاش تصير العمليه عندهم الاكلات التقليديه وعندهم لباس تقليدي.
0: بالتعاون مع مندوبيات التربيه صفاقس 1 وصفاقس 2 تنطلق اذاعه صفاقس بدايه من يوم غد في بث برنامج معكم للنجاح ويهم تلاميذ البكالوريا وذلك بداية من 7:30 مساء. وتشمل هذه الحصص عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. في ذات السياق نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية التي تنطلق غدا بمادة الرياضيات لتلاميذ السنة 6 ابتدائي بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعدادات للاستحقاقات التقييمية. سيتم بداية من يوم 6 مايو الجاري طرح دواء جديد في الصيدليات لعلاج داء السكري وفق ما أكدته مصادر طبية مختصة. وأوضحت الدكتورة ليلى عبيد أن هذا العلاج والذي يتمثل في حقنة أسبوعية واحدة لا يقتصر على تنظيم مستويات السكر في الدم بل يمتد تأثيره ليشمل المساعدة على انقاص الوزن.
2: نعطيناه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة إن شاء الله، المشوى اللي موجود في تونس من يوم 6 ماي للعموم. المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. هذا كيف كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أثبت المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفوا للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه إذا يعوض الأنسولين، هو راه ما يعوضش لكن يجني أخر لجوء الأنسولين. هذاك علاش أنا إحنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجع للطبيب المباشر متاعنا.
0: قال رئيس منظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت جسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. وأضاف الرياح أن واقع السوق يكشف عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل الأسعار مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات موثوقة لحجم القطيع وتركيبته. وأوضح أن هذا المسار يتقاطع مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد قادرا على مواكبة نسق الارتفاع، ما أدى إلى تعديل قصري في نمط الاستهلاك. أما على مستوى السياسات العمومية بين الرياحي أن التعامل مع الأزمة ظل محكوما بمنطق التدخل الظرفي عبر اللجوء إلى التوريد أو إجراءات ظرفية لاحتواء الأسعار دون التأسيس لمعالجة جذرية، وهو توجه لا يفضي إلى الحل بل يرحل الإشكال ويضاعف كلفته على المستوى المتوسط. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل لمدة عامين على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي. وتهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحادية الجانب من قبل الصين إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد سجل في هذا السياق ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التونسية المنتجة لزيت الزيتون المسجلة لدى السلطات الصينية. في أخبار العالم وفي انتظار الإعلان عنه رسميا، ذكرت مصادر إعلامية أن مقترح الاتفاق الإيراني يتضمن ثلاثة مراحل رئيسية. تهدف المرحلة الأولى إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال شهر كحد أدنى، وفتح مضيق هرمز تدريجيا، وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أطلع نظيره الألماني في اتصال هاتفي على جهود طهران لوقف الحرب. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي بمسيرة في بلدة البياضة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات استهدفت عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. أعلنت محكمة إسرائيلية في عسقلان تمديد احتجاز ناشطين من أسطول الصمود، وهما البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، بعد اعتراض الأسطول في المياه الدولية قرب اليونان. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم بخير. مزيد
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.
6: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف.

0: دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم من جديد. سبيسيال سبور مازال متواصل معاكم، طبعا مش نرجعوا مع التصريحات ولقاء النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، مباراة اللي انتهت منذ قليل بفوز النادي الصفاقسي 2-0، أهداف حمزة المثلوث في دقيقة 31 وجمال موتيبا في دقيقة 37 من المباراة. المدربين محمد كوكي وجمال بن سالم، البداية بمحمد كوكي مدرب النادي الصفاقسي، شنو قال في ميكرو زميلنا فتحي الصامت؟
1: الحمد لله، هذا هو معناتها في البلان جو اللي حطيناه، نحاول نفاول المباراه في الشوط الاولاني. تعرف لي زير سير البلان فيزيك، معناتها ثلاث مباريات في اسبوع مع زيد بجري كما قلنا على مستوى العدد، ما فماش برشا اختيارات، دونك بلان جو نجحنا فيه ديما انفينكو سنا، معناتها خاصه في مرحله الاياب في الملعب نتاعنا. توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في الطيب المهيري، يعتقد انه ارقام مهمه قاعد يعمل فيها النادي الصفاقسي. كيف كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون، معناتها خسروا تروزيام كارتون، خاطر زاد عينين على الكاس واكيد عينين على المباريات القادمه. ان شاء الله نكملوا اون بوتيك سوا خاصه في البطوله حاليا، ومن بعد نتفرغوا في الكاس اللي كما قلت هو سي بريوريتي بالنسبه لنا احنا السنه. احنا لوبجيكتيف هو لا بارتيسيباسيون افريكان، اذا جيت تشامبيونز ليغ مرحبا بها، ومازال معناتها كما قلت بتاتري هذا ما نعرفوش احنا الخبر هذا. احنا الوبجيكتيف في كل الحالات وصلنا له، ان شاء الله كما قلت نكملوا اون بوتي في البطوله اللي تقريبا تحسم الوبجيكتيف الاولاني هو المسابقه الافريقيه، ونزيدوا نركزوا اكثر على مباراه الكاس اللي هي عندها اهميه كبيره بالنسبه لنا احنا في الوقت الحالي.
0: هذا طبعا قراءة محمد الكوكي لمباراة اليوم ولمشوار باقي مشوار النادي الصفاقسي في البطولة والكأس والمسابقات الإفريقية. من الجانب الآخر جمال بن سالم مدرب الأولمبي البيجي، شنو قال؟
2: والله الحقيقة ماهيش مباراة كاملة، ما كانش في المستوى الحقيقة. الشوط الأول كنا 30 دقيقة كنا معناها الحقيقة منظمين. الهدف الأول هو اللي بعث الأمور، ربع ساعة الأخيرة ما كناش الحقيقة في الشوط الثاني ما كناش في المستوى. الشوط الثاني الحقيقة خلينا بظلام الأمور بعد التغييرات، حاولنا باش نرجع في النتيجة، جاتنا فرص ما استغلناهاش. إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله نحسم الأمر. إن شاء الله كنا مازال بين يدينا، نحن توا نحبوا نكروا نحن موجودين في الممتاز حسابيا، عندنا زوج مباريات نكملوها وإن شاء الله تكون الأولمبي الباجي في الممتاز إن شاء الله.
0: طبعا مع التصريحات نذكركم بالنتائج الحاصلة أيضا اليوم، الإفريقي في لقاء القمة في ملعب المرحوم حمد العقربي بيراتس عمل انتصار مهم جدا ليه على مستوى الترتيب، 2-0 للإفريقي أمام الملعب التونسي، أهداف أسامة السهيلي دقيقة 52 وأسامة الشريمي في دقيقة 58، هذم ثنائية النادي الإفريقي. اليوم شبيبة القيروان في الدقائق الأخيرة في الحقيقة من المباراة تنقذ المباراة بالفوز على مستقبل جيبس في جيبس 2-0 لشبيبة القيروان، يوسف العازم في دقيقة 87 وأمين الزايري في دقيقة 90 زاد الهدف الثاني لشبيبة القيروان، ومستقبل سليمان أيضا فرق أسفل الترتيب 1-0 لمستقبل سليمان أمام اتحاد بن قردان في بن قردان، أمين الله مجهد في دقيقة 22 سجل الهدف الوحيد في المباراة. غدوة تكتمل اللقاءات بمباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، النادي البنزرتي مستقبل المرسى، الاتحاد المنستيري النجم المتلوي، وترجي الجرجيسي مع النجم الرياضي الساحلي. قبل المباراة هذه مش يكون الترتيب على النحو التالي، الافريقي متصدر ب 62 نقطة، ثم نلقاو الترجي الرياضي 57 نقطة، النادي الصفاقسي مركز ثالث ب 56 من النقاط، ثم الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المنستيري 42 نقطة، النجم الساحلي مركز السادس ب 38 نقطة، ثم نلقاو النجم المتلوي 36، شبيبة العمران مركز ثامن ب 35 من النقاط، اتحاد بن قردان 34 نقطة، 33 لنادي البنزرتي، ثم نلقاو ترجي الجرجيس 32 نقطة مركز 11، مركز 12 مستقبل مرسى ب 31 من النقاط، 28 للأولمبيا البيجي مركز 13، شبيبة القيروان 27 نقطة، مستقبل سليمان 24، ومستقبل جيبس اللي نزل للرابطة الثانية نلقاو في المركز الأخير ب 18 من النقاط. ترتيب وقتي طبعا في انتظار انه نكملوا مباريات يوم الغد انطلاقا من الاربعاء كما قلنا. هكا نكون وصلنا نهايه فضائنا اليوم من سبيسيال سبور، تحيه مراد حش قاسم اللي رافقنا اليوم على اجهزه الكونسولات، تحيه زميلنا فتحي الصامت ايضا اللي كان في ملعب الطيب المهيري، نزار دربال وسيم عزين كان معنا ايضا في التحليل، سامي الهندوز اللي كان في عقارب اليوم وواكب فوز تهذيب الصخير على تبولبو جيبس 2-0، تحيه ليه،
3: ووليد الشاهد اللي كان معكم في الاستوديو.
0: ما وقتش اللي بديت عليك بعد شوي علي مرزوقي هذا الصوت يلتحق بكم بعد دقائق قليله يوصل معكم
3: على المشوار على الموجات.
0: أنا من وقتش ماضي ساعتين
3: من ماضي ساعتين. العنوان الجديد لمة الأحباب، إن شاء الله عائلتك والعائلة الكل اللي يسمعوا فينا خير وفرحة وسلامة ونجاحات.
0: هذه لمتنا الصغرى ولمة الكبرى هي لمة أصدقائنا وحبائنا مستمعي ذات فقس.
4: يا فرحة.

اللي عاشق فين بي صلي عليه اللهم صلي على سيدنا محمد. على سلامتكم. شنو الاحوال؟ لمت الاحباب، لمت العائلات، ان شاء الله كل عائله تسمع فينا توا تعيش الخير وتعيش الفرحه وتعيش البركه، وان شاء الله ملمومين يا ربي على الخير، ملمومين على هك. والله الاذاعه وجه الاذاعه كيما الحياه. توا كنت مع وليد وفتحي والمحلين في الرياضه، وجه من وجوه الحياه. توا لمت العائلات، العائلات ديما في تصوري نهار الجمعة العشية، نهار الأحد العشية ديما في يعني زيارة الوالد والوالدة وزيارة الخو الكبير إذا كان يسمح الوقت، خاصة الأيامات هذه يا ذنوبي الناس كل توا صغيراتنا فيهم اللي يقرأ سبعة على سبعة. ولكن ديما نخليه فرصة باش نزوروا بعضنا ونزور كبير العائلة. ربي يبارك فيكم إن شاء الله. الأمطار اليوم العشية في الكيف وفي جندوبة، في صفاقس اليوم العشية 26، ليلا درجة الحرارة في صفاقس 20، غدوة أصبح نهار الاثنين درجة الحرارة في صفاقس 23. باش تلقاو بعد شوية على باج الإذاعة الفرحة اللي عاشتها عائلتك هلا يا مات أو اللي تستنى فيها. فماش عائلة ما تعيشش فرحة حتى لو يبدأ عيد ميلاد، يبدأ بداية مشروع، يبدأ خبر مزيان، يبدأ نجاح، تقديم رسالة تخرج وغيرها. كلمونا على 70-164-280، نعاود 70-164-280. خلينا نشارككم لحظة فرحة، لحظة فرحة مزيانة، لأنه هذا هو دورنا. 70-164-280 منصة جسور للدعم والمرافقة لوزارة التربية، مفتوحة بداية من نهار 4 للأقسام النهائية لسادسة ابتدائي، للتاسعة أساسي، وللرابعة ثانوي. ادخلوا المنصة وتابعوا الدروس، ثم المباشر وثم المسجل. ادخلوا المنصة تشوفوا بداية من نهار 4، هذه ثالث مرة تقريبا في فتح المنصة ومرافقة التلاميذ السنوات النهائية في ربما الشهر الأخير من الدراسة. العديد من الأخبار اللي تهم العائلة، نجاحات أمنية في أكثر من مدينة تونسية. خبير طمن، يعني الإنسان ديما يحب يطمئن أن يعيش مرتاح ويسافر مرتاح ويرقد مرتاح ويعيش مرتاح. كلمة وصية، حاجة خليها لك الوالد إذا كان حي، ربي يشد بصحة الأبدان، وإذا كان توفى رحمة الله عليه إن شاء الله مثواها الجنة، هو ولا الأميمة الباهية. خلوا لك كلمة، ما حكيش أنا خلي لك هنشير ولا خلي لك معمل ولا لا هذا كان متاع الدنيا. أما أعطيني اللي تبقى في بالك وصية. راهو مثلا مش بو ولا أم تخليش كلمة تقعد في ضميرك، تقعد في قلبك، تقعد في روحك، تقعد عايشة معاك. حبوا نسمعوها الوصية هذه باش يستفادوا منها الناس. 70-164-280، نعاود 70-164-280. آخر أول رحلات الحج، وقتاش أكبر حاج وأصغر حاج قلنا عليه ونذكروا فيه ونذكروا بها بعد شوية إن شاء الله بقدرة رب العالمين. آخر الدراسات الطريفة، ديما نمشيو للطريف. آخر الدراسات يا مراد الحشقاسة مش تقول، تتحدث على قيمة الصمت. ما فيها بس كي تصمت، يعني ما تتكلمش سواعة سواعة ونص في النهار، تمشي حتى ساعتين، جربوا حتى ساعتين، يكون عندها منافع كبيرة على الإنسان وعلى خلايا الإنسان وحركة دم الإنسان والجسم والقلب. ساعة ساعة ونص، رغم إيماني أنه ثم ناس ما يرتاحش من الكلام، من اللي يقوم للي يرقد مكينة يعني حدثك في الدقيقة على 3000 حديث، وتدخل من الباب تخرج من بلا علم بلا مخطط بلا منهج. فما ناس الغالب يعني منحبش نقول ثرثرة، ولكن نحب نقول انه ناس متعودين بلا بلا يعني بدو يتكلم. ها هو اخر الدراسات، تأكد لو سكت انت ساعة مش تشوف فيها روحك، ساعة ساعة ونص يكون عندها فوائد علمية، تو بعد شوية نقول لك عليها. من النجاحات الأمنية اللي يهمنا الناس الكل،
وفاق أمني وفاق ألقي عليه القبض بمجهود أمني هو شغلته التحيل الإلكتروني ومشاو ضحايا برشا ناس. تو بعد شوي نقول لكم على الخبر وتحياتنا لرجال الأمن. تمشيشوا ميماتنا وأبائنا يقولوا اش

اليوم 65 يوم في الربيع، 65 يعني مازال شهر وخمسة أيام تقريبا في الربيع، وجينا الصيف والأمطار حسب آخر البلاغات 24 ساعة الماضية، ولكن البلاغ هذا متاع أمس السبت، يعني البلاغ يتحدث على عشية الجمعة صبحية السبت. يقول سجلت عدة ولايات، ما ولا خبير على المطر والله، حتى مش في جهتنا نفح. سجلت عدة ولايات تونسية خلال 24 ساعة الماضية، يحكي على نهار الجمعة وليلة السبت، فهات الكميات متفاوتة من الأمطار. هو العشية كما قلت لكم، ثم اليوم العشية ثم أمطار، أو حسب الخريطة نشوف فيها بعد الظهر نهار الأحد، خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي، الأمطار في الكيف والأمطار في جندوبة. نحكي على الجمعة العشية وفجر السبت. الولايات اللي تم تسجيل كميات من الأمطار على المستوى الوطني، في ولاية القصرين بلغت 48 مليمتر بمدينة القصرين، ثلاثة مجل بالعباس ديما في القصرين 27، سبيبة 20، سبيطلة 16، فريانة 14 مليمتر. ووفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي صباح السبت في ولاية سيدي بوزيد الكميات 11 مليمتر بالمكناسي، 10 منزل بوزيان، الأمطار شملت ولاية قفصة والقيروان ومدنين وتطاوين والكيف وسليانة وسوسة وشوية صفاقس وقبلي وتوزر وقفصة بكميات تراوحت عموما بين 1 و9، باستثناء الرديف من ولاية قفصة اللي سجلت 7. ربي يرحمنا، هذا وقت المطر زي الدول، هي المطر في كل وقت، هي في كل وقت المطر، ولكن وين مش تصب خير وبركة. ما تنساوش 70 164 280 وصية اللي خليها لك الوالد أو الوالدة، وصية وألا الفرحة اللي عاشتها العائلة هلاي مات وتستنى باش تعيشها، وربي يفرح كل أميمة وربي يفرح كل بو. 70 164 280.

0: الستة وتسعة واربعين دقيقة. شكون آخر فرحة عشتها الدار ولا تستناها العائلة؟ إن شاء الله كل عائلة فرحانة. وصية الوالد والوالدة كانوا متوفين ولا حيين، ربي يشدهم صحة الأبدان، وكانوا متوفين رحمة الله عليهم، وإن شاء الله مثواهم الجنة. توا باش نذكر بالتليفونات 70-164-280 على الخاص وليد بالصادق صديقنا في جبنيان، المربي الفاضل، ممرن رياضي الناجح، النشط الجمعياتي بامتياز. تذكروه استضفناه في رمضان، يعني ناس رغم الصوم والعمل والعائلة ومتطلبات الحياة، إلا أنهم يروحوا لديارهم إلا وعشرات العائلات تهنات على الفطور متاعهم في رمضان، وربي يجازيهم كل خير. كلمني قال لي راهو ثم عائلة من العائلات اللي تحدثنا عليها في رمضان وعاونوها الناس. هي قدرة الله أنه الأب يتوفى، الأم يقعدوا لها زوز وليدات صغيرات يتامى، يعني صعوبة الحياة الحقيقة، صعيبة برشا الحياة، أمي ما متخدمش وتربي في اليتامى. هالأيامات بلغنا أنه قريبها عمها تقريبا أهدى لها شوي أرض باش تبني فيها، باش نكونوا مع بعضنا عن طريق وليد الصادق اللي هو عضو في الهلال الأحمر، منظمة أو هيئة الهلال الأحمر المحلية بجبنيانة، وهو باش حدثنا على الحالة أكثر، وباش بعث ربي، لأنه شباب من شباب الخير بعث ربي باش يعمل الخير، وإحنا كتبنا ربي الخير عن طريقه هو، وربي لا يقطع أهل الخير من كل بقعة. يا رب سيدي وليد مرحبا بيك.
1: مرحبا بك شريف،
0: أنسنا برشا.
1: الله يحفظك، ربي يبارك لك إن شاء الله،
0: ربي فضلك. وتحياتنا من خلالك لكل الناس اللي يسمعوا فينا في جبنيانة وغير جبنيانة في كل بقعة. أحكي لي شوية على العائلة هذه، على الأم اللي تربي في اليتامى.
1: العائلة هذه دي احنا حكينا عليها حتى في
0: رمضان. أي.
1: أيوة. والحمد لله حق برشا من عباد دخلت
0: بعد التدخل متاعنا.
1: أي بعد التدخل متاعنا بالضبط.
0: أي قلت لي ثم ناس كلموك حتى من فرنسا ومني.
1: كلموني من الخارج، وحق كثر خير الناس بالرسمي يعني. الحمد لله ما زال خير في الدنيا.
0: أي هي توا سامحني
1: هي قلنا
0: اي هي اي هي فضل
1: قلنا هي تسكن في جراج معناها مع
0: في جراج
1: عاطيها بوها معناها فهمتي، وحتى بوها ظروفه معناها عندها عمها نقاب معناها كي حكيت معها كل شيء، عطاها قد ما ارض باش تبني فيها تنزل معناها
0: الحمد لله
1: وين تسكن
0: فهمت، وبيها زوالي بوها زوالي
1: لمدوا شويه العباد واحد فهمتني، وبدات بشويه ك تحب تستقر، تحب تعمل دويرة هي وصغيراتها معناها هذيك الحق معناها. أنا على اتصال بها تقريبا أسبوعيا، ما أقولش يوميا بصراحة. قاعدة تحاول أني تجتهد خاطر على الأقل لصغيراتي.
0: أي ما هو باش نزيد ونوضح، وهذه ميمة تربي في
1: صغيرات
0: يتامى. قديش عمرهم يا ولي؟
1: بنية تقريبا عامين ونص كيك، ثلاث سنين ولد في الأربع سنين أربع ونص كيك.
0: إيه وما تخدمش. والوالدها يعني زوالي معناته باش نقول.
1: ناس عايشة هيك كيك. ما يقدرش الحق باش
0: يبني لها
1: معناها باش يبني ولا باش يعيش حتى باش يصرف عليهم انا.
0: اي انت مشيت للدار وليد؟ مشيتوا للدار؟
1: انا مشيت
0: شفتها في الجراج يعني.
1: اي انا مشيت لها للدار، انا احنا ريتك نوصلوا مثال اعانات ولا حاجه، انا نوصلوها للدار باش نتاكدوا من الحالات ومن الوضعيه نتاع الناس كل فهم.
0: يعني لقيتها ساكنه في جراج،
1: نلقاها في جراج، عطيها بها جراج ديزا اهل رجلها معناها كانت تسكن مع اهل رجلها، خرجوها من الدار.
0: اي هيك ظروف الحياه.
1: اي عطاها بها معناها جراج تستقر فيه، لانه
0: ما عندهاش هريه، ما ثمش هكا المنحه نتاع المعوزين ولا حاجه
1: لا
0: منحه اجتماعيه ولا بالمعنى هذا.
1: لا ذاك على كلامها هي قالت ما عندي حد شيء، ما انا ساعات تمشي تخدم في السواني ولا حاجه.
0: اي
1: فهمت باش تعيش صغار.
0: وحتى اذا كان عندها ماهيش باش تنجم تعيش صغار زيد. لا لا عن طريقك انت اهل الخير اللي يحبوا بطبيعه الحال باش يتصلوا بيك وتمشيوا تشوفوا.
1: احنا كان يحبوا يتصلوا بيا خاطر انا بحكمك تعرف خدمه واحد
0: قري
1: اي صحيح أي. دونك وبعيد شويه حتى في المسافه عليها هي
0: اي
1: خاطر بيناتنا برك 20 كيلومتر.
0: اللي باش يتصل بيك تعطيها رقمه تعطيها رقمها
1: بالضبط وقال لك لازم تعطي نعطي حتى رقمها.
0: انا لا ما خلي الرقم عندك يعني تلفون الحراج اما انا باش نعطي رقمك ورقم وليد بالصادق عضو الهلال الاحمر في جبنيانة والمربي الفاضل 24 185 713 نزيد نقول عليه بعد شوية. كل وليد يعني شنو تتمنى هي معناتها تبني دار
1: تتمنى تبني بيت وكما قالت هي معناها جست معناها حشيك تواليت واحد صغار معناها باش تستقروا وحدهم خاطر حسب ما حكيت لي الحق ظروف صعيبه برشا
0: صعيبه
1: جراج يعني نحطوا ديبلاسمون باش
0: يا ولدي حتى رب يعني لو ما قدرش رب يعني لو كان حتى والدهم حي وزوز وليدات وام ما تخدمش والوالد كل نهار ونهار وباش تكون الحياه صعيبه
1: بالضبط
0: يعني في غياب شهرية في غياب ما نعرفش سند ربي هنا بعثك انت وبعث اللي انشتوا معاك سند
1: والله وربي كثر خير الناس بالحق معناها خاطر والحمد لله التونسي راه هو قلب كبير برشا
0: اهل الخير ميسوري الحال رجال اعمال اللي يحب يتبرع ان شاء الله في ميزان حسناتك ربي يكتبهم لك ان شاء الله اليوم وغدوه. اليوم نور على وجهك وغدوه ان شاء الله في الجنه كل واحد يعمل الخير. هذه ام زواليه برشا تربي في اليتامى زوز وليدات ساكنه في جراج تم شكون تبرع لها بقطعه ارض صغيره تحب تبني حتى بيت مش دار بيت بيت بيت 24 185 713 24 185 713. واحنا حتى نهاية الحصة 8 اذا كان جاك تليفون بربي يا وليد كلمنا باش نطمنوا انه الناس تجاوبت معاك وان شاء الله تنكروها مرات اخرى
1: ان شاء الله.
0: هذه يسمى انجاز عيدنا
1: ان شاء الله
0: فرحة العيد اذا كان فرحنا الاميمة هذية اللي تربي في اليتامى وبني لها حتى دار من اهل الخير
1: اصلا ظهر لي توه قاعدين يطلبوا فيها ما شاء الله على البلاصه
0: ان شاء الله طلع خير. 24 185 713 ام تربي في اليتامى ساكنه في جراج تحب تعمل حتى بيتا تستناكم على الرقم هذاك. واذا كان جاوك برشا تليفونات او حاجه تفاجئك او انا من البرنامج هذايا مره عديت عائله واحد كلمني من اهل الخير ميسور ربي فضله رجل اعمال قائم يعني يعرفوا ربي ونعرفوا انا وتعرفوا المراه هذيك مشى بنا دار بنا لها دار مش بيت دار دار
1: ما شاء الله
0: دار اهل الخير برشا وحكمه ربي انه اهل الخير ما ينقطعوش هذه حكمه ربي حكمه ربي اذا كان ثم هكته ونراجعك انا نص ساعه ونراجعك بحول الله 24 185 713 ويا ناس حبوا الناس.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العاشق سني بيصلي وعلي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين حبابك
0: لمة الحباب لمة

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العاشق سني بيسلي وعلي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين حبابك
0: لمة الحباب.

0: 27 دقيقة آخر الدراسات اللي قلت لكم عليها في بداية الحصة، ساعتان تقريبا من الصمت يوميا أغلى من الذهب، هكذا تقول آخر الدراسات العلمية. ساعتان، ساعة ونص من الصمت يوميا، ما قالش في النهار، قال يوميا، أغلى من الذهب. 7 أو أكثر فوائد وطرق لاستعمال الصمت، والجميع كما يقول الخبر يقول الصمت حكمة. إذا كان الكلام من فضة يكون السكت ذهب. أش يساعد الصمت؟ هذوما الناس اللي تحدث برشا برشا برشا برشا، ما يعرفش هو، ما يعرفش في أنه ساعة ونص ولا ساعتين من الصمت يوميا تقول آخر الدراسات يحفز نمو خلايا الدماغ ويعمل خلايا دماغية جديدة في المناطق المسؤولة عن الذاكرة والتعلم. شفت كيفاش؟ سبحان الله، يساعد الصمت على اليقظة الذهنية فيخفف القلق ويهدئ الأفكار السريعة ويمنح الجهاز العصبي راحة، كما يساعد الإنسان على العيش في اللحظة الحالية بصفاء أكبر. هذا فوائد الصمت. تم التليفون جاء وتو نرجع للصمت بعد الأغاني. مرحبا سيدي حافظ، أهلا وسهلا.
1: السلام يا سيدي، لاباس؟
0: ربي فضلك
1: يعيش أخوي،
0: ويكثر منك الناس
1: يعيش أخوي،
0: وربي يخليك سيدي الباهي
1: يعيش.
0: هاي قل لي بعيد أيه، بعيدا عن الإحراج، ما نحرجوكش لأنك تحب تعاون للمرأة، ولكن حتى نعطوك الرقم ولا نقلت الرقم تاع سي وليد؟
1: لا
0: تعميما للفائدة، تو أنا نقول لكم على الرقم 24 185 713.
1: مشكور.
0: المرأة اللي تربي في زوز وليدات يتامى وليد،
1: انا حبيت نعاونها في تجهيزات كهربائيه.
0: تو بعد كل الهيل الاحمر باش ما نحرجوكش. 24 185 713. اما خليني نسحبك للدقيقه من وقتك الباهي.
1: تفضل.
0: شوف، اللي عاون الناس يا سي حافظ هو وليد عائله كريمه وتربيه اصيل، هذا ما في حد شك،
1: الحمد لله،
0: ويرحم اللي جابك. احنا السؤال متاع الحصة شنو هو؟ الكلمة ولا الأم؟
1: أيوه.
0: بالله شنو اللي تذكر؟ الوالد حي سي حافظ؟
1: الله يرحم الوالد،
0: رحمة الله، إن شاء الله مثواه الجنة.
1: يعيشك.
0: إن شاء الله مثواه الجنة يا رب. قل لي كلمة ولا وصية ما تنسهاش؟
1: والله وصية ما ننساش هي صلة الرحم، برشة برشة ونفهمش صلة الرحم، خاصة الأيتام والمرأة الكبيرة اللي عندك، خالتك ولا عمتك ولا كذا، زورها وتفقدها في هذا العواشر، في رمضان، في عيد كبير، في عيد صغير، حتى ولا مش حتى باش تعاونها بالفلوس، فهمتي، حتى باش تعاونها بالكلمة الطيبة.
0: يكفي تطل عليها،
1: يكفي تطل عليها،
0: سبحان الله. شفت
1: كيفاش حتى احنا نعانيو في الشيء هذا، ونعانيو من قلة صلة الرحم.
0: اي ثم صغار تو ربما ما يلقاش الوقت باش حتى يزور امه ولا ابوه.
1: لا هو فوق منها، هي ولده فوق منها،
0: كانه عامل مزيه، معناتها
1: ولده فوق منها وما يهبطش لامه ويطلع عليها.
0: اي بالحق والله، باش ما نحرجوش الناس. انا
1: ماذا بينا، راهي شمت والجنه، راهي الام جنه يا ولدي، سموا امكم، راهي الام جنه، اعمل خير في امك راك تلقاها غدا الحين، افرش باش تلقى باش تتغطى.
0: صحيح،
1: فهمتي؟
0: صحيح،
1: خشمك نحي من وجهك.
0: صحيح، صحيح. تأمل الوالد الله يرحمه وساك على عماتك وعلى خالاتك.
1: الوالد متى؟ انا صغير عمري 11 عام.
0: رحمه الله،
1: عشت لي تم، والوالده خلتني ولد عمين، فهمتي، عشت لي تم، فهمتش، ونحب اليتيم برشا والحمد لله، ولك هو ما تربيناش ايتام، خاطر ربتني مرته الله يرحمها، وين عام جاد بالجنه
0: في مقام الوالد، في مقام الوالده
1: توفيت، الله يرحمها توفيت، انا في عمري 55 سنه.
0: اي
1: فهمتش.
0: اي
1: وربتني مرته واخواتي الله يسامحهم، فهمتي،
0: الله غالب تو هذاك خلينا. اما رحمه الله على المتوفين، وربي يبارك فيك انت وفي خوياتك وفي اهلك الكل يا ربي.
1: يعيشك.
0: شكرا يا سيدي حافظ، ربي يفضلك.
1: يعيشك.
0: ربي يفضلك. ربي يفضلك.
1: حاج.
0: شكرا. 70-164-280 الوصية أو الكلمة اللي مازالت ساكنة في قلبك، ساكنة في روحك، ساكنة في ذاكرتك من الوالد ولا الوالدة.

هاني شاكر في ذمة الله، هاني شاكر من الأصوات، تجربة كبيرة، صوت ولد ونشأ وبدأوا الناس يتعرفوا عليه في حياة العمالقة مش بعدهم. وقت اللي بدأ يتعرف كان موجود عبد الحليم حافظ، كان موجود محمد عبد الوهاب، وكان موجود محرم فؤاد ووردة الجزائرية. صوت يعني جمع بين الأداء أو الفن التقليدي والتجديد، بين الطرب الكلاسيكي والتوزيع الحديث. هذا هو هاني شاكر، يعني بين الأصيل والحديث. مرحلة جيل أسس لتجربة تجمع الطرب الكلاسيكي الثابت القوي الصحيح اللي نعرفوه وبين الانتشار الجماهيري وبين التوزيع الحديث أو الموسيقى الحديثة أو التسجيل الحديث. هو لقب بأمير الغناء العربي. هاني شاكر توفي رحمة الله عليه على سن عن سن 73 سنة، تولد عام 1952 في القاهرة. بدأ الرحلة الفعلية في 1966. جيل كامل يتذكر قسمة ونصيب، كده برضو يا قمر، حلوة يا دنيا، غلطة، علي الضحكاية، بين الناس، حلم الجميل، يا ريتني لسه بتسألي، بحبك أنا، العديد من الأعمال السمحة المزيانة. من الأفلام عايشين للحب، عندما يغني الحب، سيد درويش، المسرحيات سندريلا والمداح، أوبيرات أنشودة العروبة 2001. رحلة بدأت في 1966، تواصلت إلى يعني المدة قبل ما يمرض. يزور أو زار العديد من البلدان العربية، منها تونس، المغرب، لبنان، منها صفاقس اللي مهرجان المدينة، أخونا وزميلنا الدكتور النوري الشعري استضافه تو مدة عامين على ما أذكر أو 3 سنين، وكانت سهرة ممتازة جدا جدا، وفرح بزيارته للصفاقس وحبوه الناس، وهو يعرف أنه الناس يحبوه. صوت بنبرة رومانسية فيها شجن، فيها إحساس، فيها حزن، فيها عذوبة، تميز بلون حلو يبقى في ذاكرة الناس. هذيك حكمة رب العالمين، الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين كما يقولوا، ويرحم كل واحد بالغناء ولا بالخدمة ولا بالكلام ولا بالأعمال، مش بالضرورة فنان. رحمة الله على كل واحد كان يفرح الناس ويزهي الناس ويدخل بيوت الناس هكا بخفة وبرشاقة وبأناقة. رحمة الله على كل واحد كان يفرح قلوب الناس. هاني شاكر احنا تحدثنا عليه، وفيصل المرزوقي حضر لكم كوكتيل، هو طويل شوية. الجمعة اللي فات تشوف الصدفة، أنا وفيصل عدينا قسمة ونصيب، أما عنده غناية فكل الوقت هذاك كده برضو يا قمر، كده برضو يا قمر، ونسمعوا زوز ولا ثلاثة أغاني أخرين إن شاء الله بقدرة ربي.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا.

ديما عائلتنا، ديما التونسي، ديما الإنسان يعني بشكل عام وين كان ديما يحب يسمع أخبار الطمن من الأخبار النجاحات الأمنية هالأيامات اللي لقات صدى حتى في وسائل الإعلام. الله يبارك في رجال أمننا، ربي يبارك فيهم. الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت أثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وبعد شهادة عدد من المتضررين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، وأفراد الوفاق شو يعملوا؟ يعملوا حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وغيره لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية. اسمعوا مليح باش الواحد يعني ربما فيكم اللي سمع لي أول مرة، يعملوا حسابات وصفحات وهمية ويعرضوا منتجات لبيعها بأسعار مغرية جدا، وفي مرحلة بعد البيع يتعمدون قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل من الحساب الإلكتروني المستولي عليه مع أحد المسجلين بقائمة الأصدقاء، يعني كي نصاحبه معناتها يسرق لك الكونت متاعك ويتقمص دور واحد من أصحابك ويقول لك راني متواجد بأحد الوحدات الأمنية وإلا بمستشفى وإلا راني بعيد ولا ضروري هذا النداء باش تصب لي يعني حوالة بريدية، راهو عندي خطية ومقابل إطلاق السراحي وإلا راني باش نخلص المحامي وإلا يعني يخلق أي كذبة. ثم ناس تطيح في البيج، ثم ناس تفيق عادي. شنو معناتها؟ كيفاش الحكاية؟ في الإطار هذا تم إيقاف عدد 26 وش شوية 26 وحجز معدات تقنية وحتى دراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية، لأنه ثم ناس طاحوا في الفخ وبعثوا فلوس. الحمد لله الواحد يرد باله ويوصف صغيراته اللي ما ثمش واحد تو في العائلة كان أربعة بالبورتابلوات الأربعة وكان ستة بورتابلوات والنهار كل جماعة كونكتي صباح وليل وحسابات داخلة وخارجة وإرساليات. الواحد يرد باله شنو معناتها باش يفيق ويفيق صغيرات وأهله وأصحابه. ربي يبارك في الجميع إن شاء الله. شكرا يا فيصل، شكرا يا حمدي. حمدي يخدم الفجر من تو جاي من قصر الهلال، ربي يبارك فيك إن شاء الله. حب خدمته ذكاو، حب خدمته، ربي فضلك. والحياة صعيبة معناتها، شوف مع قصر الهلال صفاقس مش شوية. علي المرزوق يسلم عليكم ويقول لكم يجي الوقت الطيب ونتلقاه بحول الله، بحول الله نتلقاه. إلى ما

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العشق سني بيصلي وعلي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين حبابك
0: لمة الحباب.

0: زوجة.
1: الثامنة ليلا.
0: إذاعة صفاقس.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يكون الطقس الليلة مغيما جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل. البحر مضطرب شديد الاضطراب، وتتراوح الحرارة عامة بين 16 و21 درجة. تتم اليوم في قصر المعرض بصفاقس لقاء التمهيدي الثاني ضمن الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور النائب نبيه ثابت، وذلك في سياق مشروع صفاقس قطب للاستثمار المستدام. سيتم بداية من يوم 6 مايو الجاري طرح دواء جديد في الصيدليات لعلاج داء السكري وفق ما أكدته مصادر طبية مختصة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي. العالم قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم أن بلاده تلقت قبل عدة ساعات الرد الأمريكي على مقترحها الأخير، وأنها تدرسه حاليا وستعيده عبر باكستان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم إحصاء 20 قتيلا و46 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2679 قتيلا وأكثر من 8220 جريحا. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 9. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. من التراث
3: الحكايات اللي أحكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار.
1: من التراث
3: واللي يسمع حكاية ويعودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد.
1: من التراث
4: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة. صفاقس يا جماعة بلاد الحوت والزيتون، أما اليوم مانيش باش نحكي لا عن ملاحة ولا على السور العالي، باش نحكي على ريحة طالعة من الكوشة القديمة في وسط المدينة، ريحة تشهي النايم وتفطر الصايم، ريحة خبز اللفيف الأصيل. هذا الخبز يا سيدي حكايته حكاية، وهو مش مجرد عجين نطيبوه في النار، لا، اللفيف هذا هو سلطان الطاولة في صفاقس من قديم الزمان. وعليش سماوه لفيف؟ خاطر العجان ببرود الدم وصبر كبير يلف العجينة لفة ورا لفة، يدور بيها كيف الدوامة لين تولي طبقات رقيقة فوق بعضها، وهذا هو السر اللي يخليه يتقرمش من برا وطري من داخل. يقول كبارات البلاد اللي اللفيف تولد في قلب المدينة العربي بصفاقس، وإن كانت الكوش تخدم بالحطب كان الصانع يبات يعجن ويحضر في الخميرة الطبيعية، باش الصباح مع أول ضوء للشمس تطلع السلاسل سخونة، وتلقى صفاقسية يستناو في خبزة اللفيف باش يفطروا بيها مع شوية زيت زيتونة جديد ولا بسيسة دافية. صحيح توا الخبز كثرة أشكاله وأنواعه وتلقى الباقات والمبسس في كل تركينة، أما اللفيف ابقى هو العلامة المسجلة متاع صفاقس، من باب جبلي الباب بحرم، وين تمشي في صفاقس ريحة اللفيف تفكرك في الأصول وتفكرك اللي الصنعة كي تبدأ ما تكونه تعيش ميات سنين وما تموتش. يا جماعة الدنيا أذواق وكل بلاد وأرطالها، أما النعمة راهي تحب شكون يصونها ويقدرها، والفيف هذا علمنا اللي الحاجة اللي تخرج من القلب وتتخدم باليد تبقى ديما في البال.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل

0: أهلا بكم جميعا في بورتري، برنامج يجلس أمام مصداحي مبدعون وتباسي يسيون وإعلاميون يتعاقبون عليه لأجيال وأنماط ومشارب مختلفة ومتنوعة. بورتري نفحات إنسانية تعزف على وتر الروح وتحتل مساحة عذبة من القلب. بورتري حصة أردنا أن يصير فيها الصوت منديلا يمسح دمعا، صوتا يصير فيه الحنين لحظة فرح. نرتفع مع ضيوفنا إلى رتبة الرفاهة الصاعدة من جوف الحياة ومن أحلام الناس الطيبين ومن ذاكرة الزمن الجميل. في كل حصة شخصية منا وفينا نشبهها وتشبهنا بكفاحها الطويل وسيرتها الشيقة والشاقة والشقية بحثا عن الذات. شخصيتنا لهذا اليوم مولودة يوم 28 أبريل 1958 بالسكس، هو مدير متقاعد من الإذاعة التونسية، متخرج من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بين 1978 إلى 1981، ثم من معهد الصحافة الفرنسي 1981 إلى 1985. درس اللغة الفرنسية بالمعهد الثانوية، ثم صحفي أول بإذاعة فاقس، ثم مدير فرعي للبرامج بهذه الإذاعة. عين مدير إذاعة قفصة بين سنة 2008 إلى حدود سنة 2012، هو مدير العلاقات الخارجية بالإذاعة التونسية. على الصعيد الجمعياتي والأدبي ورئيس نادي الصحفيين بصفاقس، نائب رئيس جمعية مهرجان المدينة، نائب رئيس جمعية محمد الجاموسي للموسيقى والفنون، هو حاليا رئيس فرع صفاقس لجمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية. له عدة دراسات في مجلة الإذاعة العربية التابعة لاتحاد إذاعة الدول العربية، صدر له كتاب حول إذاعة صفاقس، هنا صفاقس الإذاعة التونسية عشرة دائمة. في المجال الأدبي مجموعة قصصية ألف لام ميم كاف، ليلى والكلمات هي مجموعة شعرية، رواية مدن تجري من تحتها الأفكار. وحاصل على وسام الاستحقاق الثقافي. الأستاذ والصحفي والزميل زهير بن حمد، مرحبا بك يا سيدي في بورتري.
1: أهلا وسهلا، تحية لي، سعيد جدا بأن أتحدث في مصدح لي معه علاقة خاصة أو هكذا أزعم.
0: نرجع شوية لزهير بن حمد الطفل الصغير، الأشياء اللي ما زالت عالقة في طفولتك في ذهن سي زهير بن حمد؟
1: كما ذكرت في أبريل 58 لأبي حسن بن الحسالم بن حمد، عمره الآن 104 سنوات،
0: ربي طول في عمره،
1: وهو ذاكرة حية ما شاء الله. الأم منجية المعلول، الوالدة حتى هي كيف كيف، ربي طول في عمرها، يمكن تخطط 90، ربات معناها صغار ما شاء الله ككل معناها أم، وكانت عندها حاجة ممتازة، هي كل مرة تحكي على تضحياتها على. ثم الحليم تاعها خذت بها ماكينة للخياطة، وكانت خياطة ممتازة،
2: يفهمني كيف النادي بابا وامي، ويعرف كلامي لشكون يشير. امي نحس بروحي قدامك صغير، نحس بروحي قدامك وليد مازال يددش ما يعرفش يصير.

0: عادش هيك تتذكر شوية من الطفولة متاعك انت الألعاب اللي كنت تلعبوهم؟
1: أنا نشأت في رباط القائد محمد في الناصرية، لكن كانت عنا ميزة هو أنه صيفا نمشوا للغابة
0: متاع قرمزة،
1: لأنه جدي كان عنده معناها جنان إلى يومنا هذا ونحن ورثنا عنه معناها
0: نفسك الهجرة الشتائي والصيف بالنسبة
1: إلى حد ما.
0: أيوة.
1: الرباط حاجة أخرى، جيرانك واحد جاي من قابس والآخر جاي من قبلي، واحد جاي من القصرين واحد جاي من كل مكان، فأنت في الحومة معناها تجد نفسك.
0: تأثير الرباط هذا على الطفل الصغير، على شخصية الطفل الصغير في بداية الستينات يعني 3 سنين؟
1: والله كثير من اللعب، وان كان انا كنت دائما الى نلعب، وكنا مثلا نلعب الاوراق الخضروف الزراب، مواسم تاع لعب. انا كنت ميال الى الكره، نحب الكره ونلعب الكره. الاخرين مانيش مغروم معنا بهم برشا الالعاب معنا هذيك، فما كان البوتشي زاد ايضا تعرف النهارين كنت ابحث عن غرض نلقى قاعه الحلاقه صالح التونسي. صالح التونسي هذا يعني كان جارنا وكان حلاق معنا
0: الحومة، لي تاريخ في الرباط.
1: كان
0: نهار وممرض وطبيب
1: عاد كسل. قلت له وعم صالح مازال حي؟ قال لي اوكي يا غدير. شقيت القلقة نلقى عم صالح قاعد على كرسي، هو يا مش حالك لباس؟ فرحت بيه، تذكرنا شوف من الطرايف عم صالح. كان مثلا تعرف في الفترة ذيك كانت معناها الفقر موجود مستشري، كانت أكثر العباد معناها يعني أحوالهم متواضعة، فكان مثلا يحلق للناس مقابل معناها 4 بيضات حار عظم. نتذكر أيضا تاجر الحومة سي محمد سلامي الله يرحمه كان طريف جدا. شوف في الفترة ذيك مثلا نعطيك من أمثلة، لعبات الكل كانت تختسل معنا كل أسبوع تختسل بالطفل، ثم بدأ يظهر للأسف معناها الشامبوان. سي محمد سلام يجيب قارورة كبيرة من الشامبوان ويبيعها للحومة، تهز كاس داي ويصب لك.
2: قلبي معبى على الماضي وانا اليوم جيت نحكي لك يا حسرانا لما قبله.

0: كانت الخيال احنا هالعيشة كنا صغار والله هي عشير.
1: شوف نجيب نتذكر أنه كان معنا ربع خبزة وستة فرنك هريسة والباعة كنت اللحومة نهار كامل هذي وتخلي بيع في الكذا والأخير يبيع في الغلة وهذا يبيع في الخضرة وهذا في فريقولو. أوه معناها حكاية. والأولاد متاع الحومة كانوا حتى هما يصنعوا أشياء ويبيعوها، مثلا الحلقوم هذاك
2: تفاح
1: دبوس الغول معناها إلى آخره. آية ذي معناها موجودة. شوف كانت الحمد لله طفولة متزنة فرية متنوعة فيها من هنا وهناك.
2: دخلت الكتاب ولا مشيت مباشرة؟
1: لا دخلت الكتاب. الكتاب كان موجود يمكن على بعد خمس دقائق من الحومة.
2: تذكرش المدب وقتها؟
1: لا نتذكر الاثنين سالم عاشور.
2: وتذكر أول نهار دخلت فيه؟
1: لا أنا أول نهار ما نتذكرش، نتذكر سي سالم عاشور.
2: شنو اللي تحمله من دخولك للكتاب هذايا والمدب؟
1: أنه لما كان يشدنا يدنا ويعلمنا الحروف ألف باء حاء جيم بالطباشير على اللوحة مثلا، هذه راسخة في دمي. وكان في الكتاب معناها سي سالم عاشور منا سي محمود بو عايشة من الجهة الأخرى. هذاك كي تكبر شوية يولي يقريك شوية الفرنسية وشوية كذا.
2: رغم مازلنا في الكتاب.
1: في الكتاب قلت لك سي سالم هنا سي محمود معناها، وكنا نتندر نقولوا سي سالم ياكل الحلالم سي محمود يضرب بالعود.
2: من الكتاب الملاحظة اللي أنت مشيت لأكثر من مدرسة ابتدائية.
1: صحيح هذه والله خاصية تعرف.
2: بلاي مدخول من المدرسة الابتدائية.
1: أول حاجة مدرسة الأمة.
2: هذه أول
1: مدرسة.
2: خلينا في مدرسة الأمة. تذكر شيء أول نهار دخلت فيه مدرسة الأمة؟
1: نتذكر الوالدة هزتني في بالي هكية فيما أذكر المدرسة الأمة. في الوالدة معناها هزتني كو هذي النهار الأول معناها اللي نتذكره، ما عنديش تفاصيل. في الأمة تقريبا سنة وشوية، ثم انتقلنا تقريبا سنة، ثم آل بالأمر إلى مدرسة عبد الرحمن الغافقي أو ما يسمى ببغداد. شو اللي عرفته؟ عرفته من سي محمد بكور الله يرحمه وينعمه المناضل الدستوري،
2: وكان
1: مديرنا. أنا سألته علاش، قال لي جاء تفقد من وزارة التربية ولاحظوا اللي سقف آيل إلى السقوط. هذا موضوع معناها مازال
2: في الستينات.
1: في الستينات فخذوا القرار أنهم ينقلونا إلى مكان آخر آمن في تلك الفترة.
2: خلينا نلخص المرحلة الابتدائية في بعض الأسماء، في بعض المعلمين، في شخصية زهير بن أحمد. يعني
1: والله مع فترة كانت معناها جميلة، خصوصا في معناها في مدرسة بغداد، سمى بغداد، وكانت عبد الرحمن الغافقي. وعبد الرحمن الغافقي تعرف هذايا من الفاتحين العرب اللي وصلوا لشطر فرنسا في معركة بواتيه.
3: عبد الرحمن الغافقي أحد ولاة الأندلس، تولى الحكم مرتين، الأولى كانت سنة 102 هجرية ولم تدم طويلة، أما الثانية فبدأت في صفر 112 هجرية. كان الغافقي من كبار رجالات الأندلس عدلا وصلاحا وقدرة وكفاءة، نظم شؤون البلاد وأصلح نظم الحكم والإدارة، وعين أصحاب الكفاءات في المناصب المختلفة، وقمع الظلم ورد إلى النصارى كنائسهم وأملاكهم، وفرض ضرائب عادلة، وعني بتنظيم الجيش وإصلاحه، وأنشأ فرقا من العرب والبربر، وحصن القواعد والثغور الإسلامية، وجمع أعظم جيش سيره المسلمون إلى فرنسا. وقد استشهد عبد الرحمن الغافقي في موقعة بلاط الشهداء سنة 114 هجرية.
1: نذكره مثلا كان سي محمد بكور هو المدير، لكن في السيزيام لما توصل السيزيام في آخر العام يعود ياخذك هو.
2: حصلت على السيزيام.
1: وشوف كنا نكمل آخر العام، سي محمد بكور يجيب شاحنة مليانة بالمشروبات الغازية،
2: الجازوز.
1: والجازوز في تلك الفترة كان يعني معناها حاجة ليكس. نجحت السيزيام
2: أول فرحة دخلها للدار. شو نجبوا ناخذوا من تفاصيل؟
1: والله كان اسمي خرج على الجريدة من الخلط. أما نجحت بشكل جيد جدا، كانت فرحة كبيرة برشا، ولو أنه ما بيننا وبين الوالد معنا مسافة، لكن تلاحظ معنا في وجهه أنه يتوسم فيك خيرا. أم كيف كانت فرحة كبيرة ككل معناها أم، أنا لا أذكر على وجه معناها التفصيل. وكانت الفرحة مش متاع العائلة، كانت الفرحة متاع الحومة، متاع الناس اللي يعيشوا معك، لأنه احنا كنا قراب من بعضنا.
2: بس زياد نلقاو روحنا في المعهد الثانوية ونفس اللي صار على المستوى الابتدائي يتكرر على المستوى الثانوي. نلقاك من معهد إلى معهد وصولنا إلى معهد مجد أبو ليل عليه.
1: تم توجيهنا إلى معنى السنة الأولى ثانوي في معهد الذكور. ثم بعد معنى أيامات ظهر لي تم إعداد معهد مجيد أبو ليلة. قالوا اللي قراب من معهد مجيد أبو ليلة لهم أن معناها
2: يحولوا.
1: فكنت من بين هؤلاء الذين انتقلوا، كنت أقرب. انتقلنا من بعد من معهد مجيد أبو ليلة إلى معهد 20 مارس اللي هو هنا حدا معنى الإذاعة. من بعد انتقلنا إلى هناك. نتذكر أنه في أيامات معنا كانت 72. تعرف أي حركة فيبري 5 فيبري 72 اللي هي الحركة الطلابية وميلاد الهياكل النقابية المؤقتة اللي من بعد وليت أنا عضو فيها وليت في الجامعة. لكن في تلك الفترة معناها كان تقريبا أضراب وكان يجوا الطلبة معناها يتحدثوا معنا ويحاولوا يوعيونا سياسيا وكذا ويحثونا على
2: نحكي على مؤتمر قربة.
1: هذا كان له تأثير على نحن كتلامذة.
2: أنتم ما زلتوا تقرأوا ويجوكم
1: الطلبة، يجونا الطلبة معناها إلى المعهد ويحثوا على الأضراب. نتذكر احنا الأساتذة متاعنا اللي يعلمونا كثير معنا من الأشياء. نتذكر أول حاجة ونحكي أنا قمت عمل سيو أيرودو. كان معناها التاريخ والجغرافيا في أعتقد أنه فرنسي. أي كان هكا معناها يعني تقول عليه ممثل. هذا أذكره مسيو مارتان. كيف هذا كان قصير لكن عنده معناها لحية وكان رجولي جدا. أعطيك حاجة أخرى في الثانوي، هو أنه لما كنا ندرس في المعهد الثانوي كنا نشق من رباط ثم قبور، وكان ثم غادية كانت السكة تتعدى وكان قبور شهداء، وقبر مجيد أبو ليلة كان موجود قبل أن ينقل إلى مقبرة الشهداء بطريق تونس. كنا نقف ونقرأ ونلقاه يعني الشهيدة مجيدة أبو ليلة، وعرفنا شكوني مجيدة أبو ليلة اللي هي راهي مجيدة البقلوط مع السيدة القايد ربي يطول عمرها وأخريات. كنا من أول من أنشأنا معنا شعبة دستورية في الربط، وكانت معناها مناضلة وتوفيت وهي معناها ومشات إلى معتقلة توجلها. وتقول المرأة هذه كي يعطيها نهج مجيدة أبو ليلة ويعطيها معهد يحمل اسمها سونيكو جوستيس، معناها هذيك هي العدالة متاع التاريخ.
4: مجيدة أبو ليلة تلك المرأة التي لم تكن مجرد ناشطة بل شعلة وعي في زمن طغى فيه القمع الاستعماري على الحلم الوطني. ولدت مجيدة أبو ليلة في ثلاثينيات القرن الماضي بعد بلوغها مرحلة متقدمة في التعليم، عكفت على تدريس أبناء جلدتها مؤمنة بأن بناء الأوطان يبدأ من الصفوف الدراسية وأن الكلمة الواعية أقوى من الرصاص. في الخمسينيات التحقت بالعمل السياسي وشاركت في تأطير العاملات وربات البيوت لتجعل من المرأة التونسية جزءا فاعلا في معركة التحرر الوطني. اقتيدت مجيدة أبو ليلة إلى معتقلة بورسوق حيث تعرضت للتعذيب والترهيب وهي ثابتة على مواقفها الوطنية طوال أشهر من الأسر. وفي لحظة مفصلية داهمها المخاض فنقلت إلى المستشفى حيث وضعت ابنتها ثم أسلمت الروح في صمت نبيل سنة 1952.
2: البكالوريا اللي تتحصل عليها من معهد الذكور.
1: معهد الذكور كملت الأول في الدفعة متاعي.
2: يعني عايشنا ديما الفرحة متاع البكالوريا في داخلك أنتي وهي في داخل العائلة، وديما نرجع المرجع الأب والمرجع الأم معنا.
1: البكالوريا معنا أنك أول واحد توصل في العائلة في تلك الفترة. البكالوريا كان يعني حدث، عملنا حضرة.
2: ربطت كل احتفل بالحضرة هذه
1: لعبت كل معنى احتفلت بالحضرة هذه كولي معنى احتفلونها بصور معنى.
2: مش نقف عند المحطة هذه، نرجع شوية التالي، كتاب، مدرسة ابتدائية، معهد ثانوية، نص البكالوريا. نغمضوا عينينا سي زهير ونرجع لهالفترة اللي تعديت هذه، مش نجموا من داخلنا من جواجينا معناها نعبروا عليها في بعض الكلمات.
1: والله شعور بالانتماء كان هناك. كنت تنتمي إلى أرض، إلى حي، إلى معناها مدينة، إلى ناس. هذا الكل معناها يزرع فيك معنى الشعور بالانتماء، أنك ما انتش وحدك، لا أنك معناها ثم ناس من حواليك، ثم عائلة، هم ناس معناها تبدا ايضا تشوف انه فما عباد معناها قاعده تتعب ربما من اجلك.
2: فاصل ثم نواصل مع الصحفي والزميل سهير بن حمد في بورتري. في الحصة القادمة شخصية أخرى نحاورها ونستدعي الذكريات وتفاصيل الحياة.
5: في السيزيام قال لي شوف، قال لي هذه أول خطوة وبزر بارش خطوة ورد بالك تحفة فنية. بورقيبة كانت عندي معاه مشكلة في قناعتي أنه ما هوش إنسان ديمقراطي. جمال عبد الناصر بالرغم من أنه كان زعيم عربي وقومي تأصل في الوطنية متاعه كانت عنده ممارسات لا ترتقي إلى الديمقراطية. قعدنا 3 شهور خايفين من الإيقاف، 3 شهور مخبيين في دار أنا وزوج من الناس في مقرين يعني. محمد فراتي حرفي بوي الروحي علمني الخدمة احتضني وقف معايا. أنا بكيت وقتها في الليل والغدوة وبعد. كانت عندي إشكال كبير، كنت أنا من القياديين في الجامعة في 78، في 88 نلقى ناس أخرين، نلقى تصور آخر ونلقى فكر آخر في الجامعة مختلف. أنا صدم حسين قبل صدم حسين لما تغزر تحس ثم شعاع وهج قيلة وقد مش مرة مش اثنين مش ثلاثة. أي تك ما يعملك ما يحبك
2: يحب يوصل
5: يحب يولي والي يحب يولي كذا فهمت. أنا كان هذا أنا في موش في مخي شنو مصلحة اللوبي اللي باش نسكروا السياب ولا باش نرجع نسترجع الكازينو؟ أنا ثم ناس حبت ترميديها قلتوا اليوم وغدوة بعد غدوة ثم أسام والتي هي اللي تحكم تتحكم في الآلاف مثلا رجال الأعمال وقوة المال. كل شخص له تجارب إنسانية مهنية مجتمعية قد تترك هذه التجارب بعض البصمات. آمل أني تركت بعض بصماتي في كل موقع أو في كل ظرف مرت به. حافظ لنتاتي
2: بعد بكالوريا انا في مسؤول كنت نطرحه فاش مشيت لمعهد الصحافه وعلوم الاخبار
1: توجيه اخترت العربيه ظهر لي في المدرسه العليا للاساتذه صابريل او شيء من القبيل هذا في الثاني معهد الصحافه وعلوم الاخبار
2: من سقس وتقص السقس
1: اي نعم
2: ورحله الصيف والشتاء ومن الربط ومن العلاقات الاسريه نلقى روحي زهير بن حمد في تونس العاصمه يمشي مباشره للمقر في مونفلوري في معهد الصحافه وعلوم الاخبار.
1: مشيت لمعهد الصحافه التاقلم كان صعيب شويه يعني كانت نوع معناها من بيئة جديدة تحدي جديد معناها مشهد آخر يعني تماما.
2: تو نعيش في معهد الصحافة وأهم المحطات لأن كل وقت كان المدير سي زوير
1: منصف شنوفي الله يرحمه. نعم
6: الدكتور منصف الشنوفي المدير السابق لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار شغل خطة مدير معهد الصحافة في الفترة بين سنة 73 و900 و1000 و90 و900 و1000 وهو مؤسس المجلة التونسية لعلوم الاتصال وأحد أبرز المحققين الدارسين للتاريخ التونسي وله مساهمات في تكوين أجيال من الجامعيين ومن الصحفيين والإعلاميين في تونس.
1: من بين لسادة متاعنا مسيو بويي هذا يا مربي الأجيال اللي خرجوا من معهد الصحافة وحتى ولوا مدرسين فيه تعدوا على مسيو بويي ونتذكر ستي لشاس ونوفيل معناها اصطياد الأخبار هذه هي كانت المادة متاعه ويعطيك معناها جانب نظري ثم في آخر الحصة يقول لك برا عن بحرك عندك خبر ترجع لي ما عندكش برا روح. ما انا خرجت وقت لعنت التوجيه قلت انا اش ما جايبني لهنا شنو تو ندور انا على اليمين وعلى اليسار باش نلوج على الخبر بمواصفات معينه وكذا هبطت كنت انا مروح نلقى حظبة متاع ناس حدا مدرسه ما فماش معلمين جاوا من بعد مشيت له قال لي لا سي با اين انفورماسيون هذه شنو فهمت عاودت روحت سيدي مروح نلقى إن وقتها هو قالها لي بالفرنسي إن رافل مونيسيبال معناها كانوا أعوان الشرطة البلدية يلاحقوا ناس كانوا يبيعوا كيف ما توا معناها كان التجارة العشوائية. رجعت له قال لي ساسين نوفل
2: وقتاش وليت تشبث مع الصحافة علوم الأخبار وقتاش لما حاجات داخلك تغيرت حتى المفهوم للعمل الصحفي.
1: شوف أول حاجة السادة متاعك لأنك عندك مواد أنت تدرس الأكتواليتي الروبورتاج كل أجناس الصحفية هذا يخليك العلم يحرر كرا رغم يحرر للعلم والعمل ولساد نتاعك يشجعوك وتنجح ولي من بعد ثم ينكم ميلاد ثم تراك
2: يعني
1: ثم من بعد تحس نفسك نفسك انك حان الوقت وحنا لحسن حظنا انا وزميلي محمد كريشان لانه هذاك صديق دراسه ثانويه وكذلك مع الصحافه علوم الاخبار حتى انه رساله ختم الدروس كنا مع بعضنا عملنا
2: حول موضوع
1: الجدال الصحفي بين جريده العمل وكل من جرائد الراي و وجمعناها جرائد يعني اخرى. شوف وريتك الصور هذه أنا هذيك مع شكون؟ هذيك مع الزعيم بورقيبة في الصادقية لأني مرة أخرى أنا في كملت الدراسة متاعي كملت خديت البري بريزيدنسيال في معهد الصحافة وعلوم الأخبار لكن هذيك عملت عليها تدوين قلت القبلة التي أفاضت الكأس يوم العلم في الصادقية يعيطولك باش تاخذ الجائزة وأنا لما كنت أنتمي إلى تيار اللي هو له رأي في بورقيبة وله رأي في السلطة أنا ذات صحابي وكذا قالوا لا مشيش بورقيبة تاخوش الجائزة متاعك مشيت قالوا لي كي مشيت باهي مع الأقل صافو علاش معناها تاخذ قبلة معناها ما يعديوها في التلفزيون معناها يوم
2: العلم
7: أيها الأخوة المواطنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يحييكم محمد قاسم المسدي. أيها الأخوة المواطنون في هذه العشية وفي هذا المكان يشرف سيادة الرئيس لحبيب بورقيبة على هذا الحفل الكبير الذي ينتظم بمناسبة اختتام السنة الدراسية والجامعية
1: وقت اللي استقبلونا بالفرحة الناس اللي كارين معنا شافوا أنه معنا بالنسبة لي لم كفل لي واحد منهم زادا معنا شوف كارين لهم معنا في السطح في بيت معنا وقابل بورقيبة وجايب معنا جايب معنا جائزة ستي حاجة كبيرة برشا. شوف نتذكر قال لي تعرف اللي أنا زادا صحفي وأنا عملت أسس جريدة العمل دي إنسان يعتبر نفسه أنه هو حرر البلاد وأنه هو اللي معناها عمل أخطاء فظيعة في خصوصا معنا قبول الرئاسة مدى الحياة ظهر اللي ما كانش ديمقراط بورقيبة ما يمنش يا من أنه يلزم ويبني والإنسان وإلى آخره فمعنى له ما له عليه معناها ما عليه ككل الزعماء لكن صعيب كل من يحاول يمحي بورقيبة ما إلا يزيد يذكر ويزيد يلمع ويزيد يثبته وهيك هو التاريخ.
2: بعد معهد الصحافة بعد جائزة بورقيبة في يوم العلم وتألق في التخرج متاعك انت تلقى روحك في المعهد الصحافة الفرنسي شو اللي أضاف لك معهد الصحافة الفرنسي؟
1: والله شوف معهد الصحافة الفرنسي احنا كنا في موقعين كنا ندرسه هو موجود في أساس في جامعة باريس الثانية وهذه محسوبة على اليمين لكن كانت عنا دروس أيضا في السوربون مشي ونشقوا لجاردان دو لكسمبور ومعنا كانت عنا بعض دروس غادية وكان مشدني هو في في تياتر معنا المدرجات كانت تحفة فنية تذكر مدرج كبير

0: حتى وإحنا مشينا أساسا للبحث وعندك أستاذ أطرق أنا خدمت تاز معناها لا رونيسونس دو لا بريس بيريوديك دوبوزيسيون في تونس من 78 إلى 83.
1: نخليه مع الصحافة علوم الأخبار, نخليه مع الصحافة الفرنسي بعد تخرج الحاجة اللي أنا ما نجمش نقبلها, معناها إنه إنسان معناها يقرأ في معهد الصحافة علوم الأخبار يأخذ جائزة في يوم العلم, يأخذ معناها بورس معناها منحة باش يهاجر لفرنسا ويعمل بحث في معمق ثم يدخل لتونس نلقاه في معهد ثانوي بتطويني يدرس اللغة الفرنسية.
0: والله يشوف في الفترة اللي دخلت فيها أنا في 85 يعني ما كانش فما انتداب جامعي, أنا كان شهادتي تخول لي أني انتدب في الجامعة على التدريس, لكن لسنوات جات معنا 85-86 ثم من بعد جاء 7 نوفمبر إلى آخره, في الفترة هذه ما كانش فما انتداب.
1: معنا أنت كان طموح متاعك الممارسة ولا التدريس زوي؟ لا نحكي على مستوى الاختصاص الصحافة رأو.
0: لا والله لا التدريس مكان كان يقول لي حاجة معنا التدريس ولما لا أكون معناها مدرس.
1: أعطيني الفترة اللي أنت مشيت فيها للتطوير ودرست اللغة الفرنسية في التطويق.
0: شوف أنا النهار الأول كي مشيت كنت أعود
1: كنت مش نرجع
0: علاش
1: زوير؟
0: شوف نهارتها معناها المنطقة بعيدة ما نعرفهاش, ثم وتات عاصفة رملية بالله العظيم ما بين مدنين وتطوين لا تعرف روحك لا في السماء لا في الأرض. شنو الاشكال؟ اشكال اني انا منين مش نبقى نعمل انا؟ ان نلقى اي عمل نعمل فيه يلزمني معناها ان يكون عندي دخل, ما دخل يلزمني نكون كذا ولا اخجل من اي عمل انا اعمل بيدي اعمل معناها في هذا في ذاك الى اخره. فاللي كان متوفر هو انه معناها امضي الى التعليم الثانوي وهذا كثير معناها اللي زاد كيف كيف كانوا في مثل معناها
1: وضعيتي
0: يمكن تقريبا 3 سنوات. في الاثناء فتحت معناها مناظره بالملفات وتقدمت لها انا وزميل اخر زاد هو يحمل دكتوراه كيفي انا انتو دبنا مشينا للعاصمة. أنا كنت حبيت نكون في العاصمة هكاك نكون قريب من معهد الصحافة لكن معناها افترض علينا أنا وعبد الله حيدي أن نجيو لصفاقس.
1: جيتوا لصفاقس؟
0: جينا لصفاقس,
1: دخلت لإذاعة صفاقس.
0: وأذكر أي أول يوم دخلت فيه للاستديو 4 باش بديت واكتشفت لذة لا تضاهيها لذة, وكم هو محظوظ من يجد مصدح أمامه ويتحدث فيه إلى الناس لينشئ المعنى وليقول ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. المصدح أن تصدح, أن تنطق, أن سكت, أن تعلن, أن تفصح. المصدح أن توقظ الصباح, أن تشمس, أن تسهر, أن تقمر, أن تسرح, أن تبكي من الفرح, أن تصدق, أن خانك الحديث فيأتي قلبك ويصلح. خليني نتحدث على نفسي. صحفي كنت نقرأ الأخبار ونقوم الصباح بكري ونجي للنشرة متاع 7:30 وفي النشرة متاع من ساعة ونميل راسي وأنا نكتب ونجتهد وكان عندي معناها شعار أنه كان ثم مستمع برك يستمع إليك, واحد برك في ثنية في طريق يزمك يعني تحترمه وتقدم الأفضل لديك.
1: حس محنين
0: كانت إذاعة صفاقس في الحقيقة وقسم الأخبار بشكل خاص معناها مساحة إخاء وود وزمالة وصداقة وربما أيضا شيء معناها من التنافس معناها غير معناها كثير. وإذاعة صفاقس في تلك الفترة خصوصا في مستوى أخبارها كانت تتمتع بهامش معناها من الحرية أنا نقول والاجتهاد والابتكار, ولذا كانت معناها النشرات مميزة. وأذكر معناها هذا تجلى في حرب الخليج معناها الأولى.
1: خلينا في الحدث هذا اللي عشته كصحفي بحرب الخليج وكيفاش مجموعة من الصحفيين حتى من إذاعة صفاقس تحاولوا تونس العاصمة في نشرة مشتركة باش يعيشوا الحدث. عيشنا الفترة هذيك.
0: لا كانت لحظة جميلة عميقة, لحظة تقاسم حدث كبير بين زملاء في إطار معناه سياق سياسي اللي هو كان مغطينا نسبيا لأن تونس في تلك الفترة كانت متفهمة شيئا ما للموقف العراقي دون معاداة الكويت, وكانت بطبيعة عرفنا اللي الإعلام جزء لا تجزأ من الحرب النفسية وهناك حرب إعلامية, وكنا نحاول يعني أن تكون لدينا يعني مصادرنا وأن معناه تكون ثم موثوقية ما معينة ورؤية أخرى معناها للأحداث. هذاك كان معنا اجتهادنا والمؤسم في ذاك معناها, والتقى صحفيون من مختلف الإذاعات وكانت فترة رائعة تقاسمنا فيها أشياء كثيرة وتبادلنا معناها التجارب.
1: شو كان تأثير

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: في الحصة القادمة شخص

0: عاويرها ونستدعي الذكريات وتفاصيل الحياة.
1: في السيزيام قال لي شوف، قال لي هذه أول خطوة أو بزر بارش خطوة ورد بالك تريح في ثنية. بورقيبة كانت عندي معاه مشكلة في قناعتي أنه ما هوش إنسان ديمقراطي. جمال عبد الناصر بالرغم من أنه كان زعيم عربي وقومي تأصل في الوطنية متاعه، كانت عنده ممارسات لا ترتقي إلى الديمقراطية. قعدنا 3 شهور خايفين من الإيقاف، 3 شهور مخبيين في دار أنا وزوج من الناس في مجرين يعني. محمد فراتي حرفي بوي الروحي، علمني الخدمة، احتضني، وقف معايا. أنا بكيت وقتها في الليل والغدوة وبعد. كانت عندي إشكال كبير، كنت أنا من القياديين في الجامعة في 78، في 88 نلقى ناس أخرين، نلقى تصور آخر ونلقى فكر آخر في الجامعة مختلف. أنا صدم حسين قبل صدم حسين لما تغزر تحس فما شعاع وهج قيل وقد مش مرة مش اثنين مش ثلاثة أي تك ما يعملك ما يحبك
2: يحب يوصل
1: يحب يولي والي يحب يولي كذا فهمت أنا هذا أنا في موش في مخ شنو مصلحة اللوبي اللي باش نسكروا السياب ولا باش نرجع نسترجع الكازينو؟ أنا ثم ناس حب الترميديها قلتوا اليوم وغدوة بعد غدوة ثم أسام والتي هي اللي تحكم تتحكم في الأعلام من مثلا رجال الأعمال وقوة المال. كل شخص له تجارب إنسانية مهنية مجتمعية قد تترك هذه التجارب بعض البصمات. آمن أني تركت بعض بصماتي في كل موقع أو في كل ظرف مرت به. حافظ بنتاتي
2: مرحبا بكم جميعا في هذا الجزء الأخير. هو الوقت مر بسرعة، دور آخر لهذه الشخصية زهير بن أحمد الشاعر والكاتب. خلينا نخوض في التجربة هذه، تجربة الكتابة وما أحلى الكتابة سي زهير.
3: الكتابة أنا واليوم مش حملت معايا معنا بعض ما كتبت يعني أول حاجة مجموعة القصصية ألف لام ميم كان هذا أول معناها ما كتبت، وذي الغلاف من زميلنا رؤوف كالرأي
2: لمسة رؤوف،
3: وهي كيفاش أنه ألف لام ميم كاف نجم تقلبها تولي كلام وتولي ملاك ثم ليلة والكلمات.
2: شو الحاجة المؤثرة في الديوان هذه ليلة والكلمات؟
3: ثم قصيدة أنا فرح
2: أقرأ.
3: أنا فرح على فرح وأعياد لها طعم الطفولة، أنا نهر من الحس يشق الأرض جذلانا فتأتيني عصافيري وتأتيني فراشاتي، أنا عشق على غزل، أنا قلب مليء بالحبيبات وملء القلب صفصاف وحمام من العطر وألوان الحكايات، ولولاهن ما دانت عراجيني ولولاهن ما حطت على نخل، يماماتي أنا عود على رق أنا تخطي يجوب الليل محتجبا إلى ليل الأميرات، أغنيهن يطربن يعربدن ويأمرن بتقطيعي فتحين مقاماتي، أنا سور وزاوية أنا زيت القناديل أنا ند عطورات حصيري جنة الدنيا وأسيادي إذا حضروا رأيت الله في ذاتي، أنا شمس أنا قمر أنا ضوء المجرات بساطاتي مجنحة وأفلاكي أراجيح المدى الآتي، هنا أحيا كما أفنى هنا أزهو كدرويش بداياتي نهاياتي، أنا وجع على وجع وإن خبأت أناتي عناقيدي عصير الصيف زاهية ومن تحت شتاءاتي، أنا غيم أنا مطر أنا زهر الممرات، أنا تين وزيتون وأشجار أسميها وأخرى لست أعرفها، وكل الأرض كل الأرض مشكلة.

0: طبعا إلى جانب كونك الآن رئيس فرع صفاقس لجمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية، ولكن من الملفت للانتباه السي زهير بن أحمد المحبة الكبيرة لهالمدينة هذه وهالمشهد الإعلامي، كلما سقطت ورقة إلا وكانت تدوينة لزهير بن أحمد، أبدأها مع زميل الراحل محمد القبي، وأنت من دون كلمات وفاة محمد القبي علي البقلوت.
1: هذوما ناس من الصعب يرحلون ولا تتوقف عند رحيلهم. علي البقلوت يشوف هذا رجل أعطى الكثير للمدينة، وكان يعمل في صمت، كان متواضعا جدا وكان ذكيا في تعامله مع محيطه. سي محمد القبي كيف كان رجل الصادق المتحمس لمدينته. هذوم من الأسرة الصحفية والإعلامية، لكن احنا نشاطنا في الجمعية في الحقيقة منصب على قدماء الإذاعة معنا والتلفزة.
0: طبعا آخرها رحيل وليدة ليلي، ودونت بعض الكلمات لرحيل الزميل العزيز وليد.
1: وليد الله يرحمه، معناك كنت معنا نشوفه كيف ما نشوفك انت هكا يعني عن قرب، وشفت الإنسان وشفت معناها الإذاعي هذاك اللي كي يبدأ معناها أمام المصدح فأنت تستفيد لا محالة، صدقا من حيث الكلام، ذكاء من حيث الأداء، سعة الطلاع. الرجل معنا كل جديد في الساحة الثقافية والساحة الإبداعية كان على اتصال، عنده شبكة علاقات هائلة، كان معنا متواضعا كإنسان، وكان ذكي في العمل متاعه، خصوصا بعد معنا المنعطف متاع 2011-2012 عرف كيفاش يبدأ قدام المصدح. كيما قلت لك ما عملش فيها ثورة جيئة أو شيء من قبيل هذايا، لا. وداعا أيها الرجل الجميل، كان من الإذاعة وإليها إذاعيا صميما في نبرة صوته، في معجمه، في كلماته، في قدرته على التوصيف والسرد وإنشاء المعنى، في حضوره، في تعاطيه مع ضيوفه ومستمعيه ومستمعاته، على خلفية زاد محمود من الفكر والثقافة وذائقة موسيقية رائقة. إذا تحدث أحسن الحديث فلا ثرثر ولا فظاظة، وإذا سأل أحسن السؤال، وأن علق اختزل وأضاف، والحقيقة أن خصاله الإذاعية أكثر من ذلك بكثير.
2: عازف الليل مع وليد التليل.
3: في عالم الميكروفون هناك فئة من الأصوات التي تتمكن من فؤاد مستمعيها، تتسرب إلى عمق قلوبهم دون استئذان، صوت لم يكن يذاع بل يحس ويعاش ويرافق مستمعيه في التفاصيل والذكريات عبر أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. إنه صديق الجميع وخليل المصدح في 71 شارع الحرية لأكثر من ثلث قرن، وليد التليلي الذي ودعنا صبيحة اليوم، وهو رفيق الصباحات الهادئة والمساءات المضمخة بالحنين، وهو الشخص الطيب والعفوي، رسم في برامجه خديد الاسطوانات المسموعة لا ننفك نبهج بالأنصات لنغمتها.
1: إذاعي الآخر القدير نبيل بن زكري، أهديت قصيدة إذا عشت عش نابض الكلمات، يظل الصدى والكلام يزول، وكم راح عن غصنه بلبل وظل على الغصن شدو جميل، وما كل طير شدا إذ شدا يشذ عن السرب شيء قليل، ويرحل أجملنا نبرة ونكتم دمعتنا فتسيل، حناجرنا ما لنا غيرها، مصادحنا لو صمتنا تقول.
4: محلاها كلمة بسم الله عليك، محلاها كلمة ليك وحشة، محلاها كلمة عندك معزة كبيرة عندي، محلاها كلمة نحبك في الله، محلاها كلمة رد بالك على روحك، ومحلاها كلمة ما بيناتناش وكلمة تدلل، محلاها الناس اللي تسأل عليك وتراعيك وتقدر ظروفك حتى بكلمة، محلاها دعوة الخير من القلب. الكلام الحلو ما يلزموش مجهود باش يطلع، لازم قلب صافي ونظيف فقط، والدنيا ورثها ربي.
0: هذيك حاجة ما عادش نقول شكي فيه. ورقة احتفظت بها لبعض السنوات هي مني إليك سيدي. هذا خطك اقرأ سيدي.
1: شوف والله بخط يدي. نجيبة حبيبتنا أبدا، تعالي إلى سهرة مرحة معا في سرور، سنطفئ شمعا فيأتي الأمان ويأتي الضحى. وهذا نجيب على الكونسولات، وهذه لميا تدير الرحى، وحاتم جاء على عجل ليسكننا صورا واضحة. ولو كان ليل الرفاق هدايا لكانت هدية

0: خليت النشرة بتاع المساء ثم خرجت ثم قلت عندك ورقة وستيلو مكنتك هاي الورقة حتى الاصفرار فيها معنى سيدتي زهير
1: صح والله صح
0: وخبيتها الورقة هذه ربما قلت سيأتي يوم من الأيام أنه يعود يقرأ الأستاذ زهير بن حمد.
1: هاي أنا مش نخرج بطل معناها من الاستجواب هذا لا لا أنا رجل أكل الطعام وأمشي في الأسواق لكن ثم حكمة من وراء كل ذلك ثم أندري مالرو اللي هو معناه من المثقفين الفرنسيين وشد حتى وزير ثقافة يقول لك معناه لا في دانوم نوفو ريان مي ريان نوفو لا في دانوم معناه حياة إنسان لا تساوي شيئا لكن تمشي حاجة تساوي حياة إنسان وربك سبحانه ما خلق من خليقة إلا لحكمة معينة ولوظيفة معينة حتى اللي مات في كرشمه عنده وظيفة كل واحد عنده بصمته كل واحد تخلق لوظيفة معينة وإحنا كيف تخلقنا لوظائف معينة نعمل نجتهد نترك أثرا ونتقاس تجربتنا مع الآخرين ربما يلقوا فيها شيء مما يفيد لكن نبقى كما نحن عابرون معناه في حياتنا.
0: شخصيات الحقيقة حاورتهم ومروا من هنا في نهاية كل لقاء أقدموا لهم ورقة وطبعا باش تحط بعض الكلمات وتعملنا الأمضاء بعد نحبك تقرأنا ما دونت السي زهير في نهاية هذه الحصة الحمد لله أعطيك فكرة فقط أنه الحصة هذه الدول عليها كل من الأستاذ قيس سعيد الأستاذ منصور معلا الأستاذ محمد الحبيب السلامي الدكتور محمد علولو مصطفى الفلالي كذلك أحمد المستيري من الشخصيات اللي وقع محاورتها في بورتري وصولا للدكتور زهير بن أحمد.
1: والله أنا لا أجعل نفسي في مقام معنى هؤلاء هي تجربتي معنى مغايرة لكن أجلهم معناها جميعا وأتوقف بشكل خاص عند سي محمد علولو لأنه جمعتني وإياه حاجة اسمها النادي الرياضي الصفاقسي ومعا ألفنا كتاب في السبعينية موجود إلى اليوم حفظنا من خلاله ذاكرة هذا النادي العريق الذي كان يسمى نادي التونسي.
0: هذا ما خطه الدكتور الزميل الصحفي زهير بن حمد في نهاية هذه الحصة من بورتريت. تفضل زهير.
1: هي المحبة النابضة على الدوام والاعتراف بالفضل لهؤلاء الذين واللواتي زملتهم في هذه الدار. كان بيننا ماء وملح ومصادح اجتهدنا في أن تكون مما ينفع الناس ويمكث في الأرض عذرا إن قصرنا في بعض الأمور. هذه الإذاعة أمانة لمن هم فيها اليوم ولمن سيأتي بعدنا صوتا تونسيا بعبق المحل. زهير بن حمد.
2: لأن كان لي قولة واحدة لقلت عشقت ولست أميل هي الحب ما دام قلبي يرف بي الوحي والكلمات رسول ومن كل صوب تلوح بلادي وفي كل شبر هواها عليل.
3: يا سيدي عنك كنت أقلب كتاب الذكريات على فيه الكثير ما يدل على رنين صوتك في مسمعنا أمطرنا صحابك برائحة الزمن القديم ولأن حبرك المسكون بالحياة في صوتك وأشعارك ورواياتك يضحك من حروفنا حين ينحتها اللسان هو تاريخ وسيرة ولسان وقلم وفي القلب أغنية ومهرجانات. نلتقي في حصة جديدة من بورتري مع تحيات نجيب البدري. في الحصة القادمة شخصية أخرى نحاورها ونستدعي الذكريات وتفاصيل الحياة.
4: في السيزيام قال لي شوف قال لي هذه أول خطوة وفزر برشا خطوات ورد بالك تحفة ثانية. بورقيبة كانت عندي معاه مشكلة في قناعتي أنه ما هوش إنسان ديمقراطي. جمال عبد الناصر بالرغم من أنه كان زعيم عربي وقومي تأصل في الوطنية متاعه كانت عنده ممارسات لا ترتقي إلى الديمقراطية. احنا قعدنا 3 شهور خايفين من الإيقاف 3 شهور مخبيين في دار أنا وزوج من الناس في مجرين يعني. محمد فراتي حرفي بوي الروحي علمني الخدمة احتضني وقف معايا. أنا بكيت وقتها في الليل والغدوة وبعد كانت عندي إشكال كبير كنت أنا من القياديين في الجامعة في 78 في 88 نلقى ناس أخرين نلقى تصور آخر ونلقى فكر آخر في الجامعة مختلف احنا صدام حسين قبل صدام حسين لما تغزر تحس ثم شعاع وهج قيل وقد مش مره مش اثنين مش ثلاثه اي تك ما يعملك ما يحبك
5: يحب يوصل
4: يحب يحب يولي ولي يحب يولي كذا فهمت انا كان هذا انا في مش في مخي شنو مصلحة اللوبي اللي باش نسكروا السياب ولا باش نرجع نسترجع الكازينو انا ثم ناس حب الترميديها قلتو من اليوم وغدر بعد غدوه ثم أسام والتي هي اللي تحكم تتحكم في الالاف مثلا رجال الاعمال والقوه المال
5: كل شخص له تجارب إنسانية مهنية مجتمعية قد تترك هذه التجارب بعض البصمات آمل أني تركت بعض بصماتي في كل موقع أو في كل ظرف مرت به حافظ نتاتي
6: بورتري بورتري بورتري مع نجيب البدري

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الطقس الليلة مغيما جسيا بأغلب المناطق، وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن استيعابها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو 2026 في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. في العالم، قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال أن بلاده تلقت قبل عدة ساعات الرد الأمريكي على مقترحها، مشيرا إلى أنه تضمن تعديلات. قال أن طهران بصدد دراستها وسترد عليها عبر باكستان. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي أنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الأحد إحصاء 20 شهيدا و46 جريحا خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: مسارات إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكولون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحية لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الأنترنت. عدد جديد من مسارات إبداعية صارت بنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بكتاب الباحث الأكاديمي والدكتور والمؤرخ الدكتور سمير البرشاني، كتاب النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي، الحجرة المختلطة للتجارة والفلاحة، نموذجا التنظيم والعلاقات 1895-1956، كتاب تاريخي وهام ومرجعي. سنتحدث عن كل تفاصيله خلال هذه السهرة. ضيوف سهرة هذا المساء في مسارات إبداعية، كما ذكرت، الباحث والأكاديمي الدكتور سمير البرشاني، الدكتور كمال الحكيمة، الدكتور هشام اللومي، الدكتور بلقاسم عبد النبي، الدكتورة ألفة بودية، والإعلامي القدير الزميل الدكتور رضا القلال. مهندس ومخرج هذه الحصة في مسارة إبداعية على مستوى الفريق فيصل المرزوقي. سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70-168-280. ككل مساء حد معكم فيصل الجسمي، اختنا لكم انطلاق المشوار أجمل أغنية غناها كاظم السير من كلمات نزار قباني، مدرسة الحب. ونعود لاستقبال ضيوفنا هذا المساء في مسارات إبداعية.

0: كان هذا القيصر كاظم الساهر من درس الحب نهدي هذا اللون إلى روح الفنان المصري الكبير هاني شاكر. بعد قليل سنستمع إلى هاني شاكر رحمه الله. مشوار فني متميز جدا، مواليد 21 ديسمبر 1952 ووفاته يوم 3 ماي 2026. رحمه الله وإن الله وإن الله يرجعون. المشوار انطلق في مسارات إبداعية، ونحتفي هذا المساء كما ذكرت بكتاب الباحث الأكاديمي والدكتور والمؤرخ سمير البرشاني النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي، الحجرة المختلطة للتجارة والفلاحة نموذجا، التنظيم والعلاقات 1895-1956. ورحب بالدكتور سمير البرشاني وتهانينا بهذا الإصدار الجديد والصادر عن جامعة صفاقس وعن الغرفة الاقتصادية والصناعة والتجارة بصفاقس،
1: ومشاركة مخبر المغرب العربي ومشاركة كذلك مخبر المغرب العربي عمران متعدد.
0: نعم، مرحبا أستاذ سمير.
1: شكرا سي فيصل على هذا التقديم وعلى تخصيص هذه الحصة للتعريف بالإصدارات المعرفية، وهي مبادرة تحسب لكم، وتؤكد دور الإعلام في دعم الثقافة ونشر الفكر. وأرحب في مستهل هذه الحصة بالدكاترة.
0: سنرحب بهم، ورحب بالدكتور عبد النبي. مرحبا بالقسم عبد النبي.
2: شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا إدارة صفاقس على الدعوة. وأنا سعيد جدا أن نكون المرة الثانية ضيفا على حصتكم.
0: نعم، كذلك أرحب بالدكتور كمال الحكيم. أذكر أنه منذ 20 أكتوبر 2024 ما صرفناش.
3: مرحبا سي فيصل، مرحبا بكافة المستمعات والمستمعين لإذاعة صفاقس في هذه الأمسية الثقافية، ومجهودك الحقيقة يثمن في الإذاعة في التعريف بالإصدارات وآخر الإصدارات الجديدة، خصوصا ونحن ما زلنا في تظاهرة معرض الكتاب في تونس. والمعرض هذا أنا نتوقع للإصدار الجديد متاع الدكتور سمير البرشاني ممكن موجود في المعرض ولا مش. نعم، موجود.
0: أعتقد كل الكتب الصادرة مؤخرا موجودة في معرض الكتاب، المعرض الدولي للكتاب بتونس العاصمة. كان معرض متميز جدا، حضور رقم قياسي خاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة.
3: نعم،
0: كذلك أرحب بالعليم القدير والدكتور المؤرخ وصاحب البرامج العديدة وإلى حد الآن وهو ينتج باقتدار الأستاذ رضا قليل. مساء الخير.
4: تحية مسائية للمستمعين في هذا البرنامج لهم بالدرجة الأولى. تحية بك في فيصل بطبيعة، ولكل ضيوفك، وللمحتفى به بطبيعة الحال الصديق الدكتور سمير البرشاني.
0: نعم، كذلك رحب بي الدكتورة والمؤرخة الأستاذة ألفة بودية. مساء الخير أستاذة ألفة.
5: مساء الخير، يعيشك يعطيك الصحة سي فيصل. مرحبا بالحضور الكرام بيناتكم، ولا سيما زميلي وصديقي سمير البرشاني. كذلك معناتها نتوجه بالتحية إلى السيدات والسادة مستمعي إذاعة صفاقس. الحقيقة شيء مشرف جدا أنه معناتها نحتفيه بالكتاب في شهر التراث، وكذلك بمناسبة معرض الكتاب الدولي، وجهودكم ديما مشكورة لدعم المعرفة ولا سيما متعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وأؤكد على ضرورة دعمها لأنها معناتها هذيك هي مستقبل بلدنا. شكرا لك، عايشك.
0: نعم، دكتورة ألفة بودية، كنت قدمت هذا الكتاب منذ أسبوع في المركب الثقافي محمد الجاموسي. كيف نقدم هذا الكتاب كقراءة أولى لك أستاذة ألفة؟
5: شكرا من جديد.
0: نبدأ معك.
5: نعم، أي الحقيقة هو النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي، الحجرة المختلطة للتجارة والفلاحة نموذجا، التنظيم والعلاقات 1895-1956. هو كما قلت انت وتفضلت صادر بمدينة صفاقس عن مخبر عمران متعدد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. نعم. 2025. بطبيعة الحال هذايا راهو الكتاب هذايا مهم برشا. لماذا؟ لسببين اثنين. أول هما أنه معناتها يتنزل في إطار ما يسمى بالتاريخ الجهوي أو المحلي معناتها الذي يهم بطبيعة الحال في هذه الحالة ليس فقط معناتها جهة الساقس أو مدينة الساقس بل كذلك الجنوب التونسي. يعني في فترة زمنية مهمة جدا تمتد على حوالي معناها 60 سنة وتهم بطبيعة الحال هذه المنطقة الجغرافية زمن الاستعمار. ثم الثاني أنها تهتم بالتاريخ الاقتصادي ونحن نعرف جيدا أن التاريخ الاقتصادي هو أقل حقل معناها معرفي اهتم به المؤرخون في بلادنا والمدرسة التاريخية التونسية بصفة خاصة. لماذا؟ لأنه أولا أنه التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الوطنية بالتحديد معناتها سيطرة نوعا ما هيمنة على الكتاب التاريخي وهذا أمر مشروع وشرعي جدا. ولكن معناها مش معناتها وقع التغافل أو تجاهل التاريخ الاقتصادي ولكن معناها بدأنا نهتم بهذا التاريخ فضلا عن التاريخ الاجتماعي. إذن مهم جدا أن نهتم بالتاريخ الاقتصادي في إطار هذا التاريخ الجهوي المحلي. وكذلك ثم بعد آخر ينضاف إلى ذلك وهو المتعلق بالدراسات المونوغرافية التي تهتم بالفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين في مرحلة معينة من تاريخ البلاد. إذن هنا تقاطع معناها بين هذه الأبعاد جميع هذه الأبعاد لتعطينا هذا المؤلف المهم وفي المكتبة التاريخية التونسية لسيما وأن الكاتب بطبيعة الحال وقد معناتها تمكنت من تقديم هذا الكتاب في مركب الجاموسي منذ ما يزيد عن أسبوع تقريب 10
0: نعم منذ الأحد الفارط نعم
5: نعم
0: الأحد الفارط قلت لك
1: 18 فبراير
5: يبدو أنه ثم هكاك 10 أيام أو
0: نعم
5: على كل حال معناها هي هذه معناها أنا أقول اللي كونه هذا البحث ينضم إلى دراسات تاريخية حول هذا الجانب المهم من التاريخ الاقتصادي اللي نحن مثلا في جهة الساقس على كل حال باش ما نمشيوش الجنوب الكل نذكروا بالتحديد الأعمال التي قام بها الأستاذ علي الزواري ربي طول في أنفاسه بطبيعة الحال والذي كان له دور ريادي في التاريخ الاقتصادي لهذه المنطقة لهذه الجهة. ثم كذلك الجهد الذي قام به قسم التاريخ في الساقس في بداية التسعينات عندما قام بتنظيم معناها ندوة حول التاريخ الاقتصادي بالساقس من الماضي إلى الحاضر إلى التاريخ الحاضر وكان وساهم فيه عديد من الأسماء معناها والجامعيين في هذا الصدد.
0: نعم سأعود إليك دكتورة ألفة أسأل كمال الحكيم قراءتك الأولى لهذا الكتاب.
3: في الحقيقة القراءة الأولى متاعي تتمثل في أنه هذا الكتاب مثل بالنسبة لي ذاكرة اقتصادية لمنطقة الجنوب التونسي خاصة وأنه قد قام الدكتور سمير البرشاني تقريبا بعملية مسح للمراقبات المدنية بالجنوب في جهة صفاقس قابس قفصة توزر قبلي مدنين الجداول اللي موجودة في الكتاب حقيقة يعني فيها متعة في القراءة وفيها يعني تنوع في المهن وفيها تنوع في المنخيطين والذي يتتبع هذه المسار في الكتاب مسار يعني المحاور التي بوبها في الكتاب يتفطن إلى أشياء كانت خافية حقيقة في الجانب الاقتصادي بالجنوب التونسي. يعني كان الحديث عنها فقط عرضا في كتب عامة حول التاريخ السياسي أو التاريخ الاجتماعي أو التاريخ الفلاحين في الأرياف إلى غير ذلك، لكن هذا الكتاب حقيقة بيّن كيفية تنظيم النخب المحلية للاقتصاد بجهة الجنوب، وأيضا تشكيل المشهد الاقتصادي برمته في الجنوب التونسي، وخاصة يتفطن القارئ إلى أن هناك بدايات لتشكل نواة لبرجوازية محلية تونسية ضمن هذه الحجرة، والتي تداولت على الانخراط في العضوية خاصة في القسم التونسي المتعلق بهذه الحجرة المختلطة، الحجرات المختلطة الخاصة بمنطقة الجنوب التونسي طيلة 60 سنة أو 61 سنة من 1895 إلى 1961 سنة تقريبا للاستقلال تقريبا 1956. وبالتالي الكتاب يستحق فعلا التنويه ويستحق الإشارة إلى الأهمية البالغة التي اكتساها في التأريخ للنشاط الاقتصادي بجهة الجنوب، خصوصا ونحن نعلم أن في تونس تقريبا من 1800 يعني 81 في الفترة الاستعمارية وإلى غير إلى الاستقلال هناك 9 حجرات اقتصادية كاملة، في يعني منها الحجرات الفرنسية، الحجرات التونسية، والحجرات المختلطة. والجانب الهام في الكتاب هذا أنه تعرض إلى حجرة من هذه الحجرة وهي حجرة الجنوب يعني في الجنوب التونسي، نظرا لأهميتها وفاعليتها في الإطلاع القارئ على خفايا وخبايا كل ما يتعلق بالنخب الاقتصادية سواء كانت فرنسية أو كانت تونسية أو كانت من الجاليات الأخرى كالمالطيين وغيرهم من الجاليات.
0: نعم دكتور بلقاسم عبد النبي، النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي خلال فترة الاستعمار.
2: ما في البداية أنا نتوجه بالشكر للدكتور سمير برشاني والتقدير على هذا المولود، اعتبره يعني احتفاء بتاريخ المؤسسات والهياكل الاقتصادية والنيابية في تونس في الفترة الاستعمارية، واعتبر أنه هدية جديدة للجامعة وللباحثين اللي عنون بالحجرة المختلطة للتجارة والفلاحة بالجنوب التونسي، وهو يعتبر مختبر بالنسبة لي لفهم هندسة النخب الاقتصادية في الجنوب التونسي بين سنتي 1895 و1956. لاحظت منذ البداية في قراءتي للكتاب يعني منذ المقدمة يعني كان الأستاذ سمير يعني دقيق جدا في مسألة الحجرة، ليس ما يقال بين الغرفة لأنه كلمة نعم. الغرفة حسب ما
0: وهو التسمية المتعودين عليها
2: بالضبط، التسمية التي اخترقت تقريبا سنة 1988. يعني لاحظت أثر على كلمة حجرة، وكذلك ركز في البداية على الصراع في داخل السلطة الفرنسية بين ما يسمى استعمار مباشر مثل الجزائر أو حماية، وكانت هذه الغرف هي فرضت نظام الحماية على المطرون.
0: كذلك تحدث عن الغرف قبل
2: بالضبط
0: قبل الثورة الفرنسية،
2: تحدث عن الغرف منذ بداية تكونها في فرنسا سنة 1599
0: نعم.
2: بالضبط يعني تقريبا تحدث عليها في انطلاقتها في فرنسا ثم في أوروبا ثم تكرار الفكرة الفرنسية في تونس، يعني وكان بول كومبون معناها يعني قام بهذا الانقلاب وسماه بانقلاب الجلالة. هذا الانقلاب كان بإنشاء حجرة التجارة بتونس تقريبا في ظرف أسبوعين يعني سنة 1885. وواضح منذ البداية يعني في تعريف هذه الحجر بتونس هي وظيفتها هي ربط العلاقة بين المواطن الفرنسي والإقامة العامة, وفي نفس الوقت ربط العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها. يعني تقريبا هي وظيفتها. يعني ما عجبني في جدا يعني في الكتاب هو تقريبا استطاع توظيف دور هذه المؤسسات المهنية, وهذه المؤسسات مع هي مؤسسات النخب الاقتصادية في تدعيم الاستعمار الفرنسي في تونس.
0: نعم. الدكتور رضا القلال, أنت كعلامي وكمؤرخ, ماذا استرعى انتباهك في هذا الإصدار الجديد لدكتور سمير البرشاني؟
4: شكرا وتحية متجددة. الحقيقة أنا حب نستحضر المستمعين وقدم شوية دكتور سمير البرشاني الأخ.
0: جميل جدا. نعم جميل جدا منك.
4: هو أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالفاقس.
0: نعم.
4: وحاصل على الإجازة وعلى الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. أصدر سنة 2017 كتاب بناء فاقس خلال الفترة الاستعمارية, سنة فاقس عاصمة الثقافة العربية.
0: نعم.
4: في 2024 النشاط التجاري بجهة فاقس 1881 وهي سنة الاحتلال, و 1929 هي بطبيعة الحال الأزمة العالمية. وللدكتور سمير البرشاني أيضا حشد من المقالات الحقيقة في مجلات علمية محكمة وفي ندوات. أذكر مقالات عن الوجود المالطي بفاقس والظروف الاجتماعية والاقتصادية للجالية المالطية في تونس في الثلث الأول من القرن العشرين, والحضور المالطي بتونس على امتداد قرنين من بداية القرن التاسع عشر إلى الاستقلال. وتعرف أنه في الفترة الأخيرة تم الاهتمام بالجاليات الأوروبية المتوسطية بمدينة فاقس, وانقسمت الندوة بين برج القلال وبين المعهد الفرنسي. والحقيقة أنه كانت مساهمات قيمة للأخت ألفة بودية في هذه الندوة, وتمنيت أن يكون أن كان حاضرا في هذه الندوة. أنا الحقيقة عندي ثلاث ملاحظات أساسية معناها بعد تصفح الكتاب وقراءة أجزاء هامة منه. الملاحظة الأولى هو أنه فماش باحث يخدم على التاريخ المحلي, ما يشوفش أرشيف بلدية فاقس وأرشيف دار الشلالولي والأرشيف الوطني. ونعرف أنه بأرشيف بلدية فاقس الجريدة الفرنسية اليومية التي تشت فاكسيان التي تضخ معناها كنز من المعلومات, لأنها مجلة يومية جريدة يومية ناطقة باللغة الفرنسية ظهرت في عام 1895 وتواصلت إلى حدود الحرب العالمية الثانية. وإضافة إلى ذلك الحقيقة الدكتور سمير البرشاني هو من القلائل الذين اشتغلوا على أرشيف غرفة التجارة والصناعة لفاقس, وسوف يشهد بذلك المدير العام في هشام اللوني.
0: نعم.
4: فقد بحث مليا في هذا الأرشيف وهو من القلائل الذين قاموا بذلك.
0: نعم.
4: الملاحظة الثانية تعرفوا أنه مسألة الإشكاليات مسألة أساسية معناها في البحث العلمي, ومن الإشكاليات التي واجهها الدكتور سمير البرشاني في هذا الكتاب هو أنه كان أمام خيارات إشكالية عديدة, أنا مش ناخذ اثنين على الأقل, هو أنه يبحث

0: هي إشكالية النظر في علاقة الحجرة التجارية والفلاحية بالسياسة الاستعمارية أو بدورها في تطوير الجهة وأشعاعها. ونعرف أنه الحجرة هي مؤسسة نيابية، معناها مثل المجلس الكبير الذي تأسس في تونس سنة 1922، ومثل بلدية الصفاقس التي تأسست 1884. ونعرف أنه مدينة صفاقس بفضل هذه الهياكل فإنها تمكنت من تحقيق تقدم اقتصادي بوم، يحكيوا على بوم اقتصادي معناها كامل. ونعرف أنه صفاقس كان بها ميناء كبير وضخم منذ سنة 1897، وتحققت في صفاقس معناها أول غابة ولا أجمل غابة زيتين في العالم. وصفاقس كانت عاصمة للإسفنج بفضل الجريك أو الجالية اليونانية، وكذلك في تصدير كبير للحلفاء من ميناء صفاقس وكذلك ميناء سوسة وغير ذلك، بحيث أنه كما أصبح صفاقس بفضل الفوسفات الذي وقع اكتشافه في مناجم المتلوي أصبحت مدينة معروفة في العالم بفضل هذه المادة، لأنها مادة أساسية في الزراعة العالمية. بحيث أنه أمام هذه الإشكاليات التجأ الدكتور سمير البرشاني كما يقول إلى تطبيق القاعدة الموضوعية في دراسة التاريخ، لأنه ليس حتما ولا حاتما كما يقول بالحرف. الملاحظة الثالثة هو أن هذه الغرفة تأسست منذ سنة 1895، إلا أنه يجب أن ننتظر سنة 1928 حتى يسمح للتونسيين بالدخول بالمشاركة في هذه الغرفة بعد أن استأثر بها الفرنسيون لمدة 32 سنة. وفقط
1: لكن الفرنسيين ظلوا مستأثرين،
0: معناها من 1895 إلى 1938. في هذا التاريخ نجد لأول مرة تساوي العدد بين الفرنسيين وكذلك بين التونسيين. هذه هي الملاحظات الأولية الأساسية.
1: لكن الرئاسة الفرنسية ظلت إلى حدود 54. أستاذ رضا، أعود إلى الدكتور سمير برشاني لحديثنا عن هذا الكتاب بعد هذه التقديمات المهمة من حضورنا الكرام.
2: شكرا سي فيصل، شكرا سي رضا، شكرا لألفة الزميلة ألفة، وكذلك الحضور سي عبد سي بلقاسم سي كمال، وشكرا لك. في الحقيقة أنا سأنطلق من تقسيم العنوان إلى ثلاث مقاطع، بطرحه لكن بطريقة أخرى، فأقول بعد لأي وتحفظ بدأت الكتابات حول النخب في الظهور، وبعد طول غمط وتهميش استعاد التاريخ المحلي مكانته، غير أن تاريخ المؤسسات بقي محدودا. يعني عندي ثلاثة نقاط حول النخب، تاريخ المحلي وتاريخ المؤسسات، سأتحدث عنها وسأحاول أن أختصر فيما تبقى من وقت. أولا تاريخ النخب، وظهر منذ القديم لكن لم يعرف باسم النخب، ظهر كان هناك الكتب السيرية، أي كتب السيرة، السيرة الذاتية، سواء سيرة الحكام أو سيرة رجال الدين، لكن استعمال مصطلح نخبة ومصطلح

0: جديد. ظهر ممكن القول خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر. والمشكل هو أن هناك في فترة معينة حذر من الكتابات حول النخب. فمثلا المدرسة الماركسية كانت تنظر إلى من يكتب حول النخب نظر فيها كثير من الاتهام والريبة. لماذا؟ لأنك ستكتب حول أقلية محتكرة قد احتكت الأغلبية، فبالتالي تنظر إلى من يكتب حول النخب أنه غير ديمقراطي إذا أردنا. لكن منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت الكتب والكتابات حول النخب، وظهرت قلت العديد من الكتب. لكن يجب أن نقول من هم هؤلاء النخب. هم عرفوا مثلا في التاريخ التونسي بتسميات عديدة: الأشراف، الأعيان، السرات. هناك تسميات عديدة
1: جدا
0: وهي تسميات مختلفة. فحتى تسمية الأعيان، مصطلح أعيان، هناك فرق بين الأعيان في تونس والأعيان في فرنسا. في فرنسا بقيت تسمية الأعيان تقريبا إلى 1830، ثم هناك من المؤرخين يقول أنها انتهت تقريبا منذ ذلك الحين. الأعيان مثلا هناك اختلاف بين الأعيان والنخبة. النخبة قد تظهر ممكن القول على المدى القصير، نخبة خاصة النخبة، النخبة الاقتصادية، نخبة ثقافية، لكن الأعيان لها جذور، هي جذور ممتدة في الزمن. هناك على الأقل ثلاث أجيال لنعتبر هذا من الأعيان. في فرنسا خاصة الأعيان لهم بعض الخصائص، مثال لهم بعض الألقاب معروف، أو لهم بعض اللباس كالخواتم مثلا، أو بعض اللباس الخاص
1: أرستقراطية.
0: هناك تسميات، عندهم تسميات متعددة. تقريبا مصطلح الأعيان لاحظت حتى في الكتابات التونسية بدأ يتضاءل مع الحضور الفرنسي في تونس. مثلا أنا قد اشتغلت من 45-56 على دفاتر العدول.
1: نعم.
0: مع دفاتر العدول التي تخص جزر قرقنة. تقريبا هناك عديد الدفاتر تم استعمال مصطلح الأعيان تقريبا مرتين فقط. في الكتابات حول محاضر الحجرة المختلطة لم استعملت فقط مرة واحدة، المحاضر كلها مرة واحدة كلمة الأعيان، والنخب لم تستعمل تمام، استعملوهاش. هم يستعملوا مثلا بالنسبة للتونسيين التقدير والتشريف السي مسيو ولا السي اس اي، استعملوها بالنسبة للتونسيين. إذن هذا مصطلح جديد. النقطة الثانية هي قلت التاريخ المحلي، نفس الشيء، التاريخ المحلي قد عاد بعد طول غمط وتهميش، تم تهميشه خاصة من قبل مدرسة الحولية الفرنسية، كانت تنظر إلى التاريخ الكلي والشامل والتاريخ يعني الاقتصادي يمتد على في الزمن وفي المواضيع. وكان ينظر إلى التاريخ المحلي على أنه تاريخ هامشي وثانوي، ولو أنه الجيل الثالث من مؤرخي مدرسة الحوليات بدأوا ينفتحون جزئيا على التاريخ المحلي. ربما أنا من بين المجموعات الأولى، مش مجموعة الأولى، مجموعة الأولى اللي اشتغلت حول التاريخ المحلي بتوجيه ذاك من الأستاذ المرحوم سي توفيق العيادي، قد وجهني للعمل حول دفاتر العدول بجهة أسفاقس. وحاليا تقريبا منذ تقريبا 1990 بدأ الاشتغال حول التاريخ المحلي، وأصبح تاريخا مهما، حتى أن الأنثروبولوجي الفرنسي دانيال فابر يقول التاريخ قد بدل الأمكنة. L'histoire a changé de lieu. يعني يجب أن ننطلق من المحلي لنصل فيما بعد إلى الكلي. ويقول كذلك الفرنسي بول أنري شومبار دي لوي: التدبر المحلي لفهم الكلي. أي دائما هناك انطلاق من المحلي. أمام عودة إذا أردنا دراسة النخب وعودة دراسة التاريخ المحلي، تاريخ المؤسسات بقي محدود تقريبا مع في تونس ضمن على الأقل في أقسام التاريخ دراسة. من كتب حول المؤسسات هي كتابات محدودة
1: شحيحة.
0: لماذا؟ طبعا أنا هنا أوجه بين طبعا مع كثير من الاحتراز التهم للمؤسسات لأنها لم تحافظ على أرشيفاتها. هذا سبب أساسي. المؤسسات تحافظ على أرشيفاتها، هنا أخص بالذكر منها الغرفة التجارية بصفاقس.
1: نعم.
0: وأوجه لها كل الشكر
1: على دعم هذا الكتاب.
0: وقد تعاملت مع أرشيفاتها في الحقيقة منذ أكثر من 30 سنة، منذ بداية التسعينات، وأنا من حين إلى آخر أمر إلى الأرشيف وأطلع على ما يوجد فيه، وقد وجدت في حق الأمر كل الترحيب. كذلك الأرشيف الثاني وهو مهم جدا هو أرشيف البلدية، وقد ذكره هو الصديقة رضا القلال. فيه كذلك العديد،
1: فيه الكثير
0: الكثير والكثير، وتمت المحافظة على جزء مهم منها.
1: لماذا جزء مهم؟
0: سوء الحظ، عندما تبحث عن بعض الوثائق ما تلقاهاش.
1: هناك بعض
0: مثال محاضر جلسات الأولى للبلدية غير موجودة لأسباب طبعا لا أريد الدخول فيها. أعود إلى المؤسسات، لكن طبعا البلدية قلت عندها محاضر، عندها كذلك بعض جرائد ديبيشس فاكسيان، عندها وثائق مهمة جدا جدا.
1: نعم، وأكد عن ذلك زميل رضا قلال.
0: أي وقد اشتغلت واستغليت خاصة في الكتاب حول النشاط التجاري بجهة صفاقس.
1: نعم.
0: النقطة كذلك مهمة هذه المؤسسات. هناك من يبرر عدم المحافظة على الأرشيف بغياب يعني مكان للحفظ، عدم وجود من هو مختص في الحفظ. وحتى أني ذهبت في بعض المرات إلى بعض المؤسسات المعروفة، فهناك التلكؤ، والله السمير ما عندناش فين نحفظ معنا. ثم قال يا وش عندنا، وقت نجي نشوف نلقى هو اختصار يعني أكثر من اللازم، لا يمكن أن يستغل من طرف لا مؤرخ ولا غيره. هناك إشكال كبير. ماذا تفعل هذه المؤسسات حاليا؟ نجدها نقاو كما تشوفون أنتم على العلب، ويعني يكتبوا منذ تأسست منذ 1920 دائما 1920 إلى غير ذلك،
1: وانتهى الأمر.
0: هل في الحقيقة التاريخ هذا هل يكفي؟ هو قد يؤسس لمؤسسة أو يؤرخ المؤسسة في بداية، أو قد يترك أثرا، لكن هل يمكن أن يؤرخ لمؤسسة؟ لا، قد يؤسس لكن لا يؤرخ لمؤسسة لأنه غير كافي. ما يعني، وبالتالي هذه المؤسسة
1: دون وثائق رسمية غير كافي.
0: بالتالي في اعتقادي هذه المؤسسات هي عابرة، لأنه بعد أن ربما تنتهي هذه المؤسسات بعد 10-20-50 سنة لا يبقى أثر. وقلت هناك مؤسسات مهمة في تونس تعاني. فحتى بقية الحجرات الاقتصادية، وأنا قد حاولت وأن أبحث فيها، لم أجد في عدد منها وثائق
1: هامة،
0: لا هامة ولا غير هامة، خاصة التي تخص الفترة الاستعمارية، يعني وثائق قديمة مهمة. فهنا دائما أنا أعود وأشكر من جديد وأثني على كل العاملين في الغرفة التجارية، يعني منذ أن تعرفت عليهم في بداية التسعينات. تقريبا هذه 3 نقاط أردت أن أنطلق منها، هي حول النخب، التاريخ المحلي، وتاريخ المؤسسات الذي يجب أن نعطيه ونوليه أهمية كبرى. ويجب أن نوجه الباحثين يعني يمكن المؤسسات هذه تحافظ على أرشيفها. لو عندنا مش عشرات، عندنا مئات ومئات
1: الدراسات،
0: لا مش الدكاترة سيجدون يعني موضوعا مهما للبحث. بطبيعة المؤسسة وقت تلقى في أرشيفها يعني تاريخها، التاريخ الاقتصادي، التاريخ المالي، التاريخ القانوني، يعني طبعا أعتقد مهم جدا. يمكن على الأقل يا سيدي ما تعطيش حتى المؤرخين. أنا أطلب من هذه المؤسسات تحتفظ بأرشيفها وتكتب وحدها مساج، تكتب وحدها التاريخ، تكتب وحدها على الأقل تاريخها، ومن بعد
1: سياق النظر عليه
0: سياق. وبطبيعة لأن ولا خوف من المؤرخ، تعش ما تخوف لأن المؤرخ تعش قاسي يضاك موجودنا في الكتاب، هو ليس حكما ولا حاكما، أو ليس حكيما ولا حاكما. مش معناته حاكما ولا حكيم، أي أنه لا يملك الحكمة، يمكن أن يخطئ، وما هوش حاكم، يعني مش بعطيه مش يفصل هذا صحيح وهذا خطأ. هو سينظر في الوثائق، سيحلل، سيقدم معطيات، والمؤرخ دائما ينسب.
1: نعم. نكتفي بذلك في هذا الجزء الأول من السهرة. بعد قليل نشرة الساعة 10 مع زميل نعمان معلول لمسار المشوار في مسارات إبداعية وتقديم كتاب النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي، الحجر المختلطة للتجارة والفلاحة النموذجة لتنظيم العلاقات 1895-1956. بعد قليل سيلتحق بنا المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الدكتور هشام اللومي. معكم الدكتور كمال الحكيم، دكتور بلقاسم عبد النبي، الدكتور سمير برشاني، والدكتور ألفا بوداية، والدكتور رضا القلال. خلينا يختم بعد الساعة 10 نستمع إلى هذا النغم مهدى إلى روح هاني شاكر الذي فرقنا هذا المساء هذا اليوم عن سن تناهز 73 سنة.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. منظمة رشاد المسالك تؤكد أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس تجسيد واضح لاختلال هيكلي. اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيه في أسعار قبول الحبوب. الصين تشرع في تطبيق عفاء جمركي كامل لمدة عامين على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية من بينها تونس. في العالم، محافظة القدس تحذر من عدوان صهيوني صارخ على المسجد الأقصى. الرئيس الأمريكي يعلن عن عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز تبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. نستهل النشر بشأن الجوي، إذ يكون الطقس الليلة مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. في الشأن الجهوي، تحتفي بلدية صفاقس بداية من اليوم بالدورة 35 لشهر التراث تحت عنوان أصالة وتجديد، من خلال برنامج ثري ومتنوع يراوح بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والمسارات الاستكشافية. الفعاليات انطلقت من أمام قصر البلدية بعروض تواصلت إلى 6 من مساء اليوم، وبشراكة مع عدة هياكل من بينها الكشافة. مفوض قسم العصافير للكشافة التونسية بصفاقس منير بن مبارك يبرز في استضافة للزميلة فاطمة الزلوزي دور الكشافة التونسية في ترسيخ قيم التراث الوطني لدى الناشئة.
1: احنا ديما عندنا محطات تربويه، منهم المحطه هذه نتاع شهر التراث اللي نستعملوا فيها انشطه اللي تكون متوعه باش تتعرف الصغيرات معناها للتراث نتاعنا، ونعطيوهم معناتها نعرفوهم بالاصاله نتاع جدودنا وكل شيء. الانشطه تنجم تتترجم في شكل مثلا ورشات نتاع رسكله، نعطيوهم محامل مرسومه ديجا وهما يزينوها مثلا كيما الزربيه، يزينوها مثلا بالحكاكيات نتاع المعون، نقصوهم معناها مثلثات واشكال صغيره وكل شيء، منه تكون رسكلة ومنه تكون حاجة تابعة للتراث. عنا زادة كيف نجموا يعملوا مزهريات، عنا ورشة زادة متاع تقطير عطرشية اللي نجموا صغيراتنا راهو توا في وقت التكنولوجيا وفي وقت تتسارع فيه المتغيرات نجموش يكتشفوا وحدهم انه تم حاجة زمنية متاع جدودنا كما العطرشية كما الورد كما حاجات هذوما اللي نجموا معناتها نستعملهم حتى كاستشفاء معناها للصغيرات، على الاقل السيركوي هذاك من نبدا حداش اللي انت تقطر النوار نعرفوهم عليهم وكل شيء، ونوريهم كيفاش تصير العمليه عندهم الاكلات التقليديه وعندهم لباس تقليدي.
0: جهويا ايضا وبالتعاون مع مندوبيه التربيه صفاقس 1 وصفاقس 2، تنطلق اذاعه صفاقس بدايه من الغد في بث برنامج يهم تلاميذ البكالوريا، وذلك بداية من الساعة 7:30 مساء، وتشمل هذه الحصص عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها أساتذة مختصون قصد تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. تربويا أيضا، نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية التي تنطلق غدا بمادة الرياضيات لتلاميذ السنة 6 ابتدائي، بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. في علاقة بالشأن الاستهلاكي، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، قال أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن استيعابها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي. وأضاف الرياح أن واقع السوق يكشف عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل للأسعار مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الانتاج وانعدام قاعدة بيانات موثوقة لحجم القطيع وتركيبته وفق تقديره. في شأن الفلاحي، رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب من بينها خاصة الترفيه في أسعار قبول الحبوب وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية المستشار الاقتصادي بالاتحاد فتحي بن خليفة. وعلى صعيد آخر قال المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي اليوم، قال إن إرسال التشاور الدائمة تعنى بإدارة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية مع ليبيا والجزائر مبادرة جديدة لتنظيم عمليات الاستغلال بشكل عادل وتبادل المعلومات بخصوص الموارد المشتركة للمياه. وبين رحيلي أن الموارد الجوفية منحصرة في أكبر الموارد الأحفورية الموجودة في شمال القارة الإفريقية، حيث تحتل الجزائر 70% من مساحتها وتحتل ليبيا 20% من مساحتها، فيما تحتل تونس 10% منها. وأشار إلى أن هذه المائدة المائية فقدت الكثير من خصائصها الجيولوجية بسبب الاستغلال المشحف من قبل ليبيا والجزائر وفق تعبيره. تجاريا، شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل لمدة عامين على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد سجل في هذا السياق ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التونسية المنتجة لزيت الزيتون والمسجلة لدى السلطات الصينية. في الشأن الثقافي، فقدت الساحة الفنية العربية اليوم الفنان المصري هاني شاكر الذي وفاته المنية في العاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع المرض، وكان أول ظهور له كمطرب في عام 1972، وسطع نجمه من خلال غنائه لملحنين كبار، ويعتبر من رموز الجيل الذهبي للموسيقى العربية. رحم الله الفقيد. في أخبار العالم، والبداية بشأن الفلسطيني، حذرت محافظة القدس اليوم من عدوان صارخ في ظل دعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعومة المتطرفة لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة واقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم 15 من مايو الحالي الذي يوافق يوم الجمعة. وتتزامن هذه الدعوات مع ما يسمى بيوم القدس في إشارة إلى الاحتلال الصهيوني للشطر الشرقي من المدينة عام 1967. في الملف الإيراني، قال مستشار والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تلقت قبل عدة ساعات الرد الأمريكي على مقترحها، مشيرا إلى أنه تضمن تعديلات. قال أن طهران بصدد دراستها حاليا وسترد عليها عبر باكستان. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي أنه اطلع على المقترح الإيراني وهو غير مقبول. على صعيد آخر، قال ترامب منذ قليل، قال أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. في لبنان، شن الجيش الصهيوني اليوم عشرات الهجمات على جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 9 هجمات على أهداف صهيونية في جنوب لبنان. قال أنها استهدفت 5 تجمعات لجنود وموقعين عسكريين وآلية ومقرا قياديا صهيونيا. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. منظمة إرشاد المستهلك تؤكد أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس تجسيد واضح لاختلال هيكلي. اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب. الصين تشرع في تطبيق إعفاء جمركي كامل لمدة 2 عامين على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية من بينها تونس. في العالم، محافظة القدس تحذر من عدوان صهيوني صارخ على المسجد الأقصى يوم 15 من مايو الحالي. الرئيس الأمريكي يعلن عن عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: أشرة ديمة.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: مسارات إبداعية،
1: لكني سأحلم.
2: سهرة ثقافية
3: مع أهل الفكر والإبداع.
4: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
0: مسارات إبداعية.

0: بعد هذه الرائعة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ السواح كلمات محمد حمزة والحان العبقري بليغ حمدي، عدنا إلى مسارة الدعية وتقديم كتاب النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي الحجر المختلطة للتجارة والفلاحة نموذجا التنظيم والعلاقات 1895 إلى 1956. ورحب بضيف في مسارة الدعية في هذه السهرة الدكتور هشام اللومي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. مساء الخير ومرحبا بك أستاذ هشام.
1: مساء الخير أستاذ فيصل، مرحبا بضيوفك وشكرا على الاستضافة وعلى هذه الحصة المخصصة لكتاب الأستاذ سمير برشاني الذي عنوانه النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي، واللي تناول في فقراته وفي أبوابه الحجرة المختلطة للتجارة والفلاحة للجنوب، واللي أصبح حتى اليوم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس.
0: نعم، وشكرا لكم على المساهمة في إنجاز هذا الكتاب وطبع هذا الكتاب.
1: هو في الواقع الارشيف المؤسساتي هو ارشيف مهم، ونفخر الى حد ما ان غرفة التجارة والصناعة لصفاقس عندها مادة ارشيفية يمكن للباحثين والمؤرخين الاستفادة منها، ونعتبر أن الأرشيف هذية ويوثق تاريخ مؤسسة مهمة في البلاد التونسية وفي الجنوب بالتحديد، وهذه المؤسسة اللي كان لها دور في يوم ما في بناء الاقتصاد اقتصاد الجنوب وخاصة اقتصاد جهة صفاقس التي اعتبرت في زمن مضى عاصمة اقتصادية باعتبار ما لديها من مقومات للاقتصاد. والمساهمة متاعنا تأتي أولا في فتح المجال لكل باحثين، والأستاذ سمير برشاني بالتحديد ربما أمضى أياما وأيام في الغرفة يبحث عن الأرشيف الموجود فيها حتى يكون له من المعطيات ومن المعلومات والمادة ما يكفي باش يقدمه لنحنا. وتعرف أستاذ فيصل أنت والحاضرين أنه التاريخ وقت تكتب راه مش باش تكتب فقط، إنما تكتب باش تقرأ بطرق معينة وبطرق مختلفة، وباش نجمو نفهمه ربما النتائج متاعه وربما ولا الوضعية الحالية متاعه، وربما كذلك نفهم طبيعة العلاقات اللي كانت موجودة بين المؤسسات. ويحكي على النخب الاقتصادية، إذا يحكي على فئة معينة بين ظفرين في الاقتصاد أو في الفاعلين الاقتصاديين في الجنوب في مجال التجارة ومجال الفلاحة. وهذه المؤسسة تطورت مع تطور المناخ العام ومع الكونتكست معناها الظروف العامة اللي موجودة في البلاد، إلى أن أصبحت الآن غرفة التجارة والصناعة صفاقس اللي هي انقسمت، فما غرفة الجنوب الشرقي وغرفة الجنوب الغربي. ولكن من 1895 إلى الاستقلال هنالك بالطبيعة فاعلين من فرنسا باعتبار زمن فترة الحماية، والعلاقة بين النخب هذه الاقتصادية وعلاقتها بالمنظومة الاقتصادية وعلاقتها بالتوانسة أصحاب هذه البلاد وعلاقتها بالمجالس الموجودة أنذاك، وحتى المنظومة الانتخابية اللي أدت إلى اختيار ربما الفاعلين اللي باش يقرروا ربما في بشكل أو بآخر معناها المجال الاقتصادي وربما موازين القوى في المجال الاقتصادي في الجنوب التونسي.
0: نعم، أعود إلى الدكتورة ألفة بودية للتعليق على ما قاله سمير برشاني عن هذا البحث، عن هذه الدراسة، عن هذا البحث حول النخب الاقتصادية في تلك الحقبة بين الاستعمار، وهي نخب فرنسية في الأصل وهي متكونة من هيئة أغلبهم فرنسيون. أهمية هذه الدراسة، أهمية هذا الكتاب للتاريخ وللتاريخ الاقتصادي للبلاد عموما.
2: شكرا سي فيصل. دونك هو يعني منطلق من انه معناها هي مؤسسه نيابيه واقتصاديه، مؤسسه اقتصاديه نيابيه معناتها كغيرها من المؤسسات النيابيه التي جعلت لخدمه المعمرين الحقيقه الفرنسيين معناتها في المقام الاول، ثم انه معناتها خدمه الاقتصاد الكولونيالي وهذا معروف. ولكن المهم في هذا الكتاب ان الباحث معناتها والمؤرخ نتاعنا ساهم ابستيميا حقيقه في تناول الماضي الاستعماري هذايا كحدث تاريخي موضوعي. لماذا؟ لتأسيس كتابة تاريخية معناها قادرة على تثمين الفاعلين في مختلف مواقعهم في صراعاتهم اليومية دون الإغفال بطبيعة الحال عن استراتيجياتهم، ذهاناتهم، انتظاراتهم وتأثيرهم وهيمنتهم. معناتها لهنا التقاطع ما بين التاريخ الاقتصادي والتاريخ المؤسساتي والتاريخ الاجتماعي موجود في هذا الكتاب، وهذا هي الإضافة الحقيقية بطبيعة الحال. معناها عندما نثمن هذا الجانب معناتها من الوثائق الأرشيفية المهمة التي اطلع عليها والتي هي تؤكد معناتها الطرافة والفرادة متاع البحث هذايا. إذن لهنا معناها المؤسسة في الحقيقة كانت ربما حكرة على الجانب الفرنسي كغيرها من المؤسسات النيابية الأخرى، مثلا المجلس الشوري الذي تأسس في أواخر القرن التاسع عشر والذي أصبح معناها اللي هو أو الندوة الاستشارية فهمت لا كونفيرونس كونسلتاتيف، والذين معناتها ومعناتها دأب التونسيون وخاصة حركة الشباب التونسي في دعم تمثيلية التونسيين وحضورهم في هذه المجالس. بطبيعة الحال هنا والكاتب عرج على ذلك عندما شرح تشريحا ميكروكوزم الفجرة المختلطة هذه في الحقيقة، ومعناها عندما درس هيكلتها وتركيبتها الإدارية الإثنية الاقتصادية وتطور عدد أعضائها. اللي نحبه نشوفوه اللي في الفناء أنه الفرنسيون احتكروا تسير هذه المؤسسة التي أنشئت أساسا لخدمة مصالحها.
0: نعم،
2: فكان قبول التونسيين في تركيبة الحجرة سنة 1928، يعني شوف قداش تعدى من عام 30 سنة.
0: 30 سنة باش اقتنعوا بتونس. نعم،
2: لا هو ايش اقول لك، هو راهو هذية في كونتكست هيستوريكية ظرفية تاريخية خلات فرنسا انها تعطي نوع من التنازلات، لا سيما وانه يجب القول انه معناها لوسيان سان في الفتره هذيك المقيم العام معناتها قد اقترف معناتها جرائم كبيره في في في حق معناها الوطنيين والتجربه النقبيه الاولى الرائده اللي اسسها محمد علي الحامي الى غير ذلك. معناتها هي نوع من الاستماله للاعيان او النخب هذه اللي اشار لها زميلي، فهمت؟ ومعناتها كانت محل جدل كبير معناتها ادخال هذه معناتها القبول التونسيين في تركيبة الحجرة. والحقيقة هو الفرنسيين تم عملية انتخاب الأعضاء نتاعهم بالاقتناع المباشر والسري، فهمت؟ ولكن بالنسبة للتونسيين يعني لهنا المشكلة انهم معناها يتموا تعيينهم الى حدود معناتها من 1928 حتى 1948.
0: أكيد باش يتم تعيينه لأنه يكون موالاة للاستعمار.
2: أكيد هو لما حالة معناها
0: وهذا يعني أمر طبيعي جدا.
2: العديد من التفاصيل المهمة في علاقة بالمراقبة المدنية، في علاقة زادة بمؤسسة القيادة. إذن هناك معناتها هي راي عملية معقدة معناتها ولا تخلو من التعقيد. فبالتالي لهنا اللي نحبه نشير له كذلك أنه معناها ثم تفاوت العدد هذا لصالح الفرنسيين، وبالتالي ثم رصد الكاتب مرحلة من الهيمنة الفرنسية من 1928 إلى 1937، وكذلك معناتها هي نفس الشيء نشوفوه في المجالس النيابية الأخرى من بلديات مجلس الشوري مجلس الكبير إلى غير ذلك. لكن هنا أنه كونه معناتها ثم معناها انتقال تنجم نقوله عليه نوعي بالنسبة لإشراك التونسيين واللي التمثيلية متاحهم معناتها مرت من ثلث بين 1928 و 1936 إلى معناتها تمثيل متساوي بين 39 و 54.
0: إلى 54 أصبح الرئيس تونسي
2: في 1954
0: قبيل الاستقلال
2: اللي هو عامر بوريشة. وعند تقديم الكتاب معناتها في مركب الجاموسي أشرت إلى هذا، معناها إضافة إلى معناها الـ الأرشيفات هذه ربما معناتها زاد كذلك يمكن أن نتعمق في هذا الجانب من البحث الذي يولي هؤلاء الفاعلين معناها أهميتهم التاريخية عبر مثلا أرشيفاتهم الخاصة، أرشيفات العائلية، الشهادات الشفوية ربما الأحياء من أو ربما معناتها اللي ديسوندون تاعهم معناتها يعني الذين معناتها أطفالهم أو أحفادهم أو يعني ذلك ربما معناتها لهنا علاش لنفهم أكثر هذه المستوى معناتها الديناميكية التي وجدت في هذه الحجرة وخاصة البعد العلائقي بين مختلف التكوينات نتاعها الإثنية وغيره، إلى جانب بطبيعة الحال الجالية اليهودية أو الأقلية أو اليهودية
0: وهي موجودة تقريبا بشكل مرفت معناتها في هذه القرية.

0: تم معناها بطبيعة الحال حرصت السلطات الاستعمارية على تمثيلية أكبر للفرنسيين المعمرين الفرنسيين، والاهتمام خاصة بالتونسيين نظرا لأنهم يمثلون بطبيعة الحال المجتمع المحلي الأغلبي ولكن أيضا المتجنسين، وتم إبعاد معناتها ممنهج لغيرهم من الجاليات الأوروبية الأخرى إلا من تجنس منهم بطبيعة الحال. فهمت لهنا معناتها كذلك أشار إلى معناتها التركيبة معناتها مشاركة النساء وهي مشاركة معناتها محدودة جدا للنساء في الانتخابات فقط، مش في الترشح، في الانتخابات، في الانتخابات ونساء فرنسيات لا وجود للنساء تونسيات بطبيعة الحال أو مسلمات. إذا كانت تحب هكي
1: أسأل الدكتور كمال الحكيم أهمية هذه الدراسة بالنسبة للمؤرخين والدارسين والمهتمين بواقع المجتمع التونسي قبل الاستقلال.
2: شكرا. هي الدراسة
1: خاصة ركزت على النخب الاقتصادية.
2: ركزت على النخب الاقتصادية، لكن حين نتابع صفحات الكتاب وما جاء فيها حول هذه الحجرة المختلطة بالجنوب التونسي، في رأيي أدخلت ديناميكية جديدة على الجنوب التونسي. ديناميكية هيكلية، ديناميكية اجتماعية، وديناميكية سياسية. ديناميكية الهيكلية تتمثل فيما في الإدارة لإدارة هذه الحجرة والأقسام التي حدثت فيما بعد منذ 28 في القسم التونسي أو القسم الفرنسي، وأيضا الديناميكية التي خلقتها في جانب النشاط الاقتصادي بالجهة وعلاقاتها بالفاعلين فيه. الديناميكية الاجتماعية أو كمحرك اجتماعي خاصة في الإثنيات المتواجدة والمنخرطة في هذه الحجرة، وهي إثنيات متعددة ولها علاقات مختلفة مع بعضها البعض. والذي لفت الانتباه أن المنخرطين في هذه الحجرة المختلطة من ذوي مهن متعددة وأحيانا طريفة، قول ربان ربابينة السفن الملاحة الساحلية أو الملاحة يعني التجارية، نلقاو الصيدلي، نلقاو الوسيط العقاري، نلقاو الفلاح، نلقاو التاجر، نلقاو صاحب يعني المؤسسة المصرفية وصاحب البنكي، شرائح مختلفة ومن جنسيات متعددة. استطاعت أو نجحت إلى حد ما هذه الحجرة في لمهم أو لم شملهم داخل يعني هيكل تمثيلي نيابي في الجنوب التونسي. كذلك كمحرك اجتماعي أيضا القوائم الانتخابية التي كانت تضبط في الانتخابات في داخل يعني الحجرة المختلطة، وخاصة الصراعات التي كانت تشقها أثناء الانتخابات والدعاية الانتخابية، خاصة سواء داخل الأعضاء أو النخب الاقتصادية الفرنسية نفسها أو داخل النخب التونسية نفسها. وهذا بيننا للتفاعل الاجتماعي هذا ثري جدا كان في منطقة الجنوب، والصراعات والتفاعلات والتقاطع المصالح بين الأطراف الموجودة داخل هذه الحجرة. أيضا دور الحجرة كمحرك سياسي خاصة في علاقتها مع التمثيليات النيابية التي كانت موجودة آنذاك، مثل ما تفضلوا السادة والدكاترة والإخوة حينما ذكروا علاقة هذه المؤسسة مع المجلس الشوري 1907، وكذلك المجلس الكبير منذ 1922، وأيضا المجلس الجهة الخامسة وهي التسمية منذ سنة 1922 لمراقبات المدنية بالجنوب. والطريف أيضا أن الحجرة عندما منذ 28 عندما فتحت المجال لترشح الأعضاء النخب الاقتصادية التونسية، تدخل فتحت نافذة للحزب الجديد كالحزب الوطني، خاصة الحزب الجديد الذي وجد منفذا لمحاولة كسب المنظمة والحجرة هذه من الداخل بتجهيز

0: تشجيع بعض الموالين له بالصعود إلى العضوية داخل هذه الحجرة في القسم التونسي، خاصة بين 28 و 38، وأيضا سنة 1948، والكتاب تحدث عن صراع يعني طريف بين النخبة التونسية الاقتصادية ذاتها بتشجيع الحزب الجديد للموالين له مثل الشيخ محمود كريشان. نعم. اللي كان من أول مؤسسي الشعب الدستورية في صفاقس آنذاك. نعم. وأيضا عامر بوريشة كما تفضل الأخوة
1: بتولى رئاسة 54
0: يعني توج هذا المجهود الوطني بتولي رئاسة أحد التونسيين
1: اللي يعني منعرج
0: كبير جدا وهام. وهذا هذا يعني بسبب الديناميكية السياسية التي أتاحتها هذه الحركة الوطنية، نضال الحركة الوطنية بطبيعة الحال. والطريف أن عامر بوريشة ومحمود كريشان لقوا يعني وجدوا تشجيعا كبيرا من نخب اقتصادية بالجنوب مثل قفصة وجابس. نعم. شجعوه وصوتوا حتى يصعد يعني بأصوات يعني أكبر في القسم التونسي لهذه الحجر. إذن الحقيقة الكتاب فيه من الطرافة الشيء الكبير، وفيه كذلك من الجهد البحثي الذي يمكن تثمينه هنا للدكتور الباحث سمير البرشاني، الذي بفضل ما أتاحته له مؤسسة غرفة التجارة والصناعة بصفاقس التي حافظت على أرشيفها على الأقل، بأن وصلت إلينا كل هذه المعلومات التي تتحدث وتبين مختلف التحولات الهيكلية والاجتماعية والسياسية بمنطقة الجنوب التونسي.
1: نعم. دكتور بلقاسم عبد النبي المعروف عنه أنه باحث ومؤرخ ومهتم بالمهمشين قبل في الفترة خلال الفترة الاستعمارية. هذا الكتاب بالنسبة ليك ماذا يعني وأنت تقرأ عن النخب الاقتصادية؟
2: بالنسبة لي ركزت خاصة على الصراعات داخل الكتاب سمير، يعني هناك صراعات متعددة داخل الكتاب ومحاولات الإقصاء المستعمر كل ما له نفس تونسي، حتى المجنس في البداية ليس له الحق في دخول لهذه الغرفة. هذا الصراع ابتدى من شروط الدخول إما للمجمع التجاري أو للمجمع الفلاحي. نعم. مثلا ناخذ مثلا البنوك والمصارف، يعني هل كان في ذلك الوقت للتونسيين يعني تواجد في البنوك أو في تغيير العملة أو من هذا؟ كأنه بند موضوع أساسا لليهود.
1: نعم.
2: فهمت، قال عليهم طار الحداد بكونهم أنشط فئة رابحة في البلاد التونسية اليهود، فإن رؤوس أموالهم نقدية، وهذا دليل على اندماجهم في الصيرفة، وقسم منها يستعمل في أقراض الفلاحين والصناع ومن لهم أملاك، يعني ما يسمى بالربا تقريبا. نعم. يعني كأنه بند مخصص لليهود المسلمين أو
1: وهذا ليس بغريب يعني منذ التاريخ معروف فيه،
2: وهذا يطرح تساؤلات.
1: نعم.
2: جميل. الشيء الثاني كذلك ما يسمى بالباتيندا، من الصنف الثاني من الباتيندا، يعني ما معنى باتيندا وما معنى أنه هل أنه التوسي في ذاك الوقت قادر يسأل أن يدفع ضرائب إلى أن يصل إلى الدرجة الثانية من الباتيندا، يعني إلا الأعيان المرضي عليهم.
1: نعم.
2: الذين ينالون الولاء من السلطة،
1: لهم ولاء كبير للسلطة
2: طبيعي، لأن يخلي السلطة الاستعمارية تختار من تشاء لدخول الغرفة
1: ليقع استغلالهم كمان،
2: طبيعي بعد مستشارة القايد طبيعي لا تأخذ إلا من هي ترضاه. الشيء الآخر كذلك في المسألة يعني البحارة أو ما يسمى بالربان يعني للسفن، يعني هل أن التونسيون كانوا لهم علاقة بالبحر ما وراء البحر، يعني دائما. نعم. كانت على المجال الساحل يعني.
1: نعم.
2: وكانوا ممنوعين أساسا من دخول هذا المجال وكل ما له علاقة بالمال، يعني كأنه الشروط في حد ذاتها إقصائية للتونسيين من المسألة هذه، وحتى الشروط يعني من حيث الضريبة هو إقصاء لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين.
1: نعم
2: يعني تقريبا وضعت للأثرياء. هذه الأشياء الأخرى كذلك هناك الصراع بين الـ الـ الـ في طريقة تقريبا انتداب أو انتخاب أعضاء الغرفة. الفرنسيين بالانتخاب المباشر والسري، بالنسبة للتونسيين هو تعيين، وهذا نفسه في مجلس الشورى ونفسه كذلك في
1: المجلس الكبير.
2: في المجلس الكبير، بما لو أنه محمود بيرم التونسي بين أن المجلس الكبير حتى النواب التونسيين المجلس الكبير ليس
1: تحدث عنه
2: ليس لهم أي تواجد. يعني وانا ذكرت اظن دونت بعض الاشياء قال عن المجلس الكبير في تلك الفتره في الثلاثينات من القرن العشرين، يعني قال عن المجلس الكبير: اما الفائده الوحيده في هذا المجلس فهي الفرجه عن البوفيه. يعني البوفيه هو انفع شيء في المجلس الكبير، يعني تقريبا الذي يستريح فيه الاعضاء ويستقبلون زوارهم. يعني وصنفهم إلى ثلاثة أصناف، يعني وهنا يحكي على القسم التونسي لا يحكي على القسم الفرنسي لأنه لا يعني يحكي على القسم التونسي. صنفهم إلى ثلاثة أعضاء، أنواع من الأعضاء، لكن بطريقة ساخرة جدا. يعني عضو الأول هو يبتسم للجرسون للنادل كما يبتسم العريس للعروسة، ويتلطف معه في القول والإشارة، وهذا يسميه بالعضو المؤتم.
1: نعم.
2: العضو الثاني هو يفهم جيدا أنه جالس على مقعد، يعني المجلس الكبير بإرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن هذه الخيرات التي على المائدة من مال الأمة، وأن هذا الجرسون هو خادم الأمة، فلا يبتسم ولا يتلطف، بل يطلب منه ما يريد لنفسه ولزواره بلهجة السيد الآمر، وهذا ما يسمى بالعضو الزوافري الزفري.
1: نعم.
2: ويوجد العضو الثالث وهو عضو يسماه ويستعمل الدهاء العزرائيلي.
1: نعم.
2: ليحصل على 20 أو 30 سيجارة أكحل دون أن يتفطن إليه الجرسون أو غيره. يعني هذا هو تقريبا فصل مهام الأعضاء القسم التونسي في المجلس الكبير في هذه الثلاثة المهام.
1: جميل جدا ما قلته دكتور بلقاسم عبد النبيل. نخلي دكتور سمير برشاني ليرد عن هذا ما قاله دكتور بلقاسم عبد النبي والحديث عن هذا الكتاب وهذه الدراسة عن النخب التونسية.
3: شكرا سيد.
1: النخب الاقتصادية في تونس قبل الاستقلال.
3: شكرا سيد فيصل. إذن نقطة أولى أريد أن أركز عليها هي كيف كانت صفاقس عاصمة جهوية وعاصمة اقتصادية جهوية. في الحقيقة قد تقال هذه الجملة حاليا، هناك من يستغرب. في حقة الأمر المجلس الشوري أو اللجنة الاستشارية منذ تأسيسها تأسست في 1890، أول جلسة عندها في جانفي 1891. في الجلسة الأولى ذكر أن صفاقس هي عاصمة جهوية اقتصادية جهوية في المحضر الأول منذ الجلسة الأولى في جانفي 1891. يعني ما زالوا كيبداو عرفوا بأن صفاقس هي عاصمة اقتصادية جهوية. هنا نحب نعلق على كلمة جهوية.
1: سحق تعليق
3: جهوية راهو هنا بعد توضح هو. وعندما أتابع الكتابات أتابع المحاضر، جهوية مثلا في المعنى يستعملوه هما ما هوش المقصود بها صفاقس أو قيادات صفاقس. صفاقس كان فيها ثلاثة قيادات: صفاقس في الوسط، قيادة جبنيانة الشمال، ثم قيادة الصخيرة. لا، هناك تعريف جغرافي. هذا التعريف الجغرافي قد يقتصر على منطقة مميزة بمناخ معين بظروف محددة. ونجد في الكتابات مثلا يقول لك جهة صفاقس، جهة طوزر، أحيانا يقول لك جهة الجنوب الشرقي تأخذ أكثر من قيادة أكثر من مراقبة. مفهوم الجهة في الكتابات الفرنسية توضح خاصة منذ 1922 مع تأسيس المجلس الكبير. تم تقسيم البلاد إلى 5 جهات. الجهة الأولى وهي بنزرت مع مراقبة يعني السوق الأربعة وغيرك. الجهة الثانية هي جهة تونس معها مراقبة زغوان وسليمان، لك مش نابل يقول سليمان. الجهة الثالثة هي الكاف. الجهة الرابعة هي الوسط فيها 3 مراقبات، سوسة والقيروان وتالا. الجهة الخامسة هي ما تبقى كل الجنوب لسان كيم رجعوا. الجهة الخامسة هنا هي جهة ممكن نقول وتعريف هو تعريف إداري. الرقم هذا هو تعريف إداري، يعني هو تقسيم إداري. حتى أن نلقاه في الأحصائيات الفرنسية أصبحوا يقدمون عديد المعطيات حول الإنتاج لغير ذلك حسب الجهات، الجهة الرابعة كذا، الجهة الخامسة كذا. إذن هذه نقطة أريد أن أوضحها في مفهوم الجهة. ثانيا أشارت الزميلة الأستاذة ألفا بودية إلى أولا أشارت نقطتين. النقطة هي اقتراع السري وأشار إلى كذلك الزميل، وفي الحقيقة هو صحيح هناك اقتراع سري وهو يتم الانتخاب على طريقتين، أما بالأغلبية المطلقة يعني 50% زائد واحد، أو إذا كان نشحوش في الطريقة دي يمشيوا للأغلبية النسبية في الدور الثاني. الأغلبية النسبية يكفي أن تتفوق على المرشح الثاني بصوت واحد تفوز بالمنصب. لكن وجدت يعني طرق أخرى، يعني يتم الاتفاق وأحيانا بالتصفيق والهتاف لترشيح شخص معين بالغلط. وهناك أمثلة عديدة قد أعود إليها فيما بعد. والغريب هو أن بالنسبة للفرنسيين كانوا يتندرون أو يتهكمون على التونسيين بقولهم أن هذا الانتخاب على الطريقة التونسية. مش معنى الطريقة التونسية يعني بالنسبة التونسية ولا يتم تعيينهم صحيح، أما وقت مشي ينتخبوا فيما بينهم يخرجوا خارج القاعة ويتم الاتفاق. وعادة لا وجود لإشكال في ذلك، خاصة بين 1928 و 1948 هناك اتفاق تقريبا سريع. لماذا؟ لأن هناك يبدو أن هناك شخصية لها أهمية كبيرة آنذاك، شخصية لها نفوذ لها تأثير، وأقصد بذلك عبد الرحمن اللوس.
2: نعم.
3: الذي كان هو أول نائب رئيس للغرفة التجارية وبقي إلى حد 1948، ثم عوضه السيد عامر بوريشة وبقي إلى تاريخ وفاته إلى 1981. مع العلم أنا فكرة حب نضيفها، وفي حقها في 1954 مع تغيير القانون وتابعا للحركة الوطنية تم الاتفاق على أن يتم التداول على الرئاسة، سنة للتونسيين وسنة للفرنسيين والعكس. وكانت البداية بالتونسي. نفس الشيء وقع في الحجرة المختلطة بالوسط، نسيت الاسم، لقبه بوسلامة، هو اللي خذ رئاسة الحجرة المختلطة. لكن لم يقع في 1955 لم تقع انتخابات وتواصل 56 في بداية آخر 57. في أكتوبر إذن الحبيب بورقيبة قد وضع حدا للحجرات الاقتصادية في تونس باستثناء تركة واحدة هي الحجرة التونسية للتجارة اللي كان يخليها. ومن بعد شهر ونص تقريبا أعاد بعث الحجرات من جديد. بعد أفكار ربما لم نجدها في الكتاب هنا لكن أتناولتها في مداخلة أخرى. وألغى حجرة جديدة، ألغى فيها الفلاحين تماما. نسألون عليه وبكل بساطة علاش، لأن خلى كان تجار، أن الفلاحين قد وقفوا ضد تحبيب بورقيبة في مؤتمر 15 نوفمبر 1955 وكانوا إلى جانب صالح بن يوسف. فطبعا كانت الضربة الأولى وهي إبعادهم عن الحجرات وبقيت هناك حجرات فقط تجارية.
1: وهذه من الأخطاء السياسية فاتحة صار.
3: هذاك هي السياسة هذاك ومشى هذا السلوك الوحيد. يعني هناك ردة فعل من وقف ضدي فلا بد من
2: برشاني. حبيت نسألك يعني الحجرة المختلطة يعني كانت نتيجة لامتداد السياسة الفرنسية في إنشاء المؤسسات الفلاحية والصناعية أم أنه كانت في إطار الحجرة بالجنوب كانت في إطار صراع مع الشمال مع الحجرة في الشمال؟
3: أنت أعطيتني فكرتين.
1: سيجيبك بعد المداخلة الأخيرة للدكتور هشام مدلوم لأنه سيغادرنا لأنه كان في حالة سفر جامع القطر الليبي. أعود إلى المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس كلمة ختام وحول هذا الكتاب وهذا الإنجاز الجديد للمكتبة التاريخية في تونس وخاصة ما يهم الاقتصاد المنطقة أو تونس ككل مع الجانب الاقتصادي وهذا مهم جدا.
4: شكرا. هو في الواقع الكتاب هو صحيح يحكي على فترة معينة تخص تاريخ الغرف التجارة وتناول سي سمير البرشاني معناها معطيات هامة وحاول بشي يطورها بالاستئناس بالمراجع اللي لقاهم وبالمراجع الأخرى اللي تم التاريخ تونس في حركة في أيام الاستعمار. إنما إذا نحب نقرأ الوضع الاقتصادي الراهن نعرف أن غرف التجارة كان عندها دور قديم في تنمية الاقتصاد وقتها وفي وجودها في الحركية السياسية الموجودة ونفس الشيء إلى الحد الآن. والغرف هذه على كل حال تقوم بدور بشكل أو بآخر حسب الظرف الراهن في تطوير اقتصاد الجهة أو اقتصاد الجنوب. ونحب نأكد أنه الغرف ديما هما تخلقوا ويعرف الأستاذ سمير برشاني والخياني بحذاك يعرفوا أن الغرف تخلقوا نتيجة لأزمة اقتصادية عاشتها فرنسا سنة 1599 وقت تخلق مكتب التجارة في مارسيليا وأصبحت غرفة التجارة بمارسيليا. ومن وقتها وقع تعميم هذه الغرف في جميع مناطق في جميع المدن في تراب في العالم أجمع. والغرف هذه كان عندها ربما دور في تنمية الاقتصادات في برشا دول وهذاك علاش نلقاو برشا أشكال. فما غرف اللي هي عند مؤسسات عمومية كما الوضع في تونس، فما غرف اللي هي مؤسسات خاصة، فما غرف اللي عندها شكل أهلي شكل مجتمع مدني ولكن هي كلها مؤسسات دعم للمؤسسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد. اللي حبيت نقوله أن الأستاذ سمير برشاني أعطى أهمية للمؤسسة هذه لمؤسسة عريقة اللي هي عندها صراعات عاشتها عندها علاقة بالسلطة وديما في غرف العالم أجمع عندها علاقة بالسلطة وعندها علاقة بالتوازنات لأنه فما الجانب النفوذ متاع رجال الأعمال في تحديد ربما المناخ الاقتصادي وربما المسائل القانونية كذلك الجباية اللي عنده علاقة بالاقتصاد. هو على كل حال هذا كتاب في جزء أول أعتقد لأنه الأستاذ سمير برشاني ينجم من خلال ما لديه من معلومات ومعطيات ربما حتى في مستوى الأرشيف إذا يحب يطلع عليه ربما يلقى حوايج أخرى أهم اللي عنده علاقة كذلك ولأنه حكى على تنظيم العلاقات ربما فما مسائل أخرى نجم نطرحوها فما فترة أخرى نجم نحكيه عليها. وهل غرف المختلطة والحجر المختلطة اليوم وقت نحكيه على مختلطة راهو عنده غرفة فيها دولة بدولة أخرى مثل غرفة المختلطة التونسية الفرنسية والغرفة المختلطة التونسية الصينية وهذه غرف اللي في شكل جمعيات. وربما زاد لحكاية الفلاحة اللي هي قد خارجة من الغرف إلى حد اليوم احنا ندخل نوعا ما في المسائل الفلاحية من خلال الصناعة الغذائية الأغرويمونتير معنا ربما هكا ندخلها ولكن الفلاحة قاعدة ديما مع نفس الغرف وهذا ربما يخلينا نقرأ التاريخ ونحاولوا نصلحوا ربما بعض الأخطاء وربما بعض المسائل اللي كانت ربما موجودة في عهد الاستعمار ولا في عهد ما بعد الاستقلال.
1: كل الشكر دكتور هشام اللومي على المتابعة على الاهتمام على هذه المداخلة رغم انشغالاتك الكثيرة. سنعود إليك إن شاء الله في مناسبة أخرى وتكون معنا لتقديم العديد الإصدارات التي تصدر هنا وهناك. حب نشكر كذلك الدكتور أرسلان بفرحات بعث رسالة مطولة وشكر كل الضيوف وكل المداخلات في هذه الساعة مسارات إبداعية. تحية دكتور أرسلان بفرحات, كذلك تحية الدكتور علي غربيل, بعث التحية لكل الضيوف فردا فردا وعلى اختيار الكتاب ليكون كتاب مرجعي ويطلع عليه الشباب من الباحثين والدارسين, كذلك الأستاذ حاتم البدوي وكل الأصدقاء. كل الشكر لسارة متواصلة في مسارات إبداعية. اخترنا لكم 5 دقائق مع محمد جبالي ونعود. خليني بجنبك ونجات عطية.

0: مسارات إبداعية.
1: نعود إلى مسارات إبداعية وكتاب النخب الاقتصادية بالجنوب التونسي، وأترك الإجابة للدكتور سمير البرشاني عن أسئلة وسؤال الأستاذ المؤرخ بالقاسم عبد النبي.
2: شكرا. إذا واصل ما بدأته منذ قليل.
1: نلتقي بالمصدح دكتور سمير.
2: هي سميت منذ البداية بالحجرة المختلطة. مختلطة يعني أنها في البداية تجمع بين قطاعي التجارة والفلاحة. نفس الشيء بالنسبة للحجرة المختلطة للوسط، قلت فيها مراقبات سوسة والقيروان وتلة. ثم منذ 1928 أصبحت مختلطة بصفة مضاعفة، كما يقول هما في الكتابة بتاعهم دوبلومون ميكست. يقولك علاش؟ لأنها أصبحت مختلطة من ناحية فيها قطاعي الفلاحة والتجارة، ومن ناحية ثانية فيها الفرنسيون والتونسيون. وهذاك عاش وقعت في بعض الحين صراعات خاصة في 36، وهذا يوجد في الكتاب. هناك من طالب بتقسيم الحجر إلى واحدة فرنسية وأخرى تونسية على غرار الشمال. الشمال عندنا غرفة التجارة بتونس، غرفة الفلاحة بتونس. التجارة تأسست في مارس 1920 والفلاحة قبلها في جانفي 1920. وهناك حتى من طالب بتقسيمها قال أربع حجرات، واحدة للتجارة فرنسية، واحدة للفلاحة فرنسية، وكيف كيف بالنسبة للتونسي، واحدة تجارة تونسية، واحدة أن يولي أربع حجرات. لكن السلطة الفرنسية قد اختارت عمدا أن تكون هناك حجرة واحدة تجمع بين الفلاح التجارة والفلاحة في البداية، ثم الفرنسيين والتونسيين. هناك أسباب، من بينها أن عدد الفلاحين والتجار بالجنوب هو أقل من عدد الفلاحين والتجار بالشمال التونسي.
3: سبب وضوعي
2: شمال تونس في عدد أكبر. ثم نقطة أخرى، الشمال التونسي فيه كذلك عدد من الفلاحين والتجار اللي عندهم تأثير وعندهم قوة. مثلا عندهم ثم دي كارنيير، هذا معروف يعرف بسيد سليمان، السينيور سليمان، سينيور سليمان يعني سيد سليمان، يعني كان تو أراضي وكان له قلم سليط وجريء، يعني له يكتب في جريدة لاتينزي فرانسيز. ف يعني الشمال متميزين بالقوة والتأثير، وعندهم ملكيات أكبر وإمكانيات مالية إلى غير ذلك. في نفس الإطار هنا أرد على ما ذكره سي بلقاسم، العلاقة بين الجنوب والشمال. أنا ذكرت هنا، اخترت المصطلح متاع غطرسة الشمال، يعني نواب صفاقس أحكي بالنسبة للفرنسيين قبل ما وصلوا لتونس، واجهوا صعوبة كبيرة في التعامل مع ممثلي الحجرات في الشمال، خاصة عندما كان هؤلاء الممثلين يجتمعون في إما المجلس الشوري ثم في بعض المجلس الكبير. لأن مثلا بالنسبة للفلاحين في الشمال ولا التجار عندهم إمكانيات كبيرة، وهناك غطسة يريدون فرض رأيهم. ماذا استفعل إذن هذه الحجرة في الجنوب؟ وهي على فكرة هنا قد قامت الحجرات وحجرة صفاقس وحجرة الجنوب بدور كبير، بدور كبير، قد نظمت الاقتصاد وطورت الاقتصاد. أنا ذكرت في الأخير أنها عبارة عن برلمان مصغر، لكن يجب أن تدافع عن نفسها، عن وجودها، عن ممثليها. هناك صعوبات، هناك ضغوطات، هناك غطرسة الشمال، وهناك ضغط السلط. السلط كانت تتخوف من هذه القوى الاقتصادية، و بالنسبة لممثلي الغرفة التجارية كانوا يشعرون بذلك. ماذا فعلوا لمواجهة هذه الغدرسة وهذه القوة؟ أهم نقطة اعتمدوا عليها هي الاستعانة بأصحاب النفوذ في فرنسا في باريس، فقاموا بإغراء عدد من الوزراء منهم هنري بوشي، كذلك لبون، جورج كوشيري، هذوما وزراء في الجمهورية الثالثة في فرنسا، قاموا بإغرائهم ومكنوهم من أراضي شاسعة. هنري بوشي عنده ضياعات بشكة بترياقة 9600 هكتار، الأخرين كل واحد عنده أكثر من تقريبا 5000 هكتار، يعني مجال واسع قد تحصلوا عليها بأثمان منخفضة آنذاك بساعة تقريبا 10 فرنكات للهكتار، خاصة بعد التحول الذي وقع يعني في 8 فيفري 1892، في التاريخ هذا تم إصدار يعني أمر ببيع الأراضي السيالية المعروفة بالأراضي السيالية بسعر 10 فرنكات للهكتار. من استفاد؟ خاصة الفرنسيون وخاصة أصحاب النفوذ. بطبيعة الحجرة كانت تعتمد وتستند إلى هؤلاء أصحاب النفوذ لتمرير بعض القرارات بعض الرغبات، لتتمكن على الأقل من الصمود أمام غطرسة ممثلي الحجرات في الشمال. كذلك المشكل الثاني، وهذا تواجهه كل الغرف سواء غرفة الجنوب أو الشمال، يعني الغرفة التجارية الفرنسية، الغرفة التجارية التونسية، الغرفة الفلاحية الفرنسية، الغرفة الفلاحية التونسية، غرفة بنزرت، هو مشكل الموارد المالية. ضغطت عليهم الصوت، كيفاش تضغط عليهم؟ بأن جعلت الموارد المالية لهذه الحجرات محدودة جدا، يعني لم تترك لهم الفرصة للتصرف، ما عطمش أموال، وهما يخدموا راهو بدون أجور
1: تطوعا.
2: شكون هما اللي عندهم اللي يتحصلوا على أجور؟ فقط هناك ما يسمى بديوان الكتابة مثلا، هذوما يخدموا في عبارة على في الأرشيف
3: إداريين،
2: هذوك عندهم بعض الأجور، أما البقية تطوعا
1: تطوعا، لكن لهم مصالح خاصة، مصالح كبيرة جدا لاستغلال خيرة الشعب.
2: صحيح. مش مصالح فقط، يعني ثم حتى من ترأس الغرفة كان فقط هو واجهة لقوى أخرى.
1: نعم.
2: على سبيل المثال أندري شاروان، أندري شاروان قد تمكن من الحصول على رئاسة الغرفة في 1920، ما عندوش تاريخ كبير، وصحيح عنده بعض الأراضي ما عندوش تاريخ كبير، لماذا مكنوه من ذلك؟ من وراءه؟ وراءه هنري بوشي، هذا الوزير الفرنسي، وهو كان المدير الفلاحي لضيعة بشك
1: بعيد،
2: هاي ضيعة بشك، يعني بعض الحين نجد هناك من هو في الواجهة لكن وراءهم من في
3: التنفيذ،
1: هم اخطبوط استعماري،
2: هم قوى فرنسية عندها مصالح وتحرص على أن ينتخب وأن يكون في المنصب الأول، سواء الرئيس أو الكاتب أو غير ذلك، أن يكون شخصا يؤتمن أو يأتمن على مصالحهم الموجودة في الجهة. يمكن مش واسمع سبيس.
1: نعم. أعود إلى الدكتورة ألفة بوديل تعلق مع قلته الآن. دكتورة ألفة، دكتورة ألفة، انقطع الخط مع دكتور ألفة بوديسة.
4: ما انقطعش، راني نسمع فيكم.
2: صح، رجعت. طيب رجعت.
1: أنا نعود ما سمعتش صوتك. أنا ما سمعتش صوتك.
4: نسمع فيكم راهو ما نعرفش.
1: نعم.
4: تسمعوا فيا توا؟
1: توا نسمعوا فيك 5 على 5، تفضلي.
4: والله هو بالنسبة نرجع للميكروكوزم بما فيه العلاقات ما بين مختلف الفئات. نعم. المكونة لهذه الحجرة، وخاصة أن اللي جلب انتباهي أكثر هو هاللعبة السياسية، لا سيما بين الجانب الفرنسي المعمرين في علاقتهم بالميتروبول أو في علاقتهم بالسياسيين الموجودين في فرنسا. ثم من جهة أخرى عندنا نحن اللعبة السياسية اللي مورست في الجانب التونسي، معناها هنا في علاقة بشنو؟ بالتوازنات، ولكن أيضا في علاقة بالحركة الوطنية. نحن لاحظنا معناتها في الكتاب أنه بعد معناتها إدخال المنظومة الانتخابية بالنسبة للتونسيين بعد 1947، هنا حاول الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد، يعني الحزب الجديد، ضرب الحزب أو أعضاء الحزب الحر الدستوري القديم الموالين لفرنسا، أي ضرب منظومة الولاء لمعناها فرنسا، وهذا جانب مهم جدا، أي أن الحجرة أصبحت أيضا بؤرة صراع سياسي في ظرفية حساسة معناتها بعد الحرب العالمية الثانية. يعني لهنا المثال الذي ساقه الزميلي أنه معناها يعني إضافة إلى اشتراك المرشحين التونسيين بعد الحرب العالمية الثانية مع الفرنسيين في ممارسات كالتزكية والاتفاق ومولاة السلط وأصحاب النفوذ إلى غيره، إذن مثلت انتخابات 1948 بالذات منعرج في حملاتهم الدعائية، يعني خاصة مع التنافس بين مجموعة الحزب الدستوري الجديد ومجموعة القديمة المحسوبة على السلطة الاستعمارية والذي كان أحيانا معناته عنيف. وفي هذا السياق أشار زميلي إلى معناها الحملة العنيفة التي قادها جماعة حزب الجديد ضد أعضاء التونسيين الموالين للاستعمار، وهو ما أدى إلى معناها شن حملة دعائية مضادة من قبل عبد الرحمن اللوز والمبروك بالقروي ضد رموز الحزب الجديد. وأساسا إذن الهادي شاكر الذي تقدم بدعوة بشكوى لدى جيت والسلطات الأمنية ضد البدو الذين قاموا بتخريب ممتلكات الدستوريين بتحريض من القراوة. إذن لهنا معناها هذه الديمونسيون هذه مهمة جدا، لأنه تكشف معناها الدينامية التي وجدت داخل هذه الحجرة ورهاناتها السياسية، فضلا عن الرهانات الاقتصادية واللي يخرق الكومينوتير معناها الموجودة بين الجاليات من معمرين ومتجنسين ومعنسة مجتمع محلي.
1: نعم دكتور كمال حكيم،
3: في الواقع عندي تساؤل فيما يخص علاقة ما دمنا في إطار الحديث عن علاقة الحجرة المختلطة مع باقي الأطراف السياسية والتمثيليات النيابية الموجودة سواء في الوسط أو في الشمال، هل من علاقة للأعضاء التونسيين دكتور سمير داخل الحجرة بنخب اقتصادية تونسية أيضا محلية منضوين في جمعيات فلاحية مثلا في الجنوب التونسي؟ مثلا احنا نعرف اللي تأسست نقابات الفلاحين التونسيين بالجنوب عام 1936، أو أيضا جامعة جمعيات الفلاحين التونسيين سنة 1945. هل كانت للنخب الاقتصادية التونسية علاقة مع نظرائهم المحليين في هذا المنضوين في هذه الجمعيات، خصوصا وأن المصالح تتقاطع في منطقة الجنوب وأيضا المهام خاصة في المستوى الاقتصادي؟ هل وجدت مثلا في الأرشيف ما يدل على هذه العلاقة إن كانت موجودة أو كانت منعدمة؟
2: شكرا. يعني هو مش مسألة علاقة بين النخبة الموجودة داخل الحجرة ونظرائهم، لأن نسبة التونسيين كانوا يعينون تم تعيينهم، وعملية التعيين هي تتم انطلاقا من المشيخة، يتم يعني في الغالب خاصة يتم اختيار سنين ونلقى وثائق في السنين هذوك ويعطيه علامة على المرشح الأول. بطبيعة يقوم الشيخ والقايد والمراقب المدني بمتابعة كل ما يخص المرشح، وهل له علاقة بالحزب الجديد أم لا، هناك متابعة. هل هناك نقابات أو نقابات؟ ما وجدت بالفعل، ولا سيتم في الجزء الثاني من الكتاب الحقيقة، هذه النقابات في البداية تأسست تونسية، تأسست واحتضنتها الحجرة. من بعد هي مشي، ولكن هي نقابات الأعراف من بعد مشذر نيتيكا بعد 45، أما في البداية راهي ظهرت مع الحجرة احتضنتها. والحجرة كانت عندها مهام كثيرة، عشان قلت هي برلمان مصغر، احتضنت النقابات، كان لها دور مهم جدا في الثلاثينات وتواصل في بعد. وأنا كتبت حول ذلك مقال يسمى اللجان التحكيمية بداية من 1932. تعرض العديد من الفرنسيين والتونسيين إلى نتائج أزمة الثلاثينات، وبالتالي هناك محاولة تقريب بين الدائن والمدين. إذن الحجرة هنا قامت بدور كبير في ذلك، في إطار ما يسمى باللجان التحكيمية. لكن كما قلت العلاقة هي بين نخب الجنوب ونخب الشمال لم تكن جيدة، كانت في الغالب هناك غطرسة الشمال حتى بس بالتونسي، يعني اللي مثل النخب في الشمال كانت أفضل ماليا، عندهم أراضي أكثر اتساع إلى غير ذلك، يحاول باش يفرض ذلك. علاش يعني في المجلس، مش مجلس سوري، مجلس سوري قبل ما يشاركوا التوانسة يعني محدود، يعني خاصة نحكي على الحجرة بعد 28، يعني في المجلس الكبير هناك يعني غطرسة من قبل النخب التونسية الممثلة للشمال، لكن دائما هناك الاعتماد على الاتفاق. قبل ما يرشحوا شخص هناك لمكتب المجلس الكبير، أو هناك عنده عدة لجان، كل لجنة فيها مجموعة من الأشخاص، قبل ما يعينوهم يتم الاتفاق. الفكرة أخرى أردت أن أشير إليها منذ قليل، هي ذكرتها الزميلة ألفة حول مساهمة النساء. مساهمة النساء بدأت فقط في مستوى الانتخاب في انتخابات 1920 أثر صدور أمر في 30 أوت 1919، وأولى انتخابات في 1920 شاركت النساء. نتساءل لماذا لم تشارك النساء قبل ذلك في الانتخابات أو الترشح؟ في الحقيقة عوضا نبحث في المشكل في تونس نذهب إلى فرنسا مباشرة. فرنسا هناك مشكل، حتى في فرنسا هناك كانوا يرفضون اشتراك المرأة في الانتخابات وفي التسيير في البرلمان الفرنسي
3: نفسه،
2: كانوا هناك من يساند لكن عدد محدود، لكن الأغلبية مازال فكرهم المرأة لا تشارك، رغم أن هناك من يدافع عن النساء يقول على الأقل هناك البعض اللي عندهم الباتين ده. لماذا هذه النوع من هذا النوع أو هذا الصنف من النساء لا يشارك؟ ولكن لماذا شاركت النساء في تونس في 1920 في حين أنها لم تشارك في فرنسا إلا بعد الحرب العالمية الثانية؟ هذا للانتخابة، أما للترشح يعني في الخمسينات. لماذا؟ جاءت مسألة اشتراك النساء في الانتخابات إثر الحرب العالمية ووفاة العديد من الرجال من الفلاحين والتجار في فرنسا.
3: تقصد الأولى، الحرب العالمية
2: الحرب الأولى بالطبيعة. فكان الشعار، شو الشعار الذي رفعه الفرنسيون؟ المرأة أو النساء، بالضبط النساء لتعويض الرجال.
3: أرامل
2: يعني. نوصل لك النساء تعويض الرجال. لا، لكن كانوا يقصدون بذلك في فرنسا تعويض الرجال، وهذا ما تم بالفعل. فين تعويضهم؟ في العمل الفلاحي، في التدريس، فتلك ظهر عديد من النساء بدأوا يدرسوا دخلوا الشغل. أنا في السابق أعمالهم كان مقتصر على أعمال منزلية في النسيج إلى غير ذلك، أعمال تقليدية. فهنا هناك تشجيع على إدراجهم ضمن الأعمال الأخرى، هذا الشعار. لكن في تونس تم استغلاله بطريقة أخرى. لماذا تم استغلاله في 1920 بطريقة أخرى؟ هو لإصفاء أكثر شرعية وأهمية للحجرات التجارية. يعني احنا مشكلة
5: كسر العدد يعني
2: بالضبط. أنا وقت نقول لك مثلا نعم. عنا في انتخابات 1896 في صفاقس مثلا عنا 158 تقريبا شخص هم اللي سجلوا باش ينتخبوا، اللي عندهم حق الانتخاب، بينما عددهم أكثر من ذلك بكثير
5: بكثير جدا
2: بكثير. هذا من توفر فيهم شروط. يعني وقت أنت باش تقول لي هذا مش يمثلوني باش ننتخب منهم 12، من سيمثل هؤلاء؟ يعني من 156 و58 مش انتخبوا 12، يعني عدد غريب. حبوا يزيدوا في العدد، خاصة في الحرب العالمية هناك من ترك تونس سباق وتونس وعاد إلى فرنسا، خاصة يكون يملك الأراضي. فلابد من هناك محاولة لإعطاء أهمية للقاعدة الانتخابية بالزيادة في عدد النساء.
5: يعني سي سمير، القاعدة الانتخابية والشرعية الانتخابية كانت تحدث لولا شروطهم الإقصائية، هي نفسها شروطهم إقصائية.
2: لا مو حاجة إقصائية، هم يحبوا مثلا يقول لك الفلاحين تو أنا ملاك عندي أراضي نحط هذاك اللي ما عندوش أراضي يترشح
5: على الأقل ينتخب، ليس الترشح على الأقل ينتخب.
2: هم عملوا الشروط يجيبوها يعملوها، هي مأخوذة من الشروط الموجودة في فرنسا مثلا، خاصة ثم الشروط الموجودة في مثلا الشروط التجارية من الحجرة التجارية الفرنسية، فلاحية من الحجرة الفلاحية التونسية. أو حتى بالنسبة للحجرات الفرنسية كانوا يعملون دون قانون واضح. القانون اللي عملوا أول قانون هيك وقع في 1898 وشكون اللي عمل القانون؟ هو أوري بوشي اللي هو كان يعرف القانون الذي وقع في تونس، فأنجز وساهم في إحداث قانون للحجرات الفرنسي. يعني احنا في تونس كانت مخبر بدأوا بينا. النقطة الثانية في نفس الإطار، احنا عندنا قطعة يعني قصيت عليها فكرة، قلنا عندنا حجرات حجرة فلاحية، في فرنسا ما عندهم حجرات فلاحية، احنا عاملين من لومر عاملين حجرة مختلطة فلاحية، وبعث عندنا حجرة فلاحية فرنسية من 1892، وعندنا في 1920 حجرة فلاحية تونسية من جانفي 1920. في فرنسا ما عندهمش حجرات فلاحية، تم اقتراح إنشاء وتأسيس حجرة فلاحية في 1924، ثم المشروع هذا لم ينفذ إلا في بداية الخمسينات.
5: جميل جدا دكتور سمير البرشاني، نعمل استراحة غنائية ويبقانا الجزء الأخير من هذه السهرة مسارات إبداعية. اخترنا لكم عدنان الشواشي ونعود
6: عندي سؤال

0: هكذا اقترب من نهاية المشوار في مسارات إبداعية وتقديم كتاب الدكتور سمير البرشاني. حاب نشكر كل المستمعين اللي تابعوا فينا على كل على الانترنت على الفيسبوك وعلى كل المحامل الإلكترونية. أعود لدكتورة ألفة بودية لتختم لنا وتعطي كلمة أخيرة حول هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب للمكتبة التاريخية في تونس وللاقتصاد التونسي، وأعطى فكرة عن هذا البحث الهام جدا الذي تطلب أعتقد مجهود كبير لدكتور سمير البرشاني.
1: أكيد هو سي فيصل، معناتها من نجم كان نسمي كتاب زميلنا سمير برشاني بالحق، معناتها
0: وهناك ندرة في هذه الدراسات أستاذة بودية.
1: كيفاش قلت؟
0: هناك ندرة مثل هذه الدراسات، معناتها ليس بالكثيرة كثيرة
1: ندرة، ليس فقط في مستوى هذه الدراسات وأيضا على مستوى المقاربات ومستوى الترشيد، معناتها هو معناتها لذلك يعتبر هذا الكتاب معناتها متفردا في من ناحية التطرق لهذه الإشكاليات في إطار التاريخ الجهوي. معناتها يعني هذاك علاش في الكتاب وخاصة في علاقة الحجرة مع الهيكل التمثيلية الأخرى ورهاناتها، نلاحظ معناتها المراوحة ما بين معناها محاولة أنه يكون لهذه الحجرة معناها مكانة في الـ في الـ في الاقتصاد الـ معناتها مش مش كل الوطني خاطر في ظرفية استعمارية، ولكن أيضا معناتها في إطار اقتصاد كولونيالي، معناها الوضعية لم تكن يسيرة، ويعني هذه النخب الاقتصادية إلى أي مدى يمكن أن تكون معناتها فاعلة في مستوى الجهوي وعلى المستوى معناتها البلاد بصفة عامة. وهذا معناتها هذا هو الحقيقة الرهان الحقيقي من هذه الدراسات، والتي بطبيعة الحال يعني ونرجع للكلمة
0: وفي غلاف هذا الكتاب الدكتورة دريا دكتورة ألفة بودية كتب أنه بمناسبة 130 سنة عن تأسيس الغرفة غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، بهذه المناسبة صدر هذا العمل. نعم
1: أي هو بطبيعة الحال معناتها الدور الريادي لهذه الجهة والجنوب بصفة عامة في الاقتصاد منذ نحن نقول منذ القديم، ولكن حتى معناتها في المرحلة ما قبل الاستعمارية، وتجسد هذا وتواصل هذا الدور الريادي للمنطقة في الاستعمار، ولكن مدى مساهمة معناتها مدى تكوين زادة كذلك رأس مال ربما جهوي أيضا يكون كان فاعلا في هذه الفترة من تاريخ البلاد. معناها وهذاك علاش قلتك نرجع أنا لفكرة التنسيب في التاريخ، فهمت؟ ولكن معناتها ما نجمو كان نسموها الجهد هذا، لأنه معناتها بدون هذه الجهود لا يمكن لنا معرفة معناها نوع من الحقيقة، معناتها أو نجمو نقولوا جانب من الحقيقة في التاريخ الاقتصادي وتقاطعاته مع التاريخ الاجتماعي وخاصة التاريخ السياسي، هذا شفناه بالقدا معناها، والتشكيلات هذه الاجتماعية التي نتجت في معناتها التي أفرزها الواقع الاستعماري هي في الحقيقة، فهمت معناها؟ ولهنا من نجمو كان نزيدو نحاولو أنه نبحثو في الإطار هذا في التوجه هذا ونشجع الطلبة متاعنا والباحثين الشبان في استثمار هذه الوثائق الموجودة، ونحن معناها نهيب المؤسسات

0: تاعنا في الجهات وكذلك في الأرشيف الوطني، أنه على الاقل حتى اذا كان ما يتمش
1: قيام ببث المبادرات تشجيع المؤرخين والباحثين على
0: او ترحيلها، خاطر في عديد الاحيان يتم ترحيل الارشيف، فهمت؟ ونحن من نجبو كان نحييو الغرفه التجاريه معناتها والصناعيه بالسقف انها حاولت قدر الامكان وباستماتة انها تحافظ على هذه الارشيفات، لانه بدون ارشيف لا وجود لذكرى وطنية. الأرشيف هو معناتها ذاكرة حية، تاريخ حي يجب الحفاظ عليه، لأنه هذيك مقدرات معناها المجموعة الوطنية، معناها وهي التي تمكن المؤرخ من أن يعمل، معناها يقوم بمهنته ويقوم بمهمته التي التزم بها. بقينا أنا باش نختم، باش نجم نزيد نقول، نقول من نجم كان نزيد ونأكد على أهمية الدراسات المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي، خاصة في التقاطع نتاعو مع التاريخ الاجتماعي والسياسي والمؤسساتي والقانوني. لماذا؟ لتكون مرصد يتيح فيها أكثر، معناها البحث أكثر موضوعية لممارسة الفاعلين على اختلاف جذورهم، مكاناتهم، مواقعهم وأدوارهم التي لعبوها، وكذلك مساهمتهم في ربما كذلك من خلال التناقضات معناها في الحركة الوطنية وغيرها. يعني وإذ نشكر أستاذنا على هذا البحث المميز والمهم، فأنا ننتظر أعمال أخرى.
1: أكيد ننتظر الجزء الثاني من هذا الكتاب دكتور كمال الحكيم.
0: نعم
1: أسأل دكتور كمال الحكيم كلمة الختام في هذه السهرة، احنا اقتربنا منتصف الليل دكتورة ألفا.
0: طيب
2: شكرا تواصلا مع الدكتورة ألفا. هذا يعتبر ذاكرة اقتصادية،
1: ورغم هناك صعوبة في الأرشيف كما حدثنا في الكواليس،
2: كما قالت الدكتورة يلزم المؤسسات متانة تحافظ على هالمقدرات الوطنية، المخزون هذي الأرشيفي اللي استماتت الغرفة التجارة والصناعة في الحفاظ عليه
1: 30 سنة، رقم هام جدا معناتها،
2: يعني فترة محترمة وطويلة نسبيا، ومش بالسهل مش يتم الحفاظ على الكوربيوس هذه الكل والوثائق هذه الكل. لكن الابروش اللي باهية في المقاربة في الكتاب، واللي هي حقيقة يعني يلاحظها القارئ اللي راهو مركزش برشا، تو احنا ركزنا على جهة صفاقس، جهة صفاقس راهو مركزش برشا كثيرا على جهة صفاقس، هي ممكن المؤسسة في صفاقس، لكن هي
1: تقع جنوب التونسي
2: الكل، نلقى ممثلين جربة، نلقى جابس، نلقى مدنين، نلقى توزر والعلاقات، ونلقى يعني التفاعلات
1: وتفاصيل جدا
2: كثيرة، وألقاب جديدة دخلت لل يعني في للمدونة هذه، يعني جميل جدا واحد يقرأ الكتاب هذا وما يحسش في روحه مقتصر كان على جهة صفاقس، خطأ أن يقرأ الكتاب تو يشوف الجنوب كامل ممثل تقريبا في الكتاب هذا بالنخب الاقتصادية،
1: لكن فقط
2: مركز هام نعم معك، أما الكتاب يظنوا تو بعض المستمعين يحكي كان مونوغرافيك مو على كان صفاقس،
1: هو وضح بالجنوب التونسي،
2: الجنوب التونسي
1: ككل،
2: وجهة صفاقس هي يجيها ممثلة ضمن دائرة الجهات في الجنوب اللي مصنفة إداريا،
1: هي جزء منه،
2: جزء منه. وهذه أهمية الكتاب تكون في هذا يعني في هذه الناحية، من حيث يعني النخب الاقتصادية اللي قدمها سواء فرنسية وسواء تونسية وطنية.
1: نعم
2: شكرا،
1: كل الشكر دكتور بلقيس العبدبي.
3: في الختام أنا نشكر الأستاذ سمير برشاني على هذا المنتوج حقيقة اللي اطلعنا فيه على إحدى المؤسسات في الفترة الاستعمارية،
1: وأنت تهمك تلك الفترة واهتمامك بالمهمشين، خاصة
3: بالمهمشين. لا الملاحظة أنه رأيت أن الحجرة هي تقريبا عينة مصغرة من المستعمر الفرنسي، رغم ما قامت به يعني لصالح
1: معمليها،
3: لصالح الجهة تقريبا صفاقس أو الجنوب التونسي، معناها من خلال السكة الحديدية، مادة السكة الحديدية والطرقات أو التنوير أو المياه، من خلال الحركة المطلبية لهذه الحجرة، لكن رغم ذلك هي تقريبا ذراع للمستعمر في افتكاك الأراضي وتفقير الحرفيين التونسيين
1: لنهب الخيرات. نعم
3: تقريبا يعني كل المطلبية كانت لمصلحة المعمرين، حتى لما اندمج فيها التونسيين سنة 1928 لم يتغير شيء، بقيت نفس السياسة الفرنسية هي مزيد التهميش للتونسيين وافتكاك أراضيهم وتكوين الأحياء القصديرية خاصة بالعاصمة. هذا في إذا توجيهها في الناحية الاجتماعية، لكن حقيقة يعني عجبني كثيرا الكتاب فيما يخص الصراعات، الصراعات الداخلية داخل الحجرة نفسها والصراعات الفرنسية فرنسية والتونسية تونسية وكذلك تونسية فرنسية، خاصة مع الحزب الدستوري الجديد بداية من سنة 1948. لهذا يعتبر يعني من أعتبر أنا بادرة جيدة جدا من الدكتور، وأرى بأنه لابد من الاستمرار في البحث في النخب الاقتصادية وفي المؤسسات الاقتصادية في كامل البلاد التونسية،
1: دعم هذه المشاريع التاريخية
3: أكيد جدا إذا وجد الأرشيف لذلك. نعم. دائما إذا حافظت المؤسسات الاقتصادية في تونس والغرف الموجودة في تونس على أرشيفها فلما لا. نعم. هذا جميل جدا. وفي الأخير ليس لي سوى
1: دكتور سمير البرشاني، كيف نختم هذا اللقاء في انتظار الجزء الثاني وماذا سيحتوي الجزء الثاني؟
4: شكرا. تتمة لما ذكر أريد أن أوضح نقطتين ودي إضافة كذلك.
1: نعم.
4: النقطة الأولى حول ذكرت هنا التجارة والتجار، مفهوم التجارة يختلف عن مفهوم التجارة حاليا. آنذاك المقصود بالتجارة أو القطاع التجاري وكل ما هو غير فلاحي. عندما أتابع قائمة المنتخبين أجد فيها من يعمل في النجارة والحدادة وتاجر التفصيل إلى غير ذلك، كل مثلا لا يوجد آنذاك قطاع مثلا خدمي خدمات.
1: نعم.
4: والموظفين تم هؤلاء إبعادهم، موظفين ومن يعمل في الجانب العدلي المحكمة ومن يعمل لصالح الدولة هؤلاء تم إبعادهم. النقطة الثانية
1: والتي تعتبر نقطة إيجابية.
4: نعم. حتى لا خاصة المحكمة حتى لا تؤثر جانب العدلي. النقطة الثانية هي علاقة، لماذا أنا ذكرت علاقة الحجرة بثلاث مؤسسات نيابية، المجلس السوري هو ثم المجلس الكبير، المجلس السوري تطور أصبح المجلس الكبير في 1922 ومجلس الجهة الخامسة، لأن هذوما الثلاثة المجالس النيابية يعني فيها علاقة في القانون الأساسي للحجرة، هناك تمثيل ل أعضاء الحجرة في هذه المؤسسة، بين مثلا البلدية مؤسسة تمثيلية، لكن لا يوجد في القانون الأساسي من يمثل الحجرة في البلدية. صحيح أجد من هو في نفس الوقت في الحجرة وفي البلدية لكنه يمثل نفسه ممثلش الحجرة. حول على نسبة التونسيين، ما هو دورهم؟ أنا عندي جملة أنا كتبتها في كتاب، قلت كان التونسيون في الغالب يناقشون ولا يعارضون ويتأقلمون ولا يخالفون. يعني ما هوش سهل أن يعني حتى في النقاشات وفي المحاضر ما هوش سهل أنك مشي تقف ضد الفرنسيين، أنهم هم أقوى وقرارهم هو فوق القرارات، فتونس عارفوا كيفاش يتعاملوا مع الفرنسيين. نقطة أخيرة، منزل شوي وقت
1: ثلاث دقائق.
4: حول المؤسسات نرجع لها، بديت بها نرجع لها. أن قولة معروفة لك سون إستوار سون إيدونتي، دون تاريخ من دون تاريخ من دون هوية. وأضيف من دون هوية ما عندكش هوية، يعني لا عندك لا ماضي ولا عندك مستقبل، والحاضر الموجود وحاضر عابر فقط، هذا هو وضع المؤسسات. يلزمها بالتالي المؤسسات باش يكون عندها تاريخ باش يكون عندها هوية، يلزمها تحافظ على أرشيفها. وعندنا راو في المؤسسات الجامعية في عديد الاختصاص خاصة في اختصاص التاريخ عندنا دكاترة لهم القدرة على تأليف كتب أو على الأقل تقارير وغيرها حول هذه المؤسسات.
1: ممكن تحويل هذا الأرشيف إلى الرقمي؟
4: لما مش المؤسسات ما تعطيكش تحولوش رقمي.
1: هي المؤسسات في حد ذاتها تحول الأرشيف إلى أمور رقمية.
4: يمكن تحويله إلى الأرشيف.
1: وهذا ممكن جدا بالتطبيقات الحديثة جدا ممكن أرشفت كل الأرشيف بطريقة سهلة ويكون
4: أكسيبل يعني.
1: أكسيبل
4: لكن المشكل عديد المؤسسات ما عندهاش أرشيف لا تترك أرشيفا لأسباب مختلفة. قلت أنها لو تترك أرشيف لا ربما أمكن كتابة العديد والعديد من الكتب وأمكن تشغيل مئات الدكاترة هما حاليا دون عمل معطين عن العمل. فأنا من هذه الناحية أشجع على المحافظة على الأرشيف على النسج على منوال الحجرة التجارية مشكورة
1: وعن العقول التي تصنع
4: التجلل أقول دائما لا خوف من المؤرخ
1: كفاءات كبيرة جدا
4: لأن المؤرخ راه ما هوش حاكم سيحكم على المؤسسة هو سينظر في هذه الوثائق سيقرأها سيقوم بتحليلها وفق منهج المؤرخ
1: علمي نعم كل الشكر دكتور سمير البرشاني على الحضور على تقديم هذا الكتاب على هذا الإصدار الجديد في انتظار الجزء الثاني من كتاب النخبة الاقتصادية بالجنوب التونسي الحجرة المختلطة للتجارة والفلاحة نموذجا التنظيم والعلاقات 1896-1956 هكذا وصلنا لنهاية المشوار. كل الشكر ضيوفنا الكرام كما ذكرت دكتور بسمير برشاني الدكتور بلقيس عبد النبي الدكتور حكيم كمال الحكيم كذلك الدكتور رضا القلال العالمي زميلنا كذلك الدكتورة درة ألفة بودية وكذلك هشام اللومي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بيس فاقس. كل الشكر لكم على المتابعة والاستماع. مسك الختام نستمع قليل من الفنان الراحل الذي غدرنا اليوم هاني شاكر اسمه نصيب من أشهر أغانيه التي اشتهر بها في بداية السبعينات من هذا القرن العشرين نعم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تمكنت وحدة منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال التجارة بالمخدرات، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. كذلك تمكن عوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببنعروس من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 24 و66 سنة، كما تم حجز حوالي كيلوغرامين من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المصوغ وسيارتين فاخرتين و3 دراجات نارية، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي. في العالم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن المبادرة الجديدة التي أطلق عليها ترامب اسم مشروع الحرية عبارة عن آلية تتيح للدول وشركات التأمين ومنظمات الشحن تنسيق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح المسؤول أن المبادرة لا تتضمن في مرحلتها الحالية مرافقة سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية للسفن العابرة للمضيق. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، مبينا أن دول من أنحاء العالم لا يشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة الولايات المتحدة في تحرير سفنها بمضيق هرمز وفق تعبيره. في المقابل، قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني عبر موقع إكس إن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

من يوم فرقاك عقلي ماشي لي وانشاك حرمتني الطيب عشتا من الشاك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسار.